0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

وسفراء النجوم تبدأ معكم من توا على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب تعودتوا بها مع صوت ألفة وسليتي. لكن اليوم اللي أنا مش متعودة به إنه نلقى روحي في استوديو جديد، استوديو إذاعة الشباب. ألف ألف مبروك أكيد لإذاعة الشباب لكل الزملاء. استوديو يحمل اسم فرسان المزدح في تونس بدون استثناء، يحمل اسم نجيب الخطاب وصالح جغام، اللي مدارس اللي في ذاكرتنا، مدارس اللي قد ما نعملوا هكا يبقوا ديما الحلم بالنسبة لنا نحنا، الحلم اللي ماذا بينا هكا ناخذوا منها حتى شوية ولا نحقوا منها حتى شوية. وقديش من مرة الحقيقة خاصة في ذكرى نتاعهم، ذكرى وفاتهم، سواء كان للراحل نجيب الخطاب وإلى صالح جغام، في كل مرة نتحدث وناخذ زاوية الحقيقة من زوايا المدارس هذوما حكيت عليهم وديما نحكي عليهم، مش نبقى ديما نحكي عليهم. لكن اليوم احساسي مغاير وانا نخدم في استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. ان شاء الله انه على امتداد هالسنوات هذوما الكل اللي رافقتكم فيهم في مزدح إذاعة الشباب، ان شاء الله كنت قد ثقتكم وقد محبتكم، وإنكم راهنتوا في يوم الأيام على اسم ألفة وسليتي وصوت ألفة وسليتي، إن شاء الله يا ربي كنت قد الرهان هذايا. فرحانة برشا، إيموسيون كبيرة برشا، وأنا نخدم في استوديو هذايا، استوديو مزيان. كنت ساعتها كنقول يا خا نغير المسار، خا نبدل التجربة، خليني نكون في محطة إذاعية أخرى. اليوم نحس روحي لا، نحب نكمل، نحب نقعد في المكان هذايا اللي فيه برشا برشا إيموسيون، برشا شجن، برشا محبة، وكأنه مشواري اليوم يبدأ، كأنه تجربتي في سفراء النجوم اليوم تبدأ. هذيك علاش أنا حسب فرحة كبيرة، فرحة ما نجمش نوصفها لكم. أما نقولكم يلا ما بعدنا نوصلوا المشوار. وتسائلتوا الأسبوع الماضي، قلتوا علاش ألفة ما عملتش عيد ميلاد سفراء ونجوم؟ تعرف يا سليم 7 جوان 2013 7 جوان 2026 الحقيقة قلت أنا علاش ما نأجلش شوية، وعلاش ما يكونش عيد ميلاد سفراء ونجوم في استوديو هذايا. دونك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نهار 26 جوان نحتفلوا مع بعضنا، بتأخر شوية بالأيامات، أما إن شاء الله كما قلت إن شاء الله نهار 26 جوان نحتفلوا بعيد ميلاد سفراء النجوم، مش نحتفل بيه مع أصحابي، مع أحبابي، مع الناس اللي حبتني، مع الناس اللي شجعتني، مع الناس اللي وقفت بجنبي، مع الناس اللي قالت لي كمل القديم وما تقفش، أكيد مع سيد المستمع ما نجم نكمل كين بيكم وكين معكم. يلا يبدأ المشوار توا مع ألفة وسليتي في سفراء النجوم، وأكيد مع سليم القصيبي اللي رافقني في الجانب التقني، ومعكم من توما زيدة نقولكم أهلا وسهلا ونورتوني.

دليل الأسمر عبد الحليم حافظي، وصلنا توقيت 9 متاع الليل و17 دقيقة على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. باش تكون لنا أكيد سفر، سفر مع عدة أسماء، باش تكون لنا لمسة وفاة زادة بعد شوية، باش تكون لنا عودة بالذاكرة لاسم من أهم الأسماء اللي مرت به سفراء النجوم. شوية آخر زادة لعشاق الطربيات عندكم موعد، وربما تتسائلوا تقولوا زعما شنو مسك الختام في سهرة الليلة، لأنه ديما في آخر سفراء النجوم تكون عنا تسلطينة بامتياز. تسلطينة الليلة باش تكون نسمعوا.

سنين وردة الجزائرية والعيون السود تكون هي مسك ختام سهرة الليلة، لكن أكيد باش تكون هنا زادة إيقاعات متنوعة واختيارات موسيقية متنوعة في إذاعة الشباب. حكينا وردة الجزائرية باش نسمعكم، مازلنا باش نسمعوا وردة الجزائرية مبسوط فضل شاكر في أروع مغنات وردة أكيد.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

النجوم. سفراء النجوم معكم متواصلة حتى نص الليل العشرة في متابعة للمونديال. باش تلقاو رمزي القلعي مجددا من قسم الرياضة اللي بدكم بآخر المستجدات أكيد الرياضية في مواكبة لهذا الحدث العالمي. الحدث تونسي وأيضا عربي لأنه اليوم الحقيقة فقدنا قامة فنية كبيرة برشا، تاريخ فني كبير برشا. كيد عرفتوا لأن نتحدث على الفنان كمال روف النجاتي. كمال روف النجاتي اللي غادرنا اليوم تعرف برشا بغنية مزيانة اللي هي غنية ياسمينة، أكيد باش نسمعوها احنا بعد شوية. لكن نحب نقول للفنان الكبير هذايا ما عندوش فقط ياسمينة، خطرها تعرفت في الأوساط الشبابية أكثر ما هو عنده في رصيده ما يعادل أو أكثر 300 أغنية غنى في كل الأغراض من أغاني أكيد مثال غاروا مني وغاروا منها، تلقاو زيدة بين المدين، غنى لتونس الميمة، غنى أيضا بلغات مختلفة الفرنسية الإيطالية. كمال رؤوف هو اسمه الفني، كان أطلقوا عليه الفنان سيد شطة. اليوم نعاول أكيد نعاتوا وزارة الثقافة، نعاول زيدة الفنانين التوينسة وأيضا أصدقائه من الدول العربية، جون خالد الفنان والمبدع اللبناني واللي كان حاضر في عدة مناسبات خاصة في أيام قرطاج السينمائية، أيضا كان كتب اليوم على ذكرياته مع الفنان الكبير كمال روف النجاتي، سفروا لبنان، بداياته زادة في لبنان، الأغاني اللي قدمها غادي كان قدم لهم الأغاني التونسية وعرفهم بالأغاني التونسية. احنا اكيد نتقدموا بالتعازي للاسره الفنيه وبالتعازي لعائلته، ايضا للصديق هشام النجاتي في وفاه خاله كمال روف النجاتي. نسمعوا شويه، نسمعوا باش نبداو سليم القصيبي، نبداو بياسمينه ولا نبداو بياسمينه؟ هات نسمعوا ياسمينه.

أكيد لقاء يتواصل على موجات إذاعة الشباب. شوية آخر كما قلت لكم زملائنا وقسم الرياضة ورمزي القلعي بشمتكم بآخر مستجدات المونديال. كنتوا تسمعوا في اسمينا من نجاحات الفنان الراحل كامل رؤوف النجاتي اللي قلت غنى بعدة لغات. اليوم من معناه الحقيقة الخبر ألمنا برشا برشا برشا برشا هكا، وإحنا كل مرة

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: السهرية ما زلت متواصلة، ما زلت متواصلة من استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب، استوديو إذاعة الشباب حتى نص الليل. وهذا صوت ألفا وسليتي مرافقكم في سفراء النجوم على هذه الموجات. نحب ساعة قبل ما نواصل أنا باش نكمل في الإيقاعات هذيا، أما نحب ساعة نعتذر المستمعين لأنه أكيد برشا منكم يحبوا يشاركوا معنا وتعودوا أنهم يشاركوا معنا فيو اللي هو استوديو جديد. ما زلت المكالمات الهاتفية كنا نستقبلوا فيها على الاستوديو القديم، دونك تصبروا علينا شويه لانه احنا قاعدين نعملوا في مجهود في اذاعه الشباب ومؤسسه الاذاعه التونسيه مشكوره انه نقدموا لكم افضل صوره وافضل صوت، وانا نعرف اللي المستمعين يفرحهم برشا الجو هذايا. دونك خليكم معنا في الاستماع شويه اخر، نمشيو للتربيات شويه اخر شويه اخر، باش نرجع بكم لدوميس غوسوس. دوميس غوسوس اللي تولد في نهار كيما اليوم مقبل هذايا، باش نقعدوا الحقيقه باش نقعدوا في اجواء الراي وباش نقعدوا مع الجو هذايا. وما زلتوا باش تسمعوا
1: أكادير.

السفراء فوق العادة. سفراء فوق العادة، سفراء تتواصل معاكم حتى نص الليل. سفراء فوق العادة اخترت انه نحكي فيها على دوميس غوسوس، نحكي فيها على الأسطورة، على الفنان العالمي اللي تولد في نهار كيما اليوم، تولد في 15 جوان. فنان نحبه برشا الحقيقة، ونتصور برشا منكم، نتصور برشا منكم كيف يحبوه دوميس غوسوس. شكون ما غناش معاه عديد الأغاني، منها أكثر الأغاني المشهورة هي فاروي. هي تسمعوا لو تسمح سليم فاروي، ونرجعوا أكيد باش نحكيوا شوية على دوميس غوسوس.

رائعة دونيس غوسوس، الفنان اليوناني اللي تولد في الإسكندرية عام 1946، الأم إيطالية والأب يوناني. شوفوا الميكستشا، شوفوا الخلطة، معناها تولد في الإسكندرية وأمه كما قلت إيطالية، البو يوناني. الموسيقى متاعه سافرت للعالم الكل، مسيرته تجاوزت النصف قرن، تجاوزت 50 سنة. الحكاية بدأت مع مجموعة The Idols، بعد مع The Aphrodite's Child، خلينا إرث موسيقي كبير، خلينا عديد الأغاني as vocal solists، خلينا إرث كبير برشا كما Stand By Me، كما I Will Love You Forever، كما Goodbye My Love Goodbye، كما Forever and Ever. أول نجاح لي كانت We Shall Dance، الغنية هذية اللي عملها عام 71، صولات وجولات في العالم ونجاحات كبيرة وتتويجات جوائز أيضا كبيرة. اسم ما يتنسيش، يبقى في البال، يبقى في الذاكرة، وهذيك علاش نزيد سمعكم أغنية أخرى الحقيقة من دوميس غوسوس، أغنية كيف كيف قريبة برشا برشا برشا من القلب، كون جو تام.

نور مهنا، سمعتوا في لعل وعسي؟ ما زلنا ما نعرفوش الحقيقة، لعل وعسي يكون موجود معنا في سقف هذايا في مهرجاناتنا الصيفية، لأنه بدينا في العهد التنازلي للمهرجانات الصيفية، خاصة مهرجان قرطاج الدولي اللي من نجوم إن شاء الله باش يكون ميادة الحناوي، أيضا ماجد الرومي في الاختتام، عدة أصوات أخرى، أيضا مهرجان الحمامات، والحديث عن نجوم يكونوا موجودين في مهرجان الحمامات. على كل إن شاء الله يا ربي تونسنا تكون بألف خير، وإذاعة الشباب تكون حاضرة معكم ديما في الموعد وفي قلب الحدث، وأكيد باش نتابع، وأكيد سفراء ونجوم متواصلة معكم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. مسك الختام وردة الجزائرية والعيون السود نهديها للناس كل يسمعوا فينا على هذه الموجات، نتمنى لكم أكيد ديما متابعة طيبة على موجات إذاعة الشباب. شكرا لك سليم القصيبي، رافقتني في الجانب التقني والفوز ليتي من امام ميكروفون استوديو اذاعه الشباب، ونقول لكم ان شاء الله استمتعتوا واستنونا في السهره الجايه.

0: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

اف ام ولا ستريمينج اذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. اذاعة الشباب نون ستوب. دينا السمح.

0: ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا في عدد جديد من ديننا السمح ليوم الجمعة 12 جوان 2026، الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 47 و400 وألف. جمعة مباركة للجميع. في الحقيقة أنا سعيد بأول معناها ملامسة للميكرو الجديد في الأستوديو الجديد، وإن شاء الله استوديوهات مباركة على الإذاعة التونسية، الاستوديوهات هذه اللي تم افتتاحها يوم أمس، والحقيقة إضافة مرجوة كبيرة برشا من الاستوديوهات هذه، خاصة في مستوى نوعية البث، نوعية الصوت، نوعية الصورة. الحقيقة سعادة كبيرة لأبناء الإذاعة التونسية. احنا إذاعة شباب موجودين في استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب، هذا الاستوديو اللي أصبح ابتداء من يوم أمس هو استوديو البث المباشر بتاعنا، استوديو يليق بأبناء إذاعة شباب، يليق بتاريخ إذاعة شباب، ولكن أيضا يليق بكل ضيوف إذاعة الشباب اللي باش يكونوا تباعا معنا. وأنا سعيد أني نفتتح هذا الاستوديو مع فضيلة الشيخ الإمام الخطيب بجامع الأحمدي بالمرسى الشيخ قاسم القاسمي. مرحبا بك شيخنا، أهلا بك.
1: أهلا بك وبكل مستمعيك الأوفياء وبالإخوة والأخوات المصاحبين لكم.
0: شكرا لك شيخنا. كما كنت نحكي أنا الحقيقة أول مصافحة مع الميكرو هذايا معك أنت اليوم في هالحصة المباشرة، إن شاء الله حصة مباركة وإن شاء الله استوديو مبارك علينا وعلى مستمعينا، ننقلوا منه المعلومة الصحيحة، نعطيه منه الإفادة لكل من اختار الإعلام العمومي طبعا لما يتميز به هذا الإعلام من مهنية، مش استنقاص ربما من بقية الإذاعات، ولكن طبعا نحن كإعلام عمومي محمولين على النزاهة وعلى المصداقية، ويعني هذا لا نقاش فيه ولا شك. وإذاعة شباب اللي تاريخها 31 سنة وتقريبا معناها ثلث قرن تقريبا، ما فهالسنوات هذه المراكمة هذه خلتنا ربما نوصلوا إلى مستوى أيضا من المادة الجيدة اللي معاش نتسامحوا مع أنفسنا في أن نقدموا مادة لا تليق بالجمهور. فضيلة الشيخ قاسم القاسمي، أنا الحقيقة بديت الحصة بتقديم التاريخ اللي هو اليوم الجمعة 12 جوان 2026، هكا ولا الموافق للـ26 من ذي الحجة 1447. واحنا اخترنا أنه باش تكون حصتنا اليوم خاصة بالهجرة النبوية الشريفة، يقول قايل علاش؟ لأنه بعد أقل من أسبوع يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله 16 جوان باش يوافق الفاتح من محرم لسنة 1448 اللي هو رأس السنة الهجرية اللي احنا طبعا نحتفل به ونحييوه في كل سنة. هذاك علاش باش نحكيه كما قلت هي حصة خاصة بالهجرة النبوية تزامنا مع رأس السنة الهجرية، باش نعرفوا الهجرة النبوية مش هو الهجرة هذه، من وين الوين، كيفاش تمت الهجرة هذه، شنو هو الأسباب اللي دفعت بالرسول وبصحابة الرسول إلى هذه الهجرة، أهم الأحداث المتصلة بالهجرة سواء قبل الهجرة أثناء الهجرة وما بعد الهجرة، الدروس المستخلصة من الهجرة، ثم الحديث عن بداية التقويم الهجري، وقتاش بدأ التقويم الهجري، وربما الإضافات النوعية باش تكون عندك فضيلة الشيخ قاسم القاسمي اللي انجدت ترحب بيك، مرحبا بيك على موجات إذاعة شباب، أهلا بيك شيخ.
1: طيب، بسم الله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله. بداية في كل موضوعات بحث علمي لابد أن نضع المفردات والمصطلحات في سياقاتها اللغوية والمعرفية كما يقال. أولا، هناك فرق بين الهجر والهجرة، فرسول الله هو هاجر ولم يهجر،
0: لم يهجر نعم.
1: ولم يهجر، لأن الهجران له دلالة والهجرة لها دلالة،
0: وهو الهجران مشحون بشحنة سلبية،
1: الله يبارك، وهو كذلك. ولذلك أردت بداية أن أنطلق من المصطلحات والمفردات لكلمة الهجرة، دليل على أن الهجرة ليس هجران، لأن الهجران يكون من كره، ولكن رسول الله لم يكره وطنه، وإنما هاجر من أجل إعادة البناء للوطن. ولذلك أول كلمة قالها وهو ينظر إلى مشارف البيت الحرام قال إن كان قومي قد أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكني يا الله إلى أحب البلاد إليك.
0: سبحان الله.
1: فخرج من حظوظ نفسه إلى أن يكون وفق لمراد الله فيه، فاختار الله له المدينة وكانت تسمى يثرب، ثم سميت طيبة لأنها طابت برسول الله، وسميت المدينة لاعتبار وأنها أول مدينة كان فيها المؤسسات المدنية، ولذلك سميت بالمدينة
0: لأن تمدن.
1: تمدن
0: خروج من الريف ربما
1: نعم.
0: إلى من الحياة المدينة إلى الحياة المدنية،
1: من القبلية إلى المدنية بالضبط. لأن جزيرة العرب هي كانت مجموعة من القبائل تعيش وفقا لنسق الجاهلي والبدوي على ما كانت تعيش عليه البداوة العربية،
0: القبائل
1: في
0: العربية،
1: القبائل العربية نعم. عموما
0: اللي كانت تجلها معناها تعيش على الترحال بحثا عن الكلاء والعشب، وربما كانت مكة مركز ثقل تجاري، ولكن الحياة البادية أغلب على حياة المدينة.
1: نعم. وكلمة قيلت يعني هي في أثر من الأثار النبوية: من بدا فقد جفا. فأراد رسول الله ألا يبني قيما مبنية على الجفا، وإنما قيما مبنية على التمدن من خلال عملية الهجرة
0: والثبات
1: والاستيطان. ولذلك علمنا الوطن والوطنية والاستيطان هو من خلال فعل الهجرة منه صلى الله على رسول الله. ثم أن الهجرة مثلت نوعا من النقلة النوعية في سياقات في صنع التاريخ.
0: بالضبط.
1: انتقل من الدعوة إلى بناء الدولة والمؤسسات،
0: بناء الدولة الإسلامية بمؤسساتها
1: القائمة. وانطلق من العمل الفرداني إلى العمل الكلياني أو الجماعي.
0: الجماعي.
1: فكانت هذه الهجرة، كانت هناك سنن اجتماعية وسنن كونية فاعلة في الهجرة حقيقة، ولكن هو مراد الله من خلال تفعيل هذه السنن الاجتماعية. أولا، نحن لو نعود إلى البدايات أو نرجع إلى البدايات لنقف عند محطات في الفترة المكية تمثل أهم المحطات في فهم السيرة، من أجل أن نحول السيرة إلى مسيرة. مسيرة أي في قراءة التاريخ
0: طبعا، سيرورة تاريخية،
1: سيرورة تاريخية خاصة للناس الفاعلين في التاريخ. يعني كما ما همش كما يقول يعني دوركايم إنسان عون اجتماعي، ويقول غيره كما بودون إنسان فاعل اجتماعي.
0: فاعل.
1: فرسول الله
0: الفاعل كان له أثر في التاريخ،
1: الله
0: ترك
1: لي.
0: بصمته في التاريخ،
1: ولذلك أراد رسول الله أن يعلمنا الفاعلية، ولسنا عونا اجتماعيا تقلبنا الإرادة المجتمعية كيفما تشاء.
0: مرور الكرام على هذه الحياة الدنيا،
1: أيوة،
0: يجب أن تترك بصمتك طبعا، بصمة إيجابية،
1: بصمة إيجابية
0: في تاريخ الإنسانية.
1: نعم.
0: وهذا مكان،
1: وهذا مكان.
0: نعم.
1: ولذلك احنا كنشوف المحطات يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أو أربع محطات في الفترة المكية ثم وقع الانتقال، لنتحدث على أسباب الهجرة. يعني أولا، في الثلاث سنوات الأولى كانت سياسة اللامبالاة للدعوة النبوية، سياسة اللامبالاة يعني يتغافلون عنه ظنا من قريش وأنها تمثل لك، نقول احنا موضة اجتماعية وستنتهي وتمشي وتتغير،
0: نزوة وستمر،
1: نزوة وستمر. ثلاث سنوات حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. جاء الخروج من بيت الأرقم ابن الأرقم ليجعل هذه الدعوة منساحة وسيابة وسيالة في الواقع،
0: في المجتمع، في المجتمع،
1: في المجتمع. إذن بدأ أهل قريش
0: في أهل مكة،
1: قريش. بدأ أهل مكة يحسون بخطر الفاعلية من لأنها هي جات كأنها تريد أن تغير النمط المجتمعي من خلال تغيير القناعات وتغيير التاريخ.
0: وأي تغيير،
1: وأي تغيير
0: الشيخ، يعني مش تغيير بسيط هذا بتاع تغيير أكلة ولا تغيير، لا لا،
1: تغيير منهج كامل،
0: تغيير أيما تغيير،
1: أيما تغيير
0: ندخلوا في وأنا نعيش فيه.
1: نعم.
0: حقيقة الأمر يعني 14 قرنا يعني ما لم يكن هذا التغيير البسيط، يعني
1: تغيير عابر، لم يكن تغيير عابر. نعم. فالمرة الثانية تحول الصد والممانعة بطريقة الإغراء. طيب نشوف الشخصية المحمدية قابلة للإغراء أم لا.
0: وعرف عليه أن يتولى هو السيادة، معناها
1: أن يتولى السيادة في مك. نعم. في مك. قالوا: إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد نساء عندك شي نزوة زوجناك ما تشاء أحسن النساء، وإن كان بك عي أي كان بك عي أي مرض ولا نفسي ولا غيره داويناك جمعنا لك الأطباء حتى تشفى منها من هذه العلة.
0: لأنه اتهم بالجنون.
1: الله يبارك لك. نعم. إيش قال هو؟ قال كلمة مأثورة مزلزلة للكيان القرشي. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه.
0: سبحان الله.
1: فبالتالي يجيبوش المستحيل. أنا لن أتغير عن هذه القرعة.
0: الشمس والقمر ما تركت هذا الأمر
1: كلمة قوية
0: أمر جلل
1: مدوية.
0: سبحان الله.
1: دوت حقيقة في أنحاء مكة وربوع مكة حتى تزلزلت لها الجبال. إذا حولوا المواجهة إلى مواجهة أخرى بعد عملية الإغراء إلى إلى إلى القمع إلى التعذيب إلى الأساليب العنفية وإلى التشويه. توشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال اتهامه بالجنون بالكهانة بالسحر بالكذب إلى غير ذلك. يعني من هذه الاتهامات ثم بدأت العذبات
0: اللي هو مشهور عندهم بالأمين
1: الصادق
0: ومن سيصدق أن هذا الصادق الأمين كاذب مفتر.
1: فبالتالي هذه التحولات مثلا من ضمن الاستهداف والعذبات أنه كان يصلي يوما تحت البيت فلما سجد جاءه عقبة بن معيط ووضع سلا جزور على رأسه.
0: العياذ بالله.
1: حتى جاءت أمنا فاطمة وهي لا تزال عمرها 7 سنوات وهي تزيل ذلك السلا الجزور على أبيها وهي باكية وهي ترى المعاناة التي تأثير حجم الأذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم وقع بعد
0: يعني
1: ذلك الحصار.
0: مسيرة فضيلة الشيخ. نعم. لابد أن نذكر بها لو لم تكن سهلة ولم تكن يسيرة البتة.
1: نعم.
0: عانى ما عانى ولقي من العذاب ما لقي أصنافا وأنواع، يعني عذابات معنوية وعذابات مادية وإيذاء وشتم وسب وضرب ووضع الشوك في طريقه. يعني لم تكن يسيرة
1: ولكنه كان صلبا كان واقفا كان عارفا لمن يدعو ولما يدعو. ثم جاءت المقاطعة في شعب أبي طالب.
0: فلو كان كاذبا كما زعم لا تراجع في أول ربما اختبار يقع فيه
1: أول عقبة تعترضه في الطريق.
0: ومن من لا تغريه الأموال ولا تغريه الثروة ولا يغريه الملك ولا يغريه من لا يغريه. يعني في حقيقة الإنسان ضعيف. فلو لم يكن مؤمنا بهذه الرسالة التي هو منوط بها يعني لا تراجع من
1: نعم البدايات.
0: يعني النفس أمارة بسوء والنفس عندها الشهوات والرغبة فلا ألقى بنفسه يعني في هذا.
1: نعم بالضبط.
0: ولكن
1: ثم جاءت فترة المقاطعة والحصار في شعب أبي طالب الذي دام 3 سنوات حتى أكل الصحابة أوراق الشجر.
0: نعم.
1: مما لا يجد ما يأكلون. وحتى ربط رسول الله على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع حتى يقول أحد الصحابة خرج ليلا أعزكم الله يتبول فسمع قعقعة فرفعه فإذا به جلد يعني جلد جمل فغسله وطحنه وكان يعني يلعق يعني ما طحنه مدة أيام وكان الصحابة يتقابلون على نواة التمر يمتصونها من شدة ما يجدون. 3 سنوات حتى نصره الله بأرض بدود صغيرة أكلت الصحيفة والمعاهدة التي كتبها أهل قريش وعلقوها في جوف البيت ولم يبق من هذه الصحيفة إلا كلمة واحدة باسمك اللهم. فكان نصر الله لرسول الله بأرض بدود صغيرة تأكل الخشب. فخرج رسول الله من الحصار وأراد أن يبحث عن موضع آخر قابلا لدعوته منه سينطلق في عملية البناء الحضاري الجديد. فخرج إلى الطائف والطائف تبعد على مكة تقريبا 100 كيلومتر. خرج على يعني راجلا أي على قدميه. فلما وصل إلى الطائف وطلبوا منه يعني إن ناصرناك هل يكون لنا الملك؟ فقال الملك لله يؤتيه من يشاء.
0: بالضبط.
1: فأخرجوه من بين أظهرهم،
0: رغم أنه تربيتهم به ستربيته بهم سيلة قرب،
1: سيلة قرب،
0: لأنه هو كان يتصور أنه ماشي الأقرباء،
1: أقرباء
0: وبش ينصروه وبش يشدوا أزروا، ولكنه أوذي،
1: ولكن أوذي وقابلوه بالطرد من سفهائهم وصبيانهم، يعني دنيوية،
0: أطباع دنيوية، الملك والسلطة.
1: بالضبط.
0: وهو كانت غايته أرفع وأنبل من هذه،
1: أنبل بكثير من مسائل دنيوية ثانية.
0: أي نعم، جاء بها.
1: فأخرجوا، فلما خرج من بين أظهرهم وآذوه وضربوه بالحجارة حتى دميت قدماه.
0: وأظن أنهم حتى الصبيان، معنى أمروا الصبيان أن يضربوه
1: بالحجارة، وسفهاء الناس يعني هم الذين أخرجوهم، وأخرجوه وهم يضربونه يعني بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتي. فلما وصل إلى حائط واستراح، دعا دعاء يدل على نفس حزينة مكسورة لماذا لم يؤمن به الناس، فرفع بصره إلى السماء وقال ذلك الدعاء المألوف المعروف، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولكن عافيتك هي أوسع لي. فأرسل الله ما جبريل مع ملك الجبال، يعني أن الله سبحانه أعطى مفتاح التصرف في القوم لرسول الله يفعل فيه ما يشاء. فقال جبريل: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك هذا ملك الجبال، مره بما شئت.
0: سبحان الله.
1: فسلم ملك الجبال فسلم ملك الجبال على رسول الله وقال: مرني يا محمد بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، يعني الجبلين العظيمين أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وتنتهي قبيلة اسمها الثقيف وهوازن، هم كان قبل طائف، تنتهي تلك القبيلة، ولكن رسول الله ما جاء إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نظر استشرف المستقبل،
0: وهذا ما حدث
1: بعد ذلك، لأن آمنوا بعد ذلك جميعا. لعل الله، هذه النظرة الاستشرافية في لحظات يتوقع الإنسان وأنها لحظات يأس،
0: ضعف ويأس، طبعا،
1: لكن هذه النظرة التفاؤلية والنظرة الاستشرافية
0: والدعوة
1: الجمالية منه،
0: يعني لم يدعوا عليهم
1: دعا لهم.
0: الله يبارك، سبحان الله،
1: دعا لهم،
0: يعني يؤذى، نعم، ويدعو لهم،
1: ويدعو لمن أذاه خيرا،
0: سبحان الله، يعني أي قوة، يعني
1: حقيقة
0: من يبلغ هذه القوة؟
1: لن يبلغها
0: من الحقيقة، يعني
1: إلا رسول الله،
0: أو من تأسى. لذلك هو رسول الله،
1: ذلك هو رسول الله، ولذلك نحن نتأسى على قدر الإمكان بشخص رسول الله حتى نكون رحمة للعالمين. ثم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاءته النصرة ودعا بذلك الدعاء وسأل الله أن يغفر لقومه فإنهم لا يعلمون الحقيقة، رجع إلى مكة ولم يستطع دخول مكة إلا في إجارة مشرك، ثم لما نزل والله يعصمك من الناس ترك إجارته وعاش وفقا لحفظ الله له حتى جاءت حادثة الإسراء والمعراج تدل على علو مقام رسول الله بحيث اخترق عالم الممكنات جميعا بعوالمها السفلية والعلوية اخترقها جميعا، واختراقه لها فيها دلالة رمزية على أفضلية رسول الله على العوالم كلها، وفيها دلالة أخرى تتمثل في أنه رحمة للعوالم كلها،
0: سفليها وعلويها،
1: سبحان
0: الله،
1: وهو رحمة لها جميعا، حتى الجنة والنار رسول الله لها رحمة، ولذلك الإسراء والمعراج،
0: لذلك هو خاتم الأنبياء والمرسلين،
1: ولذلك هو خاتمهم جميعا، وهو أفضلهم جميعا على الإطلاق. فهذه المجريات، وبعد حادثة الإسراء والمعراج فكر قريش وأهل مكة في فكرة تتمثل في ثلاث موضوعات يرجحون منها موضوعا ما، يتمثل في حبسه أو نفيه أو قتله.
2: وإذ يمكر بك الذين ثلاث خيارات وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالك المكر هو التخطيط في خفاء الذي يسمى مكرا.
0: فخطط أمر يدبر بليل.
2: أمر يدبر بليل. إذن ففكروا في يعني في اختيار من هذه الاختيارات الثلاث، ثم أخيرا اختاروا قتله. لأن رأوا الاختيارات الأخرى ربما تنساح دعوته من تحت الباب.
0: اختاروا قتله وأن كيفاش يفرق دمه
2: بين القبائل.
0: القبائل
2: حتى لا تستطيع بنو هاشم أن تثأر له.
0: بالضبط.
2: لأن القبائل العربية الكل تقريبا 40 قبيلة في الجزيرة العربية فوضوا شخصا شابا جلدا له سيف قاطع صارم يضربون به رسول الله ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين 40 قبيلة، ولن تستطيع بنو هاشم أن تثأر من القبائل كلها
0: ولا أن تطالب بدمه.
2: نعم ولا أن تطالب. قال فيطلبون من الدية فلوس
0: نعطيهم
2: الدية.
0: هو قلنا له قبل عرضنا عليه الفلوس
2: عرضنا عليه
0: هو رفض.
2: فجمعوا 40 شابا على باب بيته، فجاءه جبريل يأمره بالهجرة عليه السلام، يأمره بالهجرة. من ترك في فراشه ليرد الودائع للناس يحاربونه ويعطونه الودائع
0: يستأمنونه على أموالهم
2: نعم. ترك عليا صاحب الفداء والتضحية في فراشه
0: رضي
2: الله عنه وأرضاه سيدنا علي وكرم الله وجهه. هذا الرجل الحقيقة اللي يعتبر أيقونة التاريخ الإسلامي هو سيدنا علي. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحث على رؤوسهم التراب، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون،
0: وهم لا يبصرون. سبحان الله.
2: وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
0: عينيهم معلولة
2: ولكنهم
0: ما يروا شيء.
2: فخرج من بين أذورهم مع العلم وأن رسول الله الذي أسر الله به وعرج به إلى السماء أخذ بالأسباب الكونية.
0: نعم.
2: من ضمن الأسباب الكونية أنه لم يخرج إلى المدينة من الطريق المعتاد الذي يخرج منه الناس، بل خرج على عكس طريق الناس، لأنه يعرف سيلاحق، وإذا سيلاحق من الطريق المعتاد أخذ طريق الشمال كما يقولون
0: هي الحيطة. طبعا لابد ضرورية بطبيعة الحال.
2: ثم جعل عبد الله بن أريقة وهو لا يزال مشرك هو يعني
0: دليل
2: متاعه،
0: واكتراه بالمال
2: نعم. وعمر بن فهيرة هو كان يخرج بعد ذلك بقطيعه من أجل أن يمسح الأثار حتى لا تبقى أثر،
0: كي لا يبقى الأثر باش ما يختفيوش الأثر متاعه.
2: وكلف أسماء بأن تأتيهم بالطعام ليلا في سترة الليل والظلام، فذهب حتى وصل إلى غار ثور أراد أن يدخل، فدخل أبو بكر أولا حفاظا على رسول الله ربما من حية قد تكون موجودة، فسكر كل الثقوب الموجودة بثوب له قطعه، بقي ثقب واحد لم يجد له ثوبا حتى يسده، فوضع فيه قدمه سيدنا أبو بكر، ودخل رسول الله وضع رأسه على حجر أبي بكر لينام يرتاح. فجاءت حية ولدغت سيدنا أبي بكر من قدمه، فلم يرد أن يوقظ رسول الله ورغم شدة حر لدغها.
0: طبعا
2: قالك حتى نزلت دموعه على خد شدة الألم على خد رسول الله، فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. فأخذ رسول الله قدمه ووضع عليه ريقه، فشفي أبو بكر رضي الله عنه.
0: سبحان الله.
2: وبقي ثلاثة أيام وقريش تبحث عنه ولم يجدوا له حتى أثراً حتى أن دليل متاحهم لما وصل إلى أمام الغار قال لم يتجاوز محمد وصاحبه هذا المكان إلا أن يكون قد صعد في السماء ونزل تحت الأرض،
0: ما فتوش البقاهين، ولكن وينهم الله أعلم.
2: الله أعلم. ولذلك ربي قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن
0: إن الله معنا. على هذه الآية الكريمة باش نتوقف فضيلة الشيخ، ممتع جدا الحديث معاك وممتع جدا الحديث في سياق الهجرة النبوية. مازال لقاءنا احنا مازال متواصل إلى حدود الساعة الخامسة باش نسمعوا النغم ومن بعد وقفة إخبارية موجزة، ومن بعد نرجع في القسم الثاني لمواصلة الحديث عن أسباب الهجرة، أهم الأحداث المتصلة بالهجرة، الدروس التي نستخلصها اليوم بعد 14 قرن من الهجرة النبوية، وسنتحدث أيضا عن بداية التقويم الهجري. ضيف لقائنا اليوم الشيخ قاسم القاسمي، إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى، أبقوا معنا.

0: جد التحية والترحاب بكل من اختار أن يرافقنا على موجاتنا، موجات إذاعة الشباب، في ما تبقى من ديننا السمح لليوم الجمعة 12 جوان 2026 الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 1447. حجاجنا الميامين قاعدين يجيوا معناها تباعا، إن شاء الله حجا مبرور وذنبا مغفور. طبعا تحية أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رفقنا تيلة مواسم في ديننا السمح، طبعا إن شاء الله في الأسابيع القادمة يكون معنا. وسعيد بتجديد الترحاب بالشيخ فضيلة الشيخ قاسم القاسمي إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى، أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ. وكنا معاك في حديث ممتع جدا يعني قبل الوقفة الإخبارية الموجزة، يعني وانت تحدثنا على النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه أبو بكر وهما في الغار، ويعني هذه الأفعى التي لدغت سيدنا أبو بكر، ورغم ذلك تحمل لكي لا يوقظ النبي ولكي لا يزعجه لكي ينام. يعني سبحان الله، معناه حتى اللي كانوا دايرين بالرسول كانوا أشداء أيضا يعني، وجلد قوة لأنهم مؤمنين بهذه الرسالة.
1: نعم، ولذلك هي الفطرة المكية هي بناء لمن؟ بناء للإنسان، لأننا لا يمكن أن نقوم أي مشروع حضاري ما لم يكن الإنسان مهيئ لهذا المشروع. فعشر سنوات أو 13 سنة كان يبني في الإنسان حتى قال الصحابة في مكة، حتى قال الصحابة كان رسول الله يفرغنا ثم يملئنا، يفرغهم من الشحنات السلبية، من المفاهيم الخاطئة إلى غير ذلك، ثم يملأهم بالمفاهيم القويمة السليمة الصحيحة التي تؤمن بهذا المشروع إيمانا قاطعا جازما. فحتى الآية التي ذكرتها آنفا، أنا ليجلب لي الانتباه في هذه الآية أن الله ذكر ثلاثة ظروف زمنية، يعني ما يبدو للإنسان من الوهلة الأولى ابتداء وأنها لحظات ضعف، ولكن الله نصره في لحظات من يتوقع وأنها ضعف، فكانت نصرة الله لرسوله ومعية الله لرسوله. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه، وإذ تفيد ظرف الزمان، يعني عند الإخراج يعتقد البعض أو يعتقد العقل القاصر الذي لم يفهم حقائق الأشياء وأنها لحظة ضعف، ولكن الله نصره في لحظة الإخراج. إذ هما في الغار، نصره وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه، لحظة المواساة ودفع للشحنات والطاقة الإيجابية في القلب، نصره الله كذلك أيضا. ثم واصل سيرة حتى وصل إلى المدينة المشرفة. أول فعل قام به رسول الله أنه بنى المسجد. المسجد هو المؤسسة الأولى الجامعة،
0: أول مؤسسة
1: جامع قباء، ده جامع قباء ليس مسجده النبوي،
0: لا جامع قباء،
1: جامع قباء أول ما بنى المسجد. هذا اللي يعتبر الإطار التعبدي والإطار المكاني لاجتماع الأمة الإسلامية، منه تسمع أخبارها ومنه تسمع ربما النصائح وزيادة على المواعظ والتوجيهات، تسمع القوانين الجديدة، نعم، الآيات الجديدة،
0: كل ما هو مستجد
1: في جامع قباء.
0: نعم.
1: فبنى المسجد، ثم تحول من المسجد بعد ذلك إلى داخل المدينة. وأول فعل فعله رسول الله عملية الإخاء،
0: المؤاخاة بين الأنصار
1: والمهاجرين.
0: نعم.
1: يعني انتفت العرقية، نحن نقول الآن تنتفي الجهوية، ما عادش ثم الجهويات، لأن هي المدينة تبعد على مكة 470 كيلو، يعني عبارة تونس جابس تقريبا، يعني ما عادش ثم جهوية، فانتفت من خلال الأخوية، وليست المؤاخاة شعارا وإنما فعل
0: واقع وحقيقة،
1: بدليل وأن الأنصاري كان يعرض ماله قسمة بينه وبين المهاجر
0: طبعا. حتى لأن يعني المهاجرين تركوا أموالهم وتركوا كل شيء،
1: نعم،
0: بطبيعة الحال يعني،
1: نعم،
0: وهذه النصرة الحقيقية، لذلك سموا الأنصار،
1: نعم،
0: لأنهم نصروهم وناصروهم،
1: نعم،
0: وتقاسموا معهم يعني كل ما يملكون،
1: تقاسموا معهم كل ما يملكون. وربما المدينة الفاضلة التي تحدث عليها أفلاطون في فترة من الفترات وهو يتوقع وجود مدينة لا حقيقة لها وقع أكثر منها في عهده،
0: وجدت في عهد حقيقة وفعلا
1: وفعلا
0: سبحان الله.
1: إلا ما يذكر من عبد الرحمن بن عوف فقال له بارك الله لك في زوجك ومالك أرني السوق، فذهب إلى السوق حتى أصبح من أغنى أهل المدينة مهاجرين وأنصار عبد الرحمن بن عوف.
0: سبحان الله.
1: يعني لم يرد أن يعيش على هذه القسمة،
0: وإنما حب يخدم على روحه.
1: نعم.
0: وأصبح من الأغنياء.
1: تجار. من الأثرياء بالتجارة. نعم.
0: هو الرسول كان تاجر.
1: أي نعم. هو كان تاجر. ومنته التجارة ابتداء. ثم الحاجة الأخرى اللي عملها صحيفة المدينة، وما أعظمها من صحيفة.
0: دستور.
1: دستور.
0: هي دستور.
1: وتعتبر أول دستور مدني عبر سيرورة التاريخ البشري.
0: سبحان الله.
1: شفت
0: أول دستور.
1: أول دستور مدني. والدستور الذي ورد في صحيفة المدينة.
0: شفت علاش فضيلة الشيخ مسير الشيخ خليني كل مرة نقاطعك. علاش نحكيه على فعل التأسيس؟ أو شنو معناه التأسيس؟ أسس دستورا. أسس مدينة، أسس مؤسسة دولة، يعني ياك علاش نحكيو على هذا الحدث الجلل، نتحدث عن هذه الهجرة النبوية، نحتفل برأس السنة الهجرية مش اعتباطا ولا ملأ فراغ، لا لا لا، لأنه فيه تأسيس، وتأسيس لأشياء عظيمة جدا. راهو كي نحكيو ما نحكيوش بمنطق مؤسسات اليوم، رانا احنا تو نحكيو على 14 قرن التالي، راهو نحكيو على ناس كانت تعيش في البداوة في الصحراء، كانت تعيش بقيم ومثل ومبادئ مختلفة تماما.
1: نعم
0: هكا ولا فضيلة الشيخ؟
1: نعم.
0: ولم يكن التغيير بالأمر الهين ولا السهل.
1: نعم. والغريب
0: يعني يقول لك يعني الأعراب.
1: نعم.
0: يعني حتى ذكرهم في القرآن يعني صعب ياسر. الأعراب ويعني
1: أشد كفرا ونفاق.
0: أشد كفرا بالضبط.
1: نعم.
0: فاللي باش تغير فيهم مش يحب لك باش نجم تغير فيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نجح في أن يغير وأن يؤسس، هذاك علاش هو حدث جلل ونتذكره ونعيد تذكره في كل سنة ونذكر بأهم ما جاء فيه وما حدث فيه، لأنه ليس بالأمر الهين.
1: ربما الملحظ في صحيفة المدينة وأنت تقرأ بنودها وتقرأ هذا الدستور لا تجد فيه آية واحدة، لأن رسول الله أراد أن يعلمنا من خلاله مفهوم المواطنة، أي التشاركية في الوطن بغض النظر عن الخلفيات العقدية والدينية. ما فيش آية واحدة، لأنه لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود موجودين هناك، فأقام هذه الصحيفة من أجل القاسم المشترك الذي يجمع المجتمع المدينة مع اليهود، اللي هو الوطن، اللي هي المدينة
0: اللي نحكيو عليها احنا اليوم، التعايش السلمي.
1: التعايش السلمي.
0: قبول الآخر.
1: قبول الآخر.
0: تولت شعارات ما معناها دليل على المودرنيزم، الحداثة والتدليلها. من 14 قرن خلت. تأسست. مش مجرد شعارات رفعت، لا لا، تأسست وتعايش اليهود مع المسلمين.
1: نعم. وكذلك من خلال التطبيقات أن القضاء كان يحاكمهم بتوراتهم وليس بمرجعية القرآن، يحاكم اليهود بتوراتهم
0: بنصهم.
1: وترك لهم أسواقهم يتاجرون كيفما شاءوا. لكن الإشكال وين؟ أن الخيانة الوطنية جاءت منهم.
0: منهم بالضبط.
1: منهم جاءت.
0: ككل مرة كما نشاهدوا فيه اليوم يعني.
1: نعم ككل مرة. أيديهم
0: الملطخة بالدماء يعني إلى اليوم وستظل ملطخ.
1: نعم.
0: يعني هذا أثبته التاريخ. يعني.
1: نعم. والتاريخ يعيد نفسه كما ذكرتم.
0: عياذ بالله.
1: نعم. هذه المسألة الثالثة التي قام بها رسول الله هي صحيفة المدينة، التي كما ذكرتم هي دستور للمعايشة السلمية بغض النظر على الأعراق والخلفيات الدينية والعقدية، لأن الجامع الذي يجمعنا ويوحدنا هي التربة، هي التربة، هي التراب، هي الوطن. ولذلك رانا نستقي.
0: ثم تفاصيل صغيرة ربما احنا ما نعطيوهاش أهمية. وقت اللي دعا الرسول بلال أن يكون هو أول مؤذن، وبلال ذو البشرة السمراء السوداء، يعني هاو قبول الآخر في اللون من خلال بلال، قبول الآخر في الدين من خلال اليهود، قبول الآخر في الجنس، المساواة بين المرأة والرجل، وما
1: يعني نعم. رسول الله أعلى من مقام سلمان الفارسي وهو فارسي،
0: سلمان الفارسي يعني.
1: وأعلى من مقام صهيب الرومي وهو رومي،
0: رومي.
1: بحيث ذابت هذه العرقيات وهذه الفوارق،
0: نعم،
1: كلها ذابت،
0: والانتماءات الضيقة،
1: نعم، والجامع بينهم هي العقيدة.
0: إن
1: هي
0: أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
0: أتقاكم.
1: أتقاكم. إذن دخل رسول الله إلى المدينة
0: ولا فرق بين
1: عربي ولا عجمي، إلا بالتقوى،
0: إلا بالتقوى،
1: إلا بالفعل الصالح، إلا بالفعل الباني وليس فعل الهادم،
0: بما يقربنا إلى الله.
1: نعم، هذا هو الذي يقربنا إلى الله، هو الفعل الذي ينوي به صاحبه بناء الإنسان.
0: نعم.
1: ولذلك لما أرسى رسول الله دعائم المدينة ويعني الجديدة ومدنية المدينة، نلحظ من خلالها مأسسة الحياة الاجتماعية، أي تحول الإسلام من إسلام شعائري تعبدي ذو علاقة عمودية إلى علاقة أفقية، علاقة أفقية. وهذه العلاقة الأفقية التي جعل رسول الله منها أساس الدين، حيث قال إنما الدين المعاملة، يعني
0: المعاملة، التعايش،
1: التعايش.
0: هذا هو إنما الدين المعاملة،
1: المعاملة.
0: وما أحوجنا لهذه أن نعود نرسخوه اليوم فضيلة الشيخ، إنما الدين المعاملة، ما أحوجنا في أن نذكر به صباحا مساء وقبل الصباح ويوم الأحد. خلينا نكون واضحين، عندنا برشا ناس مش في بالهم أنه الدين تصلي وتصوم، لا لا لا لا، إذا ما تكونش المعاملة متاعك في مستوى الصيام والصلاة فيعني.
1: وشوف سبحان الله، رغم من خلال استقراء القرآن الآيات التي تحدثت عن القيم والمعاملة أكثر من الآيات التي تحدثت عن مسائل التعبدية على العبادات، أكثر بكثير.
0: هذا لازم نرسخوه، وهذه مسؤوليتكم، نعم، في خطابكم، نعم، في خطابكم الجماعية. بربي ركزوا على هذا فضيلة الشيخ، خلي الناس تفهم. نعم. راهو يجي قدامك في نهار الجمعة ويبدأ معناها وجهه معناها إيمان وما إلى ذلك،
1: نعم.
0: ودوبا ما نخرجوا من الجامع، يا اخي شكونهم اللي يجيو للجامع؟ تما منهم التاجر ومنهم الموظف الاداره ومنهم ومنهم، هنا نشكيو من بعضنا، نشكيو من بعض، تما هكا ولا نتلموا في فرد فضاء، نصليوا مع بعضنا صلاه الجمعه بخشوع وبتقوى، نستمع الى الخطب نتاع الايمه نتاعنا. خلينا نذكروا انه الدين راهو المعامله، ونحطوا عليها اربع اسطر.
1: نعم، والله حتى المسائل التعبدية هي ليست مطلوبة لذاتها، وإنما مطلوبة للقيم
0: في
1: والأخلاق،
0: علاقة بالقيم والأخلاق، وإنما بالقيم. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: شوف حتى الصلاة، الكثير يعتقد أن الصلاة ركوع وسجود، ولكن الصلاة هي إعادة بناء القيم في الذات المصلية. ربي قال إن الصلاة تنهى
0: عن الفحشاء والمنكر.
1: الله يبارك لك، تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة
0: فلا
1: له.
0: صلاة له. فلا صلاة إلى منها. والصوم يا أخي، الصوم مش بجوع روحك.
1: نعم.
0: ما ربي ما حاجتوش بجوع روحك. إذا كان الصوم هذايا ما يلجمكش على، ما يلجمش العين على أنها تشوف المنكر، واللسان على أنه يقول الفواحش، واليد على أنها تسرق، فلا فائدة منه الصوم.
1: تعشى
0: وافطر وسايب عليك.
1: نعم. وذلك ورد رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش.
0: الجوع والعطش.
1: وسيدنا قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
0: بالضبط.
1: رب محشوش بها بأن تدع طعامك أو شرابك وأنت تتحرك بالزور.
0: يا سيدي، وقياسا على هذا ما تجينيش فك الخمس دقائق متاع الصلوات خشوع وتقوى وما إلى ذلك، وبعدهم هما نطبقوا الزاورة ونرجعوا لوين كنا وهكا ولا فضيلة الشيخ. نحبوك كما أنت في المسجد كما خارج المسجد، أخلاقك هي بيدها.
1: وهذا هو المصلي. سبحان الله. ورد حديث آخر، والله لابد من إعادة قراءة الأحاديث النبوية البانية الصانعة للقيم. ثم حديث بالرغم أن حديث صحيح وفي صحيح مسلم، سيدنا يعطي في مفاهيم جديدة خرجت من السياق العرفي العربي إلى سياقات أخرى. قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار.
0: لا لا لا.
1: قال بل المفلس من أمتي، والبل هذه حرف إضراب،
0: أي ضرب إضراب عن السابق وتأسيس لله،
1: وتأسيس لله إنشاء حكم جديد. قال بل المفلس من أمتي من أتى بصلاة وصيام وحج وزكاة،
0: سبحان الله،
1: أتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم ألقي في النار.
0: والله يعوذ بالله.
1: يعني هذا هو الدين، دين هو قيم.
0: أكداس يجيبها، أكداس من عبادات، صلاة وعبادات وصوم وما إلى ذلك، ولكنها تؤكل.
1: تؤكل كلها
2: رصيد رصيد ينفض كما احنا تو نشوفوا ديستريبيتور تاع البنك يقول لك لا راك ديبيتور يلقى روح ديبيتور هو هكا ولا في الروج
1: في الروج رصيد وبعد في الروج الاخرى في جنب
2: ولا يا بالله
1: اي لان الدين راهي كلها قيم كله اخلاق والما يفهمش مراد ربي سبحانه وتعالى من ارسال النبي والرسالات السماويه السابقه وانها اعاده بناء القيم في الذات البشريه راهو مش فاهم من الدين حد شيء. نحن اختزلنا الدين في الشعائر حتى اصبح الدين يمثل طقوسا.
2: طقوس بالضبط.
1: مجرد تكرار في عبادات نتمثلها ليلا نهارا من غير ان يكون لها فعل وفاعليه في حياه الانسان.
0: بالضبط. اذا كان ما غيرتش فينا فلا طائل من ورائي.
1: علاش حتى الحديث الاخر قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاق. مش أكثركم صلاة
0: أحسنكم
1: أخلاق والله يعطي على حسن الخلق ما لا يعطي على

0: إن كنت جميلا في داخلك ستر الوجود بعين الجمال بالضبط.
1: مش من بعين أجمل الطبع. ما يكون
0: حتى أي. قال سيدنا في حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم بروايتين
1: أي.
0: فهو أهلكهم اللي هو أهلكهم بنيته الخائبة
1: وهو أهلكهم أقربهم إلى الهلك
0: أقربهم إلى الهلك قال هلك الناس
1: أي.
0: ولذلك قال تفاءلوا خيرا تجدوه
1: طبعا.
0: هذه القيم اللي احنا نحتاجها أي. الآن
1: هذا اللي هذا اللي توى العلوم الحديثة واللي تحكي فيها على موجات إيجابية وما إلى هو موجود عنا
0: موجود
1: يعني يكفي أن نرجع إلى مصادرنا ونقرأها بتؤدى بتأني ونتدبرها مش قراءة كمن لسان ومن برا ولي نقرأ في القرآن ونحفظ ذلك لا فايدة كذا كان ما تدبروش القرآن ما في حاجة لحفظك إذا كان ما تكونش واعي بكل آية تقرأها تتدبرها وتفهمها وتعمل بها فلا فايدة
0: نعم
1: يعني كالحمار يحمل أسفارا يا أخي اليهود ما قال توراة هكذا ولا
0: نعم وربي قال فلا يتدبرون القرآن مع قلوب أغفالها إلى بد من عملية التدبر في قراءة القرآن من أجل أن نتعرف على مراد الله وإذا تعرفنا على مراد الله فهمنا الغاية من الرسالة المحمدية والرسالة النبوية والله أنا على حد علمي وعندي سنوات وأنا إمام خطيب على في الجامعة وأرجع وأقرأ وحتى تخصص متاعي معناها عندي دكتوراه في العقيدة وفلسفة في الجانب هذايا حسب حتى تخصص والعودة إلى القرآن بقراءة القرآن بمقاربات متأنية وبمقاربات
1: حديث
0: أنا أقرأ القرآن بقراءة بمقاربة علم الاجتماع
1: طبعا.
0: وأقرأه بمقاربة فلسفية إلى جانب القراءة الأصولية ولذلك القراءة الأصولية إن كانت مقاربة وحيدة وأحدية القراءة
1: فهي قاصرة
0: لن أفهم من مراد الله شيء
1: بضع
0: حتى ابن رشد في كتابه ابن رشد الحفيد في كتابه
1: وما أدراك
0: فصل المقال يقول الدين أمرنا بالتفلسف الدين أمرنا بالتفلسف
1: طبعا.
0: ومحمد الغزالي المعاصر كان عنده ركن في مجلة سابقا اسمها المسلمون عنده ركن قال لابد للداعية أن يكون عالما بالعلوم الإنسانية
1: بالضبط
0: اللي هي علم الاجتماع علم التاريخ
1: باش نجم تغوص في النص القرآني وتفهمه لأنه احنا عنا لليوم نكتشفه في حاجات جديدة في كل مرة كما قلت أنت تعدد القراءات وزوايا النظر من علم الاجتماع علم النفس علم الأحياء وما إلى ذلك كلها إضاءات جديدة نقرأها من خلالها النص القرآني ونكتشف منها الجديد.
0: شوف القرآن هو علاش قال وأن معانيه لا تنتهي القرآن من حيث الألفاظ ألفاظه متناهية ولكن معانيه غير متناهية
1: نقولوا احنا صالح لكل زمان ومكان
0: غير متناهي المهم الإنسان يخدم الطاقات العقلية والمعرفية والعلمية بمقاربات متنوعة ولا نكتفي في قراءة القرآن بمقاربة أصولية أو بمقاربة حديثية فقط بل علينا أن نقرأ القرآن بكل مقاربة ممكنة الآن
1: بالضبط.
0: سنستخرج من القرآن ما لم يستخرجه قبلنا
1: بالضبط. وهذا هو باش يجي بعدنا باش يستخرجوا ما لم نستخرجه نحن وهكذا
0: هذا القراءة الجامدة القراءة التفسيرية أنا نقرأ في تفسير
1: أصولية
0: الأصولية المغلقة
1: ما عندها وين توصل
0: ولن تقدم بل تضر
1: شيخ تضر وتنفر
0: اي نعم
1: فما برشا قراءات وتحاليل وتفسير جوزها التاريخ تقول لك تحكي ايش قاعد تحكي انت تو احنا في العصر هذايا وتقنيات حديثة ولكن هالتقنيات الحديثة مصداقها موجود في النص القرآني إذا كان قريناها بقراءة منفتحة
0: بقراءة أخرى منفتحة فنك جي نقرأ تفسير الطبري اللي هو في قرون خلت القرن الرابع أو نقرأ تفسير ابن كثير في القرن السابع
1: خذا وقته وإحنا اليوم عنا علماء جدد وعنا مفكرين جدد وعنا آليات وأدوات علمية جديدة
0: بالضبط. اللي عمل نقلة نوعية في القراءة هو معاصر لنا وإن كان لابد من إعادة قراءة هذا التفسير وفقا لقراءة أخرى يعني قراءة أخرى مضاف لقراءة التفسير تحرير وتنوير للشيخ طاهر
1: الشيخ طاهر
0: بن عاشور الذي يعتبر من أنفس التفاسير عبر التاريخ التفسيري إلى اليوم من أنفس التفاسير الشيخ طاهر كتب التفسير متاعه في بدايات أو أواسط القرن الماضي. نحن نحتاج الآن إلى كتابة تفسير آخر يلامس واقعنا وتحدياتنا ومشكلاتنا
1: اليوم وهنا الآن وهنا
0: مش نعمل تفسير كما ورد في الكتب القديمة وكتب التراث ما الذي قدمته أنا الآن
1: على روحه صحيح
0: والله أنا أخجل جدا حتى بعض الفقهاء مازالوا يتحدثون مثلا سمحني في الكلمة
1: ممتع جدا الحديث
0: يتحدثوا مازالوا على مدة الحيض والنفاس عند المرأة 15 الطبي يكفيها ويفكها الاشكال هذايا.
1: بالضبط بالضبط.
0: ولا قضيه الاستبراد للرحم الطبي يفكها.
1: كتبت كفيل بانه يفضها.

0: مشكلة
1: تفضل المشكلة.
0: ينخوض في ما لا يعني اللي جاوزه الزمن ولا خلايا نعم. اختصاصه نعم. خلينا نخوضه في اللي يلزمنا نخوضه فيه. فهمت. شكرا لك فضيلة الشيخ، ممتع جدا هذا اللقاء معك، ان شاء الله تتكرر زيارتك لنا في لقاءات قادمة. نذكر ان فضيلة الشيخ قاسم القاسمي هو ايضا معناها معد ومقدم برنامج في إذاعة الزيتونة، و يعني من العلامات الدينية المنفتحة في تونس واللي نتشرفوا بها. شكرا لك مرة أخرى أستاذنا الشيخ قاسم القاسمي، إمام خطيب بجامعة الأحمدي بالمرسى. كنكون وصلنا لخاتمة لقائنا في ديننا السماح. التحية توصلكم من كوثر البجاوي والفنصيب محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
2: ديننا السماح.

0: الوطن
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
2: نون ستوب. هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن محبة الطاعة والإيمان وكراهية المعصية والكفران توجب للإنسان زكاة وطمأنينة وتورثه راحة وسكينة. يقول ابن القيم رحمه الله: ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفي حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. أحبتي الكرام، إن إيمان العبد بالغيب ومنه علامات الساعة والبرزخ واليوم الآخر وما يكون فيه من أحوال وأهوال يورث المؤمن خشية الله سبحانه في سره وجهره، في يسره وعسره، في حركته وسكونه. فإن القلب إذا امتلأ بالخوف والإجلال لله تعالى علته سكينة وطمأنينة في الحياة، وأحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي والمنكرات. قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فاللهم أعنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: إذاعة شباب. إذاعة شباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة شباب، عد المشتك تسمع صوتك.
2: المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق اليوم الاختبارات الكتابية الخاصة بمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام للسنة الدراسية الحالية، وتتواصل إلى غاية 24 من الشهر الجاري. ويبلغ عدد التلاميذ المترشحين لاجتياز هذه المناظرة 62450 تلميذا، أي بنسبة 29% من العدد الجملي لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي، فحظا موفقا لتلاميذنا. 50236 تلميذا وتلميذة تأجلوا لدورة المراقبة للبكالوريا الحالية، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. حلت تونس في المركز الثاني عالميا ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنوها على تأشيرة إقامة في ألمانيا خلال العام الماضي بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادة تكوين مهني معترف بها. إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل أفادت في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم فتح باب التسجيل لدورات التكوينية الخاصة بشهر جويليا المقبل انطلاقا من اليوم على الساعة 8:30 صباحا. وأعلنت إدارة المركز أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، وذلك في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف في الورشات والدورات التكوينية. يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتها العادية المستأنفة والمزمع عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. في أخبار العالم، وفي آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على طهران، بيان مشترك قطري باكستاني يعلن عن اختتام جولة المحادثة الأولى بين طهران وواشنطن في سويسرا. ووفقا للبيان اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة. اللجنة اتفقت على خارطة طريق للتوصل لاتفاق نهائي في غضون 60 يوما. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
5: عدل مشتك تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
7: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب، عد المشتك تسمع صوتك.

0: لماتينال جون.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: matinale jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب عاد الموجتك تسمع صوتك.
3: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة. صباح النور، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا، إن شاء الله نهاركم زين. بداية أسبوع موافقة للجميع، الاثنين 22 جوان 2026. إن شاء الله تكونوا ارتحتوا في الويكاند مع درجة الحرارة، أكيد برنامج تبحيرة وإلا بعض الاحتفالات ولا زيارات العائلية. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. اليوم نرجعوا للخدمة أكيد، حتى في حرارة الطقس ديما الخدمة بتبيع قبل ما ندخلوا في نظام الحصة الواحدة. إن شاء الله ربي معنا الناس الكل. معكم محمد عمتو اليوم في الإخراج، رحبوا بيه وجدين زاكروبا من وراء الميكرو. نبدأ كما العادة بالموزيكا ونصبح عليكم ورجعين من بعد شوية.

0: سان لوفون وصلنا لل 46 دقيقة وانتم تسمعوا في الماتينال جون الاثنين 22 جوان 2026. كما اليوم شنو أبرز الأحداث اللي صارت في سنوات ماضية؟ أكيد الإجابة كما العادة من عند محمد رمزي المنصوري في كما اليوم.
1: كما اليوم
2: كما اليوم
3: صباح الخير. يوم الاثنين 22 جوان 2026 في نهار كيف ما اليوم من عام 1527 يغادر العالم الأديب والمفكر السياسي الإيطالي نيكولو ماكيافيلي، واللي كتابه الأمير خذا شهرة عالمية ولليوم مرجع للسياسيين. ماكيافيلي هو صاحب مقولة الغاية تبرر الوسيلة والطرق الكل مشروعة باش توصل للهدف متاعك. ماكيافيلي كتب كتابه الأمير للأمير الإيطالي لورينزو، وفيه نصائح تتميز بالانتهازية وعدم احترام حقوق الآخرين وكل شيء ممكن ومتاح باش تحافظ على الملك ولا الحكم. وكان صاحب فكرة فصل السياسة على الأخلاق. الكتاب هذايا برشا سياسيين مش قارين وبرك، أما حافظينه كلمة كلمة. 1923 الاقتصاد الألماني يعيش حالة إفلاس وقيمة الدولار تبلغ 136 ألف مارك، والسبب هو التضخم والمطابع تخدم وتطبع في الفلوس باش تغطي نفقات الدولة من غير ما تراعي المخزون الاحتياطي الذهبي، وزاد عليها مشاكل مناجم الفحم الحجري والإضرابات. 1986 أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا يماركي بونتو بيدو في شباك إنجلترا في مباراة الربع النهائي، والحكم يحسب هدف على خاطره ما فاقش. المهم يبقى مارادونا ساحر ومبدع في اللعبة هذه، وأهدافه وحركاته الفنية دروس لأجيال اللاعبين. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري
5: الماتينال جون.

0: Et ça va, ridrej à la manger tida tchabib nto matasma ou fil matinal jeune akid taqsi lyoum kima tahassou fi darajat el harara bach tkoun mortafa bach noqadou mawjoudin fi darajat hadaya maana bach noqadou naishou plutôt fi darajat el harara hibi 24 aqal darajat lyoum asbah bach toussel darajat el qoswa 34 akid 34 fi dhul aydan ghodwa bach tetwasel nafs el darajat w akid mbaad ma el mahad el watani le ras de jawi باش يكون لنا قراءة كاملة في حالة الطقس وحنا توت سويت نشوفوا حالة الكياس في انفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
0: رفيق دريدي من نقطة خارجية كما العادة. صباح النور رفيق.
2: بإذن الله ليك ولكل متابعينا بداية أسبوع موفق إن شاء الله للجميع. يوم الاثنين يوم العودة للعمل، ويمكن ثم بعض الطلبة اللي ما زالوا يجتازوا حاليا الاختبارات. اليوم الحركية في الطريق الجهوية 22 في المدخل الجنوبي للعاصمة بعد التحديدة اللي كانت أعلنت عليها وزارة التجهيز. الحركية تتميز بكونها تشهد حاليا اكتظاظ مروري من بداية تشكل الاكتظاظ المروري في النقطة الموجودة منطقة لاكانيا وكذلك بعد مسترق والمحول نحو باب عليوة. ف ذكروا بالبلاغ الصادر على وزارة التجهيز والإسكان اللي يقول كونه مستعملي مدخل جنوبي للعاصمة واللي جايين من الحمامات وضاحي الجنوب

0: هي وكانوا بشارعوا يمشوا في الثنية القديمة في المدخل الجنوبي للعاصمة قبل قنطرة الزيتات، يعني يشدوا أقصى يسار للمواصلة نحو تونس العاصمة وكذلك تونس الشمالية في عوض ما كانوا قبل يمشيوا على اليمين، وفما كالتحويلة هي وقتية عملت
1: معناه يمين يسار باش ترجع كيما قبل رفيق باش العباد تفهم، معناه على اليمين باب عليوة وعلى اليسار تونس معناه بصفة عادية مش كيما كانوا بالعكس.
0: هذا هو
1: فوالا
0: الاجراء هذا في انتظار اكيد استكمال اشغال مشروع المدخل الجنوبي للعاصمه، اللي ماشي تونس يشد يساره كما قبل، واللي ماشي باب عليوة يمشي على اليمين. بالنسبه للضاحيه الجنوبيه ما كان النقطه الخارجيه، بالنسبه لشمال تونس العاصمه حاليا الحركيه في اريان كانوا في انتظار مروري حاليا
1: رفيق اكيد في الكيس بالطبيعه رفيق الدريدي الريزو قاعد يهرب. رفيق تسمع فينا؟
0: توا نسمع
1: مبه. احنا هكا صوتك غاب علينا ما نش نسمعوا فيك.
0: انا نسمع فيكم على كل وزنان ما
1: نعرفش. اي توا خير اي تفضل اي
0: متواصل مليح بالضبط نكملوا معك في تونس القاسمه وبين مفتق في قايد مقدون كتلت اتجاه المنارات ومطار تونس كارتات الدوليب الاخير سياح.
1: الصوت ماهوش واضح باقي يا رفيق. رفيق ان شاء الله بعد نعملوا نقطه اخرى وتكون اوضح بطبيعه. يبدا بحذينا رفيق الدريدي نعرفوا في الكياس معناها الريزو يبدا ماهوش ستابل مع الوضعيه اللي موجود فيها معناها رفيق قاعد بطبيعه يمشي ويتبع في وضعيه الكياس. شكرا لك رفيق الدريدي. اكيد مالوريزمون معناها الصوت ماهوش واصل لكن اقل حاجه عندنا المعلومه انه الكياس باش يرجع كيما كان بالنسبه للناس اللي باش تاخذوا الطريق الجنوبيه. لحظات تكون معنا نحمين في كافي أمريكان. بالطبيعة كافي أمريكان عند موني اليوم فيها برشة سكر باعتبار نقولوا لها ألف مبروك لنجاح بنتها إيناس. أكيد إن شاء الله ربي يوفقها نجاح في البكالوريا هذه البداية إن شاء الله العقبة للماستير والدكتوراه وعليش لي نهار من نهارات تكون معنا هون إيناس حاضرة أمفيتي. تحية ليك موني ألف مبروك توت سويت كافي أمريكان وبرشة حديث على المونديال.

0: كندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: américain.
1: صباح النور، صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية اللي اليوم في كافي أمريكان كالعادة جديد. كرة القدم جديد، كأس العالم لكرة القدم في نسخة أكيد باش تقعد في التاريخ. لأول مرة البارح في التاريخ المنتخب المصري يسجل 4 أهداف في نسخة واحدة في كأس العالم وينفرد بصدارة المجموعة السابعة في أول مشاركة زادة في كأس العالم. يواصل المنتخب كابفير كتابة التاريخ بعد تعادل البارح مع الأوروغواي.
2: هي للتاريخ، نعم هي للتاريخ، مبروك للمنتخب المصري محبينا وأنصاره وعشاقه في كل مكان هذا الانتصار الكبير.
3: وهيطلع في هذه اللحظات لاعب الأسطورة النجم الكبير اللي هيشارك أمامنا هو محمد صلاح. شكرا لمحمد صلاح، كنت في الموعد، كنت القائد في لقطات يغادر فيها النجم ممدة. يا صلاح الخير، يا صلاح النصر، يطلع محمد صلاح بعد ما سجل الهدف الثاني اللي تقدم في مصر ثم صنع الهدف الثالث.
1: أكيد باش نبدأ بالمباراة اللي تقعد في الأذهان، لأنه انتصار اليوم للمنتخب المصري في مباراته الثانية في كأس العالم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضد منتخب نيوزيلندا. باش نبدأ به نتائج الأمس.
4: نتائج الأمس،
1: 3 أهداف مقابل هدف، كيف ما قلنا انتصار للمنتخب المصري. أهداف مصطفى زيكو، تمريرة من محمد هاني، محمد صلاح كان سجل هدف الثاني، ومحمود تريزيجي بعد ركنية محمد صلاح يسجل الثالث بعد ما كانت مصر متأخرة على مستوى النتيجة بهدف مقابل صفر. برشا أرقام في مباراة هذية، خنسلم الساعة على ضيفي اليوم يرفقني في التحليل الفني ديما لكأس العالم لكرة القدم، شرف الدين الزيدي، المعد البدني، المعد الذهني والمدرب وفي الإدارة الفنية للنادي الرياضي البنزرتي. نقولوا له صباح الخير، أهلا وسهلا سي شرف الدين.
5: صباح النور مدام،
1: إيش نحوالك؟
5: والله بخير، ربي يبارك لك إن شاء الله، كل عام كل يوم خير وخير على التوينس الكل إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. ممكن البارح على العرب تبيع بانتصار يقعد في التاريخ للمنتخب المصري ضد المنتخب النيوزيلندي. البارح لأول مرة منتخب مصري سجل 4 أهداف في نسخة واحدة من في كأس العالم وينفرد بصدارة مجموعته. فنيا كيفاش النجم نحكيه على المباراة هذه سي شرف الدين؟
5: والله هو شيء فرح الحقيقة إنه منتخب عربي يعمل النتيجة هذه، وخاصة إنه نحن كتوينس نعيشوا نكتة خايبة، لكن على الأقل نجو تصويرتنا في فرق تشبهنا وهذا باهي برشا. لكن على المستوى الفني الحقيقة المنتخب المصري مهوش مفاجئ رابع، حتى من تحضيرات مع المنتخب وشيء اللي عمله حسين حسن مدرب المنتخب المصري، حتى الضغوطات اللي بيتعرض لها ومن بعض الجماهير وشد صحيح وقتها قرر انه ما يلعبش الكاس العربية ويختار نسبة باهية من الملاعبية من البطولة المصرية اللي تعتبر مقبولة في مقارنة ببطولتنا الضعيفة. طبعا الحقيقة منتخب المصري منتخب متكون فيه أوتوماتيزم، فيه لاعبين كومبيتيتيف نقولوا نحن ديما ديما موجودين في فرقهم، عنده ثلاثة زوج لاعبين على مستوى عالي ويلعبوا في مستوى عالي جدا اللي هما صلاح ومرموش يعني على الأقل يعطوك الحاجة الناقصة، يعطوك الدفعة في الوقت اللي أنت تستحقها، هذاك الموجود. بالنسبة للمباراة كي نقروها يعني بالرغم منها تقبل في الشوط الأول دقيقة 15 اللي هو ما هبطتش يدين منتخب المصري وبقى عمل تغيير، هو يظهر لي في دقيقة 41 خرج رامي ربيع اللي يلعب في اللاكس يعني لاعب وسط لاعب دفاع محوري، خرج حمدي فتحي اللي هو لاعب وسط ميدان يعني مشى في تغيير تكتيكي، دونك هذه جرأة من مدرب في دقيقة 41 حضر به الشوط الثاني وخليه يدخل بالشكل ذاك ويرجع بثلاثة أهداف في الشوط الثاني ويفوز ويحقق نتيجة تاريخية على مستوى نتائج المنتخب المصري في تاريخ مشاركتها الكل.
1: خنسمعك هنا تصريح لمدرب المنتخب المصري حسام حسن اللي هو من بطل داخل المستطيل الأخضر لقائد يكتب التاريخ على خط التماس. شو كان كلامه وخاصة شو كان كلامه للجماهير المصرية اللي كانت حاضرة بأعداد كبيرة البارح في المباراة؟
0: إحساسي هو إحساس الشعب المصري. أنا منهم اللي أنا بحبهم اللي هم اللي جم هنا واللي في مصر وسهرانين الاستاد. أنا كنا في مصر الجماهير كنا في مصر وقلت اللعيبة إحنا بنلعب في مصر الاستاد مليان استاد القاهرة. أنا بشكر كل جماهير الشعب المصري وبشكر كل الشعب المصري اللي قاعد بيتفرج الغلابة اللي موجودين والطيبين والستات والولاد والرجالة وأولادي ومراتي وكل الناس بشكر يعني الحمد لله ان هم فرحوا الحمد لله ربنا ثم خدنا بالاسباب ثم الشعب المصري اللي بثق فينا واللي هو عنده ايمان بفرقتنا وعنده ايمان بالجهاز الوطني. بشكر اللعيبه بشكر الجهاز الوطني الكباتن كلهم الكابتن ابراهيم الكابتن طارق سليمان الكابتن عبد الواحد وسعفان مراد محمد مراد كل الناس اللي هو وكابتن ابراهيم عاملين حاله يعني كابتن ابراهيم عامل حاله من النظام الاحترام من اللاعبين والجهاز وكل حاجه.
1: هذا كلام حسام حسن بطبيعة حكي برشا على الجماهير المصرية لأنه كينك تلعب في استاد القاهرة البارح. وشفت أنا حتى كي تفرجت على قنوات البين سبورتس المحلل المصري محمد أبو تريكا قال حسام حسن واحد من الشعب قال يحس بالناس. هذاك علاش كيف ما قلنا ممكن ديما كلامه على الناس الطيبين على الجماهير المصرية اللي كانت حاضرة البارح بأعداد كبيرة. شرف الدين
5: شوف كي تسمع السبيتش والكلام بتاع حسام حسن والله لحمك يقشعر خاطر خاصة في المرحلة اللي نعيشوها كتوينسا. كلامه كل موجه شكر الحقيقة للجماهير وهذا مهم بالرغم راهو الضغوطات اللي تعرض لها بالرغم من الكلام اللي تقال عليه وهذا كله يأكد انه فاهم من اين تؤكل الكتف وذاك عليش هو كر حتى المساعد نتاعو اللي هو نشد النظام اللي هو ابراهيم حسن هو وهذا مهم حكاية النظام وحب يأكد راهو ثم نظام وراه يشرف عليه فلان دونك هذا مهم برشا اللي نحن نفتقدوه في توينسا. كذلك اشكر الجماهير الحاضرة وهذا مهم برشا ويهدي لهم
1: انك تكون وراك قاعدة جماهيرية كبيرة تكون حاضرة معاك معناها في مقابلاتك في كأس العالم مهم جدا باش تفرح الجمهور متاعك خاصة اللي حاضر بأعداد كبيرة.
5: طبعا طبعا خاصة انك تسمع القنوات المصرية والجماهير المصرية في القنوات قبل المدة اللي فاتت كل الناس كله راه المنتخب حتى المحللين نعرفهم انا نتابع فيهم ما يحللوش كيما يحلوا في فترة سابقة يعني كانوا في انحياز شوي المنتخب للعالم حتى تم حاجات ثغرات يتغاضوا عليها شوي وهذا مهم برشا على الأقل باش يخلي المنتخب نتاعهم يبدأ في بشكل باهي وفي سياق وفي ذهنية باهية وذاك اللي شفناه الحقيقة. منتخب مصر قادر يمشي أبعد من هكا وممكن ياسر يفرح الجماهير المصرية وديجا فرحهم هو ممكن ياسر يمشي مع أكثر.
1: كيف ما قلنا البارح زيد عمل ريمونتادا مثالية في الشوط الثاني المنتخب المصري ويحقق الانتصار الأول في المونديال في تاريخ مشاركته. حكينا على حسام حسن ونذكر بطبيعة من الأرقام زيد سي شرف الدين البارح محمد صلاح اللي ينفرد بلقب الهداف التاريخي للمنتخب المصري برصيد 3 أهداف ويرفع رصيده الدولي ل 68 هدف باش يولي على بعد هدف واحد من معادلة رقم المدرب حسام حسن القياسي ب 69 هدف. أنا خليني نسمعك محمود تريزيجي اللي سجل البارح زاد المنتخب المصري شو كان كلامه بعد المباراة.
6: الحمد لله فوز تاريخي الحمد لله فخورين باللي احنا عملناه وفخورين الحمد لله قدرنا نسعد الشعب المصري وان شاء الله تكون دي البدايه ان شاء الله. لا الاجواء طبعا هنحس ان احنا بنلعب في بلدنا جمهور كله مصري والحمد لله قدرنا نروحهم مبسوطين والحمد لله قدرنا نفرح الشعب المصري وان شاء الله نوعدهم بالاحسن باذن الله. في طبعا تعليمات واللعيبه كلها نفذت تعليمات الكابتن حسام والحمد لله ديك شفت الشوط الثاني الحمد لله كل حاجه اتغيرت وان شاء الله ربنا يكمل على خير ان شاء الله.
1: هذا يا محمود تريزيغي. باش نختم تسجيلاتنا بتصريحات ديما لاعبي المنتخب المصري، لانه الحدث بتبيع مباراة ما عندهاش برشا من اللي وفات، وكيف ما قلنا اول انتصار للمنتخب المصري في كأس العالم. رامي ربيعة شو كان كلامه زادة بعد الماتش؟
7: الحمد لله طبعا على المكسب، مكسب مهم يخليك تكسب المجموعة وتبقى أول مجموعة. الحمد لله أنت بتركز بس أنك تكسب كل ماتش بماتشو، تاخد ماتش كل ماتش بماتشو، معيش الفرحة والإحساس. الحمد لله قدرنا نحقق الفوز النهاردة، نفرح ونبسط لأن إحنا من حقنا نفرح ومن حقنا نبسط. عملت إنجاز الحمد لله، ربنا يكملها بالخير إن شاء الله. نبدأ نركز في الماتش اللي جاي إن شاء الله، ماتش برضو مش هيقل أهمية عن ماتش النهاردة. أنت داخل البطولة بتركيز بلعيبة على أعلى مستوى، بلعيبة عايز تعمل حاجة نفسها والتاريخ، وطبعا بدعم الجمهور كأنك بتلعب في مصر. بشكر الجمهور اللي جه طبعا كأنك بتلعب في مصر واكتر، بصراحه حاجه تشرف وحاجه تفرح. ببارك للجمهور المصري طبعا، وببارك للشعب المصري، وببارك للعيبه اللي اثبتت نفسها واثبتت قدرتها ان احنا نستحق بالفوز ونستحق ان احنا نعمل تاريخ لنفسنا.
1: نستحقوا الانتصار، يلزمنا نعملوا تاريخ لرواحنا. هذا كان كلام بتبيع لاعب المنتخب المصري رامي ربيعة. بالانتصار ضد نيوزيلندا سي شرف الدين، مصر تتصدر طليعة المجموعة متاحة بأربع نقاط، خاصة بعد تعادل بلجيكيا والمنتخب الإيراني.
5: شوف هو شد حتى ديسكورهم كله بوزيتيف وكله باهي، وبطبيعة بعد أي ربح ولا يترشح ولا أي بوزيسيون
1: يعطيك جوانح الربح.
5: أنا لا نجلب الانتباه، أنا ما نجلبش انتباه صلاح في مستواه هذاك. رامي ربيع اليخر يخرج الدقيقة 41 في الشوط الأول يعوضه يقول كلمة كيما هكايا، يعني خليك تفهم شنو الجو العام في المنتخب المصري. خاطر واحد آخر ربما ميزاج آخر يقول لك فوق عليا ما نصرحش خير، فهمت؟ هذاك علاش من الضروري انه حتى السبيتش نتاع الملاعبيه والكلام راهو متفق عليه، ولا يعرفوا ايش يقولوا ويعرفوا يحكوا ويعرفوا يفرحوا ديجا ويعرفوا يبكوا للجماهير. مرحله مهمه تاريخيه في في في تاريخ المنتخب المصري، ان شاء الله يواصلوا ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله.
1: بطبيعة نذكر معناها المنتخب المصري كيف ما قلنا اللي عمل انتصار ويتصدر طليعة ترتيب المجموعة متاعه. زاد زيزو تريزيغي ملاعبي كبار مع مصر رغم موسم متوسط مع الأهلي، زيكو اكتشاف بيراميدز، وقت يبدأ عندك لاعب عالمي بقيمة محمد صلاح تكون النتيجة أربع نقاط وتصدر ترتيب المجموعة متاعك، وإمكانية كبيرة المنتخب المصري يكون في الدورة القادم مع لاعب أسطورة أنصفته كرة القدم زادة كمدرب نحكيه على حسام حسن. نرجع باقي المقابلات البارح، نحكي على تعادل البارح بين المنتخب الإيراني والمنتخب البلجيكي في كأس العالم. كيفاش النجمه فنيا زادة نحكيه على المباراة هذية سي شرف الدين؟
5: والله شوف المنتخب الإيراني، أنا حكيت في حصة مع وجدان البارح على أساس نوعية اللعب وشكل يلعبوا به، بالرغم نسبة امتلاك الكرة ضعيفة اللي هي وصل ساعات حتى 29% على المباراة كاملة، بالرغم العدد الجملي نتاع التمريرات ضعيف، بالرغم اللي محاولات أضعف المنتخب اللي قبلها بسيستم ديما نتاع 5-4-1 اللي ديما يعطيك فكره انه اكثر دفاعين يستطيع انه يحافظ ويجيب نقطه ونقطه يعني مهمه، ومش ومعدل نقاط الفريق يعني يتراوح في 6.8، يعني هذا معدل عمر الفريق يعني يقولوا نحن مويان داج فريق 32 عام يعني كبير يعتبر منتخب.
1: أي. هو المعلومة المنتخب الإيراني معناها كما كنت تحكي سي شرف الدين أكبر تشكيلة أساسية من حيث متوسط الأعمار، 32 سنة بالضبط و 181 يوم، ويتجاوز الرقم القياسي متاع المنتخب الألماني في مونديال 98 اللي كان 31 سنة و 334 يوم.
5: بالضبط هو يعني هنا رو يعطيك شوي خبرة، يعطيك يعني يحيلك على الخبرة، وفي نفس الوقت تخاف شوي من الإمكانيات البدنية، لكن إنه فريق يشد لك للوقت ذاك ويعدل منتخب بلجيكي اللي نحن خسرنا معاه بشكل خايف للأسف في مباراة ودية، الحقيقة إنجاز تعمله إيران، وهذا كذلك يحسب لها ويحسب للحارس علي رضا صفار اللي هو بصراحة
1: أفضل لاعب في المباراة بتبيعي
5: تنقيط أعلى تنقيط 7.4. اللاعب هذا متنقل ماشي للظفر من فريق تراكتور الإيراني. دونك زيد راهو نسيت تشوف لي التحاليل والستاتستيك تلقى مثل المدافعين خاصة يلعبوا في اللاكس لتروا تلعب بيهم في اللاكس هما أعلى تنقيط مسدينه وكلهم يلعبوا في الدوري المحلي. بصراحة هذا ينجم يحيلنا نحن كتويسة من وراء المقاربة ديما راه ما نجمش تكون نمشوا ديما نمشوا الاكستريم يعني نجيبوا من برا نجيبوا يعني تنجم إيران أي صعوبات نعرفوا عندها مشاكل وتعرف مشاكل اللي صار سياسية ومشاكل عالمية وحروبات ذاك كل تجيب لاعبين من الدوري نتاعها وتعمل نتائج كما هكا راهو هذا لازم ناخذوه بعين الاعتبار كتوانسة ونعرفوا اللي مش أي واحد كبر وفات ترونت ولا في 28 دونك ما عادش ينجم يفيد المنتخب بالعكس راهو ينجم وهاو
1: أكبر مثال المنتخب الإيراني. بطبيعة نذكر إيران اللي وقفت البارح بلجيكا في مضيق المونديال وتعادلت معها 0-0 الباهي وأنه لعب بندية كبيرة كان قريب زيادة من التسجيل وألغاله الحكم هدف بداعي التسلل عنده خاصة كيف ما حكيت سي شرف الدين حارس ثابت في المرمى وحاسم في التدخلات متاعه. باش نحكي ديم على مقابلات البارح نحكي بطبيعة على منتخب إفريقي يواصل المنتخب الرأس الأخضر كتابة التاريخ بعد ما فرض نفسه كرقم صعب في المجموعة الثامنة أمام منتخبات عندها خبرة وتاريخ في الساحة العالمية. البداية كانت بتعادل سلبي كنت تذكروا ضد المنتخب الإسباني اللي هو واحد من المرشحين المنافس على اللقب في مباراة تكتيكيا كان فيها ممتاز الرأس الأخضر صلابة دفاعية كيف أول نقطة ليه في المونديال وما توقفش في الحد هذايا لأنه عمل مفاجأة جديدة بتعادله ضد الأوروغواي 2-2 تقدم في النتيجة وكيف ما قلنا برصيد 2 نقاط من 2 مقابلات ضد إسبانيا والأوروغواي. أكد منتخب الكاب فيغ وأنه حضوره في المونديال هذايا ما هوش مجرد مشاركة تاريخية أما فقط وبالحق قصة نجاح حقيقية لمنتخب صغير في الإمكانيات لكنه كبير في الطموح ونجح وأنه يخطف الأنظار ويربك حسابات عمليقة المجموعة. فنيا زيد كيفاش نجمو نحكيو على مباراة هذه؟
5: شوف منتخب الكفير نقطة ثانية تاريخية الحقيقة ومتمشي بتاعي بحت ودليل السيستم اللي يلعبوا فيه وحتى كذلك هو يعني تشوفوا حتى الستاتستيك بتاعه تعافي شويه لكن يوصل يجيب نقطه في المباراه الاولى يجيب نقطه في المباراه الثانيه لكن الثانيه انه يسجل جزء اهداف وهذا مهم راه يحيلك على النفسيه انك تحسن شويه الامور كيفاش تنجم تعطيك جوانح كما حكيت انت قبيله كيفاش تبعت الهدفين نتاعها لاعب لينيني وفيرلا لينيني يلعب في الدوري المحلي فيريلا يلعب في دوري انا ما نحبش نسميه انت دونك نقولوا هنا المنتخب الكافير الحقيقه كما حكيت انت قصه نجاح وهذا ياكد العبيد اللي قاعده تخدم وشيء انت شيء انه قاعد تبني حجره بحجره بعيدا عن الاضواء بعيدا عن الحكايات والمشاكل والامور وقاعدين ياسسوا وماشيين في اتجاه ايجابي وهذا ديما دا يحيرني راه ديما يحيرني باش نقارن معانا نحن وين كنا وين كانوا هما وين نحن لكن للاسف ولا للاسف لينا نحن برافو لهم هما قاعدين يخدموا وقاعدين يتقدموا شاتي فوا يأكدوا انه راي الخدمه تجيب وراي الانضباط يجيب وراي استراتيجيه تجيب بعيدا على المشاحنات والمحادثات في الفريق وهذاك اللي زلنا ناخذ منه دروس نحن كتوانسه، مش غير نباركولهم هم باركولهم هم وناخذ دروس كتوانسه.
1: هو فقط معناها أول مباراة كانت للرأس الأخضر تاريخيا كانت مباراة ودية ضد منتخب غينيا في إطار الاحتفالات باستقلال الرأس الأخضر، انهزم وقت هدف مقابل صفر. مش مهم النتيجة كيف ما قلنا، لكن المهم أنه المباراة هذه تلعبت وقتاش؟ عام 1978، وقت اللي كان أول ترشح للمنتخب الوطني لكأس العالم نسخة الأرجنتين 78. حبيت نأكد فقط كلامك بتبيع سي شرف الدين، الرأس الأخضر في المباراة الأخيرة باش يلاقي المنتخب السعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات باش تكون حاسمة من أجل التأهل للدور الثاني. ممكن التعادل مبدئيا يكفي الكاب فيغ باش يكون موجود في الدور الثاني في أول مشاركة في المونديال. سي شرف الدين، نسمع فيك، تفضل سي شرف الدين.
5: في سؤالك والله
1: قلت لك الرأس الأخضر باش يلاقي المنتخب السعودي في الجولة الثالثة، الجولة الأخيرة من دور المجموعات، باش تكون حاسمة من أجل ترشح للدور الثاني. التعادل مبدئيا يؤهل الرأس الأخضر باش يكون حاضر في الدور الثاني في أول مشاركة ليه في المونديال،
5: وهو الأقرب في ذلك. الأقرب أنه كاب فير هي اللي باش تكون خير شوي من السعودية، وبالرغم اللي المنتخب السعودي بدا بنقطه لكن شفنا المباراه الثانيه حقيقه ما اداش وكان خسر بالنتيجه ذيك، لكن فردي وجماعي المنتخب كاب فير يمكن يكون هو الاقرب انه يترشح في المرتبه هذه.
1: باش نحكيو اكيد كملنا النتائج، نحكيو على برنامج اليوم، باش نحكيو على مقابلات اليوم، خاصه زوز مقابلات بين الارجنتين النمسا فرنسا العراق. برنامج اليوم، في برنامج اليوم فيما تبقى من وقت عنا تقريبا دقيقتين أو أكثر شوية، سي شرف الدين كليمة على مباراة المنتخب الأرجنتيني المنتخب النمساوي.
5: بالنسبة للأرجنتين تقريبا احنا ما يميش مفاجأة، يعني نفس الفريق تقريبا يعاود
1: حامل لقب النسخة الأخيرة
5: بطل العالم، ونفس الفريق بنسبة 95% دونك مع ميسي موجود، دونك هذا يأكد. شفنا مردوده في المباراة الأولى ضد المنتخب الجزائري الشقيق، نتصور ان الأرجنتين هي اللي باش تكون تفوز مش بسهولة لكن باش تفوز بالمباراة
1: إن شاء الله. بطبيعة نشوف الفرجة في المباراة هذه، مباراة فرنسا العراق.
5: فرنسا والعراق الحقيقة المنتخب الفرنسي إمكانيات كبيرة، وشفنا ذلك في الشوط الثاني مباراة الأولى مع السنغال وكان فاز بالنتيجة ذيك 3-1. دونك الحقيقة منتخب الفرنسي عنده إمكانيات كبيرة، زاد هو وصيف بطل العالم ينجم يكون، يعني هو في طريق مش بنقولش مفتوح لكن الأقرب للفوز، وطبيعي يعني حسب الإمكانيات مقارنة بالإمكانيات نتاع المنتخب العراقي.
1: يعطيك الصحة سي شرف الدين اللزيدي، شكرا لي، كنت حاضر معنا في الكافي أمريكان، المعد البدني المعد الذهني ومدرب في الإدارة الفنية للنادي راضي البنزرتي، إن شاء الله بالحظ والتوفيق. يعطيك الصحة سي شرف الدين.
5: يعطيك الصحة وإن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله.
1: شكرا ليك. فقط قبل ما نختم معاكم، ممكن صدفة غريبة في تاريخ التاريخية زادة في المونديال، مباراة المنتخب التونسي ضد اليابان هي رقم 1000 في ختام الألفية الأولى في تاريخ كأس العالم، وفات بنتيجة 4-0. مباراة إسبانيا ضد السعودية هي رقم 1001 بداية الألفية الثانية في تاريخ كأس العالم، انتهت زادة 4-0. تسمعونا بقي على فريكونس متاعنا على فام في تونس الكبرى 88.6، تتبعونا وتتبعوا إذاعة الشباب على اللايف ستريمينج، وإلا تسمعونا على www.radiojeune.in. المواعيد الرياضية متواصلة كالعادة في متابعة لكأس العالم لكرة القدم، من سيكون ومن سيخلف المنتخب الأرجنتيني كبطل للنسخة هذه؟ الأرجنتين المصريين يحافظ وإلا لا، وإلا نشوفوا منتخبات أخرى. المغرب بحظوظ كبيرة ممكن يكون في الكاريداس وممكن يمشي الأبعد. المنتخب المصري بالأداء اللي شفناه البارح والروح القتالية، الرأس الأخضر زاد المنتخب في أول مشاركة ليه، أكيد كأس العالم على توالي المقابلات يكون فيها برشة جديد. أنا ما بقى لي كيبش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، مواصلين أكيد في الماتينال جون مع وجدين، نتلقاو كالعادة على إذاعة شباب.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول
0: نهار جديد اليوم على موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايب.
2: الماتينال جول. اذاعه شباب من تونس.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: اليوم انطلاق الاختبارات الكتابية الخاصة بمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. المركز الوطني للإعلامية المواجهة للطفل يفتح انطلاقا من اليوم باب تسجيل الدورة التكوينية الخاصة بشهر جويلية المقبل. تونس تحتل المركز الثاني ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنها على تأشيرات إقامة بألمانيا. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وليكم التفاصيل. تنطلق اليوم الاختبارات الكتابية الخاصة بمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام للسنة الدراسية الحالية، وتتواصل إلى غاية 24 من جوان الجاري. ويبلغ عدد التلاميذ المترشحين لاجتياز هذه المناظرة 62,450 تلميذا، أي بنسبة 29% من العدد الجملي لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي. مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي كان صرح في ندوة صحفية مؤخرا بأن المترشحين سيتنافسون للظفر ب 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية.
7: ترشح للمناظرة هذه السنة 62,450 تلميذ، من جملة عدد التلاميذ المرسمين عندنا في السنوات السادسة ابتدائي 213,000 تلميذ و508، تقريبا بنسبة 29% من التلاميذ. 62,450 مترشح باش يتناظروا على 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. مراكز امتحاناتنا الوطنية ستؤمن في 310 مركزا كتابيا، وسيتم إيداع علب المواضيع ب 27 مركز، سيتم تجميعها وتهيئتها في 4 مراكز إيداع، وسيتم إصلاحها في 8 مراكز إصلاح.
6: هذا وقد اتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا. ومن المنتظر أن يتم تصريح بنتائج مناظرة سيزيام يوم 10 من جويلية المقبل. دائما في الشأن التربوي، تتواصل في البيوت التونسية فرح النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت نسبتها العامة 35.67%. هي فرحة مؤجلة ل 50,236 تلميذا وتلميذة من المنتظر أن يجتازوا دورة المراقبة للبكالوريا الحالية، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. وتجرى دورة الأبطال أيام 29 و30 من جوان جاري، والأول والثاني من جويلية المقبل، على أن يتم تصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية المقبل. الدكتورة في علم النفس بمركز الطب المدرسي بنابل ربيعة علي بيتو كابري تقدم بعض النصائح للمؤجلين لمساعدتهم على المراجعة في ظروف حسنة.
8: توادية دورة الأبطال يسميوها، بيش كبشو
0: خاطر انتم تعبتوا نسيش تأجلت الفرحة إن شاء الله تفرحوا مع دورة الكنترول. النصيحة إنه 50% من النجاح هو نظام ماكلة صحية لابد منها. حاولوا إنكم تقرأوا بغالتغنوص معناها مادة مثلا علمية تعملوا بوز على الأقل 4 دراج، ترجعوا مادة أدبية بعد تعملوا بوز. حاولوا إنه نهار التغنوص خاطر المخ راه ما ينجمش أكثر من 4 سوية متحصل كان ساعتين سلو سابو إما. حاول إنك تقرأ ساعة ونص بالقدي وتحاول إنه تلقى وقت بشتلك النوم. راهو كما ترقدوش بالقدي في عمركم هذا 7 سوية نوم ما ترقدوش بالقدي راهو بدن أجيتي مخ أجيتي معلومات ما تجيكمش. حاولوا إنكم توا تركزوا على المهم ما تخليوش كدير المفرغة متاع الخوف تسيطر عليكم. حاولوا إنكم تدا ما تقعدوش وحدكم خد تقعدوا وحدكم شتولي وتخموا إنكم تأجلتوا إنتي تنجم.
6: إدارة المركز الوطني للإعلامية المواجهة للطفل أفادت في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم فتح باب التسجيل لدورة التكوينية الخاصة بشهر جويلية المقبل اليوم ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. وأعلنت إدارة المركز أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، وذلك في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورة التكوينية. تحت شعار نبني حلما نزرع أملا نترك أثرا، تواصل الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس المخيم الصيفي الأمل لإفادة 1500 طفل من منظورها ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة في إطار مواصلتها لدعم الأطفال فقد السند العائلي في جميع مجالات الرعاية والإحاطة خاصة المتعلقة منها بالترفيه والتثقيف والتدريب خلال الفترة الصيفية. منسقة مخيم بنزرت أشويق باتيتا:
8: مخيم الأمل يستقطب أكثر من 1500 طفل في 4 مراكز اصطياف في سوسة في بنزرت في ساقط وفي شابة. لهنا وين الأطفال باش يتمتعوا بحاجات ترفيهية كما حاجات زادة ثقافية من ألعاب من حملات توعوية على الصحة النفسية الصحة الذهنية والصحة البدنية. الأطفال بالأساس جايين باش يتفرهدوا باش يتعلموا باش يعملوا برشا جو على خاطر هما يطلبوا برنامج دعم الأسرة والمخيم من الأمل.
6: في شأن وطني آخر، حلت تونس في المركز الثاني عالميا ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنوها على تأشيرة إقامة في ألمانيا خلال العام الماضي بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادة تكوين مهني معترف بها. ووفق بيانات الحكومة الفيدرالية الألمانية فإن هذه التأشيرة تشمل عمالا حاصلين على تكوين مهني معترف به في ألمانيا تم استخدامهم لشغل وظائف تتطلب مهارات متخصصة لا سيما في القطاعات التقنية والصناعية والحرفية واللوجستية والخدماتية. يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المزمع عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أمس أن هذا الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المماثلة. في أخبار العالم، أعلن الوسطاء انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار في الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سويسرا، وذلك بعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاقها مضيق هرمز مرة أخرى وتكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستئناف الهجمات على إيران. وجاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسطتين قطر وباكستان جاء أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. ووفقا للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية ستستمر المحادثة الفنية طوال بقية الأسبوع في سويسرا. وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق المتنازع عليها. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم انطلاق الاختبارات الكتابية الخاصة بمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام. المركز الوطني للإعلامية المواجهة للطفل يفتح انطلاقا من اليوم باب تسجيل الدورات التكوينية الخاصة بشهر جويلية المقبل. تونس تحتل المركز الثاني ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنوها على تأشيرات إقامة بألمانيا. انتهت النشر، ألقاكم بخير.
9: إذاعة شباب من تونس.
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
12: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
13: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
9: إذاعة شباب.

0: صباح رباح
1: صباح رباح
0: وعلى موجاتنا
1: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
1: صباح النور من جديد للناس اللي تحقد بينا توا في الاستماع. نهاركم زين وثنية زينة لمستمعينا، وأكيد ناس كل تتسائل كيفاش باش تكون حالة الطقس اليوم. الإجابة توتسويت.
0: طقس اليوم
1: كما العادة من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ كل التفاصيل، وموجود معنا المهندس بلال يحيوي يعطينا حالة الطقس. بلال صباح النور.
2: صباح النور اختي الجيل، مرحبا بك ومرحبا بك كيف المساندات الشباب، ويومك سعيد ان شاء الله.
1: يومك سعيد، واكيد نحسوا في السخانه معناها من الصباح كما العاده. هل باش نقعدوا تقريبا في نفس درجه الحراره اللي ريناهم سبت واحد، ولا باش نلقاو معناها تقلبات جويه بتاتر في الساعات القادمه؟
2: بالنسبه لدرجات الحراره ومعدلات درجات الحراره، باش نبقاو في نفس المعدلات خلال هذا اليوم حتى الايامات القادمه، حتى يوم الثلاثاء الاربعاء والخميس باش نبقى ديما في نفس المستويات. نحكيوا على درجه حراره قصوى اللي باش تتراوح عموما بين 30 و35 درجه في المناطق الساحليه الشرقيه وايضا في المرتفعات الغربيه، وبين 35 الى حدود 40 درجه بالنسبه لبقيه الجهات، مع ظهور الشيلي محليا خاصه في المناطق اللي توصل لها 40 درجه. نحس بالذكر معناتها ولايات بعض الولايات الشمال الغربي كما باجه وجندوبه، وايضا مناطق الجنوب الجنوب الغربي واقصى الجنوب. بالنسبه لحاله الطقس كما شفنا صباح، مع طقس نسبيا مستقر من ناحيه معناتها العوامل الجويه، ومغيم جزئيا يكون باغلب مناطق البلاد خاصه الشمال الوسط، وقليل السحب بالنسبه للجنوب، مع هبوب الرياح من القطاع الشرقي لسرعتها ضعيفه الى معتدل لما تجاوز 30 كيلومتر في الساعه. البحر بالتالي هادئ الى قليل الاضطراب، ودرجه الحراره كما قلنا تبقى في نفس المعدلات ليوم امس ويوم السبت. بالنسبة ليوم الغد الثلاثاء اللي يتغير هو فقط معناتها في الفترة ما بعد الظهر، هو تكاثف السحب خاصة في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بخلايا رعدية أو عفوا مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وأيضا تساقط محلي للبرد، وفي المساء وبداية الليل تشمل بعض الجهات الشرقية، مع تواصل هبوب الرياح من القطاع الشرقي اللي تكون ضعيفة على المعتاد أيضا خلال اليوم الغد. تتقوى أثناء ظهور سحب رعدية أيضا. البحر متواصل بهادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة كما قلنا دون تغيير مع ظهور الشيلي محليا. نهار الأربعاء أيضا الخلايا الرعدية بتكون موجودة في فترة بعد الظهر، يعني الصباح تكون تقف قليل السحب ثم تتكاثف تدريجيا في المناطق الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، تشمل أيضا بعض الجهات الشرقية في الفترة المسائية. يتغير اتجاه الريح، نهار الأربعاء يصبح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي متواصلة بالجنوب، تتقوى أيضا خاصة في المناطق الساحلية وتبقى ضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. بالتالي نهار الأربعاء البحر يكون قليل الاضطراب المتموج، والحرارة في نفس المعادلات عموما. بالنسبة ليوم الخميس أيضا الخلايا الرعدية بتكون أكثر متمركزة في فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحلي الجنوب، تكون مصحوبة أيضا بأمطار مع تواصل هبوب الرياح من القطاع الشرقي اللي تتقوى أيضا يوم الخميس خلال يوم الخميس بالمناطق الساحلية، وتبقى ضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية المناطق، والبحر يصبح من متموج إلى محليا مضطرب.
1: وبالنسبة للمعنى للبحر ناس نجم تعوم عادي ما فماش معناها؟
2: بالنسبة لليوم وغدوة عادي للبحر هذا إلى قليل الاضطراب. نهار الأربعاء يكون متموج شوية خاصة في المناطق الساحلية الشمالية، ويوم الخميس يكون عموما معناتها البحر مضطرب خاصة في السواحل الشمالية ومحليا في السواحل الشرقية.
1: يعطيك صحة، شكرا على كل التفاصيل. شكرا بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك الحرارة موجودة سيسر، وإحنا نحاولوا نتفاداو أوقات الذروة في الحرارة كما معناش حاجة مستعجلة، ما فماش علاش باش نخرجوا معناها في السخانة. أيضا كيف حتى السباحة زادة من المستحسن ما تكونش في أوقات الذروة، يا إما صباح بكري معناها قبل 9 متاع الصباح وإلا بعد 4 متاع العشية كيكا، معناها الناس الكل يكونوا سلامات ونتفاديو شنو ينجم ينجر على الاكسبوزيسيون برشا في السخانة. مازلنا معكم في الماتينال جون موزيكا، بعد شوية باش نبداو في استضافتنا الصباحية كيما استانستو. دونك ريبريز لي أم كلثوم باش نسمعوها توت سويت.

مي فاروق في ريبريز انت عمري ام كلثوم توصلنا تقريبا لثمانية متاع الصباح صباح النور بالناس اللي تحقق بينا توا في الاستماع وثنية زينة للناس اللي توا شدت ثنية ولا ديجا موجودة في سيركولاسيون باش تمشي تخدم ولا عندها قضيات وإلا حاجة أخرى دونك 88.6 وقدوا برانشي معنا على موجات إذاعة الشباب أكيد بعد فرحة البكالوريا نستنيو أيضا برشا عائلات عندهم مناظرة في العائلة واليوم 62450 تلميذ وتلميذة مشيو لمراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام بتبيعة من 213508 تلميذة مرسمين السنة في السنة السادسة من التعليم الأساسي بتبيعة مناظرة تمتد على 3 أيام 22 23 و24 جوان وتلامذة المرشحين باش يتنافسوا على 3850 مقعد في المدارس الإعدادية والنموذجية دونك تقريبا 29% من مجموع تلامذة المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي هما اللي اختاروا باش يجتازوا مناظرة السيزيام إن شاء الله بالتوفيق لتلامذة هذوما الكل بتبيعة تجربة تخليهم يعرفوا شنو معناها امتحان وطني يعرفوا بتبيعة هكا امتحانات على 3 أيام والإطار العام بتبيعة يكون مشابه للباك شاء ربي نجحهم وبتبيعة يفرح كل العائلات بولادهم دونك باش نلقاو بتبيعة ناجحين وتلامذة موجودين في المدارس النموذجية العام الجاي وحنا مازلنا معكم بالموزيكا في الماتينال جون ونسمعوا فضل شاكر الحب وبس ورجعين معكم بعد شوية.

إذاعة شباب من تونس.

0: مايكل جاكسون. وصلنا ل 8:13 دقيقة على موجات إذاعة شبيب، وأنتم تسمعوا في الماتينا الجون وقيت ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
0: ضيف اليوم موجود معنا في المباشر، مشكور بتبيع على تدخل معنا بعد شوية. عنده حدث مهم نحكيه على إطلاق أكاديمية فصل الإدماج. موجود معنا السيد رفيق براكيزو، المدير التنفيذي لجمعية العمل ضد الإقصاء. ناخذ كل التفاصيل شنو بالضبط، خاصة كي نسمعوا معناها حاجة فيها فينومين متاع الإقصاء الاجتماعي السياسي الاقتصادي. دونك ديما ماذا بينا ناخذ تفاصيل. سي رفيق صباح النور.
2: صباح الخير مدام، وصباح الخير جميع المستمعين نتاع راديو الشباب.
0: شكرا على قبول الدعوة يا سيدي، نعرفوا بتبيع التزام 9 نتاع الصباح ان شاء الله الموعد.
2: عليك بليزير، بالعكس احنا دايا شرف لينا وفرصة تحتو هنا باش نعرفوا بريحنا ونعرفوا. نشكركم على الفرصة دي.
0: مرحبا، هذا واجبنا بتبيع، احنا إذاعة الشباب كل حاجة تتعلق بالشباب وإلا المستقبل متاحهم ماذا بينا نسلطوا عليها الضوء. قبل ما نحكيه على الحدث اللي هو إطلاق أكاديمية فصل الإدماج، كنت تعطينا أكثر تفاصيل ولا تعرفنا بلوتو بالجمعية هذه، جمعية العمل ضد الإقصاء، شنو الأهداف معناها هكا بصفة سريعة، شنو يلزم الإنسان يعرف على الجمعية هذه؟
2: يعطيك الصحة مدام. جمعية العمل بالإقصاء هي جمعية تونسية تأسست عام 2012 في تونس، ونخدموا على 4 كاتراكس، نخدموا على التكوين وعلى التعليم، نخدموا على المساواة وحقوق المرأة ترافير بليزيور بروجي، نخدموا على إعادة ولا إدماج الفئات المهمشة خاصة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نخدموا على خاصة على إعادة إدماج الشباب المتراح من السجون. وعنا 7 أو 8 سنين مع وزارة الشؤون الاجتماعية نخدموا على الموضوع هذايا، حاولوا نكونوا فرصة ثانية للشباب هذايا، ونخدموا برشا خاصة مع وزارة المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية، نخدموا زادة على رسو معنا المسؤولية الاجتماعية المجتمعية للشركات، نحاولوا نوظفوا الشركات هذايا لخدمة المجتمع، ونخدموا زادة على الإدوكاسيون والفورماسيون عبر بليزيور بروجي وعبر بليزيور بارتنير. الفكرة متاعنا اللي واحد وحده ما ينجمش ينجح، دونك ديما في العمل متاعنا يكون بالشراكة مع مؤسسات الدولة خاصة الوزارات كيما وزارة المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية اللي في شراكة معهم توا عندنا قرابة 7 أو 8 سنين، ومن تو نحاولوا ندخلوا السيكتور بريفي وإلا الشركات الخاصة نقولوا في المشاريع متاعنا الكل، مقاربة تري بارتي اللي الناس كل تخدم لمصلحة المواطن ومصلحة الجن.
0: باهي، مهم برشا بالطبيعة نعرفوا أهداف الجمعية، دونك هذاك علاش تقرر وإلا كيفاش خذيتوا القرار، ريتوا اللي مستحقين معناها هيكل يمكن أكبر، اليوم شي تم إطلاق أكاديمية فصل الإدماج.
2: دونك الأكاديمية هذية ولا هل لي باركور دو فورماسيون ما جاوش من الفراغ، هذية جاو من الكونستا اللي عملناه خاطر عندنا توا أبري 10 أو 11 سنين نخدموا دون لي ريجيون كل دو لانتيريور. دونك عندنا بروجيت كيما راس مالك في دارك هذا يعنى بتثمين معناها الموارد الطبيعية وتكوين النساء، كوننا في قرابة 1800 امرأة في 14 ولاية من الجمهورية. دونك بدينا نفهموا شوية لي بيزوان والاحتياجات نتاع الشباب والنساء هذوما دون لي ريجيون. دونك حتى هالتراكم نتاع المشاريع عملنا قرابة 38 مشروع من أطلقنا فاس، وتراكم الخبرات وتراكم المشاريع أعطتنا انفيزيون أكثر واقعية للتراء وللواقع متاع التونسي. لوك خرجنا من ان بارادوكس كبير، فما جهات ما نحبش نسميهم داخلية بلوتو جهات مهمشة اللي فيهم ثروات كبيرة برشا. ربي أعطانا في تونس كل شيء، بلادنا تسخر بالكفاءات، تسخر بالموارد الطبيعية، فيها تاريخ كبير برشا، فيها كلتور كبيرة برشا، مي اون ميم طون البارادوكس اللي جيت هذيا فيهم برشا فقر، فيهم عباد مقصات، فما عباد برشا تخدم في السيكتور الفورميل. دونك احنا قلنا نخلقوا هالهيكل هذيا باش نحاولوا نلقاو حل للمشاكل هذيا. تونس ما تنجم تقدم كان بولادها الكل، ما نجموش نخليو بارتي من ولادنا ولا من الشعب التونسي مقصات كسوا فينانسيرمون والا ايكونوميكمون. دونك عملنا هالأكاديمية هذية باش نفهموا ديجا هل لي فينومين الكل، خاطر الأكاديمية هذية فيها تكوين وفيها ريشيرش اكسيون زيد. دونك يوغا بار التكوين ولي باركور، فيها قرب 30 باركور دو فورماسيون وداكومبانيمون تاع لي جون وخاصه النساء. ومن طون فما دي زيتود باش يتعملوا تيران باش نفهموا اكثر لي فينومين هذوما، ونحاولوا نقدموا زاده مقترحات من بعد باش نقدموهم للحكومه مجلس النواب لي ديسيدور الكل اللي في البلاد، ولا هم سديد نظر. احنا خدمتنا باش اون فا ديكورتيكي لي بروبليم زود لي نوفو فينومين ديكسكليزيون، باش نعمل عليهم دي زيتود او ميم طون باش نعملوا مقترحات. ومن بعد مع الخدمه مع الشركاء نتاعنا باش نحاولوا نلقاو حلول. اليوم اون فا لونسي لو برومي باركور. الباركور هذا هو ان باركور على ديفلوبمون ريجيونال. لاحظنا اللي فما الولايات باش ندخلوا فيهم هما ثلاثه ولايات تاع الشمال الغربي، سيلينا الكيف وبيجا بنزرت زيدا معهم، وجربة جربة مش ولاية من جزيرة جزيرة وتوزر. علاش اخترنا المناطق هذوما بالذات؟ خاطر المناطق فيهم فقط فيهم تهميش، اما فيهم زيدا بوتنسيال كبير ياسر متاع ديفلوبمون. كي نحكيو على الكيف فما تاريخ، فما بوتنسيال كبير في السياحة، فما غابات. بيجا كيف كيف، سيلينا كيف كيف، بنزرت زاد فيها بوتنسيال كبير، خاطر بنزرت ما نغزلوش راه بنزرت زيد، راه فما سجنان، فما بازينه، فما جومين، مناطق فيهم برشا فقر، من فيهم في الاخرانيين معتمديات الاخرانيين في الانديس ديفلوبمون. دونك خدينا مناطق اللي فيهم اون ميم طون بوتنسيال كبير وفيهم تهميش كبير. دونك باش نخدموا مع الشباب براتيكمون 120 شاب وشابه اللي عندهم ان ديبلوم يونيفرسيتير واللي وعندهم اون ايدي دو بروجي. دونك باش نعملو لهم باركور طويل نتاع فورماسيون قرابة 120 ساعة تكوين، في الاقتصاد، في القانون، في الفالوريزاسيون دي برودوي هذوما، في الماركتينغ، دونك في الانتيليجونس ارتيفيسيال زاد. دونك باركور متكامل نتاع تكوين. من بعد باش نعملو لهم اكومبانيمون يكتبوا البزنس موديل نتاعهم، ومن بعد مع الشركاء نتاعنا باش نلوجو لهم تمويلات. الفكرة اللي هذوما لازم ينطلقوا من الجهات نتاعهم، يثمنوا الخيرات وإلا لي برودوي تاع الجهة نتاعهم، وينطلقوا علاش لا لونيفو ناسيونال، علاش لا للعالمية. أما لازم زاد يكونوا دي بروجي إنوفون فيهم، يستعملوا فيهم التكنولوجيا، يستعملوا فيهم معناها الإنوفاسيون باش ينجموا ينجحوا في المشاريع نتاعهم. واحنا اليوم إن شاء الله باش نطلقوا الباركور هذايا مع الشركاء نتاعنا ان شاء الله الكل، كسوا الدوله والا الشركات الخاصه والا حتى لي زورغانيزم تاع الميكرو فينانس اللي باش يكونوا معنا اليوم، باش نحاولوا نعطيهم الشباب هذايا جميع الاليات وجميع الامكانيات باش ينجحوا في المشروع نتاعهم. خاطر نمنوا بحاجه، راهو كي نحبوا نقدموا ببلادنا لازم يقعد حتى حد مقصى، حتى زيها مقصات، ولازم نثمنوا اللي عندنا. راهو عندنا بوتنسييل كبير برشا في الجهات، كسوا في معناها في لي ريسيرش ناتوريل، وخاصه في الشباب نتاعنا. راهو كان نستثمروا في الشباب ونكونوه ونعطيهم ان كو دو بوس، راهم ينجموا يخلقوا حاجات غير عاديه، وينجموا يبدعوا، وينجموا يوصلوا حتى العالميه من الريجيون نتاعهم. دونك هذا ابري الفلسفه نتاع المشروع ولي ديتاي نتاعو.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك بتبيع على كل التفاصيل. والموعد التسعة بعد شوية تقريبا في مغير ما سميه النزل في تونس العاصمة، معناها حضور شكون كما قلت؟ دونك فما معناها منظمات وطنية وفما شركات خاصة باش تكون حاضرة.
2: فما شركات خاصة، فما الدولة بتحضر معنا، فما ممثلين على الوزارات، الشركاء نتاعنا، فما منظمات، فما لي بايور دو سون زاد باش نعيطوا لهم باش نحاولوا زاد نقدموا لهم المشروع هذايا، باش خاطر في الاخر زاد الهدف نتاعنا هو مش مشاريع على الورق برك، هي مشاريع باش تتنفذ. معنا زاد شركاء اخرين كيما اليسو، المعهد رؤساء المؤسسات، المعهد العربي رؤساء المؤسسات. معنا زاد بارتي كبيره باش نخصوها للبحث العلمي. دونك عندنا معنا لي فاكولتي لي زونيفرسيتي تونيزيان، معنا البريفي ولا بيبليك، خاطر نمنوا زاد بحاجه مهمه برشا. كل عام فما الاف لي بي اف او ولا رسالات ختم الدراسات الدروس اللي قاعده تخدم في الجامعه هذيك النيفو قوي ساعات، اللي في الاخر تقعد في الرفوف. دونك حابين اليوم زاد نقربوا ما بين الجامعه والشركات الخاصة باش نحاولوا زادة يولي فما خدمة معناها مشتركة. دونك هذه اليوم مش تكون زادة فيها بارتي متاع المحاضرات هذه كما زادة باش يكون عندنا اليوم زادة تدخل من السيد فريد الحاج نائب الأسبق لرئيس البنك الدولي باش يعمل مداخلة من نيويورك على كيفاش يرى تونس في السنتينير دو لانديبندونس، معناها كيفاش يرى تونس من هوني لعام 2056. دونك تكون مداخلة زادة إن شاء الله قيمة برشا باش تنفعنا برشا بالخبرة نتاعو وكل. وباش يكونوا فما دي باناليست زادة دو تري هو نيفو كيما سي عبد الرزاق الزويري كان أنسيان مينيستر ديفلوبمون ريجيونال وبروف يونيفرسيتير. دونك بور سيتي كو سيلا، دونك باش يكونوا فما تسعة مداخلين كل واحد باش يحكي على من جانب معين. باش في الاخر نحاولوا العباد الكل هذوما كيما لابروش نتاعنا نتاع فرص الناس الكل تخدم مع بعضها، الناس الكل تتعاون باش ننجحوا هالمشاريع نتاع الشباب. وان شاء الله انا الحلم نتاعي اللي بعد 5 ولا 6 سنين نلقى البعض من الشباب هذايا ولا علاش هم الكل انطلقوا نحو العالميه من سليانة من كيف من توزع.
0: علاش لا؟
2: انا زي بحذايا متدخل من غير ما نذكر الشركة
0: من غير إشهار
2: هو من توزر وحكي لي على حكي لي حكاية ابن الشبات كيفاش انطلق من توزر وعمل كل السيستم المعروف نتاعو نتاع توزيع المياه. قال لي أنا ماذا بيا نلقى أن جون من الجهة نتاعو اللي يعمل مشروع كيما هكا، أما يعملوا بالتكنولوجيا، يعملوا بالانتليجنس ارتيفيسيال، دونك يخرج من الباتريمون نتاع المنطقه هذيك، يخرج من تاريخ المنطقه هذيك، يخرج من ثقافه المنطقه هذيك، ويبدا يعمل مشروع تكنولوجي والا مشروع بيئي ولا مشروع يثمن الثروات هذيك، ما يكون معناها امبلونتي في الكلتور نتاع الجهه، فيها البصمه، فيها الريحه نتاع الجهه، فيها الخصوصيه نتاع الجهه، باش كي واحد يراه ناريخ يقول والله هذا مشروع ظاهر من تونس. دونك هذا هو الهدف نتاعنا.
0: جيت عندهم رمزية
2: نسمنوا اللي عنا رو عنا بوتنسيال كبير في بلادنا. أنا نمن بالبلاد هذية اللي راهو نجمو كان نخدمو مع بعضنا، نخدمو بطريقة علمية، نجمو نقدمو ناس كل، وهذية زادة راهو مدى بينا صحافة زادة معانا باش خاطر عنا
0: احنا ديما موجودين إذاعة الشباب سي رفيق.
2: والله نشكركم إذاعة الشباب.
0: مرحبا، واجبنا هذا.
2: خمس مرة عملنا حاجة وما كلمتونيش بالحق، قاعدين تخدموا في خدمة كبيرة برشا، وإن شاء الله كل ما فما حاجة جديدة نتصلوا بكم
0: إن شاء الله. يعطيك صحة، شكرا لك رفيق بركيزو، دونك المدير التنفيذي لجمعية العمل ضد الإقصاء. والحدث اليوم أكاديمية فاست للإدماج باش يتم إطلاقها بصفة رسمية بداية من 9 متاع الصباح في نزل في المركز العمراني الشمالي. بتبيع تلقاو كل التفاصيل المعلومات اللي حكي فيهم الكل المدير التنفيذي على صفحتنا إذاعة الشباب، تدخلوا تعرفوا شنو أهم أهداف الجمعية هذه للناس اللي ما تعرفش جمعية العمل ضد الإقصاء. مشكورة آية أمننا اليوم الديجيتال. موزيكا بعد شوية، موجز أخبار 8:30، ورجعين معاكم في الماتينال جنة.

0: الماتينال جول
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايب
2: الماتينال جول
3: موجز الأخبار.
4: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم الاختبارات الكتابية الخاصة بمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام للسنة الدراسية الحالية لتتواصل إلى غاية 24 من جوان جاري، ويجتاز المترشحون اليوم مادتي العربية والإنجليزية. هذا وقد واكب وزير التربية نور الدين النوري انطلاق امتحانات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بمعهد الغزالة من ولاية بنزرت، واطلع بالمناسبة على تقدم أشغال إنجاز المشاريع التربوية بالجهة. إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل أفادت في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه تم فتح باب التسجيل لدورة التكوين الخاصة بشهر جويلية انطلاقا من اليوم على الساعة 8:30 صباحا. وأعلنت إدارة المركز أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، وذلك في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية. حلت تونس المركز الثاني عالميا ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنوها على تأشيرات إقامة في ألمانيا خلال العام الماضي بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادات تكوين مهني معترف بها. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة حوارية مع وزير الصحة. يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة تونسينا بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المزمع عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
7: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

شاكيرا وكا وكا توصلنا ل 8:41 دقيقة. أنتم تسمعوا في الماتينال جون وكيد شاكيرا في علاقة بالمونديال ديما تغني أغاني في الأحداث الكبرى لكرة القدم كلكو سوا كاس أفريقيا وإلا مونديالات معناها سابقة. وعيننا احنا بتبيع على المكسيك منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم يتحول غدوة بوقتنا احنا معناها بتبيع نحو الولايات المتحدة الأمريكية ويمشي يلعب مباراته الأخيرة في المونديال مواجهة ضد المنتخب الهولندي. إن شاء الله يا رب يقولوا بأخف الأضرار على الكرة التونسية باعتبار أنه احنا ماشيين نحو تقهقر في الترتيب العالمي. يمكن نجمو نوصلوا حتى كلاسي 70 على مستوى العالمي بعد زوز هزيم الكارثية في المونديال وبعد الحصيلة التاريخية هذه بتبيعة دخلنا للتاريخ من أسوأ أبوابه. وقت اللي البارح لليوم يمكن مصر ما رقدتش بعد أول فوز على مستوى المونديال في تاريخ المشاركات المصرية. معناها وقت اللي تشوف منتخبات عاملة إنجازات كلكو سوا تعادلات معناها تاريخية، تشوف إيران مع بلجيكا، تشوف مصر البارح معناها كيفاش فازت، تشوف الكاب فيرد كيفاش وقفت إسبانيا، تشوف معناها السعودية كيفاش متعادلة، تشوف برشا حاجات وقت اللي احنا زادة قاعدين نشوفوا في برشا حاجات. لكن من جانب الآخر إن شاء الله ربي معنا وكهو كمواطنين توينسا، وأكيد بعد نشوفوا الصحافة التونسية شنو قالت في الأساس هذية، خاطر الصحافة العالمية قاعدة تحكي كان على ديسيبسيون هذي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. احنا خلينا معناها على وقع نجاح وقع الأفراح في تونس معناها أموة، فما مع المونديال فما برشا ناس نجحوا في امتحان البكالوريا وإحنا باش نقولوا ألف مبروك لشيما ميمي باك علوم تجريبية، تحصلت على البكالوريا من معهد نابل، كي تقولوا لها إن شاء الله مبروك. أمها ليلى وبوها سامي مامي وكل أفراد العائلة تتمنى لها نجاح في القادم، وبطبيعة تقولها يعطيك الصحة يا شيماء على نجاح هذا إن شاء الله. مبروك لكل الناجحين في البكالوريا، وإحنا بطبيعة موزيكا في السياق هذا مبروك لكل الناجحين ورجعنا بعد شوية.

0: حسين الجسمي أما براوي وصلنا للتسعة غير درج وقايت ريفو الماتينال.
1: ريفو الماتينال
0: رفيق الدريدي صباح النور.
2: صباح الورد وجدان ليك ولكل المتابعين على إذاعة الشباب. ريفو الماتينال والبداية بالصحف اليومية. شنو اللي أهم العناوين اللي كتبتها؟ تقريبا شأن التربوي والرياضة، نتائج المنتخب الوطني التونسي والفضيحة المتواصلة، والمسلسل المكسيكي، مسلسل فضائح، هذا مش مسلسل درامي ولا مسلسل من نوع آخر، هو مسلسل فضائح مازال متواصل في مونتيري المكسيكية. أطواره بدأت من نهار 15 جوان وقاعدين نشوفه في الحلقات المتتالية، معناه إلى حدود فجر الأحد من هذا المسلسل. وشروق تختار عنوان في الصفحة الأولى، تخصص تقريبا جزء كبير من صفحتها الأولى: فضيحة أمام السويد وانهيار ضد اليابان، وصمة عار. هكا كتبت الشروق في صفحتها الأولى. أنيس العياري في حوار مع الشروق: لا تنازل عن المحاسبة. كل التفاصيل في الصفحات الرياضية لجريدة الشروق. كذلك تونس يبدو الأسبوعية كتبت لوميلياسيون وتحط تصويرة إذن على صفحتها الأولى، نصف صفحتها الأولى تقريبا في جريدة تونس يبدو الأسبوعية لوميلياسيون، إذن هذا العنوان اللي اختارته. وكذلك في الافتتاحية تكتب ديميسيوني استقيلوا، في طبعا في الصفحة 11 في علاقة ب إذن نتائج المنتخب الوطني التونسي. في الصفحة 11 تلقاو كل الإجابة. تقول جريدة تونس يبدو كونه في أوقات معينة مثلا ترجع على مشاركة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم 78 والمشاركة الحالية بعد 48 سنة. كل التفاصيل إذن في صفحة 11 لجريدة تونس يبدو الأسبوعية. الحقيقة نتائج المنتخب الوطني التونسي المخيبة كذلك رجعت عليها قلنا كل الصحف، كذلك نقرأ في جريدة إذن في نقرأ عنوان كذلك: حان وقت الرحيل، في علاقة بجماعة كرة القدم.
0: وسمحني حتى التوى لم يرحل أحد، معنى اجتماعات متواصلة من البارح لليوم وحتى حد ما خرج تكلم ولا رحل، معنى
2: حتى حد ما هو بشي يخرج يتكلم زادة وجدين، معنى ما تنتظرش كونه في الظروف كما هذية وفي معناها يمكن إطار كما هذية كانوا بسلقة شكون تكون عنده الشجاعة للحديث، معناها وشنو بش يحكي بلي وشنو بش يتحدث، معناها
0: يحترم الناس،
2: ناس كل تفرجت وناس كل رات، معناها
0: يخرج يعتذر، معناها أقل حاجة هذه. وشوف وشوف
2: وشوفنا الحقيقة فما يمكن لاعبين معناها اللي تقدموا بالاعتذار، معناها وفما يمكن لاعبين الحقيقة خلاف المستوى في الميدان فنيا، ما عندي ما نقول دي ما نقول وجدين، لكن يمكن كانوا حاولوا كونوا هما يخفوا شوية معناها من

0: ألم هذا الجمهور الرياضي اللي يتألم الحقيقة معناها, ونقرأه حتى في بعض العناوين معناها مهدة تونس, معناها كونه هي المنتخب الوطني التونسي بالضبط كونه هو يكون يمكن أتعس فريق معناها شارك في كأس العالم معناها إذا كان
1: حسب
0: الإحصائيات الحالية معناها إلا 8 موان ويت معناها بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي قابل 9 أهداف مسجل هدف واحد ومواجهة هولندا
1: في زوج مباريات قابلة الحاصلة للارتفاع في الماتش.
0: نقولوا ربي يستر الحقيقة ضد مواجهة منتخب الهولندي, معناها نقولوا ربي يستر الحقيقة, ربي يسترنا من فضيحة أخرى لعلها وقتها تتأكد كونه تونس يمكن هي من أسوأ الفرق اللي شاركت معناها في كأس العالم حتى حد ما كان يتصور الحقيقة النتائج هذية بعد يمكن مسار معناها تصفيات ويمكن حتى مسار تصفيات غلط على كل وجدان معناها الحقيقة مسلسل قلنا مازال متواصل حتى التوى ويمكن التوى بتتحول أطوار والديكور جديد في أمريكا معناها التوى بش يمكن مش تتواصل معناها إن شاء الله ما تتواصلش معناها مع المعدل هذية وناس ما هيش قاعدة تخرج تتكلم معناها بش نمشي وتوى الديكور جديد تمشيو لكانزاس سيتي معناها توا في الولايات المتحدة الأمريكية وإن شاء الله على الأقل نقولوا الفضائح تقف في المكسيك المسلسل يقف في المكسيك ما توصلش أطواره في الولايات المتحدة الأمريكية. قلنا زيادة من بين أهم الأخبار اللي تم تداولها في الصحف الورقية خلينا نحكيو عن نجاحات علينا من الفشل معناه بتاع المنتخب الوطني التونسي نحكيو نجاحات نحكيو بكالوريا الحدث في اخر الاسبوع نهار السبت تقريبا في حدود 5 متاع العشيه بدات الزغاريت وبدات اذا بدات الكراهب معناها تزمر في الكياسات بمناسبه نتائج البكالوريا. شروق اليوم تواكب في العاصمه والجهات وتحاور الاوائل في البكالوريا كما كانت الاذاعات زاده سابقه واذاعه الشباب بالتحديد معناها من نهار السبت كانت حاورت المتفوقين والمتالقين في كل الشعوب دونك حوارات تلقاها مع الأوائل في البكالوريا تخصص الشروق تقريبا 3 صفحات للعودة على نتائج البكالوريا حوارات مع المتميزين ياسمين اليعقوبي رغد العش مولكة الوحيشي أحمد مذيوب محمد الورتيني آدم الكوكي اللي كنت حاولت منزلهم معناها في بن عروس تحية لي ولكل عائلته تحية لكل الناجحين والمتألقين في البكالوريا وكذلك محمد أمين معناها تبارك الله عليهم معدلات متميزة نحكي على 20 معدل 19-17 مسألة عن يبيع يوم الصحة ناس تخدم وناس اجتهدت ولقات النتائج متاع العمل والاجتهاد متاعها يعطيهم الصحة وألف مبروك لهم وإن شاء الله بتبيع في بقية التتويجات وبقية النجاحات ولا تالق هاوكا بدينا بحاجة يمكن خيبات وكذلك نحاول نوفيو بالنجاحات معناها في انتظار إن شاء الله كونوا الأيام الجاية إن شاء الله الأمور معناها تزيد توضح وتزيد تتحسن في علاقة زادة بنتائج دورة الأبطال معناها دورة المراقبة
1: إن شاء الله ربي
0: معهم كيف كيف وسميهن الريمونتادا الدراسية معناها الريمونتادا الدراسية رأي ممكن عملناه وشفنا تلميذ معناها تقريبا 6 معدل في الدورة الرئيسية 12.65 معدل في دورة المراقبة تمكن معناها من الريمونتادا
1: هذه ما قراش من الأول ظهر من بعدك يمكن ريفز
0: صحيح معناها وجدنا
1: عمل استراتيجية تكتيكية كوتشينغ ناجح
0: يمكن كان جابوه هو المنتخب
1: والله اختفتها من فمي
0: هذوما هذا نعرفه وجدنا تفادليكك انت هذا معناها نعرفه يمكن كان جابوه هو معناها المنتخب راه يمكن كان دورة الأمور بوجه أحسن هذا هو وجدين تقريبا سمعنا اليوم في غوفو الماتينال وأكيد احنا في متابعة لكل الأخبار وكل ما يورد في المواقع والصحف اليومية
1: يعطيك صحة شكرا رفيقة دريدي هذه كانت غوفو الماتينال ونفس اللعب مازال يلعب معناها أكيد الفورم تاعو خير برشا من برشا ملعبية في المنتخب لحظات ولا توت سويت رفيقة دريدي في أنفو ترافيك

0: شيخ شباب نسمعهم بعد شوية، نهديوها بتبيعة للناس الكل اللي تحتفل يمكن بعيد ميلادها. ما زالت الاحتفالات متواصلة كلكو سواء عيد ميلادات وإلا أفراح البكالوريا إن شاء الله دخلت عليهم النوفيام، بتبيعة للناس اللي باش تدخل المعاهد النموذجية. لكن كما قلنا توت سويت انفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
2: حاليا وجدان في المدخل الجنوبي للعاصمة، فما اكتظاظ مروري ننصحكم بتفاديه عبر استعمال الطريق الوطنية رقم 1، وإلا كذلك عبر استعمال محاول بير القصعة بن عروس في اتجاه منطقة الملاحة في رادس ومن ثم قنطرة رادس حلق الواد. بالنسبة لبقية مناطق الضاحية الجنوبية حاليا حركية كبيرة واكتظاظ في شوشة رادس على مستوى مقر ولاية بن عروس، ديما نحكيه في اتجاه تونس العاصمة وفي اتجاه رادس كذلك. بالنسبة لمحاور تونس الشمالية حاليا حركة كبيرة واكتظاظ يبدأ من حي النزهة وبرج الوزير في اتجاه تونس العاصمة، ومن بعد يرجع الاكتظاظ على مستوى المركز العمراني الشمالي ديما في اتجاه تونس العاصمة. محاولة الشرقية مطار تونس كارتاج الدولي حاليا اكتظاظ على مستوى محطة البضائع الفريت والترمينال 2 المحطة 2. بالنسبة لبقية المناطق في ضواحي غرب العاصمة حاليا حركة كبيرة واكتظاظ على مستوى منطقة بورتال حيدر يتواصل إلى حدود مركب الهادي النايفر، ومن بعد في النقطة المعتادة من حي التحرير حي ابن خلدون الى حدود التقاطع مع ليكس 3. بالنسبه للطرقات السياره وجدان بكري ما حكيناش على طرقات السياره، حاليا حركيه كبيره واكتظاظ على مستوى منطقه الاشغال بين بوفيشا وانفيضه في اتجاه تونس العاصمه، وحتى في اتجاه المعاكس فما حركيه كذلك عاليه، ننصحكم بتفاديها عبر استعمال الطريق الوطنيه رقم 1 بالنسبه لي مستعجل وقاصد تونس العاصمه. بالنسبه لي حاليا طريق سياره 4 تونس بنزرت حركيه عاديه، ما فماش اكتظاظ مروري. بالنسبه لي طريق سياره 3 تونس مجاز الباب واد الزرقاء بوسالم حاليا حركيه عاديه فقط كثافه مروريه في بياج الفجه في اتجاه تونس العاصمه.
0: شكرا رفيق ديدين سيسور. احنا اكيد حركيه كبيره اليوم نهار اثنين كما تعرفوا، دونك سيركولاسيون تكون على اشدها خلينا نقولوا
2: موسم افراح كذلك والنجاحات في البكالوريا طبعا ضيافات معناها ومشي يشري الحلو ومشي يشري وزيد السيترونات وزيد الجو وزيد ايامات حلوه معناها نهني كل الناجحين في الامتحان وفي الاستحقاق هذا، وان شاء الله العقبه للبقيه ان شاء الله يفرحوا كيف كيف. زاد اليوم حظ موفق ان شاء الله صغيراتنا في السيزيام مناظره الدخول
0: كلا هي السيزيام باش يدخلوا للكوليج
2: للمدارس الاعداديه النموذجيه ولا. وكذلك المدارس الاعداديه التقنيه النموذجيه معناها تكنيك بيلوت وكذلك الكوليج بيلوت. ان شاء الله كل التوفيق لهم.
0: فولت لهم انا على فكره
2: ميسيلس معناها ان شاء الله هاكا على الاقل معناها ان شاء الله نشوفوا تلميذات معناها متالقين ما في البكالوريا معناها تبارك الله يجيبوا معادلات باهية وشوفوا النجاحات هذه نجموا ننساو معناها نجموا نوعا ما
0: زعما
2: ننساو
0: هو ديجا بالكلاسمون اللي باش نلقاو روحنا فيه مستحيل كمش ننساو
2: اي معناها ليه وجدين توا الحقيقه ما عادش نغزر ما عادش نغزر الحقيقه لا الكلاسمون ولا توا
0: ليه باش تلقى انت كابفير وكوريسا وما مكلاسين خير منك
2: يا وجدين. الكابفير خرجتنا من تصفيات كاس العالم راه معناها باحتراز احنا لعبوا جوار معناها عام 2013 هذا راه وجدين معناها نحكيو نحكيو تاو 2013 الكابفير في رادس تمكنت من الفوز على المنتخب التونسي وقصاو من تصفيات كاس العالم من الدور الاول راه مش معناها من المواجهات الفاصله كانت تلعب وقتها هي مع منتخب الكاميرون شويه بعد معناها باحتراز قال روحوا منتخب التونسي وقتها حتى في المواجهه الاخرى ما مشيتش وقتها
0: وبعديك خسرنا 4
2: بعديك خسرت معناها مع الكاميرون في
0: اما ذاك في بالي في حياتي اخيب ماتش تفرجت عليه لكن ريتم اخيب معناها 5 نتاع بلجيكا و 5 نتاع السويد و 4
2: نتاع منتخب اليابان. انا وجدي نقول لك خسرنا نقول لك خسرنا انا ما تفرجتش فيه معناها ماتش اليابان الحقيقه
0: علاش تعب في روحك
2: لانه معناها قمت برغم معناها اللي انا
0: قمت قيت واحد بلاش
2: انا دوما قمت بتسجل معناها هدف الحقيقه زدت شويه ومع الامور حسيتها معناها ما تبشرش بخير رجعت رقدت الحقيقه وقمت معناها ما تفاجاتش راهو من النتيجه لقيت معناها 4 بلاش وقت اللي قمت معناها ما تفاجاتش لانه الحقيقه وزين معناها الناس كل زاد توقعت معناها كونه راهو منتخب اليابان زاد موش منتخب راهو موش معناها باش نقولوا كلمه احنا نقولوا موش حربوشه للبلعان معناها وكانه هو معناها مطيه باش يكون معناها هو ان ترامبلان اللي نحن معناها باش معناها ناس حاضره واحنا ظروف المنتخب الوطني التونسي وتغيير المدرب معناها اللي صار وزاد الاختيارات اللي كانت والحقيقه الامور الفنيه والله انا نحب ندخل فيها وجدان لكن الحقيقه معناها نحكيه حتى راهو على نوع من هكا الكبرياء يعني ما نعرفش علاش احنا قبل ما يمكن كانت فما فوارق فنيه في في برشا مسابقات،
0: اما ديما فما ردود افعال وديما فما قليب معناها يقول لك المنتخب العب على المريول عمل اللي عليه، احنا مانيناش حتى رياكسيون هذيك اللي نعيبوا
2: خسروا،
0: اما على الاقل والله مش بطريقه هذيك
2: بالضبط معناها وجدان هاك تشوف. احنا معناها من عام 78 معناها مربح المنتخب التونسي مباراه كان عام 2018 ضد منتخب بنما،
0: وبعد 2022 منتخب فرنسا،
2: معناها ضد منتخب فرنسا، فهمت معناها المهم كانوا احنا نشوفوا رياكسيون، نشوفوا رد فعل، نشوفوا حاجه كيما الكبرياء هكايا كيما كيما الكرامه بالضبط، معناها نشوفوها في الميدان، معناها الناس نشوفوها تحاول، لكن معناها نشوفوا مردود كيما كيكا معناها، وحتى انسان ما يتكلم ولا ما يوضح ولا كيما قلت انت ما يطلب اعتذار، معناها شفنا زاد طلعت
0: المسؤولين هكاكا، كيفاش تتوقع انت من الملاعبين باش يكون عندهم قلب معنى كيف؟
2: والله الحقيقه انا هذا انا هذا اللي نتوقعه، الحاجه المخالفه وجدان يمكن هي اللي تخليني ما معناها بالحق نقول كونه المنتخب الوطني التونسي تاويكا معناها لازمها الصفحه هذيا معناها توا ما تطويش معناها توا لازمها وقت زاد باش تطوي، ولازم الناس كل
0: معنيش برشا وقت بعد غدوه عندك تصفيات ما كوب دافريك وتنجم ما تتعديش اصلا للكاس افريقي،
2: معناها
0: باش تلقى روحك في نيفو طايح ما عادش مستوى اول، معناها تصور تلقى روحك في منافسه مع انديه ديجا خذيت عليك برشا اسبقيه معنويه، خاصه باش تولي الناس الكل تستسهل المنتخب التونسي يقول لك هذوكم اللي كلاو وهذوكم اللي كلاو كيك، احنا ولينا منعوتين بالسكور
2: الله غالب وجدان الحقيقه ما كناش نتصوروا الشيء هذا، معناها خاصه وقت الترشح، معناها شفنا وقت الترشح كيفاش كان والمردود معناها اللي تقدم وقتها، وبرغم اللي معناها المجموعه زاده ما كانتش مجموعه صعيبه برشا، كانت مجموعه تسمى الاسهل، لكن معناها شفنا المردود ان شاء الله على الاقل يتم التدارك في الايام الجايه والاصلاح، زاده الاصلاح سورتو وجدان معناها مش فقط معناها نبدلوا ملاعبيه ولا مدرب ولا معناها اصلاح كامل يذول
0: يستحقوا
2: الكره التونسيه وجدان اصلاح كبير يبدا من الاول من الاسس معناها من تكوين الشبان، من خاصه معناها وجدان نقطه تكوين الشبان راه صدقني المره اللي فات كنت في واحد من نزول العاصمه في دوره تدريبيه يخوضوا فيها قاعدين مدربين، انا كنت متواجد بالصدفه غادي يعني، فتقابلت انا ومدرب قاعد يتكون هو توا معناها في الكافدي على ما اظن معناها ولا شهاده الكافسي يقول الكافسي ولا الكافسي، المهم معناها يحكي لي على ظروف تكوين الشبان معناها بالنسبه لتكوين كره القدم في تونس الحقيقه شيء حزن الحقيقه، يعني تشوف يعني طاقات وتشوف دي تالون تشوف معناها لاعبين ماهرين ما ياخذوش حقهم ما ياخذوش بلايصهم لواش لي اشكاليات معناها ماديه وبالاساس معناها، والناس تخمم معناها كان في الفلوس وكان في كونه معناها هذا يلعب وهذا ما يلعبش معناها
0: ويسافروا ويعملوا جو مش في بالهم سياحه معناها،
2: انا قريت خبر
0: دي فاكونس مع المنتخب الوطني التونسي كل واحد معناها جاي ويتسابقوا وفد كبير وطويل وعريض، وبعد تلقى معد بدني واحد وما تلقاش مدرب مساعد تونسي تلقى برشا خور معناها عملوا تسمو. بعد شويه نحكيوا اكيد مع مختار تربلسي في عدة تفاصيل ردود الافعال خاصه على المستوى المحلي للسكوت ولا الصمت بتاع المكتب الجامعي هذايا، وين باش تمشي الامور، ولا انه فما بعض الاصدقاء تقول لك ماهوش باش يستقيل حتى حد، يقول لك يعتبروا روحهم في مهمه وطنيه وانا طوندون شنو باش يصير، وكي نرجعوا لتونس كيفاش باش تكون الرياكسيون خاصه من وزاره الشباب والرياضه اقل حاجه معناها كيفاش تكون ردود الافعال. شكرا رفيق دريدي،
2: شكرا.
0: اكيد يتواصل معنا بعد شويه ويا موسيقى، واحنا مازلنا واصلين معاكم في الماتينال جون.

0: والجسار كل وعد يوصلنا للتسعة واربعة عشر دقيقة على موجات إذاعة الشباب. انتم تسمعوا في الماتينال جون وقايت لانفيتي.
1: التعليقات حرة اللي نشرها، أما المعلومة تاخذوها من مصدرها مع لانفيتي.
2: لانفيتي
0: والانفيتي متاعنا موجودة معنا في المباشر، سعادة باستقبالها مدام شهرزاد عبد الكافي، مديرة الملتقى الدولي للسلام ودور الثقافة والفنون. وأكيد موضوع معناها باش تعطينا هي تفاصيل وشنو بالضبط باش نلقاو في الملتقى هذا. مدام شهرزاد صباح النور.
3: صباح النور والسرور. صباح الخير لكل مستمعي إذاعة شباب، تحية محبة وسلام لمدينة فاقس.
0: مرحبا يا للا.
3: اليوم عايشك عزيزتي، عايشك، يسعدني اليوم باش نكون معاكم باش نحكي لكم على موعد الموعد هذا، العرس الثقافي والإنساني المميز.
0: تحية ليك ساعة وتحية لكل مستمعينا في ولاية صفاقس. ما نعرفش توا وقيت استنى خليني نتفكر جوست فما بسيست الشعير مع البيثر، اسكو ذيك الفطور صباح توا بدا ولا مازال؟
3: لا مازلنا شوية،
0: مازل بكري هذاك في تسخن شوية الدنيا أكثر. أكيد صحة وبشفاء. دونك كما قلت باش تحكينا على الملتقى الدولي للسلام ودور الثقافة والفنون اللي باش يكون إن شاء الله في ولاية سوسة، في نزل في ولاية سوسة أيام 26 27 و 28 جوان. دونك تعطينا التفاصيل الخاصة بالملتقى.
3: والله شوش قل لك، أول حاجة لفكرة الملتقى هي كان إيماننا العميق بأن الثقافة والفنون والأدب قادر على بناء جسور المحبة والتفاهم بين الشعوب. لذلك احنا جمعنا الشعراء والأدباء والفنانين المفكرين من مختلف دول العالم تحت مظلة واحدة عنوانها الحوار والإبداع والتعايش السلمي. الذي جاءت الفكرة هذه، كيف جاءتنا فكرة الملتقى هذه، حتى يكون فضاء يلتقي فيه المبدعون لتبادل الأفكار والخبرات ونشر رسالة السلام عبر الكلمة والفن والثقافة. إذن حبيت نحكي لكم شوية على الملتقى هذه.
0: شنو هو الهدف منه الملتقى؟ ليش خممتوا معناها؟ شنو هو الرابط يمكن بين دور السلام معناها بصفة عامة، الثقافة والفنون في يمكن إرساء سلام معناها؟ كان فهمنا هكا بصحيح.
3: الهدف هو ترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين الشعوب، إبراز دور الثقافة والفنون الأداء في نشر قيم المحبة والحوار ونبذ العنف. ورسالة هذه نوجهها عن طريق الملتقى متاعنا إلى العالم كله، لأن السلام هو حلم بعيد، ليس بعيد، لكن هو مشروع إنساني يمكن الثقافة والفنون أن تساهم في تحقيقه.
0: هذيك علاش دونك باش يتم بلوتو الجمعيه الدوليه للقصيد الذهبي وتنميه الفنون ايضا باش تكون حاضره يمكن في الملتقى هذايا مع حضور اخر باعتبار يمكن ناس نجم تعطي قصائد شعريه والا غيره من اللوحات الفنيه والتشكيليه والسينمائيه. كان فما معناها ايدي على البرنامج، فكره على البرنامج باش هكاك الناس اللي باش تكون حاضره تعرف شنو باش تلقى بالضبط.
3: مرحبا بهم. هو يوم الافتتاح سيكون على الساعة الثالثة يوم الجمعة 26 جوان. سيكون الافتتاح الرسمي للمهرجان. أولا تدشين معرض الفنون التشكيلية الفنان التشكيلي القدير بشير قرشان، عرض لمصادر ومراجع تاريخية والأدبية خاصة بالحروب لعدة مؤلفين تأسيس الدكتور عبد العزيز كمون. كذلك عرض للفنانة التشكيلية للفنانة التشكيلية
0: ميسيلش ميسيلش
3: الأسماء.
0: نعرف
3: أنت وش مش نقول يا ربي. عندنا بعدين عملوا الافتتاح بالنشيد الوطني وبعد كلمة رئيس الجمعية والملتقى. بعدين كلمة رؤوس الوفود يجونا من العراق، من أقليم كردستان، من الأردن، من السعودية، من الجزائر، من ليبيا، من الأردن، الجزائر، ليبيا وتونس
0: بطبيعة
3: الحال. أي كذلك في الساعة الثامنة سيكون هناك سهرة فنية يؤسسها نادي الغناء الفن للموسيقى العربية. سيكون هناك عرض أزياء لمصممة الأزياء سلوى هراقي من تونس العاصمة، وتشكيلة سرايا من قصر هلال. يوم السبت الساعة 10 ستكون مداخلات فكرية للدكتور سيردس توفيق محمد رئيس حركة السلام أقليم كردستان العراق، حول عنوان المداخلة السلام في الشرق الأوسط. محاضرة للدكتور عبد العيس كمون بعنوان الحرب والأدب من العجم إلى العرب. كذلك مداخل الأستاذ لطفي عبد الواحد تحت عنوان الفن رسالة حب وسلام. ومداخلة لسفير مركز السلام العالمي الأستاذ حاكم ملا صالح بعنوان أهمية السلام والدبلوماسية لتعزيز وترسيخ روح التعايش السلمي بين الدول. سيكون هناك عرض فيلم سينمائي ساعة ثالثة، رحلة بين السينما والنحت نهاية 12 خطوة من قابيل إلى يوسف، من خلال 13 قصيدة شعرية من مختلف دول العالم تتحدث باللغة العربية ومترجم باللغة الإنجليزية.
0: ممتاز.
3: وطبيعي سيكون نقاش حول هذا الفيلم.
0: مش مشكل الأسماء، المهم عليها بقيت البرنامج يكون هلا حد اختتام وإلا حاجة خاصة برمجينها
3: القراءات الشعرية. وبعد الاختتام أول حاجة سهرة ما نساوهاش، كذلك هي سهرة الفنانة زهوة السعيدي عازفة الساكسفون. هناك عرض أزياء آخر تراثي لمصممة الأزياء من قصر هلال وئام الكعلي. سنكرم الفنانين والفنانات، وستكون زادة هناك عرض لوطية ساحلية شوفوا التراث
0: التقاليد
3: والتراث التونسي. يوم الأحد 28 جوان سيكون قراءات شعرية ومراوحات موسيقية وتوزيع الشهادات المشاركين وتكريم الضيوف.
0: هذا هو دونك الناس اللي مش تكون حاضرة بخلاف اللي زانفيتي، معناها اسكو دعوة أكيد. مفتوحة على العباد اللي تحب تتفرج؟
3: دعوة مفتوحة لجميع الحاضرين، جميع الكل من سوسة من تونس من كل ولايات تونس من الشمال إلى الجنوب بإذن الله.
0: واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك مدام شهرزاد عبد الكافي مديرة الملتقى الدولي للسلام ودور الثقافة والفنون اللي باش يكون إن شاء الله في سوسة أيام 26 27 و 28 جوان. بطبيعة تلقاو كل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. مشكورة أي مرة أخرى معنا اليوم تأمننا الديجيتال وكامل فقرات الحصة. مازلنا مواصلين معاكم بعد شوية الموعد مع موجز أخبار 9:30، ثم راجعين بيتيكو أكيد الموعد مع مختار ترافلسي عنده برشا ما يقول على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايب.
2: الماتينال جول إذاعة شباب عد الموجتك تسمع صوتك.
0: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم.
3: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها.
0: من الاثنين للخميس.
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. يتوجه اليوم 62,450 تلميذا وتلميذة إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، وذلك من بين 213,508 تلميذ مرسمين بسنة السادسة من التعليم الأساسي. المناظرة تتواصل على مدى 3 أيام، ويتنافس فيها المترشحون على 3,850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. عدد من الأولياء تحدثوا لتبر نعيمي من أمام المدرسة الإعدادية الرشيدية بالمروج 3 عن أهمية المناظرة.
5: تجربة تخوضها جايبها برشا صعوبات، جاينها برشا مناظرات نفيم باك، كتجربة جسم اللي تدخل حتى من الباب، تجربة تخويهم نفسانيين أكثر.
6: تجربة في الحياة ما ناخذوهاش من جانب دراسي أكها، تتنحى لمك الرهبة. بالنسبة للباك حضروا الصغير نفسانيين، خاطر الباك مش عامتها الصغير باش يخدم عليه، من يدخل الكوليج يبدأ يخدم الصغير على الباك. دونك تجربة مناظرة السيزيام تنفع برشا بالنسبة للصغير، وديما نقولوا له هي تجربة للحياة ما نربطوهوش بعدد.
7: النهار الأول هم عندهم امتحان هو العربي، ثاني امتحان هو الإنجليزي، جبته باش عادي جوست باش يخوض التجربة، بعد يمشي البيلوت ولا ما يمشيش، هذه بالنسبة لي حكاية ثانوية. المهم هو يخوض التجربة ويبدأ فرحان بها.
8: شنو تمثل له حسب رأيك التجربة هذه؟ شنو باش تضيف للتجربة؟
7: جوست تحدي، يحب وينجح. أنا مقتنع أن المهم يخوض التجربة حاجة جديدة أول عام.
4: يفتح اليوم باب التسجيل في الدورات التكوينية لشهر جويلية للمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، وتقرر تحديد سقف تسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص للاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة حوارية مع وزير الصحة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 المزمع عقدها اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات الماثلة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك. اسمه معنا في إذاعة الشباب.
2: خذ فرصتك.
9: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تستنى فيكم
2: في برنامج خذ فرصتك
9: من 10:30 لل11:30.
2: عدل موجتك ورد بالك ضيع فرصتك. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: الماتينال جون
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: باهي سلطاني، وصلنا ل 9:38 دقيقة. انتم تسمعوا في الماتينال جون، واكيد رفيق دريد يرجع معنا توت سويت في بيتك. بيتك، مرحبا رفيق من جديد.
1: صباح الورد من جديد، وزدان ليك ولكل متابعين على إذاعة الشباب. بيتك باش نحكيو على تجربة غريبة، صانع محتوى برد كارت جرافيك باش ماكينة متاع صنع ثلج باش نجم تخدم باش نجم تواصل أداء المهام تاعها. تنعرفوا بعد شوية تفاصيل. الإمارات رسميا تلحق ببريطانيا، يمكن آخر من أعلن حظر مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين. الإمارات تمنع مواقع التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي على الصغار اللي عمرهم أقل من 15 سنة، وتصبح أول دولة عربية تاخذ الإجراء ذا. تنعرفوا زادة التفاصيل، وباش نحكيو على جديد أبل، أهم الخاصيات في علاقة بالأبليكاسيون فوتو في الآي أو إس 27 المنتظر في شهر سبتمبر. نحكيو على الأبل إنتليجنس اللي باش تقدم ثلاثة أدوات متقدمة لتحرير الصور والمونتاج متاعها، منها نسخة محسنة بشكل كبير فيما يخص إزالة العناصر الغير المرغوب فيها، ما يتسمى الكلين أب بالنسبة للتصوير. أداة إكستند تمكن من توسيع إطار الصورة وإضافة محتوى جديد يتوافق مع المشهد الأصلي. يعني وكان وانت إذا كان اختفت تصويرة ناقص منها حاجة تنجم تزيد، انت تعمل لها إكستند بالآي أو إس 27 وتزيدها حاجة أخرى اللي ناقصتها. أداة ريفريم اللي هي مستوحات من لونات أبل فيجن برو، يمكن للمستخدم إعادة ضبط زاوية المشهد داخل الصورة. يعني انت خذيت أونجل نجم الصورة تبدلها من أونجل آخر كيف زادة باش تخرج صورة ناجحة وإعادة تمضحها في التصوير. أكثر أدوات إذا مستعملة في علاقة بالفوتو في الآي أو إس 27، طب شوية بشوية نعرفوا أكثر تفاصيل. كيف زادة تقارير تقول كونوا أبل قاعدة تطور في الجيل الثاني من آيفون إير استعدادا لإطلاقه في 2027. دونك ننتظروا الآيفون إير في الربيع الجاي في عام 2027 حسب تقرير لبلومبيرغ، بعد ما تنشرت أخبار وشائعات تقول كونوا أبل بالإمكان كونوا تتخلى على الفيرسيون هذية من الآيفون، إلا أنه فما تشبث به الفيرسيون هذية اللي نجحت وخذوها وشريوها برشا مستخدمين. فننتظروا الآيفون إير الثاني في العام الجاي في شهر تقريبا أفريل وإلا مارس. قلنا كون الإمارات رسميا تصبح أول دولة عربية تحظر وتمنع منصات التواصل على القاصرين، والإمارات العربية المتحدة تعلن تطبيق قيود جديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تقضي بمنع الأطفال اللي عمرهم أقل من 15 سنة من كانوا يعملوا حسابات ديكونت شخصية في المنصات الرقمية ولا يستخدموها بهدف حماية الأطفال عبر أنترنت. قرار جديد دونك أصدره مجلس الوزراء الإماراتي، وتعطات المنصات التواصل الاجتماعي مهلة مدتها 12 شهر لمراجعة الحسابات والتحقق من حذف ليكونت اللي يرجعوا الأشخاص عمارهم إلا من 15 سنة، ولا فنها المنصات هذه تنجم تواجه عقوبات مشددة تنجم توصل الحظر ومنع خدماتها وسط دولة الإمارات العربية المتحدة. نحكيه على تجربة غريبة، صانع محتوى على يوتيوب نجح في كونه يستخدم ماكينة منزلية لصنع مكعبات ثلج تصنع لي غلاسون، كونه هو يبرد بها كارت جرافيك انفيديا وانفيديا عفوا، وحقق نتائج كبيرة برشا تفوقت بشكل كبير على أنظمة التبريد التقليدية. نحكيه على الكارت جرافيك اللي هي الحقيقة مونستر، معناها وحش، الانفيديا جي فورس RTX 3060 اللي هي تستحق الحقيقة طاقة تبريد كبيرة بركة. كان خدم بها لعبة سايبر بانك 2077 اللي هي زادة لعبة تتطلب أداء كبير برشا من الكارت الجرافيك ومن الميموار، ووقت اللي تسجلت دونكوني قبل تنفيذ التعديل تسجلت درجة حرارة تقارب 60 درجة مئوية في الكارت الجرافيك، ووصلت أقصى نقطة 75 درجة مئوية، معناها الكارت الجرافيك فاتت السخانة متاعها 70 درجة. لكن بعد تشغيل نظام التبريد اللي هو معتمد على ماكينة الثلج استقرت درجة الحرارة بين 22 و 23 درجة وقت اللعبة نفسها، يعني هوني درجة الحرارة تراجعت بقرابة 34 درجة مئوية. الماكينة هذه ما كانتش معتمدة هي باش تبرد لكارت جرافيك ولا باش تبرد لزورديناتور، فقط حاب يقوم بالتجربة، وهوني دونك استخدم مجموعة من الحلول المبتكرة باش هوني دونك التجربة هذه تثبت كفاءتها. أكيد هذا شيء جديد يتزاد لي وتجربة جديدة تتزاد لي بعد التجربة توا في علاقة بالتبريد. ونعرفوا يا وجدين راهو عملية التبريد هذه من أعقد وأكثر العمليات كلفة في التكنولوجيا بصفة عامة. رأوا الذكاء الاصطناعي من بين أكثر الحاجات اللي تتكلف هي تبريده، قاعدين نشوفوا أيوة. توا في اللي داتا سنتر معناها بالحق وزدين معناها نحكيوا على ملايين اتريات المي راهو معناها اللي يمشيوا تقريبا مع كل معناها استخدامات متعدده للوسائل هذه في العالم. والشخص زاد وحتى للشخص وزدين حتى على صعيد الشخص معناها كل مره يقيموا معناها سؤال تقريبا لتشات جي بي تي قاعد يستهلك من اترام تقريبا 3 اتريات 4 اتريات معناها في كل مره النسب هذه متراوحه.
0: نجم تاثر هذه على استهلاكنا معناها ولا
1: المي ولا هو هو ما بصفة عامة يكون ماء معناها ماء عذب معناها ماهوش ماء معناها معالج ولا ماء من نوع آخر هو ماء معناها يتم تريتمون نتاعو وباش يتم بيه تبريد معناها.
0: معاش نسألو برشا من هالي
1: أكل داتا سنتر هذوكم معناها خاصة مراكز البيانات اللي توا قاعدين في العالم ماخذين صدى كبير وعاملين جدل توا حاليا وموجودين في أمريكا برشا وكذلك توا عديد دول قاعدة تستقطب في داتا سنتر هذوما تلقى وجدان يعني معناها مركز كبير برشا يمكن من هوني وحتى يكشي للبحيرة معناها تلقى بكله معناها دي سيرفر بكله بيانات ويستهلك كميات كبيرة برشا من الماء. فمسألة التبريد هذه مهمة جدا في علاقة باستخدام التكنولوجيا اليومية.
0: يعطيك الصحة، شكرا رفيق دريدي، هذه كانت بيتيك تلقاوها بطبيعة تفاصيلها موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. وقد معنا رفيق كان تحب خناخذوا مختار ترافلسي أكيد اللي عنده ما يقول، هو قال كل شيء تقريبا وكان من أول الناس ديما نعاود نذكره باش نقدر نخرندها اللي خاطر سهلة في تونس وليت كل واحد يقول كلام من الأول بعد يبدل كلامه أون فونكسيون من نتائج المنتخب. كان تنبأ أنه راهو صبري لموشي موش شي يكون معناها سحار ولا بشي يعمل معانا إنجاز، لكن عمل إنجاز مختار معناها طلع كلامك غلط. إنجاز هو أنه إحنا مشينا في ثنية بصراحة خايبة بش نكونوا كلاسي أخيب من منتخبات معناها قبل كنا نتندروا بهم إحنا كتوينسا، سامحونا معناها نحدة من الناس وتقول شكون هذه كابفير وسيراليون وذوما معناها بصراحة وملاوي كي كنا صغار معناها كنا صخيبوها ماكلة مش حتى منتخب، سامحونا مالوريزمون خاطر هاوجي كوراسو ومنتخب ذي حتى حد زي ما كان يسمع به وعمل نتيجة خير منا في كأس العالم. ورغم هذا الناس اللي صنعت عندها مساهمة كبيرة في الخيبة هذه ما زلت موجودة وما استقال حتى حد حتى لليوم وما فما حتى رياكسيون. مختار ترابلسي صباح النور.
2: صباح النور وجدين، صباح النور رفيق، صباح النور كل سادة المستمعين.
1: صباح الفل
2: عايزك رفيق. مالوريزموي اللي كنت تحكي فيه وي وانت حتى فما ريكور اخر، نحن من 4 مرات في المونديال غيرنا يعني مدربين. تونس يعني عندها مرتين 98 والمرة هذه يعني هذا في الهيستوريك نتاع المونديال الكل رواه نحكيه، يعني تلقى تونس عندها مرتين يعني تبدل المونديال باش يوريك يعني لا فما برمجه لا فما حتى شيء. الحقيقه انا ما نحبش نحكي على صبر لموشي خاطر مشي على روحه وحكينا فيه انا وياك وجداد، لكن تو يعني ماشيين للفضيحه ما اكبر انه تو اليوم قابلين فهمتني 5 و4 يعني
0: تسعة
2: مشينا كتشوف فهمتني يعني الصحافة العالمية قاعد تكتب علينا يعني من أسوأ المشاركات التونسية لربما تكون أسوأ في التاريخ.
0: هي يعني حسب الأرقام الأسوأ في التاريخ معناها خاطر عمرنا لا قبلنا في 2 مباريات الكم ذي من الأهداف وخاصة الترتيب. احنا باش نكملوا الأخرانيين في كوب دو موند ذي معناها 2 هزايم وكتشوف الناس اللي أقل منا في الترتيب عملوا نتائج مخير من وما نحكيوش عاد على المنتخبات العربية خاطر أكيد ريت حسام حسام كيفاش يجري بدراب وتقول تقول في القاهرة البارح ما تقول في استاد القاهرة وكل فرحة وكل الإحساس كل يويلك معناه من شيرة تحب تفرح خاطر منتخب عربي وخاطر معناه احنا نشجع منتخبات العربية يويلك تتقهر بينك بين روحك تقول علاش هما علاش احنا هكا وهما هكا.
2: رغم نحن فايتينهم يعني في التجربة هذه 7 مشاركة انه ما نكونوا مخير وكله تعلمنا الدروس، لكن ما بوني على باطل فهو باطل يا وجدين. وقت اللي تكون التحضيرات بس الكيفية هذيك في تبرقة، وقت اللي تكون القائمة فيها ظلم وتخلي ناس هنا في تونس ونحن نصيح التوجه نتاعنا كان لي بيناسيونو، لكن انا نجيب الملعبيه زاد ما لعبتش وما شاركتش وما كانتش كومبيتيفيتي وتخلي ناس يعني عرقت ولعبت، تغيير قائمه ب 11 لاعب يعني كانوا متواجدين على مستوى الكاس العربيه والافريقيه والتصفيات، من بعد جيت تعطي الناس تعطيهم لفرويم تاع مجهود ملعبيه فيهم اللي يستاهل وفيهم ما يستاهلش. الحقيقه ما نحكي انا في الكم والعدد نتاع اللاعبين اللي تنحاو اليوم لقينا جوار كادر باش خرجك يعني المنظومه هذيا. الحقيقه انا نقول راه مش المشكله يعني في تنحيه المكتب الجامعي، مش المشكله في الاشخاص، المشكله في منظومه كامله، المشكله في بنيه تحتيه في تشريعات. ما نجموش الناس قاعده تتطور ونحن قاعدين نوخروا يعني هذيا الكل وجدان فيها باش خلى المنتخب هكا. الاختيار السيء لصبري لموشي، الاختيار السيء للقائمه، عدم يعني يعني تشوف نحن وخلني يقول هذه يعني الحقيقة وديع الجري وقت اللي كان رغم انتقادنا ليه في التسلط بالرأي
0: عمرنا ما وصلنا لهك،
2: لكن على صحيح
0: ماريناش هكا معناه الأمور كانت تحت السيطرة
2: كان صحيح. فمد السنين يعطيك صحة في الكلمة هذه، الأمور كانت تحت سيطرة. لو تسمع المشاكل الموجودين على كابيتانان تعاركوا، هذا يحب يتزعم، هذا يحب يحكم، مدرب لا علاقة له، خلينا نقول بالكوميونيكاسيون على مستوى اللاعبين مش على مستوى كونفيرونس دو بريس أظهرنا. لكن توك تجيب إرفي رونار وقلت راهو إرفي رونار جاي على 10 أيام، راهو هو السيدي نتاعو تعبى بتروازيام كوب دو مونت اللي ما مشالوش مع السعودية بشيء متحد حتى حد ما ينكر. لكن إذا أنت تحب تبني بروجي معهم بعد كوب دو مونت، أما نحن متأكد ومتأكدين عميل بورسو أنه هو بعد لو 26 جاء لو 16 وروح لو 26 بعد اخر ماتش مع هولندا ويتسكر هالباب المفاوضات مع المنتخب التونسي. راهو اذا تو نحبوا نصلحوا نمشيو للصلاح حقيقي، راهو استحاله باش نحي اشخاص ونحط اشخاص، راهو هذاك هو الموجود، مش تجيب انت اشخاص يعني من زحل ولا من المريخ، هذاك هو باش تلقاه تابع منظومه معينه، تابع اعلام معين، تابع فريق معين، هذا الكل راهو موجود الحاضرين واللي باش يجيو من بعد. لكن وقت اللي تمشي على مشروع وانخراط وتشارك فيه الدوله باش توفر البنية التحتية واللي مالية زي ما قلتها وجدان معاودها ومعاكد نمشي ونخويا نحط الدوسي بتاعنا باش نشاركوا في الكاس الإفريقية، خلينا ننظم وباش على الأقل هكا البنية التحتية بتاعنا
0: تتصلح
2: ونعملوا برنامج فنسي نتعلم في ناسيونول اللي عمرهم 13 و14 ونمشوا للكاليتي معاش نمشيو للعدد، على خاطر نشوفوا نحن المغرب ولا فرنسا ولا الجزائر راهو الأغلبية من فرنسا يشبهونا، تلقاهم في العادات التقاليد ما نشوفوش الاسكندناف معانا، عارفين اللاعبين
0: يعني مختار كنت تقعد في بلاصه في ريزو اي هكا خير صوتك غاب علينا جوست في اطار هذا وباش نعطيك معناها الكلمه. كنت شفت البلاغات اللي صادره البارح من شبيبه القيروان ومستقبل سليمان، زوز انديه نزلوا للرابطه المحترفه الثانيه في انتظار معناها شنو باش ينجر عليه من التاس والا من غيره بالهياكل. هل هذوما بلاغات في اطار الضغط على اقاله المكتب الجامعي، وهل تنتظر معناها انه اصلا الاعضاء المكتب الجامعي هذوما كي باش يروحوا يستقيلوا ولا باش تتم المحاسبه نتاعهم والا باش تتم دفعهم للاستقاله، خاطر الامور معناها اكيد صعيب ومستحيل انه باش تدخل السياسه في الرياضه، اما فما بعض عوامل وفما حاجات معناها في الكويزين انترن تنجم تدزهم انهم ينسحبوا ولا يعلنوا الاستقاله نتاعهم. بوتيتر هذا هو الافضل، فشلتوا ما اكثرش من هكا ظهر لي وقيت انه باش تنسحبوا.
2: هو راه شوف حكيت يعني البلاغات نتاع القروان وسليمان هذا شأن داخلي على مستوى البطوله وحتى روحهم تظلموا يعني على مستوى برشا مباريات وهذا كان يعني موجود وشفناه. لكن نحن نحكيه على منتخب وعلى استقالات، نحن مع الناس ثقافه الاستقاله، وقت الواحد يكون فاشل ما يستقيلش، اعطيني انت يوما ما ونحن موجودين في المشهد الرياضي، واحد فشل على مستوى المشهد الرياضي قرر يستقل، اعطيني ذكرني ترى جاءوا يعملونا حلول ترقيعية باش يلهونا في موضوع معين، جيب إرفي رونار حطوا غاديكا على الأقل اسم كبير
1: حربوشة
2: صحيح تتنجم تقول يعطيك
1: الصحة. أنا قلت حربوشة
2: ومن بعد سنتي جمع جمعتين تعرف المواطن التونسي ينسى يتلاف المشاغل الحياتية بتاعه وعاود الربلوت راول هنا وقت اللي تحب باري اكزومبل أنا يعطيهم الصحة الناس اللي قاعدة تحكي موضوعية على خاطر نحن بيدنا الكرونيكور راهو ساهمنا في المشهد المتراجي هذا
0: برشا من زملائك مالوريزمون
2: على غالب خاطر كل واحد لابس كاسكيت ما يساعدوش. انت هكا تشوف وقت اللي بار اكزومبل بعد الخساخ نتاع ماتش السويد وكلينا خمسه اكشفت المنابر العالميه مش الكلها الحقيقه، فما الناس اللي ديما عندها مطعم نتاع تونس كيفاش ولينا نحكيو على المكتب الجامعي وشكون حط كل شيء باش نعملوا دي تورنومو توتال، وهذا موجود راهو وجدان الحقيقه موجود. نحن اذا باش نحكيو لهنا بالمشروعيه والثقافه الاستقاله من غير ما تقعد تعمل في اجتماعات، انا ما نقولكش تسيب المنتخب تو، اذا نحن نعرفوا ان المشروع هذا ما نجحش مع المكتب الجامعي الحالي وقت يروحوا ما عليهم انهم يقدموا الاستقاله نتاعو ويقولوا رانا فشلنا ولا هاي الحلول وكل شيء. اما نحن انا باش ننتظر انه مكتب جامعي باش يقول راني استقلت، انا نقول لك ليه وجدان الحقيقه الثقافه هذه ما تولدتش بها تونس مع الناس كيما مصر. الحقيقه مصر موجوده كي تشوف مثلا في مثلا على صارت النقل مثلا ياترا عمل اكسيدونس وزير النقل يستقيل مع الناس تونس ما وصلناش للباليه هذا.
0: هي ما كيما خذوا قرار انه إرفي رونار يخلط على المنتخب هكاك في وقت قياسي وحتى حد ما كان يتوقع بروفيل تاع مدرب هكاك نفس الشخص معناه من غير ما نسميه ينجم زاده حتى هو ياخذ قرار انه يقيل المكتب الجامعي هذا ولا يدزوا للاستقالة.
2: إرفي رونار إرفي رونار هي الشجره اللي باش تحمي الغابه، هي كما قال لك رفيق بحذاك هي الحربوشه باش الناس الكل نقولوا راهو عنا. هو بالعكس انا كنحب نخوها بالمعنى اللي يعني علاش ما جبتوش من الاول، علاش ما تفاوضتش معاه، اذا انت راهو تحب توصل هكا اللي بيرفورمانس معينه لازمك تنفستي في مدرب في مشروع. ما تنفستيش انت باتيكزامبل صبري لموشي، وانا شفنا سامي طرابلسي خرج وكانت الناس كلها ضد

0: شو اسمه فهمت العادي اللي هو نخزلون وبيرفورمون لعب على البراج معنيس روح زرتي بوحدي هذا اللاعب اللي عمره 18 سنة اللي تو تحب عليها
1: المغرب
0: والرياض يعني لعب زوز ماتشات في العالم الكل يحكي عليه
1: ولعب مع في المونديال معناه زيد عليها زدت وقت المغرب في ال
0: صحيح في الليج... نحن لهنا تو اللاعبين نحكيوا عليهم كيما العاشوري كيما تونكتي كيما ما نعرفش انا حتى حنا البعض اللي عنده تو تبارك الله حنا البعض عنده 50 ولا 60 سنه شنو اللي عطاونا شنو الاضافه اللي عملونا يعني نحن وقت اللي هربنا على الكره التونسيه وعلى البطوله التونسيه وحبينا نجيبوا الناس اللي متكونه خير في الاوروب على اساس باش يضيفونا حاجه باش يعطونا حاجه لكن ما لرزمو الحقيقة شافت التجربة أنه فهمت الملاعبية هذوما ما دزوناش ما عطاوناش البالية اللي حشتنا به
2: راني خبيرة نقطة استفهام
0: بالنسبة لي أنا شوف رفيق أنا نصف استفهام كبير علاش يلزمنا نرجع البطولة على خاطر البطولة التونسية وقت اللي تصلحها وتبدأ تكون فك السيارات بتاعنا وقت اللي يرجعوا لك يرجعوا لدينا أنا باش نقول كلمة إن شاء الله ما تغشش علي الناس شوف الكوب دو موند الناس كلها تروح للاوروبا بتاعها اللي يروح للسويد اللي يروح لفرنسا اللي يروح لالمانيا شكون باش يكون باش يكون شكشوات هوني باش يكون لك مهيب الشامخ دحمان بن حميده رادج خاوي هذوما الناس اللي باش تعرف شنو الانتقادات نتاع الشعب التونسي والفرحه نتاع الشعب التونسي الناس هذوما ثقافتهم بعيده علينا وعاداتهم بعيده علينا وما جبناش مدرب كومبيتون اللي على الاقل يزيد يطورهم وقت اللي بتوفرش الظروف هذه الكل مع الناس زاد الكيف كما مثلا الجزائر تلقى عندها 200 لاعب تنجم تختار فيهم 60 لاعبيه باهي نحن ما عندناش هذاك الموجود في الاوروب ولذا يلزم نعاودوا نرجعوا من جديد ونعملوا كما نقولوا نحن تقييم الملاعبيه بيناسيونو شو عطاونا البطوله التونسيه شو بتعطينا هل البنيه التحتيه وين ماشيين بها التكوين بتاع الصغار اما يكون موضوع بتاع برمجه بتاع خمسه سنين مش هكاك هاي جا باغ اكزومبل نحي ناس هذوما وجيب ناس اخرين يوم بعد زاد هذايا حربوش اذا باش تنحي المكتب الجامعي هذايا وتحط مكتب الجامعي اخر ما غير تشريعات ما غير بنيه تحتيه ما غير برامج راهو كيف بلاش ما يعملوا شيء وزيد لكن مالوريزمون وصلنا لها نحن الباليه الاخراني والتاب الاخرانيه كتشوف الصحافه العالميه ايش قاعده تحكي علينا نحن نقول ان شاء الله ان شاء الله يا ربي باقل اضرار ماتش هولندا باش ما نعملوش الفضايح ومن بعد فهمتي نقعدوا نحكيوا على بطولتنا وعلى البنيه التحتيه نتاعنا وعلى تكويننا وعلى الدنيا الكل
1: يعطيك الصحة شكرا مختار تربيسي رفيق كان عندك حاجة حبيت تقولها مختار تقول ربي معاك في التصبيح
2: إن شاء الله الحقيقة وي يعطيه الصحة ومختار معناه وكل الفنيين اللي قاعدين يبذلوا في مجهود معناه ناس قاعدة تربط في الليل بالنهار باش تتكلم وباش تقول طبع. اللي لازم يتقال وباش تتبع وباش لكن إن شاء الله فما أذن ولا آذان صاغية إن شاء الله فما آذان صاغية للكلام هذا لأنه الحقيقة فما برشا كلام زاد تقال قبل على صبري لاموشي وتقال على سامي ترابلسي وكيف كيف زاد ما سمعوش الكلام وحتى في المرات الاخرى زاد كيف كيف فان شاء الله على الاقل المره هذيا المره هذيا وجدان
1: ريحه التوبه كما نقولوا بلغتنا
2: ما عادش فما يظهر لي اكثر من هكايا الحقيقه يا وجدان ما عادش فما اكثر من هكايا اكثر من قبول 9 اهداف في 2 مباريات وتسجيل هدف وحيد في الا 8 توا حاليا المنتخب التونسي معناها يظل ما فماش مع أكثر من هكا تاو الناس كل لازمها تتكلم والجمهور الرياضي كامل معناها ننتظروا زادا كيف كيف معناها الناس على وسائل التواصل الاجتماعي قاعدة تكتب وأكيد كونه باش يكون معناها إن شاء الله الإجراءات والحاجات اللي باش تصير إن شاء الله ننتظروا إن شاء الله حاجات مفصلية باش تكون في الكرة التونسية حتى نتفاداو الحقيقة مثل هذه الخيبات ومثل هذه الفضائح
1: شكرا رفيق دريدي يعطيك الصحة إن شاء الله يلقاوك غدوة بالطبيعة في الماتينال مع سيمي فرتونة شكرا لك رفيق دريدي شكرا إيه أمتنا ديجيتال اليوم شكرا محمد عنتو اليوم سليم القصيبية ويعمل في الحركات الأحمائية بشيخو مكان وسليم تصور أنت كلعبت راك كنت بيرفورمون أكثر من بعض اللاعبين يلا مازلتوا مواصلين مع برمجتنا على طول النهار على موجات إذاعة الشباب أقعدوا برانشي معنا
2: نهاركم زين

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: إذاعة الشباب من تونس عدن مشتت تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدن مشتت تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
5: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. يؤدي وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة إلى ولاية بنزرت للإشراف على انطلاق فعاليات امتحان مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بمركز معهد الغزالة ولمتابعة تقدم المشاريع بعدد من المؤسسات بالجهة. وزير التربية تحدث لمراسل الإذاعة التونسية طارق جبار.
8: الانطلاقة كانت من معتمدية غزالة، التقيت بأبنائنا التلاميذ وأوليائهم بالإطار التربوي وتابعت ظروف انطلاق هذه المناظرة بشكل طبيعي وبشكل منظم وبشكل هادئ، فيه ما تقتضي شروط تنظيم هذه المناظرة. العمل كان متميز، وعلى هامش هذه الزيارة تم متابعة للمشاريع البنية التحتية في بعض معتمديات ولاية بنزرت، من بينها في منز برقيبة في الأحداث الجديدة المدرسة الابتدائية اللي هي على وشك الاستكمال، إن شاء الله تكون مجهزة تماما لبداية السنة الدراسية المقبلة، وغيرها من مشاريع الصيانة.
7: تنظم مؤسسة العمل ضد الإقصاء فيس اليوم حفل الافتتاح الرسمي للأكاديمية فيس للإدماج تحت شعار الإدماج من أجل البناء نحو تنمية إقليمية مستدامة بأحد النزل بالعاصمة. الحفل يحضره ممثلون عن المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. وتؤسس الحفل جملة من المحاضرات بالإضافة إلى جلستين رفيعتين حول التنمية الإقليمية والتماسك الاجتماعي ودور البحث في تطوير سياسات عامة شاملة. تعقد لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج اليوم جلسة مشتركة للتباحث حول سبل دعم التواصل مع الكفاءات التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتها وكيفية التفاعل مع ظاهرة هجرة الأدمغة. في العالم، أعلن بيان مشترك قطري باكستاني اختتام جولة المحادثات الأولى بين طهران وواشنطن في سويسرا واستمرار المحادثات الفنية طوال الأسبوع. وأعلنت إيران الاتفاق في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل للاتفاق النهائي مؤكدة إحراز تقدم. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلازي، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عد الموجتك.
9: عد الموجتك تسمع صوتك.
10: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
11: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
0: إذاعة الشباب من تونس، عد المشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب، عد المشتك تسمع صوتك. شباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
12: عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من خذ فرصتك، من توا حتى ل 11:30 مع قصص النجاح وفرص النجاح اللي تكون حاضرة بحذينا كيف من خلال الاكسبير اللي يحضروا معنا، نشوفوا طريق النجاح كيفاش يكون والاساليب اللي توصلنا للنجاح. وان شاء الله يا ربي ديما ناجحين الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. حميدة زغدودي مقدم الميكرو، سليم القصيبي في الكوتي تكنيك، وايه في الاخراج الرقمي. سلام عليكم بالموزيكا، ومن بعد نرجعوا نستقبلوا اول ضيفنا لليوم.

0: تاخد فرصتك.
1: ساكسس ستوري. أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في خذ فرصتك في ساكسس ستوري لليوم. باش نمشيو مع ضيفتنا نور الحاج فرج. أهلا بك نور، إيش نحوالك؟ الحمد لله الحمد لله ربي. جيتنا من سوسة؟ من سوسة جيتنا اليوم الصباح باش نتعرفوا معاك على المشروع اللي باش نحكيو عليه اليوم، وهو مشروع يرجعنا للطبيعة.
2: مشروع نتاع مواد تجميلية مي مواد 100% ناتوريل. دي برودوي 100% ناتوريل، مكونات معناها طبيعية 100%،
1: واللي هي التوندونس نور. oui. والعباد توا رجعت للطبيعة.
2: وي اها سي فا.
1: كيف نقولوا احنا ما نعرفش نازين نتاع مراه لهوى المراه جينيرالمون رسمي لها شعرها كان شعرها احنا نقولوا كان شعرها لباس وصحي ومزيان كله يبدل صحي. طيب مربوط بالشعر
2: هو زين المراه شعر ولازم زيدا تتلهي بيه وتعرف شنو تحط فيه.
1: يفرق بين واحد يتلهي بشعره والواحد لا؟
2: ميله لازم تكون واعيه شنو تحط فيه.
1: به فما ما نعرفش انا فما في الدنيا نقول واحنا لجان فما ناس شعرهم جينيتيك معناها نتاعهم باهي نقول واحنا شعرهم صحي. مي فما شكون اللي يبدا شعره ماهوش صحي ينجم هو يردو صحي، وفما اللي خسر شعره بحكم احنا لي برودوي تاع اللي ندخلوه احنا على شعرات تقول لك يا حسره كيف كان شعري هذيك زيد ينجم يريكوبيري.
2: إلا مكونات تكون طبيعية، مكونات تكون فعالة، توا داير جدا مسك الصدر
1: ناي واللي هو مشروعنا بالأساس يدور عليه
2: بيست سيلر. عنا زيوت زيوت دي زويل إسانسيال دي زويل فيجيتال، مي أكثر برودوي خارج هو مسك الصدر.
1: بالنسبة للصدر الكل نعرفه وإحنا اللي هو المزايا متاعه وكل، أما بالنسبة للشعر ما نعرفش أنا. يقول قايل يمشي هو يشري صدر ويرحيه ويستعمله سيبون، ولا ثم طريقة معينة خلطة معينة؟
2: ثم طريقة معينة لازم يعرف من يأخذه أول حاجة.
1: أنت
2: مش ناس كل تبيع فيه معناها بيور الناس تخلط فيه.
1: ايه فهمتني، شفتو ويغلط يشبه البرشة حاجات اخرين.
2: أي يشبه الملوخية يشبه الحنة. لازم يعرف منين ياخذو. الحاجة الوحيدة اللي تفرق كي تخلطو يولي كالشامبوان ويعمل رغوة. هكا باش تعرفو الصدر.
1: يولي
2: كالشامبوان معناه بالضبط. فهمتني. لازم يعرف منين ياخذوه كهو.
1: سينو ما نعرفش انا حتى كيف تعمل، يقعد هو كيف تعمل انت كالخلطه وتحضر
2: الخلطه تعملها تقعد مره واحده كهو.
1: معناها انت تحضر خلطه نتاع مره
2: صالحه المره واحده
1: صالحه المره تخليهوش هكاك يفسد معناها واضح وما عادش يعطي نفس المفعول.
2: المفعول نتاعو حيني معناها
1: يبدا عندك انت معناها صدر مرحي حاضر جوست انت تخلطه.
2: وي لازم يكون نقي، لازم يكون بيور مش مخلطه بحتى شيء.
1: خاطر ساعات تبدا غبره ولا في هذاك كله يزيد ياثر على
2: وي ميله يزيد يعطيك نتيجه عكسيه. ميله كي تحط حاجه معناها ماهوش صدر ومخلطه بحاجه اخرى يعطيك نتيجه عكسيه.
1: به نور انا نرى فيك صغيره.
2: وي
1: كيفاش عملت كيفاش بديت في دخلت العالم المشاريع؟
2: اي ديما نحب معناها ملاني صغيره نحب.
1: ما زلت تقرا انت
2: توا؟ اي انجلي نقرا.
1: تقرا انجلي بيه اللي هزك انك تخمم في الـ في الـ في الـ انك تعمل تحل البروجي نتاعك للبروجي. انك مشيت للبروجي شنو اللي خليك تخمم انك تعمل بروجي؟
2: غرامي. وي غرام مغرومه باللي برودوي ناتوريل. الحقيقه نحب نقدم حاجه للعبيد كيما نقدمها لروحي. معناها حاجه
1: انت من اول الدنيا معناها تستعمل لي برودوي ناتوريل.
2: اي ناتوريل ما نحبش برشا لي برودوي اللي فيهم مواد كيميك مواد كيميائيه لا.
1: تلقى روحك انت من خلال الاستعمالات اليوميه نتاعك انت قلت علاش ليه ما يوليش هذا بروجي؟
2: ما يوليش بروجي معناها الناس الكل تستفيد منه.
1: قد ايه عندك توا انت من عام اللي بديت فيه البروجي؟
2: مش برشا، عندي 6 شهور.
1: 6 شهور مازال جديد مي كمان معروفه في الباج نتاعك معناها فما تفاعل ولا
2: فما روتور نتاع العبيد. اكثر حاجه تفرح راهو ابر كل شيء، ابر فلوس ابر كل شيء روتور نتاع العبيد اكثر حاجه تفرح.
1: اي وريتني انت بكري ساعات انت تجرب مع الكليون حتى تصوره لافون ولا بري
2: لافون ولا بري فريمون. انا فما تغيير جذري اما كليون ما كانش عنده شعر مقدم بالكل. في شهرين رجع له
1: بالصدر.
2: اي بالصدر وي.
1: اها والاستعمالات نتاع الصدر.
2: والاستعمالات نتاع الصدر وي.
1: هو يقول لك حتى منصوح به حتى للبدن الكل خاطر نفسانيا فيه يعطي طاقه باهيه
2: ينحي طاقه الخايبه ينحي العين ينحي الحسد حتى كيفاش تسيق به الدار زيده.
1: ولينا نشوفوهم برشا لي بروجي يذوم على الفيسبوك وعلى الانستغرام. نور
2: حاجه باهيه.
1: اها اي ما يشكلوش المنافسه هذه برشا
2: المنافسه.
1: اي كيفاش تعمل
2: تتميز بالجوده نتاعك خاطر الكليون باش ياخذ منك مره باش يعاود يرجع لك.
1: اها
2: لازم تكون الكاليتي تكون باهيه والحمد لله معناها الكليون اللي ياخذ مره يرجع.
1: قول انت الكاليتي هي الكل.
2: اي كاليتي
1: اذا كان انت خدمت على الكاليتي باش تضمن الاستمراريه نتاع البروجي اللي هما في وسط هذا الكل تلقى برشا منافسه قويه. شكون اللي يقعد
2: اللي يخدم بضمير ويخدم معناها على طويل ما يخدمش جوست على فلوس ولا على يحب يعمل اسم يحب يتميز بالبرودوي نتاعو. مثلا كي تقول ماسك صدر تقول
1: استازيا اها اها تسمي المارك الفلانيه تبدا وي. معروفه تقول لك راه هذيك اخذينا منها ومشكوره بي انك باش تبدا ببروجي ما نعرفش انا يحب له راس مال كبير بروجي من نوع هذا.
2: لا مش بضروره لا
1: يساعد برشا مثلا هكا متاع واحد في بداياته مازال يقرا هي ما كمان يحب لكم بلاج يحب لك فيه شويه
2: يحب
1: مصروف.
2: وقت يحب زيدا يحب صبر. مش مش ليلة ونهار معناه يحب صبر يحب وقت ما كي تحط حاجه في مخك توصلها توصل لها.
1: انت تو تقولي انا وقتي كل البروجي
2: وي
1: شنو المراحل اللي تعملها انك انت تمشي تتخير نعرفش انا
2: اي نتعامل مع لابوغاتوار نتعامل مع لابوغاتوار يجيبوا لي سلعه معناها كامله محطوطه في الامبلاج نتاعها فهمتني.
1: اها وهما اللي يمشيوا يشريوا معناها للصدر ويجيبوا لك وانت تجربوا اي لابوغاتوار.
2: لا لابوغاتوار هما يصنعوا فيه.
1: هما اللي يصنعوا. انت شنو معناها تحكي انت برودوي حاضر جوست انت شامبوان حاضر شنو بالضبط؟
2: بودغ.
1: بودغ
2: هي بودغ ويجي معها زيت هي باك بودغ يجي معها زيت تستعملهم زوز مع بعضهم فهمتني.
1: معناها هذيك كالبودغ هذيك انت تحلها في الماء وتعملها ماسك وبعد تغسل. اي كي باش تغسل باش تغسل بالشامبوان العادي
2: تغسل بالشامبوان الرجال يغسلوا بالماء كهو ما ينسى يغسلوا بالشامبوان خاطر ينساش
1: شعره طويل
2: هو ينظف راه مرات تحب تغسل بالشامبوان تغسل ما تحبش ما تحبش.
1: اي ما هكا جوست بالشامبوان باش هكاك شعرك تحس روحك انت نظاف ومن بعد تعمل الزيت هذا
2: من بعد الزيت تحطه في الماسك مع الماسك
1: مع الماسك
2: يحرش شويه الشعر
1: يشيح الشعر.
2: اي يشيحها شويه الزيت يعطي ترتيب ويعطي تغذيه.
1: فهمتني
2: تحط منه شويه جوست سبع قطرات. تخلي ساعة على شعرك تغطيه بماسك الماسك إذا ما هوش متوفر غطي بساشي المهم كي تحط الماسك لازم الشعر يتغطى.
1: وفما دوزاج ما نعرفش أنا أنك تحط ماك البودر هذيك مغرفة قديش عليها ماء قديش على فيف فما دوزاج
2: مغرفة تحط عليها ماء 160 مليلتر ماء.
1: معناها فما دوزاج ما لازمكش تفوت وما لازمكش تحالي زيدا لهنا للناس اللي تحب تلقى غيزولتا كيما هي تحب.
2: وي الكونسيستانس نتاعو لازم تكون الكريمه ماهوش جيري برشا وماهوش خاطر برشا.
1: ولهنا انت تخلي الماسك قداش لازم يقعد في الشعر؟
2: ساعه واحده
1: مش اكثر
2: مش اقل, مش أقل.
1: فيه معناها تعليمات اللي لازمك تطبقها فوالا باش هكاك تتحصل على نتيجه كيما انت تحبها.
2: نتيجه ترضيك
1: بعد مده من الاستعمال تلقى روحك نصورينا تلقى ريزولتا.
2: وي من ثلث اسبوع بليتو من ثلث اسبوع يبدا شعر ينبت وتبدا تشوف النتيجه. ثلث اسبوع معناها الاستعمال الثالث خاطر الاستعمال مره واحده في الاسبوع مش اكثر. الرجال ينجموا يستعملوا مرتين نسى يستعملوا مره واحده. خاطر نسى احنا البوم تاعنا بلو سنسيبل كالرجال.
1: وتلقى روحك انت لهنا في 6 شهور هذوما سافا عملت اسم نور لقيت روحك
2: سافا مازلنا في البدايات مي سافا لازم الواحد يشد صحيح وما يسلمش لازم صبر. ساعات تجي معناها بيريود يتيح المبيعات ساعات تطلع
1: وقتاش هكا تحس هالبريود التوينس هكا يفيقوا مع بعضهم
2: ايوه باهي في رمضان تحت شويه بعد العيد زيدا مي توا سافا.
1: تقول انت توا القرايه وفات كل شيء وفات العباد بدات تفيق لرويحها شفتوا نسينا وترجع تتلهي شويه برويحها هي توا ترجع. وفي الصيف ثم لهوة اكثر معناها بالمبيعات تطلع خير
2: اي في الصيف في الصيف وفي الربيع في الربيع
1: تبدا الخدمه خير
2: الحقيقه مش برشا خاطر انت الماسك مش تخليه ساعه في شعرك العباد تقول لك باش نخلي ساعه في شعري يكون مبلول فهمتني ولا مي في الصيف معناه العباد لازم تستقل تتلهي بروايحها بالباهي بالباهي
1: وفي الاخر تلقى الريزولتا اللي تحب عليه لهنا انت بعد ما نعرفش انا كل حاجه البرودوي اللي تبيعه وتستنى الغوتور نتاع اللي بعت له تشوفوا شنو وقع
2: نتبع كليوناتي نتبع نسالهم معناها بعد شهر نرجع للكليون نسالو نقولو كيفاش سافا معاك مشي معاك وي لا ماجوريتي معناها كلهم برسك 99% كلهم ساتيسفي. الحاله الوحيده اللي ما يمشيش فيها صدر هو السلع الوراثي انسان عنده سلع وراثي معناها ورثه من بوه ولا ما عرفش يعني امه ما يمشيش معاه مي ابار سا طياره للشعر تمبيت وتكثيف
1: سليم تنجم تستعمل السدر انت حتى بدران الحقيقه جميع لهنا الكل ننصحكم بالسدر ينجموا يستعملوا السدر وان شاء الله ربي معاكم. ها قلت لك الريزلت بعد ثالث الجمعه تبدا تبين معناها بحول الله شفتوا بدران ثالث الجمعه سليم انت الجمعه الاولى تبين اما بدران يحب له ثلاث جمعات اما تبين الريزلت وشوف خلي لهنا نتصور انا خلينا نقيموا احنا مدى لهوه التونسي بروحه نسيو رجال رانا نحكيوه مش كان نسي بركه تعرف خاطر حتى رجال ما شاء الله
2: على 10 كليونات 9 رجال ومراه الماسك الصدر
1: ومن بعد تقولوا شبيهم انت ياك متصرف اكثر منا على رويحكم انتم خطيك انت ليه معناها 9 رجال ومراه على 10 كليونات تلقى رجال معناه هما
2: اللي اكثر
1: الرجال اكثر
2: هما اكثر عندهم مشكله شعر
1: خاطر يصلعوا قبلنا فيسع شفت هيك هاو
2: ليه تلهوا برويحهم يهونوا زيد على رويحهم
1: تبدلت العقليه
2: تبدلت
1: وليت الكلها تحب هكا تهون على رويحها وتتلهي برويحها يعطيك صحه انت الباهي في البروجي انك مازلت صغيره نور مازلت الدنيا قدامك ومازلت مكبشه فيه البروجي هذا تحسه بروجي العمر
2: وي خاطر مانيش كان ماسك صدر تو عندنا دي برودوي اخرين
1: اللي هم
2: دي زويل ميتال دي زويل اسونسييل سيروم بور لي زونغل ضوافر تقويه الضوافر تو اني ضوافري يعني عامله جيل مي ضوافري سنسيبل على الاخر يطول شويه
1: يتكسر
2: اي
1: تلقى روحك لهنا في
2: نحب نقويه ونحب نولي ما عادش نستعمل الجيل
1: فهمتك جينيرالمون عملت دي فورماسيون باش هكاك تعرف كيفاش
2: وي عملت فورماسيون وي
1: عملت دي فورماسيون في لي برودوي هذوما كيفاش واحد حتى يفهم باش هو زاد يعرف كيفاش يسوق للي برودوي هذوما
2: على لابوراتوار اللي نتعامل معاه تو
1: فهمتك والتسويق كيفاش عامله اللي هو عنصر اساسي بالنسبه لكم انتم في وسط الزخم الكبير ولي برودوي هذوما اللي تلقاهم في برشا ماركات
2: اي تسويق والله نتعامل مع اولاد يعملوا لي دي فيديو لازم فهمتني اولاد وبنات فيسبوك انستغرام هبط عليه بور المومون هذا شنو مي ان شاء الله في الجاي باش نشوف حاجه بلي بروفيسيونيل اجونس تتهدي في كل شيء خاطر لازم وي
1: والبروجي تقول انت اللي تهون عليه تلقى بعد الغيجة
2: لازم تهون عليه لازم
1: تحرم روحك شوختو من الاول برشا حاجات وتهون وتصرف على البروجي باش من بعد تلقى الغيزولتا ترجع لك وان شاء الله موافقه
2: عايشك
1: نخلي لك عايشك نخلي لك انت كلمه الختام نور انا الحقيقه في عمرك انت وانك بديت ببروجي يعطيك الصحه خاطر ما زلت صغيره ومش سهل راني نعرف انا بخوجي راهو انك تبدا تستنى بتقاو الدرج هذه وقتاش تمشي هذه وقتاش تتحرك حتى كيف تبيع والروتور شنو واحد يبدا قاعد حاجه يكبر فيها
2: يكون عندك ظروف اخرى زيد صعيبه اون باراليل راهو تشالنج

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. اسأل الإكسبير.
2: أهلا وسهلا بالناس لكل اللي تسمع فينا، ما زلنا مكملين معاكم في خذ فرصتك واسأل الإكسبير. معناها نسألوا إيمان بلتي المختصة في التسويق الرقمي. إيمان أهلا وسهلا بيك.
3: صباح الخير.
2: صباح النور والفل والياسمين. إيش نحويلك؟
3: الحمد لله.
2: توا صيف، والصيف ماك تعرف صيف ضيف، فما الانستغرام في الصيف يولي حاجة أخرى،
3: سورتو ستوريات.
2: صحيح، يولي عالم آخر.
3: معناتها تنجم تعمل ساعة ساعتين انت في بلاستيك تتفرج في ستوريات، تلقى روحك درت العالم الكل،
2: تحضر العروسات، تمشي للبحورات، تعمل كل شيء،
3: بيسينات، فواياجات، سهريات،
2: وانت قاعد.
3: كهو ذيك هو الانستغرام ولي تحقيقه في حياتنا. احنا ديما ننصحوا سورتو الصغار، معناها يستعملوه افيك موديراسيون. اما نحكيو توا على الكبار وعلى البزنس، احنا ديما نركزوا على العبيد اللي بيعثين المشاريع كيفاش ينجموا يختنموا الانستغرام باش ينجموا يروجوا لمنتوجهم هكا ولا لا. هذاك هو اللي يهمنا اكثر، معناها كيما قلت انت، العبيد كل تبع في الستوري وتبع في انستغرام، علاش ليه ما نكونوش احنا موجودين في الفوغ هذيك معناها. وبما ان حكينا على انستغرام اليوم، فما برشا تحديثات دي ميزاجور صاروا. باش نعطيو رابيدمون هكا شنو اللي صار وكيفاش نجمو تستعملوهم. اول حاجه باش نحكيو على ابليكاسيون اديت. ابليكاسيون اديت سي اون ابليكاسيون تيليشارجيها من البلاي ستور ولا من الاي ستور، اوتوماتيكمون كي تنستاليها تلقاها موجوده زاده في الانستغرام تاعك، خاطر هي تبع الانستغرام
2: الابليكاسيون
3: هذيا. اسمع على جسمها اديتس باش تعمل بها المونتاج نتاع الفيديو. ما نعرفوا احنا تنجم تصور من الانستغرام ديريكت وتعمل المونتاج. ثم عبيد يخرجوا للتيك توك، يقول لك التيك توك خير خاطر الكاميرا نتاعو احسن وتزين. ما تشوف كي تحل الكاميرا العاديه من غير فلتر تحس روحك مزيانه، واللي تقول شنو البو هذيا، وهما هذوكم حاجات يحطوهم في الكاميرا. حاولت هي توا الانستغرام باش تخلي مستعملين انستغرام يستحقوا حتى شيء، حتى الكاب كات برو اللي عندهم كاب كات برو تو ينجموا يخدموا بالاديتس. وكان لاحظنا زاده نشوفوا اللي صانع المحتوى لي انستغرامرز التوانسه كي هبطوا ريلز ولا حاجه تلقى تحته لوجو اديتس. علاش؟ على خاطر كي تهبط حاجه من الاديتس الالغوريتم يدزها اكثر. اش معناها؟ معناها كي نهبطوا احنا حاجه خدمتها بالكاب كات وبعديك ابلوديتها في انستغرام تعطيك ريتش معين، وكي تخدم حاجه ديريكتومون على انستغرام وخدمها بالاديتس يعطيك حاجه معينه اكثر برشا،
2: خاطر جديده معناها.
3: اي خاطر انت استعملتوا حاجه انتيغ يشجع فيها هو. معناه اللي يخدم له بالاديتس هو يشجعه اكثر في الظهور وفي الفيزيبيليتي اكثر من جميع الاخرين. هذه حاجه نجمو نستعملوها.
2: دونك هذيك علاش لازمك تعرف انت شنو ثم جديد.
3: اي احنا نجي ما هكا وما نرقدوش، معناها ريت الانستغرام التيك توك الفيسبوك اليوتيوب كل ديما ثم تحديثات، ديما فما حاجات جديده، معناها ما لازمكش تغفل عليها. واي حاجه جديده اغتنم فرصتك خذ بايك من الاول. هذا هو اللي نقوله لكم، بما انه ايديت استوى جديده وما زلت تشجع الالغوريتم تاعها يشجع يطلع لك الريتش، علاش ليه ما نستعملوهاش معناها. فهمت؟ فيها الايديتس فيها برشا حاجات مزيانه. فيها تيليبرومتر هذايا شنو يعمل؟ كي تدخل تحل الكاميرا انت من الابليكاسيون هذايا وتختار التيليبرومتر، يخرجوا لك هما حاجه حاجات هكا. اختار التيليبرومتر هذا شنو يعمل؟ تحط فيه السكريبت نتاعك، تعمل كوبي كولي وتبدا تصور، ويبدا يديفيلي قدامك، وانت تختار حتى الفريكونس قداش معناها يجري بشويه، تختار كل شيء، معناها تبدا تصور وقدامك السكريبت
2: قدامك اللي انت
3: غير ما تقعد انت شاد ورقه وتخزر عينيك على جنب وتظهر في الكاميرا اللي انت عينيك على جنب. شو قداش تسهل لك؟ هذه موجوده في الكاب كات برو. نلقاوها احنا مجانيه بصفه مجانيه في الايديتس اللي تبع انستغرام. كيف كيف فما دي كونت ينجموا يعملوا ريتك السيلونس، مثل كي نصوروا فيديو هكا لابس دو تون اللي يقلقك بتاع الاو وفما سيلونس ما فماش واحد، هذيك اوتوماتيكمون زاد يفسخهولك. موجوده هذه كلهم حاجات برو نحكي عليهم انا، هو ينجم يعملهم. الجرين سكرين زاده موجوده عنده اللي تعملها هذيك الفير اللي يعملوا مونتاج كل يفهموها، كي تعمل حاجه فير وراك نجم تركب اللي تحب انت من بعد. فهمت كيفيه؟ نجم تركب فيديو اخر وراك، تصويره اخرى باك جراوند، باش تعمل كل شيء. حاجه اخرى زاد السبتايتلز هذوكم لي سوتيتغ اللي تخدمهم كنا نخدموهم بالافتر افكت وتقعد برشا باش تحركهم. فما بلوزيغ شوا في الايديتس وتنجم تعملهم اوتوماتيكمون كي تبدا تحكي بطريقه سليمه معناها بلغه واضحه ينجم هو يجينيريهم لك بالذكاء الاصطناعي وتنجم انت تزينهم كيف ما تحب. هذوما الكل حاجات يخليونا صناعه المحتوى
2: أسهل.
3: وهذاك هو الاوبجيكتيف نتاع انستغرام. انستغرام ما عادش يحب يظهر كانه ريزو سوسيال هكا هو ما يحب يعطيك هو ان باكيج كامل نتاع ستوديو دو برودكسيون. فهمت كيفاش الكاميرا نتاعو زاد حسنها كي تصور بها زاد تحسنت بالقد
2: معناها تصور من عنده هو تعمل مونتاج من عنده هو كل شيء من عنده هو
3: سوتيتغ معناها ما تستحق حتى شيء. فهمت كيفاش وهذا انت تضمن ان الفيديو نتاعك باش يتشاف اكثر.
2: هذا معناها اذا كان انت استعملت كل شيء من عنده هو كيما قلت انت كل حاجه انترن راه هو باش يعطيك بونوس اللي هو يدور لك الفيديو
3: اكثر. بيان سور راح حكينا على الهوك هذيك.
2: سامحني بشويه بدي اعرف شنو هو ثم جديد. كيفاش يعرف معناها يدخل هو يقول له ها فما معناها كل يوم تدخل
3: يعمل ريسيرش. لا يعمل ريسيرش وعندنا احنا مدير الانستغرام ادم موسيري الكونت نتاعو اوفيسيال هو يهبط عليه لي ميساجو
2: هو كل يوم
3: معناها احنا نعرفوا منه هو ديما يجربوا حاجات يعملوا دي بارتنريا افيك دي كرياتور يجربوا ديما يحكي معناها الانستغرام هو بيدو يهبط معناها لي ميساجو. حاجه اخرى ثم حاجه محليه زاد توا نجم الجريد نتاعك نتاع انستغرام تبدلو كيف ما تحب انت كي تهبط الجريد هو اللي نتاعك الكونت نتاعك اللي يبداو ثلاثه هكا تحت بعضهم هذيك انت ساعات مو بالذات هو ولا لي بالاقدم توا شنو عمل فازت نجم تكليكي بالقوي هكا في صبعك تقعد نازله يعطيك لما انك تبدلهم كل بوزل نجم تنظمهم كيف ما انت تحب ما تقعدش مربوط ب بدات تحب تنظمهم مزيانين لي كولور شابو لبعضهم ما نعرفش نجم تحب حاجات كذا انت هبطها قبل عندها برشا سورتو اللي يبيعوا نحكي والكل يخدموا ترجعها تحطها من الاول هذه حاجه مزيانه على الاخر
2: زاد تحب
3: اي
2: حاجه في الهكا كيف قلت انت زاد الالوان ولا حاجه تفرق ولا تصوير انت تحب
3: كيما البازل هكا تنجم تلعب بيه كيف ما انت تحب قبل احنا ريتها هذيا لي كرياتور دو كونتوني كنا نخدموها على فوتوشوب ونخدموا بلوزيغ معناها بوست فرد وقت ونقسموهم ونقصوهم ونهبطوا بشوي باش تعطينا المنظر المزيان هذيك اللي كيما البازل احنا نقولوا جريد بازل نسميوها كيفاش تو تنجم تعمل انت كيف ما تحب. تحديث اخر زيدا في الكاروسيل اللي بلوزيغ بوست ديفيليهم هكا كيما نقول انت عرس ولا حاجه تبدا تدور تشوف والا واحد عنده البوم تاع كوليكسيون جديده كوليكسيون دي تي لبسه باش تبدا حتى العشرين انت عندك في انستغرام تنجم ديفيلي هكا ولا لي تو عطانا لما كان قبل العشرين عندهم تكست بركه ان سول تكست اللي احنا نقولوا لها كابشن تو كل تصويره تنجم تحط لها التكست نتاعها وهذه حاجه باهيه تعرفش عليك تبدا انت برودوي نجم انت كل برودوي تعمل له التكست نتاعو تحط فيه لي تاي دي كولور القماش الاندرشوم تقعدش مربوط بتكستك هاو فهمت كيفاش هو قاعد يحاول يعاوننا لو ماكسيموم باش يكون ان اوتي دو بيزنس معناها الانستغرام
2: سي بيان معناها انت خاصه شفتو كل حاجه اللي تحكي فيه كله غراتوي
3: اي كله تابع على الانستغرام
2: كله تابع الانستغرام اذا كان انت جوست عندك كونت وتدخل وتستعمل هذا كله في مصلحه البروجي نتاعك
3: وي حاجه اخرى انت ذكرتني في البرودوي ثم حاجه نجمو خلصوها اللي هو كل بادج هذيك كان تذكر قبل بادج بلو كان كانش للعبيد المعروفه ولا مؤسسات الدوله اذاعه معروفه وتبعث الجستيفيكاتيف اللي انت حاجه تابعه الدوله والا انت بيرسوناليتي بوبليك معروفه برشا وعندك كوميونيتي ايتترا من بعد ولات بالفلوس فما انا بونمون ندفعو بيان سور فما دي باكره وفما شويه والبرشا والبرو معني انت وشنو الواحد يقول قايل علاش انا نحكي عليه على خاطر من مصلحه كل كونت بزنس انه يعمل الاشتراك هذيك
2: ساعات تلقى موش كونت بزنس ويعملوا الاشتراك
3: اي هو انا نحكي على الكونت بزنس انت عنده اكثر لازم يعملها
2: انت شنو اللي باش تربحوا من انك تعمل
3: كونت اول حاجه الفيزيبيليتي تكون اكثر هو يقولها يقول لك الفيزيبيليتي بتاعك نطلعها لك اكثر نوصلك لدي كونت اللي يكونوا مهتمين اكثر عندك سوبور فيسبوك 24/24 دخلت لهم نجم كي تصير لك مشكله حاجه نجموا نكلموك معناها فما اكسي للديزوتي بزنس اكثر فهمت كيف ما تصير لكش مشاكل ما يبانيولكش ما فماش مشكله السينيال الحكايات هذوك مكثرهم ما معناك يكون عندك البادج بلو عندك كونتاكت ديريكت بهم.
2: سامحني هذا تحكي نحكي كوتي فلوس، تقول انت راهو بالفلوس ماهوش بلاش، من ايلي معناها تدفع؟
3: ماهوش غالي برشا هو فهمت كيفاش ذي نقولوا احنا من معلش 50 دينار في الشهر وانت طالع ماني حاجه.
2: انت والكاتيجوري انت والكاتيجوري تختارها وانت فين تعاون برشا معناها مستحسن
3: تعاون انت تعاون تقلل لك المشاكل سورتو اللي عنده برشا مشاكل في الكونت نتاعو. اي
2: لا وهو ينصور انك حتى كثيقه انك تشوف كونت هكاك فيه هكا الباج بلو تقول
3: امه وانت حتى تعرف شنو المشاكل اللي يصيروا خاصه اللي تعمل بوبليسيتي ما يكونكش الكونت ديزاكتيفي يقصوا لك الكونت ما نعرفش شنو بوبليسيتي تقف وحتى يثبتوا في الهويه نتاعك هما ديجا يعرفوا خلاص
2: يعمل والا يعمل كونت كيفك خاطر تصير هذوما المشاكل مثلا ساعات في شفتوا في المنافسه فما منافسه غير شريفه مش منافسه انه باش يضربك مثلا يجي واحد اخر باش يعمل نفس الاسم ويعمل دي برودوي كيما هو يحب وابخي تو هو كونت فيسبوك والا اللي هو باش يسكر وقت ما يحب بار كونت انت وقت اللي تعمل بادج هذا نصور انا تقولهم لي راهو اذا كان تحب تدخل عندي انا راهو هذا البادج نتاعي خاطر انا اللي باش يخدم وقتي ويمشي على روحه ما نصورش زاد باش يعمل بادج بلو
3: يقعد يخلص انا عندي كليونات يخلصوا كل شهر بوغ ايفيتي المشاكل نتاع السينيال والكونت ديزاكتيفي ويثبت لك في ليدونتيتي وكتضيع الوقت خاطر النهار بحسيب وراه في الخدمه معناها فهمت كيفاش على ذيك نعملوها لابونمون هذه ونرتاحوا فهمت
2: حاجه من بين الحاجات اللي من المستحسن اي واحد عنده بروجي يمشي لهم هما ماهوش حاجات مكلفين برشا اما يعاونوا برشا
3: اي اما حاجات بروفيسيونيل باش تظهر انت الفيسبوك والانستغرام اللي انت راك بروفيسيونيل ماك جوست اماتور تضيع في الوقت
2: هذا جديد في عالم الانستغرام
3: وي ماذا بيكم ديما كما قلنا يتبعوا الكونت اوفيسيال نتاع انستغرام زاد يتبعوا الكونت نتاع ادم مساري اللي قلت عليه اللي هو ديريكتور نتاع انستغرام فما دي كرياتور دو كونتينو زاد ينجموا يعاونوكم انك تتبعوهم يحكيوا لكم ديما على لي ميزا جور اما ماذا بيكم ديما فايقين وديما تتبعوا لي توندونس سورتو تو في الصيف ديما فما دي توندونس جدد دغنيات جديده ما نعرفش حاجات فيرال الكل نتبعوهم ونخدموا عليهم خاطر العباد تتبع برشا انستغرام في الصيف
2: يعطيك صحة إيمان هذو من أبرز الحاجات اللي لازم ديما ردوا بين عليهم وشوفتوا إنهم متاحين للناس الكل تنجم أنت بأقل فلوس بأقل شارج بأقل تعب زيادة بما أنه برشا حاجات جديدة راهي تعاونك وتاخو أقل وقت تربح وتقدم على البروجي نتاعك.
3: وي
2: شكرا لك إيمان بلتي المختصة في التسويق الرقمي كنت معنا في فقرة اسأل إكسبير مازلنا مكملين معكم أحنا أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خود فرصتك. عروض الشهر.
2: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في فقرة عروض الشغل، ونحكي على مناظرات وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية لسنة 2026. وتعلن وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية عن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات بعنوان سنة 2026 لانتداب متصرفين في الوثائق الأرشيف، مهندسين أول وتقنيين في مختلف الاختصاصات. مجموعة من الشروط اللي تنجموا تدخلوا للموقع الرسمي لوزارة أملاك الدولة باش تلقاو أكثر تفاصيل، مع العلم أنه آخر أجل للتسجيل بش يكون نهار 30 جوان 2026. وزارة الشباب والرياضة في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تعلن عن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري في مجالات الرياضة، التربية البدنية، الشباب، الطفولة. وتاريخ إجراء المناظرة بش يكون نهار 29 جويلية 2026، والأيام الموالية. تدخلوا لموقع رسمي لوزارة الشباب والرياضة بش تلقوا أكثر تفاصيل فيما يخص العرض هذا. باش نكملوا مع اعلان مناظره الدفعه 45 لمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي. المعهد هذايا يعلن عن فتح باب الترشحات للدفعه 45 في اطار تكوين الطور الثالث المتخصص في الماليه العموميه لفائده وزاره الماليه. مجموعه من الشروط للمشاركه في المشاركه في العرض هذا، وتلقوا زاده مراحل التسجيل، مع العلم انه اخر اجل لقبول ترشحات نهار 23 أوت 2026. تدخلوا أكثر تفاصيل تلقوها في العرض هذا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، وين ما يوصلكم صوتنا نسلم عليكم في برنامجنا، ونقول لكم إن شاء الله ربي ديما فرحين وديما بخير وسلامة. باش تكملوا بعد شوية في برنامج تونس اليوم مع فريق تونس اليوم الكل اللي يكون حاضر معكم، هند السعيدي وبقية الفريق. وهكا انا نقول لكم تحية.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. توج الفريق التونسي الناشط في مجال الروبوتيك بديسكوفري 2 التابع لنادي ديسكوفري جونيور بمنوبة بالمرتبة الأولى في المسابقة الدولية يوروبوت جونيور 2026 المقامة من 11 إلى 13 من جوان الجاري بإسبانيا، مسجلا 739 نقطة حسب الموقع الرسمي للمسابقة. وحل ديسكوفري واحد وهو فريق من نفس النادي في المرتبة الخامسة مسجلا 435 نقطة. المسابقة سجلت مشاركة 32 فريقا من 16 دولة. المشاركة في المسابقة عن فريق ديسكوفري 2 فاطمة الهمامي تحدثت لإذاعة الشباب.
3: أنا فاطمة الهمامي مومبر في فريق ديسكوفري كلوب جونيور ومشاركة في كومبيتيسيون روبوت 2026 اللي ربحنا فيها بروميير بلاس مونديال. بالنسبة لكومبيتيسيون روبوت هي كومبيتيسيون عالمية في الروبوتيك صارت من 11 إلى 16 جوان في جامعة فالكالا في مدريد وتجمع 16 دولة مشاركة يلعبوا بروميييرمون تصفيات في البلدان نتاعهم ومن كل بلاد يترشحوا 3 زيكيب اللي هما بيلعبوا بالانترناسيونال. بالنسبة للتيمة بتاع الكمبيتيسيون سني اسمه وينتر از كامينغ معناها الجفاف قريب، وهي الكونسيست على تحضير دي روبو كي سون معناها قادرين باش انهم يعملوا في الجير ميسيون انسبيري من تحضير الحيوانات للشتاء معناها. واللي ديفي اللي بروبوزي في الكمبيتيسيون هذيا انسبير معناها دي بروبليماتيك تعرضوا لهم احنا في الاندستري وفي السوسيتي. ربحنا فيها انتروفي وشهادة.
2: أكد مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن دليل التوجيه الجامعي الجديد يشمل 1205 مسارات تكوينية جديدة ومحينة. العيادي كشف أن دليل التوجيه الجامعي سيتم تقديمه في لمساته الأخيرة وبكل تفاصيله خلال ندوة صحفية تعقد بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا. في العالم، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع نائب الرئيس الأمريكي والمبعوث الأمريكي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. المحادثات ستجري بين الثلاثاء والخميس القادمين في واشنطن بوساطة أمريكية. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي سبرا البلعزي. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب بإجراءات مبسطة ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
8: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
8: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
8: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
8: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.
9: تونس اليوم.
10: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
11: تونس واخبارها
12: من الاثنين للخميس،
11: من 11:30 الماضي ساعة.
9: تونس اليوم،
10: تونس اليوم.
13: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من تونس اليوم. من توا حتى الماضي ساعة معاكم في الأخبار والمواكبات أكيد وكل ما يهم الشأن الوطني، نتحدث بإيقاعات الناس، واليوم عايشين على إيقاع صيف وعايشين زاد على إيقاع النتائج والامتحانات، واليوم مناظرة السيزيام. إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والأولياء، إن شاء الله يفرحوا. أكيد أسبوع كان فيها فرحة البكالوريا، كان فيه تأسف نوعا ما للتلامذة اللي تأجلت فرحتهم في دورة المراقبة، وأيضا التلامذة الرسبين مش نهاية الحياة يعني. إن شاء الله بالتوفيق لكم. اليوم مش نتحدث على الامتحانات في زوز مواضيع، اليوم مش نتحدث على نتائج البكالوريا، نتائج بكالوريا 2026 نجاح محدود نوعا ما، كي نتحدث على 35% وأسئلة كبيرة حول واقع المدرسة التونسية. نتحدث في قراءة إن شاء الله في النصف ساعة الأخير مع سليم قاسم. أيضا كي نتحدث على الصيف ونحكيه على الصيف، نحكيه على البحر وما أدراك ما البحر والشواطئ والأجواء والاصطياف. اليوم نتحدث على التابلو اللي هبتها طبعا وهبتها وزارة الصحة على الشواطئ الممنوعة السباحة فيها، ونسأل لماذا يعود المنع كل صيف، قراءة في أزمة الشواطئ الملوثة في تونس وتقريبا ولاية بن عروس تونس الجنوبية، وأيضا أريانا في أعلى الترتيب خاصة في بعض الشواطئ اللي ممنوعة فيها السباحة. على كل قراءة في الموضوع هدايا مع الناشطة البيئية ألفة مدب، وأيضا ضيفنا إن شاء الله يكون حاضر معنا سي مهدي عبدلي الخبير في الشأن البيئي. أيضا اليوم باش نتحدث مع بدران والأولياء ومناظرة السيزيام، وبدران الميكرو أكيد كالعادة يتجول في شوارع تونسية ونتحدث معه على السيزيام. زاد فيصل شابو في تونس واخبارها، وايضا وليد ان شاء الله يكون حاضر معنا في ربع ساعه الاخراني في الاقتصاد اليوم. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالناس الكل، مرحبا بسليم قاسم، ايضا ايه دريدي، هند سعيدي معكم في تعويض لزميلتنا هند العسكري. نسلم عليكم الكل، مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. أهلا وسهلا. هي الأغنية حطتنا في الإطار، الأغنية حطتنا في إطار البحر والشواطئ والسواحل والاصطياف. بلادنا اللي تملك أكثر من 1300 كيلومتر من السواحل، يفترض أن تكون ويكون البحر عنوان فعلا للراحة، ولكن مع انطلاق صيف 2026 كما كل عام مسألة التلوث بعض الشواطئ عادت إلى الواجهة بعد أعلان وزارة الصحة عن وجود 49 نقطة مراقبة غير مطابقة للشروط الصحية، توصيات بتجنب السباحة في عدد من المناطق هدية والبحورات هدية، وسؤال يطرح من جديد حول الواقع البيئي لسواحلنا لشواطئنا ومدى نجاعة الجهود المبذولة للحد من مصادر التلوث. باش نبدأ في الملف هذايا مع ناشطة البيئية ألفة مدب اللي حاضرة معايا. مرحبا بك ألفة، أهلا وسهلا.
1: صباح النور هند، صباح النور المستمعين الكل.
0: مرحبا عايشة. أيضا الخبير في الشأن البيئي مهدي عبدلي، مرحبا بك سي مهدي، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك ومستمعين، ومرحبا بمدام ألف.
0: أهلا وسهلا. نتحدث أكيد على نقاط ساحلية معروفة، ولكن تحذيرات في كل سنة معناتها بسبب التلوث، تجنب السباحة في المناطق هذية، وأكيد الجدول هذية دار برشا على صفحات التواصل الاجتماعي. نتحدث على بحورات من حق المواطن، ولكن اليوم للأسف ما زالت غير مهيئة للسباحة، خاصة أن ألفة وأنت ابنة الضاحية الجنوبية، نتحدث على بن عروس، نتحدث على حمام لمف، ونتحدث على الزهرة اللي هم في الترتيب، وظهر لي في أعلى الترتيب هي ولاية بن عروس وأيضا أريانا.
1: أي لو كان نعملوا ساعة مقارنة هندة بين عام ناول وسنة 2025 كانت 28 نقطة فقط، السنة 49، هذية معناها 49 نقطة ممنوعة من السباحة.
0: نعم.
1: نشوفوا كانت فما كما قلت أنت تونس وبن عروس،
0: أي
1: كانوا هما اللي يتصدروا القائمة هذية، نلقاو معاهم أريانا وبنزرت. السنة ضافولهم سوسة ونابل وجيبس. أنا عندي نقطة استفهام، خطر جيبس عندها قرون،
0: جيبس عندها برشا شط السليم معروف، معروفة الأزمة.
1: باش نلقاو زوز نقاط جدد في بن عروس من 15 نقطة ولا 17 نقطة، معناه كي نقولوا 17 نقطة معناه الشريط الساحلي الكل، وهذه النقطة يسألوني ديما في الضاحية الجنوبية، يقولوا لي تقد الشط هاو باهي هاو نجموا نعوموا، نقول لهم لا، راهي جودة المياه ما تخليكش تعوم، معناها خاصة الصغار راهو فما برشا أمراض معناها تتعدى في السباحة. معني هذه النصيحة، وماذا بين البلديات وإلا وكالة شريط الساحلي لحماية الشريط الساحلي تتكلف أنها تحط لي بانكارت نتاع منع السباحة في الشطوط هذية. باش نلقاو ستة زادت ستة نقاط أخرين في أريانا، وحداش النقطة في بنزرت. راهي بنزرت معناها ولات وجهة سياحية، معناها كي تقول لي 11 نقطة معناها نقطة استفهام. نابل كيف كيف ثلاثة نقاط جدد، نلقاو جابس ستة نقاط أخرين وهي حسب معناها أكبر زيادة. بنزرت 11 نقطة، تونس بن عروس نقطتين كما قلنا قبيليكا. دونك اذا كان نرجع نحوصلوا هذايا الكل ونشوفوا الاسباب،
0: شنو هي الاسباب معك سي مهدي عبدلي؟ شنو هي لتو منذ قليل ألفة معناتها يعطيك صحة في برشا ارقام معناتها ومقارنات وبين عام ناول وسنة، ولو انه في كل عام معناتها خاصة نفس الشواطئ، شنو هي الاسباب سي مهدي عبدلي معناتها اللي تخلينا في الوضع هدايا، اللي تخلي اللي يسكن في الزهره ما نجمش يرجع البحر ويعوم في البحر نتاع في الزهره، اللي يسكن في حمام لمف وبحر حمام لمف وما ادراك، يعني كان اليوم ممنوع في السباحه. تفضل سي مهدي.
2: اللي عطاتهم مدام سامبور عليهم لا راي، ماهيش مشكلة موسمية، معناها مش مرتبطة بالسلوك على المصطفين وكهو، ماهيش مشكلة مرتبطة بالهو، هي مشكلة مرتبطة بمصادر التلوث، خلنا نقول الهيكلية المزمنة اللي موجودة، كما تصريف المياه المستعمله، كما مصبات الاوديه الملوثه، كما التطهير، وزاد على التلوث الصناعي، حتى التلوث الحضري الساحلي. دونك لهنا خلينا نقولوا راهو اللي قاعدين نعملوا فيه حملات التنظيف مهمه، ومهمه برشا، ورغم الساحه راهي ماهيش تعالج كان في اعراض المشكله، ماهيش قاعده تمشي للمصادر نتاع التلوث الرئيسيه الموجوده. دونك نفرحوا واحنا كي نشوف حملات نتاع نظافه نتاع شاطئيه وحملات توعويه على المحافظه على الشواطئ، ونشوف وزارات تتبنى في الـ في الـ في الحملات هذه. لكن راهو ما لازمناش نقفوا على حملات فولكلوريه، لازمنا نمشيو الى معالجه النقاط السوداء، وخاصه نحطوا الاصبع على الداء. راهو اليوم كي نحكيو معناها الارتفاع نتاع عدد الشواطئ هذايا معناها غير الصالح للسباحه، في وقت اللي نشوفوا ارتفاع في المقابل لعدد الحملات نتاع النظافه نتاع الشواطئ، معناها ما نجموش نقراوه معناها باعتباره حادثه ظرفيه، والا مجرد تدهور موسمي نتاع سنه ولا سنتين في جودة المياه. أما هو في الحقيقة مؤثر على مادية وهيكلية متراكمة منذ سنوات، خاصة في الضاحية الجنوبية، معناها اللي البحر كان القبلة الأولى للمصطفين في تونس الكل معناها.
0: نعم. خلينا نقفوا شوية على الضاحية الجنوبية سي مهدي، نحكي معناتها نقطة بنقطة. خلينا نقفوا على الضاحية الجنوبية مثلا اللي ظهر لي على ترتيب ولاية بنعروس. نعم، ولاية بنعروس وأريانا.
2: نعم. ولاد بن عروس وأريانا من أكثر المناطق معناها فيها نقاط شاطئية ممنوعة من السباحة. راهو اليوم خلينا نحكيو إنه البحر معناها وقت ترتفع نسبة التلوث في البحر، وإحنا الشيء هذا قاعدين نشوفوا فيه ونلاحظوا فيه في الضاحية الجنوبية. السبب الحقيقي غالبا ما يكونش في البحر في حد ذاته، أما اللي قاعد يوصل له من اليابسة. إحنا في تونس الأنشطة السكانية والصناعية الكبرى قاعدة للأسف متركزة على الشريط الساحلي، وشيء هذا معناه يخلينا ننتجوا كميات كبيرة من المياه المستعملة المنزلية، نفايات صناعية، الملوثات زادة زراعية، المياه الأمطار المحملة بالملوثات
0: اللي
2: إحنا معناها قاعدة
0: تمشي للأسمدة. أي الإكسي نتاعهم.
2: عندنا أزمة أخرى زادة تظهر في أزمة أخرى تظهر معناها في التطهير، في علاقة بالتطهير، لأنه اليوم أزمة التطهير أعمق من أنها تكون مجرد أعطاب تقنية وقتية. غالبا كثير من المحطات بتاع التطهير أنشئت في فترة كان فيها عدد السكان أقل برشا وكفاءة سكانية أقل برشا من الوضع الحالي. مع التوسع العمراني السريع اللي قاعدين نشوفوا فيه، المحطات هذه ولات غير قادرة على أنها معناها استيعاب الكميات هذه المدفقة لها.
0: نعم.
2: المناطق الساحلية كما في البونليو معناها في حمام لنا في الزهرة في رادس، عدد السكان تضاعف العقود الأخيرة، معناها الشيء اللي خلينا نشوفوا بنية تحتية بتاع تطهير قعدت في المستوى وما هذايا وما واكبتش التطور السريع هذايا ولهنا تظهر كثر من مشاكل. راهو الحقيقه تحب نحكي مشاكل.
0: خلينا نقفوا البحر مثلا، البحر الشاطئ الحمام لنف قداش عنده من عام شاطئ؟
1: عنده تو داخلين في ال 40 سنه.
0: أي.
1: في نفس السياق راهو ديما كل عام نقولوا لعل العام هذايا اقل تنقصش حتى نقطه. لا بالرغم اللي فاتحه معناها الكثيرات الامواج والفتحات اللي تعملت فيهم راهو ساهموا في تغيير شويه الريحه نتاع البحر، خاطر ما عادش فما كل ركود والتيارات البحريه ولات تخدم اكثر. هذا الكل اما العامل الرئيسي كما قال مهدي اللي هو المياه الصرف الصحي، المصانع اللي هي تصب في واد مليان وفي واد بوخمسة. حبيت نقول لك هند اللي فما مشروع باش يتعمل في واد بوخمسة، واللي تكنوبول برج السدرية عملت الدراسة وحاضرة وبداوا في التطبيق. أي بداوا فيه المشروع على عامين. حضرنا في الواحد نتاعو قدموا لنا البرنامج وكل شيء في بلدية حملمف، وديسي عامين باش يزرعوا نباتات اللي هي تمتص هالبوليسيون هذيا الموجوده في واد بوخمسه. ان شاء الله التجربه تنجح. وان شاء الله التجربه هذيا تتعمم في بقيه الوديان. نجم تنسق و...
0: ان شاء الله
1: نسق ونحكيوا عليه، فما شكون معناها اللي هي بهذايا نجموا نحكيوا عليه. فما ظاهره اخرى صارت في حمام لمف اللي البحر ولا فلوريسون يشعل، وهذايا نشوفوه في بلدان العالم يمشيوا له معناها توريزم، واللي هي ظاهره طبيعيه. لذلك هذوما يعملوا كيما الديفونس معناها مقاومه على روحهم وقت اللي تجي حاجات باش تاكلهم ولا دفاع على النفس، يشعلوا الضوء باش وتظهر الامواج تشعل في الليل.
0: يعني ظهره
1: طبيعيه اي محلاها فهمت، وهذيا تصورت في حمام لمف والناس كلها هبطتها والناس كل خرجت تتفرج. معناها كان الظهره هذيا تولي معناها وجهه باش يجيو يتفرجوا في الامواج كيفاش تشعل في الليل. وهذيا معناها حاجة تخص الطحالب.
0: نعم، هو التحذير، التحذير وتحذيرات وفي كل سنة معناتها مع انطلاق الصائفة مهم جدا، وندعو كل المواطنين راهو باش ياخذوا هذا بعين الاعتبار، يعني سلامة صحتهم، سلامة صحة صغيراتهم. اللي يخرج يقول لك ليه انا راني نجم نعوم نجم ندخل وعادي وما يصير لي شيء وكذا. احنا نتحدث علاش المشكل هذية، علاش هالأزمة هذية، التلوث سواحلنا منذ قليل الألفة معناتها شارت 40 سنة تواشات حمام لنف. نتحدثوا على الحلول، لأنه البلاغات والتحذيرات مهمة جدا لحماية المواطن، لكن الخدمة لسنوية التوى
1: نعم. ما فما حتى حل، هو أنه الحل الوحيد المحطات التطهير اللي هي تابعة ديوان التطهير يلزمها

0: انت زوالي نعم. اللي ما ينجمش يمشي يكري والا يمشي
1: يشوف في البحر بحري وما ينجمش
0: يولي نعم. يعمل يبعث لاولاده يعوموا في البحر هذاك
1: نعم.
0: ما عنده حتى نعم. حل للاسف
1: نعم. مهدي عبد الله الحلول معناتها اليوم معناتها الخدمه على سنوات توا تقريبا حتى ناخذ مثال شاطئ حمام لمف تقريبا 40 سنه غياب بعض الحلول الدائمة يعني الخدمة على مدى بعيد اليوم
2: ومن بين الحلول كما قالت مدام ألفة اليوم ضرورة إعادة تأهيل المنظور نزيد عليها أنا ضرورة زادة معالجة معناها قبل ما توصل معناها للبحر لأنه اليوم في بلاد ما نقفوا الشواطئ كل شيء تسمنا نجهر الأودية معناها خاصة على طول العام مش في فقط
0: مش في المواسم
2: يقتضي مراقبة مصبات الأودية خاصة إزالة النقاط العشوائية متاع تصريف المياه المستعملة ننشئ مناطق زادة رطبة اصطناعية معناها لمعالجة المياه طبيعيا ونطبق أهم حاجة مبدأ الملوث يدفع العهد على الملوث بخفيف
0: الملوث
2: اللي في كثير من الأحيان تتحمل الدولة كل فترة الملوث في حين أنه معناها الملوث عنده المسؤولية الحقيقية على ذلك دونك باش معناها لتفعيل المبدأ هذايا راهو اليوم لازم كما نقولوا تشديد العقوبات المالية راهو ما نشوفش العقوبات السالبة للحريات لا نشوف العقوبات البديلة والعقوبات هي خاصة تلزم الملوثين هذوما بإصلاح التربيئي من في لو دوماج انفيرومونتال دوماج ريفيرسيبل وصعيب شوية انك ترجع للبيئة للإيتات انيسيال اللي كانت عليه
1: يحب لها وقت زاد حب لها وقت
2: هي مهمة في نشر المراقبة معناها للعموم وخاصة زادة تفعيل المسائل البيئية والقضائية اليوم نحكي وزادة على إدارة الشريك الساحلي من أحد أكبر أسباب الفشل اليوم هو تشتت المسؤوليات بين عدة مؤسسات كما البلديات كما كما وكالة حماية وتهيئة الشريك الساحلي دونك لهنا بين الحلول آلية جديدة نسق بها معناها يكون التنسيق بين جميع المتداخلين في المجال هذايا أنت ما قلت ننشر البيانات بكل شفافية لأن المواطن من حقه يعرف من الموضوع نفسه وراو ما ننساوش زادة اليوم أهم حاجة زادة لازمنا نمشيو لاستعادة النظم البيئية الساحلية متاعنا لأن الطبيعة في حد ذاتها باجي تكون جزء من الحل اليوم راو الحلول المبنية على الطبيعة هي حل نحميو السباخ المناطق الراقبة نعملو حاجة نستعيدو الحقبان الرملية نحميو الغطاء النباتي الساحلي
1: هذا الكل مهم جدا نحميو ونرجعو بحرنا وكذا ولكن يحب له وقت ويحب له جانب مادي زادة يحب له أيضا إرادة فعلا باش ما نبقوش فقط
0: ونحافظ زادة على الثروة البحرية متاعنا ونحاولو ما نصطادوش بالكركارة
1: لحظة
0: ونحاولوا ما نصطادوش بالكركارة باش ما تهزناش البوزيدونيا الكل خطر هذيك راهو رئة البحر هذيك كيما ترى الغابات اللي موجودة فوق الأرض نفسها موجودة في البحر صحيح. وتلعب دور تشد التراب متاع البحر نحافظوا على السواحل متاعنا خطر فما تأكل للسواحل متاعنا نحافظوا خطر هذيك وجهة سياحية وهذيك تونس مناش معناها معناها الاقتصاد متاعها من ركائز الفلاحة السياحة الزيت عنا معناها إذا كان احنا ما نحميوش بيئيا ونستحفظوا على اللي عنا الثروة اللي عنا راهو معناها أمورنا باش تمشي وتزيد تدهور
1: نعم مهدي عبد الله نسمع فيه
2: نعم اليوم بلغ وزارة الصحة كلك 539 نقطة موزعة خلنا نقول على أكثر من 1300 كيلومتر من السواحل الرقم هذا ما يعكسش أنه تتم التطرق لكل مصادر التلوث المنتشرة بين المصبات الأودية وقنوات الصرف الصحي والمناطق الصناعية والمواني خاطر النقطة المراقبة تعطي معناها صورة على موقع محدد في لحظة معينة على ذلك في البلاغ نلقاو أنه راو يتم تحيين البلاغ هذايا معناها
1: نعم.
2: معناها لهنا راو ما نكش ما الأرقام هذه ما هيش قاعدة تكشف بحجم التلوث الحقيقي واللي هو تلوث متحرك
1: نعم.
2: متغير بفعل الرياح بفعل الطيارات البحرية بفعل التغيرات المناخية
1: نعم.
2: دونك أهم من الأهم من ذلك نفس البؤر السوداء قاعدة نفس وهي بيها معناها الزهرة رادت من
1: للأسف ضعفت السنة
0: ضعفت زادوا
1: معناتها مع العام ناول زاد كثرة.

0: ما نعرفش
1: بالضبط
0: تقريبا
1: 15 سنه 17
0: اي
1: اي معناها وراه شريط مش مهدي. زيد انا نحب نقول لك اللي معناها البحر نتاعنا راهو ديما كي تعطيه معناها تنقص عليه الضغط نتاع المياه صرف الصحي تخليه يتنفس ديما فما امل ديما فما انه يسترجع الحياه فهمت هذايا معناها
2: هو يسترجع ماذا بقول في الحياه لكن بشرط واحد انك انت توقف التلوث هذاك
1: نزيف
2: التلوث لازم نوقفوه باش احنا اليوم ما نقعدوش نحكيو معناها لانه عام جاي راه وفي نفس الوقت هذا باش نقعدوا نحكيو
0: انا عمناول نتذكر حكينا فيها في في في نفس الفتره يعني حكينا على البقر هذا
1: مهدي فما حاجه مهدي اي مهدي كان تسمع فيا
0: نعم
2: ولازم ولازم ولازم وعلى ارض الواقع التغييرات معناها كمان ما فما حد شيء يتبدل معناها يقولوا انتم ما تحبوا ونحن نعملوا شو نحبوا
0: نعم شكرا لك مهدي
1: اخر حاجه نعم. حبيت نقول لك اللي راهو البلاغات هذوما اللي هبطت والنقاط السوداء ما فيهم حتى شيء مع شنو الاسباب معناها توا نحن نحكيو خاطر نعرفوا شنو موجود سور تيران اما البلاغ اللي هبط لا فما تحاليل لا قديش لا معناها
0: هو بلاغ لكن الجانب الاهميه واهميته لان المواطن يلزم يعرف
1: المواطن
0: يلزم يعرف البلاصه انا هي اللي من اللي ممنوع السباحه فيها هذه مهمه جدا انا نراها اول حاجه من خلال الجدول هذايا التابلو اللي هبطت طبعا في طبعا
1: يلزم المواقع يلزم نكونوا شفافيين اكثر نعم نهبط النقاط السوداء لكن في نفس الوقت نهبط علاش هما نقاط سوداء شنو هما الاسباب اللي خليتهم هكا لعل معناها الامور تتحرك شويه فهمت يا اخي معناها ما فماش لهالدرجه حلول ما فماش اعتمادات معناها ما نجموش ما في الدراسات حاضره وهم ملوحين فهمت
0: نعم.
1: يا هند
0: نعم ان شاء الله الموضوع هذايا نرجع له في مواعيد قادمه نحب نحيي برشا برشا حضوركم طبعا نحيي الناس اللي وانت كنشطه بيئيه اكيد والجمعياتيه الناس اللي تعمل في حملات طبعا توعيه وحملات نظافه على الشواطئ والناس اللي تحترم زاد نظافه الشواطئ يمشي يبحر هو وعائلته يخلي البلاصه نتاعه نظيفه كيما لقاها نظيفه او علاش لا ينظف زاد
1: ولا حتى كي يعني يسهر ويهز معاه القلوب يهز ساشي زادة باش يحط القلوب علاش معناها يقعدوا الكلهم على الحرف وتلقاهم الكل في يدهم القلوب ومن بعد يقول لك ليه والله مسخة ايه انت زادة عندك دور
0: يعني
1: ما فيها بيس جيب القلوب أما جيب معاها ساشي
0: نعم.
1: وين باش تحط القلوب وكي تروح لوحها في البوبيلة نعم. متاع الدار
0: يعني ساشي. تخلوا الشواطئ نظيفة وإن شاء الله صيف السلامة نشكرك برشا وشكرا لك على حضورك معنا
1: شكرا
0: الخبير في الشأن البيئي مهدي عبدلي تحياتنا ليك سي مهدي شكرا ايضا ألفة مدب شكرا لك ألفة نورتنا والمره في استوديو جديد استوديونا
1: استوديو
0: صالح شغام ونجيب الخطاب انا اول حصه زاده كيف كيف في استوديو هذايا نحييكم الكل شكرا لكم نرجع بعد شويه اكيد وحافظونا على شواطئنا وحافظونا على نظافه شواطئنا وايضا ردوا بالكم من الشواطئ اللي يمنع فيها السباحه
1: بالضبط
0: شكرا

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، أهلا وسهلا بكم في تونس اليوم. وصل معاكم حتى الماضي ساعة، نحييكم الناس اللي تحقت بينا في الاستماع، نسلم عليكم الناس يسمعوا فينا في الطرقات. ثنية زينة، سيسوا على رواحكم، نعرف طقس سخون وهكا الامبوتياج يقلق برشا، إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل على كل، حتى من خلال المعهد الوطني للرصد الجوي. الحرارة القصوى بين 30 إلى 35 درجة وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، أكيد مع ظهور الشهيلي محليا بالجنوب، ان شاء الله ربي يلطف الجو. نسلم على فيصل التحق بيا. فيصل مرحبا، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك هند، مرحبا بالساده المستمعين الكل على موجات اذاعه الشباب.
0: صيف على بكري،
1: صيف على بكري،
0: والاحتياط يخدم
1: والاحتياط واجب اكيد كيف ما قلت انت، يلزمنا الردوبان خاصه في الطريق السياره.
0: هذا واحد من الاخبار باش تقدمهم في تونس واخبار.
1: تونس وأخبارها. في فقرة تونس وأخبارها نحكي اليوم على تميز تونسي، نحكي على مجموعة من الشباب الناشط في مجال الروبوتيك ديسكوفري 2، واللي تحصلوا فيه على المرتبة الأولى في المسابقة الدولية المقامة من 11 حتى 13 جوان بإسبانيا، وكان شارك في المسابقة هذه 32 فريق من 17 دولة. ولهنا مهم برشا كي نلقاو مجموعة من الشباب مرة أخرى يشرفوا تونس ويشرفوا الراية التونسية، وفي مجال مهم برشا نحكيه على مجال التكنولوجيا، مجال الروبوتيك، مجال العصر اليوم، مجال عصر الشباب بتاعتوا، ونعرفوا الدول المتقدمة هذه والإمكانيات اللي عندها، وكي نلقاو تونس متميزين في دول أوروبية. نعم. نقولوا برافو، يعطيهم الصحة
0: إن شاء الله، ألف مبروك ويعطيهم الصحة، وأيضا شرف تونس. فيصل، هي فرصة، ما دخلين على الصيف وصي، معناتها العطلة الصيف وأوقات الفراغ مهم برشا للأولياء أبنائهم يدخلوهم فيها النوادي هذية، خاصة النوادي الروبوتيك، وهي حتى مدينة العلوم أكيد عندها صحيح. برنامج أكيد. في الإطار هذية مهم ياسر، صغيراتكم راهو نملوا لهم الوقت عن تجربة اللي فاتوا مع تصغير كبر شوية، رأى الميولات تتغير خاصة مع سمارت فون وشنو عامل طبعا الألعاب الإلكترونية، الصغيرات دخلوهم في الروبوتيك
1: والله ولا صحيح في استغلوا الفرصه، خاطر تحسوا صغير ذكي برشا، راهو صغار تو راه مذكيين برشا. انت تستغل الفرصه هذه في كما قلت انت في وقت عطله، صحيح ما تاكلوش من وقت الترفيه نتاعو ومن وقت اللعبه نتاعو في العطله نتاعو بعد ما كمل الضغط نتاع الامتحانات. واليوم اكيد هو امتحانات السنه السادسه ان شاء الله بالنجاح اكيد بعد شويه. زمان بدران عفاوي كان موجود على العين، ما كان يحكينا اكثر تفاصيل. الفتره هذه حاولوا نقسموا فيها اوقات صغيرات نتاعنا، ما نعطيوش شكل وقت كبير العب العب العب العب، او كفما فتره صغيره تنجم تقيدوا في نوادي. حتى المطالعه تتبنى على من المطالعه تنجم تتبنى الافكار، وينجم بعد حتى كيما نقولوا احنا الصغير يولي يفكر برشا، يمشي للنوادي هذه الذكاء الاصطناعي روبوتيك، وهذه مهم برشا كيما قلت انت بعد يلقى روحه حتى في في في في في, في, في, في العوده المدرسيه. تلقى حتى ينجم
0: في الإطار
1: وناشط وتلقاه ينجم يفكر حتى في بقية المواد الأخرى، أكيد راه مهم برشا. نمشي لخبر آخر. احنا عوان مركز الأمن الوطني بالزهروني أطاحوا بشبكة مختصة في تنظيم عمليات الغش في الامتحانات الجامعية، واللي كانت أسفرت العملية على إيقاف 3 أشخاص من بينهم فتاة، وتمكنت من حجز معدات وتجهيزات إلكترونية متطورة تستعمل في تسهيل عمليات الغش والتواصل مع الطلبة داخل قاعات الامتحانات، واللي تتمثل في سماعات VIP وأجهزة بث كلاسيكي. ولهنا عودة من جديد على الأسف معناتها الفكرة هذه، وأكيد هي سوق تجارية كبيرة،
0: سوق تجارية معناتها في
1: وجمعيات وناس منظمة. لهنا كي نحكي وروا على عملية كما هكا، معناتها ناس تبيع التجهيزات هذه وتسهل للطلبة، نحكي على طلبة لهنا لاجتياز امتحانات، راهو شيء مؤسف الحقيقة. حتى التكوين معناتها متاع الطلبة هذه بعد ما يتخرج يكون تكوين ضعيف برشا، نلقاهم تكوينهم ضعيف في سوق الشغل للأسف،
0: وبعد خاصة اللي يتخرجوا أساتذة بيقروا جيل
1: باش يقروا أكيد
0: جيل يشوفوا مستواه معناتها في الفرنسية ومادة العربية والإنجليزية، وبرش معناتها نقطة استفهام كبيرة برشا. اللي يحاول هل الغش وهل اللي ما عندها وين يوصل
1: صحيح. فعلا هو هذه لقاتها ناس معناتها ربما حاجة سهلة قلت كان معناتها نجم ننجح بالتجهيزات هذه، وهذه كما نقولوا ماذا بين الحد من الظاهرة هذه، لأنه كي تتكون في شبكات وتتكون في مجموعات كما هكا مختصة شيء ولي خوف برشا خاطر بالحق لأنه نعرفوا امتحانات وطنية زاد عنا يولوا يلتجؤوا لها برشا تلامذة نعرفوا الامتحانات البكالوريا والنسب اللي تكون فيه الغش خاصة كي يلقاوا الباب مفتوح بطريقة هذية يولي فيها تأثير كبير برشا حتى للنوفيام زاد كيف كيف.
0: أكيد هو في العالم الكل في الظاهرة هذية موجودة في امتحانات حتى في الدول العربية كي تتبع في الجزائر وفي المغرب
1: هو روك
0: موجودة
1: أما نحاولوا احنا هكا ديما إذا نحاولوا الحد منها ونراقب صغارنا ما ترى احنا في بداية الفقرة حكينا على النجاحات في النجاحات الشبابية اللي رفعوا راية تونس في التكنولوجيا وفي الروبوتيك ما يلزمش ناخذوا الجانب السلبي نتاع التكنولوجيا المتطورة هذيك قلنا باش نطوروا في التكنولوجيا ما ناخذوش الجانب السلبي باش نطوروا تجهيزات نتاع غش في الامتحانات وهذا كما قلنا زاد راهو بدرجة أولى يرجع لدور الأولياء اللي كذا صغار معناتها محذرينهم للامتحانات ما يستناوش المتجهزات هذه لكن فما أولياء يحب ولده ينجح فقط بالفلوس معناتها يوفر له ويشري له التجهيزات هذه لأن يعرف مستوى ولده ما يوصلش لكن يشري المستوى وإلا الخدمة وإلا برش حاجات أخرى بالفلوس.
0: ربي نجح اللي قرأ واللي بذل مجهود أكيد إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم.
1: أكيد أنت في بداية الفقرة اليوم زاد حكينا على الطريق السيارة مهم برشا اليوم جمعية تونس للسلامة المرورية تعلن على انطلاق حملتها الوطنية عطلة آمنة 2026 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات وهذا الشعار بالتعاون مع انطلاق موسم الصيفي وفق بلاغ صادر عن الجمعية ونص أيضا بلاغ الجمعية على عدة إحصائيات تم تسجيلها في سنة 2026 إلى حدود 20 جوان الجاري معناتها أرقام كبيرة برشا كي نحكيو على 2090 حادث مرور واللي أسفر عن وفاة 580 شخص وإصابة أكثر من 2730 آخرين وهذه أرقام تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة ما وصفته الجمعية بالمأساة الإنسانية على الطرقات.
0: نعم وما يحس الجمرك اللي عفس عليها راه اللي حق. واحد من العائلة وين منهم معناتها توفى له شكون في أكسيدان راهو شيء
1: مستحيل
0: يوجع. باش
1: ينسى
0: شيء يوجع برشا ويبقى معناتها هيك السرعة والفكان الأولوية والحرقان الضوء مجاوزة
1: ممنوع
0: حرقان الضوء معناتها علاش وفي كل مرة معناتها نسمع اليوم ولا والحوادث جماعية ولا يتوفاوا بعائلات للأسف.
1: صحيح هو مناسباتية كي نحكيه لهنا على عطلة صيفية وبرنامج صيفي راهو أكيد باش تلقى في السيارة ديما أقل شيء أربعة أشخاص لأن فما برشا يصير برشا تنقل الناس تمشي تصيف ناس باش تبحر تزاور متاع عائلات نجاحات أفراح
0: الأفراح نجاحات
1: يعني الحركية متاع الطريق باش تكون كبيرة برشا زيد عليها الحرارة متاع الطقس راهو عنده دور كبير برشا كيما الطقس البارد عنده دور ويلزم فما رقابة متاع السيارة كيف حتى في الصيف يلزم زاد نراقب سياراتنا خاصة للمسافات البعيدة برشا ويلزم معناتها صاحب العائلة يلزم يحافظ على العائلة
0: يكون مسؤول
1: ومسؤول وقبل ما تبدأ معناتها تسافر أول حاجة ديما نقول يختار الوقت اللي يسافر فيه في الصيف خاصة إذا معها صغار على الشمس وفما حاجة أخرى تتفقد زاد السيارة متاعك تتفقد الإطارات لأنه نعرف الاحتكاك متاع الكياس كيبدأ سخونة مع العجلات راهو زاد عنده الدور نوعية العجلات هذه أمور معناتها حتى اللي يكسب سيارة الحقيقة برشا معناتها يولي لا يولي يفهم فيهم معناتها يقولكم نتفقد العجالي في الصيف نطيح لهم ولا نتفقد أنا صحيح نتفقد أنا كيفاش نعمل سفر نتفقد حتى الماء متاع الكهرباء تتفقد الزيت تتفقد العجالي متاعها كل شيء لأنك
0: باش تصرف
1: لأنه بار تصرف لصحتك لأنك باش تصرف لصحتك لهنا باش تحمي روحك وتحمي عائلتك ما فيها ما تتحسبش هنا لأنه علاش خاطر لا قدر الله راه فما حاجات معناتها تكون أنت متأكد سيارتك لاباس فما حاجات اخرى معناتها بسيطه معناتها ربما ما نحكيوش على هذيك حاجات تجيك اطراف خارجيه كيما نقولوا احنا واحد متجاوز مجاوزه ممنوعه يجري معناتها ويحب اكل كيما نقولوا فيها التجاوزات في والحركات البهلوانيه في الكياس هذيك عندها خطر كبير برشا. لكن زيادة راهو كيما نقولوا كي تتراقب السياره ربما تحافظ بنسبه كبيره كيما نقولوا على
0: فيصل يعطيك صح. والحديث يطول في الموضوع هذا مازال فيه برشا ما نحكوا ان شاء الله ربي يهديم الناس اللي عندهم هيك السرعه والهبله في الطريق طريق. السلام عليكم سيسون على ارواحكم. شكرا لك فيصل شابو اكيد في هالجوله مع الاخبار في تونس واخبارها. شكرا.
2: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس
2: من 11:30 الماضي ساعة
3: تونس اليوم
2: تونس اليوم

0: إن شاء الله إيقاعات الفرحة في دياركم الكل مستمعينا، إن شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله ربي ينجحهم تلاميذنا الصغيرات اللي يعديوا اليوم في مناظرة السيزيام، مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية طبعا. واليوم وزير التربية سينور الدين النوري معناتها أشرف على انطلاق امتحان مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بالجهة، وذلك بمركز معهد الغزالة. واليوم زاد زميلنا بدران العرفاوي كالعادة بدران يتجول، والمناسبات الامتحانات بدران أكيد باش يتجه للأولياء، الأولياء اللي يبقوا أمام المدارس. بدران مرحبا بك، أهلا وسهلا. عشت معهم الأجواء، مشيت وين
1: شوية
0: بالضبط؟
1: شوي. أنا مشيت المركز تاع باب الخضرة، ليسي باب الخضرة. والله أجواء طقس حار،
0: طقس حار،
1: والأولياء معناها تضحية الأولياء كالعادة، وانتظار معناها صغيراتهم، معناها هك الأجواء متاعها ماك تعرف يعدي في امتحان ومزالوا صغار في العمر، معناها 11 سنة و 12 سنة. والله الأمهات معناها يستنوا في الطقس الحار وفي الظروف معناها في الشارع، وزاد الأولياء الآباء معناها اللي جاب صغيره وكذا، وتحسك اللي تحس فما هكا
0: توتر وضغط نفسي كبير برشا، ولا فما فرحة،
1: مزيج شوية توتر تو فما ولي يحكي تحسه يحب بنته تاخذ معناها تنجح معدل بي وتلتحق بالمدارس النموذجية.
0: خلنا نسمعهم ونرجع للتعقيب. بدران
1: يلا نسمعه.
2: عندي بنتي
1: جبتها
2: الصباح 8 هكا، وجبتها باش تعدي اليوم كونكور نعمل على لا.
1: ايوه معناها كيفاش دخلت؟ فرحانة؟ خايفة؟
2: خايفة شوي ومتشجعة بالطبع، جاي باش ندعمها باش نشجعها. قلتلها هني استنى فيك ما تخافش، منيش مروح هني في الساحة هنا هكا، وهني تو في البوز ما حبيتش نشوف عليها، قلت هلي تدخل في الجو مع أصحابها.
3: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يوفق، حضرت وإن شاء الله ربي معها إن شاء الله يوفق. وصلتها اليوم إن شاء الله حاضرين، النجم نقول المناظرة مش متاع سنة، هي من عندها من 6 سنين تحضر لها، يلزم التلميذ يكون حاضر وإن شاء الله ربي يوفقهم. هي اكتساب الخبرة، إذا كان جابتها مرحبا، ما جابتهاش بنتي اكتسبت خبرة باش نجم تعدي الباك، تعدي النوفيام، تكون حاضرة، تكون مستعدة، وربي يوفق الجميع.
4: وفقهم ونجحهم صغيرات الكل، فرحانة بالطبيعة، ربي معاهم وكهو تخوض التجربة، تهيئهم في جديد في المستقبل.
1: أنت الأولية معناها؟
4: يلزم يكونوا موجودين ويلزموا يشجعوهم ونشجعوهم وكهو يعني.
5: ندعموهم وإحنا نقبل معاهم.
0: هذا هما طبعا ان شاء الله ربي ينجحهم. شوف الاولياء كانوا هما يعدوا في الامتحان،
1: دين الاولياء ما تنجمش تسدوا معناها، تنجمش تخلص.
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم. انا نتذكر امتحان السيزيام معناتها وقت اللي كان اجباري،
1: كنت انت حكيت لي في اللوب كيفاش خفت برشا،
0: خفت برشا نتذكر اي والله خفت اول حاجه من الامن اللي واقف
1: انا نتذكر،
0: ومن الولي اللي كان ما كانش يجي برشا
1: انا بابا جاني
0: وما كان الله يرحمه وما كانش يجي برشا للمدرسه. يا اخي كي شفته في المدرسه زدت خفت
1: معناها ريت
0: شعوري، هذاك هو اللي صار لي.
1: انا نتذكر عديت اكسبريسيون كليت بالفرنسي السوجي، نتذكر التو تصور معناها عندها سنين كونه في العيد الكبير شري لكم بوكم علوش هزيد تحوس بيه باش تسرح بيه وتقطع على الحبل وضاع. شنو هي ردة الفعل نتاعك؟ عاد برا عاد كل واحد كيفاش، هاو باش نروح للدار باش يضربوني باش يصوتوني. عندي المعلمه اللي تعست عليه والله نتذكرها، جيت بجنبي وقرات السوجي، قرات
0: اللي كتبته يعني
1: بالضبط. عاد من بعد كي جا بابا وقت اللي كمل سالها قال لها شنو هي سافا، قالت له لي ان شاء الله لاباس. بابا عنده عرف نعناع مدول، نتذكر عرف نعناع شو الصغرى معناها مدلها عرف النعناع كوم كوا معناها جيست معناها فهمتني كيف معناها يشكر فيها
0: بسرعة
1: على
0: بسرعه استرجع الذكريات،
1: يشكر فيها على معناها على واجبها اللي قامت به ورقبتنا وحطتنا في ظروف تاع الامتحانات ونجحنا والحمد لله.
0: واليوم بدران هاو في الاستوديو صالح شغاو نجم
1: قطار
0: صحفي متميز. شكرا ليك، بعد شويه موجز الاخبار ونرجع بعد الموجز.
6: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى
7: خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
8: تونس وأخبارها
9: من الاثنين للخميس.
8: من 11:30 الماضي ساعة.
10: تونس اليوم.
7: تونس اليوم.
11: إذاعة الشباب من تونس.
12: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
13: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: عدل موجتك تسمع صوتك.
14: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
15: موجز الأخبار.
16: أهلا بكم مستمعين الكرام. توجه اليوم 62,450 تلميذا وتلميذة إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، وذلك من بين 213,508 تلميذ مرسمين بسنة السادسة من التعليم الأساسي. المناظرة تتواصل على مدى 3 أيام، ويتنافس فيها المترشحون على 3,850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق تصريح مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. اتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا. وسيكون التصريح بنتائج مناظرة السيزيام يوم 10 جويلية المقبل. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للموسم 2026-2027 بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. وطلبت المنظمة بإعطاء الأولوية للمنتوجات التونسية ضمن القوائم المدرسية ومراجعة محتواها من خلال حذف الأدوات الكمالية التي تثقل كاهل الأسر دون قيمة بيداغوجية حقيقية، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية وطنية لترسيخ ثقافة استهلاك المنتوج التونسي لدى التلاميذ والأولياء. الشروع في صرف إجريات التقاعد بعنوان شهر جوان الجاري بداية من اليوم وفق الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وفي الرياضة، ارتفعت حصيلة النخبة التونسية المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية المصرية إلى غاية 24 من جوان الجاري إلى 19 ميدالية، 6 ذهبيات و9 فضيات و4 برونزيات. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
14: إذاعة الشباب عدل موجتك.
17: عدل موجتك تسمع صوتك.
14: تسمع معنا على موجات إذاعة الشباب.
18: على كيفك.
14: على كيفك.
18: على كيفك.
14: ما تخليش لحظة تفوتك.
18: تابعنا واسمع صوتك.
11: عدل موجتك تسمع صوتك.
14: على كيفك.
18: على كيفك. الموسيقى والغناء.
14: على كيفك.
19: إدبارة الصحة والهناء.
14: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
18: من غير شقة.
19: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
18: اتبعنا بكل وفاء.
19: على كيفك. من 2 للخميس من ماضي ساعة لما 3 تاع القايلة.
8: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
20: إذاعة الشباب.
8: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
21: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
8: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
11: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. بعد شوية حديثنا في الشأن الاقتصادي، لكن قبل هدايا نتحدث في الشأن التربوي. فرحة تتجدد في بيوت وخيبة أمل في بيوت أخرى، وبين الاثنين فما أسئلة تطرح. بعد طبعا الإعلان على نتائج وعن نتائج البكالوريا، هل تعكس النتائج هدايا مستوى التلاميذ؟ وأيضا هل إنها أيضا مرآة لضغوط أكبر تعيشها المنظومة التربوية؟ نتحدث على نسبة النجاح في الدورة الرئيسية والتفاوت الكبير بين الشعب، وحتى في مسار دورة المراقبة، دورة التدارك، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ في الدورة هذه. كلها مؤشرات ما نجموش نمر عليها مرور الكرام. اليوم نتحدث في الملف هذه حول جودة التعليم، تكافؤ الفرص ودور المدرسة في صناعة المستقبل. نتحدث زاد على التفاوت بين الجهات على مستوى المتفوقين والتغيير الخارطة التفاوت على مستوى المتفوقين. شكرا ليه على حضوره معنا سي سليم قاسم، طبعا الخبير في الشأن التربوي ورئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. سي سليم مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا أخت هند، وتحية ليك ولكافة مستمعات ومستمعي إذاعتكم الكريمة.
0: أهلا وسهلا بيك، إن شاء الله ألف مبروك طبعا كل أبنائنا في اللي نجحوا في الدورة الرئيسية سي سليم. ولكن خلينا نتحدث على مستوى الأرقام، وأكيد تبعت الخارطة الأرقام والنتائج والمندوبيات وترتيب المندوبيات وتصدر شعبة الرياضيات وتدني شعبة الشعب، خاصة شعبة الأداب وأيضا الاقتصاد والتصرف. قراءتك في الأرقام وأين يتجه طبعا التعليم في تونس اليوم؟
1: أول شيء كما تفضلت سيادتك، ألف مبروك لكل الناجحات والناجحين، وإن شاء الله يعني يلتحق بهم ركب كل من تأجل إلى دورة التدارك، وإن شاء الله النجاح يكون حليف أيضا السنة القادمة والسنوات القادمة من اللي ما سعفهمش الحظ للحصول على الشهادة في هذه الدورة أو في المسعفهم في الدورة القادمة. بطبيعة الحال كل مناسبة من هذه المناسبات هي مناسبة للفرح وللتقييم، ولكن هي أيضا مناسبة باش نقيم احنا ايضا رواحنا، ما نقيموش كلمه تلامذة، نقيم رواحنا كأسرة تربوية، نقيم رواحنا ايضا وخاصة كمنظومة تربوية. المؤشرات اللي تحدثت عليها اخت هند اكيد يعني تجلب الاهتمام. علاش نلقاو تلميذ اللي هو موجود في جهة عنده نصف حظوظ كريمو، يعني نحكيو على الضعف ما بين جهة وجهة، عنده نصف حضور تلميذ موجود في الجهة الأخرى. وهنا لابد هنا أن تكون العملية أو نأخذ المسألة من ناحية المقابلة. علاش التلميذ الموجود في جهة معينة عنده ضعف الحظوظ متاع تلميذ موجود في جهة اللي تحقق في نتائج ضعيفة؟ يزمنا نفهم علاش، وما نمشيوش مباشرة لاستنتاجات اللي هي من عندياتنا، يعني بسيطة وتكون تنجم تعمل شوية بوليميك هكا وكذا، ولكن ما توصلناش النتيجة. علاش اليوم التلميذ عنده حظوظ باش ينجح؟ الدراسات الدولية والتقييمات الدولية ما قدمتش إجابة مباشرة، ولكن قالت؟ قالت هاو النظم التربوية اللي فيها التلامذة قاعدين ينجحوا بالقداء، هاي شنية خصوصياتها؟ تقول لك، وهذا استنتاج تأكدوا الدراسات وتأكدوا الإحصائيات. أولا يعني أهمية المحيط الذي ينشأ فيه التلميذ. وكي نحكيه على محيط، رانا ما نش نحكيه على عنده فلوس ولا ما عندوش، لا، منزلة الدراسة ومنزلة العمل هذه القيمة الأساسية في المحيط، في الثقافة المحيطة بالتلميذ، واللي هو آليا باش يكتسبها وباش تعداله. أهمية ودور البيئة الأسرية، هل هي، وما ناش نحكيه على عام البكالوريا نوفروا له كل شيء، لا، نحكيه على العقلية اللي نزرعوها في ولدنا باش يعني ينشأ عليها. هذا أيضا هام وهام جدا. قلنا ثقافة العمل، قلنا البيئة الأسرية، هذا فيما هو خارج عن المنظومة التربوية. نجيو توا للمنظومة التربوية، بطبيعة الحال العنصر الأساسي ومرة أخرى راهو هذايا اللي تأكدوا الدراسات الدولية والتقييمات والدراسات المقارنة، هو المربي. المربي هو أساس المنظومة التربوية، الباقي الكل مهم، البنية التحتية مهمة والبرامج مهمة وكذا، ولكن في نهاية المطاف اللي مش يوصل لنا المعلومة وش تبقى لنا البرنامج والمن الكله راهو في نهاية المطاف هو المربي. بطبيعة الحال هنا نجم نحكي برشا حاجات، ولكن ما نجم نطوره منظومتنا التربوية إلا ما يكون عندنا يعني أفضل الكفاءات في البلاد هي اللي تمشي لمجال التعليم، وهذا يتطلب حاجة كبيرة. يعني كيف ما كيما الفلاح اللي كيف مش يزرع، المربي هو هيك البذرة اللي مش تعطينا بعدين الانتاج اللي هما التلامذة. الفلاح كيف مش يزرع يختار أجود ما عنده من بذور، ويصفي ويختار ويربي ويكون باش من بعدين البذرة هذيك تنتج. هنا يلزمنا نعترفوا أنه المستوى فما اختلافات كبيرة على مستوى الإعداد، على مستوى الاستعداد النفسي والمعرفي والمهني بين يعني مربي ومربي، وهذا شيء عادي، ولكن من دورنا احنا كمنظومة تربوية أنه نرتقي بمستوى كافة المربين باش يكونوا في نفس المستوى. وما يؤكد ما أقول هو مثلا علاش ولينا، وهذه حاجة خارقة العادة، ولينا نلقاو أفضل المعدلات في الجمهورية ولينا نلقاوها في المناطق اللي نسميوها مناطق داخلية، أو على كل حال مناطق اللي ماناش متعودين نلقاو فيها مثل هذه المعدلات. واحدة من الأسباب وهذا
0: سنيف الكيف ظهر لي ولاية الكيف، إن شاء الله ألف مبروك طبعا التميز اي معناتها على مستوى وطني.
1: وفي السنه الفارطه يعني في السنوات الاخيره ولات، وهذه حاجه منعشه وحاجه خارقه العاده من ضمنها، وهذا نقولوه ولكن يبقى ديما في حاجه الى الـ الـ الـ الـ يعني التاكيد عبر الدراسات الميدانيه اللي احنا في امس الحاجه لها اليوم وما ناش قاعدين نعملوا فيها. هي دخول الانترنت على الخط ودخول المنصات على الخط، وهذا سمعناه من ناجحين الاول على مستوى الجمهوريه السناء وفي سنوات فارطه في قفصه وفي غيرها، اللي يقول لك انا قريت على المنصه، والمنصه في نهايه المطاف فيها نفس البرنامج، فيها نفس المحتوى، فيها نفس المنهجيه، فيها نفس شنو اللي يتغير؟ يتغير الاستاذ. فاليوم الرقمي مكن من دمقراطة إنشائنا التعليم الجيد أو النفاذ إلى التعليم جيد بالنسبة للتلميذ، هذه حاجة خارقة العادة. نجي وتولى النصف الثاني، وسمحني إذا كان طولت ونختصر.
0: خطر عندي تفضل سيسليم.
1: علاش هالتفاوت ما بين الشعب؟ نلقاو شعبة الرياضيات خارق العادة المستوى متاحها،
0: الحمد لله،
1: والشعب الأخرى آداب واقتصاد التصرف ربما أقل من ذلك بكثير، لأنه اللي مشى لشعبة الرياضيات هي النخبة، هي ناس عارفة تعمل، عندها مشروعها، ومن الأول كيف يطلب شعبة الرياضيات يعطيوها له لأنه عنده كل الإمكانيات للنجاح، وهذا ممتاز. الإشكال في الشعب اللي حكينا عليه وخاصة زوج شعب الآداب والاقتصاد والتصرف، هي أنه التوجيه لها في كثير من الأحيان يكون بار ديفو، يعني ما لقيناش تلميذ ما ينجمش يمشي رياضيات استحالة، وما ينجمش يمشي كذا،
0: يمشي الآداب،
1: نحطوه آداب. وهذاك علاش احنا في الجمعية التونسية لجو التعليم نطالب ونأكدوا أنه ياسر 160 ألف تلميذ يعدي البكالوريا في الجمهورية التونسية، على البوبولاسيون بتاعنا، على عدد التلاميذ ياسر، رقم مهول، رقم مبالغ فيه، وهذاك علاش نسب النجاح تكون من الدنيا. لابد وأن نخلقوا، هذا اللي ما عندناش احنا، وهذا هو نضالنا في الجمعية التونسية لجودة التعليم، لابد أن نخلقوا مسالك أخرى اللي ما تفرضش على كل تلميذ كيف يحط ساقه في التعليم العام نهار الأولاني في المدرسة في الأولى ابتدائي، أنه قدامك 13 سنة توصل البكالوريا، توصل وين ما توصلش، وكان وصلت وما نجحتش مش مشكلتنا.
0: سيسليم باش نختم،
1: باش يكونوا عندنا 90-100 ألف في أقصى الحالات، وتوكل نشوفوا كيف يبدأ عندنا 80-90 ألف و100 ألف في أقصى الحالات التلميذ يعدي في البكالوريا، تو نشوفوا أنه نسب النجاح، خاطر ما يوصل البكالوريا كان التلميذ اللي قادر باش ينجح فيه.
0: سيسليم الدورة
1: الدورة 98%
0: باش نختم في دقيقة، الدورة الرئيسية نسبة النجاح 35.67% سنة 2026، السنة عم ناول 36.31% في الدورة الرئيسية سنة 2025، ظهر لي فما تراجع طفيف.
1: تراجع طفيف، وهيت نقوله نسب عدم النجاح 35%، نحكي على 65%، هذا كنا نقوله احنا توا. يعني علاش عندنا النسب هذه؟ مش على خطر امتحاناتنا صعيبة، ولا خطر ما عندناش تعليم باهي، ولا ما تعرفش تقري ابدا، ولكن على خطر احنا فرضنا على التلامذة اللي نعرفوا بالمسبق انه كيف مش يوصل، ينجم يوصل البكالوريا، شوف يوصل شوف لا، وكيف يوصل البكالوريا حظوظه في النجاح ضعيفة جدا، ولكن فرضنا عليه قلنا له ما فما كان السنية هذه خويا توصل البكالوريا وتعدي، واللي كان طردت ونطردوه. لابد قبل ما نوصل للحالة هذه للإخفاق هذايا لابد وأن نحلوا، هذا هي دعوتنا احنا في الجمعية، نحلوا يعني مسالك حقيقية للإعداد والتدريب المهني والتقني والفني باش ما يوصلنا للبكالوريا إلا ما ياخذ نيت البكالوريا، مش ما يوصل يجب ما يوصل البكالوريا كان، وما ياخذ نيت البكالوريا كان التلميذ اللي نجم ينجح في البكالوريا. كما نحكيو على شعبة الرياضيات ولا شعبة العلوم، التلميذ قادر باش ينجح نوجهوه ونعاونوه، وراه ما هوش مستحيل أنه يعني البكالوريا متاعنا واللي نسمعوا فيها نسب عامة متاع 90% و95%. والدليل على ذلك التلامذة اللي قاعدة تعدي في بكالوريات أجنبية ما غير ما نقول شنو اللي هما التلامذة التونسيين خارجين من مدرسة تونسية، علاش كيف يمشي عدي بكالوريا أخرى نسمعوا في نسب نجاح يعني 95% و99% ونجيو احنا نلقاو 35%؟ هذه الأرقام المحزنة بالفعل للناس كل، راهو بالك شيء كان التلميذ بركة ولا العائلة بركة، للمربي للمنظومة التربوية ان شاء الله. وهذا عمل على المدى مش البعيد ولكن على المدى المتوسط، إعادة النظر في مسالك التعليم والتكوين وفتح آفاق أخرى للتلامذة باش ما يكونش قدامه كان البكالوريا. وسبحان الله مش ينجم يكون إنسان متميز، احنا ديما نقدم مثل هذا، ينجم يكون رياضي قادر باش تجريه مسافة 100 متر يجيب لك ميدالية أولمبية، ولكن كيف تفرض عليه ماراثون ب 42 كيلومتر يجي الاخراني.
0: هذا هو،
1: كل واحد عنده إمكانياته أكيد. وكل واحد يزمنا نوفره احنا
0: شكرا
1: ما يقابل هذه الإمكانيات لكل تلميذ.
0: شكرا ليك سليم قاسم، طبعا المختص في الشأن البيئي الشأن التربوي، وأيضا أنت رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. شكرا على حضورك معنا في قراءة في الأرقام هذه، نلتقي إن شاء الله في موعد قادمة. رحب زميلي وليد نويري. وليد مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: حياتي ليك أنت.
0: نتحثوا على البكالوريا، ألف مبروك فرحة عايشك. النجاح ومحليك أنت والبنوتة طبعا إن شاء الله بالنجاح ليها طبعا عايش. تتصدر صفحة التواصل الاجتماعي التصويرة إن شاء الله، ألف مبروك ليها إن شاء الله متميزة إن شاء الله في مرحلة جامعية
2: وفرحة البكالوريا نتمناوها إن شاء الله للعائلة الكل الأولياء الكل بعد تعب متاع أعوام، مش عام راهو الباك، أعوام كاملة واحد يتعب وراء صغيرة بتاعه، إن شاء الله الفرحة تكون بقدر المجهود وبقدر التعب اللي قاموا به إن شاء الله، اللي مؤجلين يا رب إن شاء الله يكونوا مؤجلين، يعني هي فرحة مؤجلة فقط إن شاء الله يكملوا ويخلطوا إن شاء الله في دورة التدريب
0: إن شاء الله. بقية التفاصيل أكيد في الأخبار الاقتصادية معك.
3: الاقتصاد اليوم.
2: تحتضن تونس سنة 2028 ولأول مرة في إفريقيا والعالم العربي المؤتمر الدولي الخامس للقمح، وهو أحد التظاهرات الهامة العلمية العالمية المخصصة للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الحبوب. الحدث الدولي باش يمثل فرصة استثنائية لتونس من أجل إبراز خبراتها العلمية وتعزيز تعاونها مع أبرز الفاعلين العالميين في مجال أبحاث القمح. اختيار تونس لاستضافة هذا المؤتمر العلمي تم رسميا في مايو الفارط، كنا تحدثنا عليه، كان في مدينة بولونيا الإيطالية. من بين 8 دول مترشحة كانت الهند، تركيا، كندا، إيرلندا، كولومبيا، وكازاخستان، وأيضا جنوب أفريقيا. وهذا كان الاختيار كان وفقا لمبادرة القمح الدولية واللي هي منظمة دولية متخصصة في أبحاث القمح. يعد المؤتمر الدولي للقمح أهم منصة علمية عالمية مخصصة لهذه الحبوب الاستراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي العالمي، ويجمع كل سنتين باحثين وخبراء في الانتقاء الوراثي وعلم الزراعة وممثلي المنظمات الدولية والصناعيين وصناع القرار. الهدف هو تبادل المعارف حول آخر التطورات في مجال الوراثة والجينوم وتحسين الأصناف والحماية النباتية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية واستدامة أنظمة الإنتاج. الدورة الأولى من المؤتمر هذا كانت انعقدت في مدينة ساسكاتون الكندية سنة 2019، الثانية في بكين في 2022، الثالثة في بيرث الأسترالية في 2024، ومدينة بولونيا كانت احتضنت الدورة الرابعة في ماي 2016. من المنتظر أنه هذا المؤتمر اللي نذكر بش يكون في 2028 يستقطب مئات الباحثين والخبراء من عشرات الدول، وسيشكل مناسبة للتعريف بالإمكانات الزراعية التونسية خاصة في ولاية باجة مطمور روما، واللي تعد من أهم المناطق المنتجة للحبوب في بلادنا واللي ارتبط تاريخها بزراعة

0: عفوا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وهذا التطور يعود أساسا للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي اللي استحوذت على 47.2% من المبادلات التجارية للقطاع، إضافة إلى الأسواق الأمريكية اللي تمثل 19.1% من إجمالي المبادلات في ظل محافظة الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كشريك تجاري أول في المنطقة. حسب نفس المصدر، زيت الزيتون هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بما أنه الصادرات ارتفعت من حيث القيمة ب 43.9% وبلغت 3047 مليون دينار، وزادت الكميات المصدرة أيضا بنسبة 49.8%. إسبانيا تستأثر بنسبة 31.4% من صادرات زيت الزيتون التونسي، في حين سجلت ألمانيا زيادة طفيفة ما فاتتش 0.5%. في المقابل، بعض المنتجات الاستراتيجية الأخرى أظهرت نتائج متباينة، مثلا نحكيه على التمور اللي صادراتها تراجعت ب 3.5% ووصلت إلى 379 مليون دينار، تقريبا ما يمثل 20.5% من إجمالي صادرات القطاع. وصادرات القوارص أيضا سجلت انخفاض حاد ب 60.2% خلال نفس الفترة. نحكيه على البورصة، مؤشر تولندكس يوصل في هذه الآونة إلى 18730 نقطة، ارتفاع ب 0.50% مقارنة بإقفال نهار الجمعة. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 1,150,000 سهم بحجم مالي جملي فات 10 مليون دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة أسمنت قرطاج ب 580,000 سهم. أكثر حجم مبادلات لشركة سوتيفير ب 1.4 مليون دينار. أهم الارتفاعات كان لأسهم شركة سوتيتال ب 5.9%، وأهم انخفاضات لأسهم الشركة التونسية للبنك ب 3.2%. الدولار اليوم بزوز دينارات و 941 مليم كسعر مرجعي، والأورو بثلاثة دينارات 366 من المليمات، واحتياط العملة الصعبة حتىش لنهار 19 جوان في حدود 102 يوم استيراد. بالنسبة لأسعار الطاقة، النفط الخام حاليا يسعر ب 74 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البرانت يوصل حاليا إلى 78 دولار للبرميل الواحد. ونبقى في نفس الإطار باش نحكيه على الطاقة، وخبر يهم الطاقة في المنطقة الساخنة حاليا في العالم. وكالة بلومبرج كشفت أن صادرات النفط الإيراني عبر مضيق هرمز ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع، وهذا بعد رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئ إيران. الوكالة ذكرت في تقريرها أن إيران قامت بزيادة كمية شحن النفط الخام عبر مضيق هرمز لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بداية الحرب. وبحسب بيانات تتابع حركة السفن اليوم الصباح، دخلت ثلاثة نقلات عملاقة إلى مضيق هرمز واللي تنقل مجتمعة حوالي 6 ملايين برميل من النفط الإيراني. وأشارت بيانات هذه لأنه هذه النقلات تتجه من جزيرة خرج اللي تعد المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني إلى سنغافورة. وجاء هذا التطور بعد ما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية حسب أعلنت القيادة المركزية للبنتاغون.
1: تونس اليوم. اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
1: تونس اليوم.
4: تونس اليوم.
5: واحنا كملنا تونس اليوم. شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. شكرا لسليم القصيبي، ايضا بسام بن سمية، فيصل شابو، بدر العرفاوي، هند سعيد، تحييكم الكل. شكرا للجميع، ربي يحفظكم والى اللقاء.
1: تونس اليوم.
4: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
1: تونس اليوم.
4: تونس اليوم.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: ومحبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب
4: إذاعة شباب. عدل موجتك
3: عدل موجتك.
4: تسمع صوتك
3: تسمع صوتك.
4: على كيفك
5: على كيفك.
4: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: على كيفك
5: على كيفك
0: على كيفك. الموسيقى والغناء
4: على كيفك.
5: إدبارة الصحة والهناء
4: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة
5: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
0: اتبعنا بكل وفاء.
4: على كيفك
6: على كيفك. من توا حتى الماضي ثلاثة تعودتوا نكونوا معكم أميرة وبشير. اليوم معكم جين تركي في تعويذ اليوم كالعادة. على كيفك بعد شوية بون بلون بعد شوية بون بلون بون بلون مع الشيخ محمد بن حمودة باش نمشي والغار الملح. الدنيا بدأت تسخن. أكيد أنه نحبوا لي بون بلون اللي فيهم نسمة وفيهم قاعدة على البحر ونجموا نكونوا مع العائلة. من بعد ماضي ساعة ونص نشرة أخبار، ماضي ساعة ونص من بعد توب سبور مع عاطف الزنيدي out of the box باش نحكي على حماية الحيوانات وكذلك خرجة عطاير خرجة عطاير زادة اليوم كالعادة. بعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص من بعد نرجع على أخبار الطقس. الطقس أكيد اللي بدأ يسخن وبديتوا تحسوا في السخانة هذه. أكيد هذه كلهم الفقرات اللي نرافقكم بهم حتى الماضي ثلاثة. معنا سليم قصيبي في الهندسة الصوتية في الإخراج الرقمي، معنا خليل جهن تركي معكم حتى الماضي ثلاثة. في على كيفك.

0: على كيفك.
1: بون بلان. بون بلان.
2: مازلنا مواصلين معكم الرحلة في على كيفك من توا حتى الماضي ثلاثة في بون بلان. اليوم كالعادة احنا نهزوكم المكان يكون فيه الفسحة وتكون فيه المتعة وتكون فيه زادة المعرفة على خاطر نتعرف فيه نكتشفوا فيه على جزء من تاريخنا من تاريخ تونس. ومعنا اليوم في بون بلان الشيخ محمد بن حمودة. مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا جيهان، تحية ليك وتحية لكيب تكنيك كل مستمعي ذات الشباب.
2: معنا سليم القصيبي اليوم ومعنا بسام في الإخراج.
3: نحييهم تحية خاصة لهم ونحييهم زادة مستمعينا الأعزاء أوفياء على كيفك ومستمعي ومتابعي جيهان.
2: يعيشك يعيشك. شيخ محمد، اليوم يعني ظهر لي كي باش نحكيه على الفطور، أكيد باش نحكيه على فطور خفيف على خاطر كي تسخن الدنيا ما عادش نجمو ناكلو كل حاجات الرزينة اللي احنا محتاجينها باش تدفينا في الشتاء وباش تعطينا برشا طاقة.
3: يبا فطورنا اليوم سردينا فورة في الكسكس، حاجة تعمل 66 كيف. فورة معها الخضرة، معناها معدنوس، بطاطا تقص اوندي، بصل، طماطم خضرة، فلفل يتقص شرائح كما تحب انتي، وكمون، كركم، فلفل اكحل وملح، تحط السردينة معهم وتحطها تتفور على الكسكس ماء تحتها كهو تسمى ان فوا طابت هذيك الماء هذاك تنجم تعمل عليه مقرونه جاريه، تعمل اي حاجه جاريه معناها وتحط تزين بك السردينه والخضره هذيك، والا تاكلها الخضره والسردينه وحدهم كيكا.
2: هو ديجا هذا واحد وطبق وطبق فيه كل المكونات الغذائيه اللي يحتاجها البدن وصحي،
3: لا هو مقلي ولا هو معناها فورة من ابن ما خاطر قال لك مصور حوت ومشوي نص حوت ومقلي ماهوش حوت. لكن المثال نتاعنا يقولوا حتى كي تقليه فما برشا حاجات تمشي
2: تمشي المنافع تمشي.
3: باهي برشا فيتامينات يتحرقوا. بنة الحوت انك تصوروا وخاصة زيت التن ولا البلاميت ولا غيره كيف كيف زيت نجم تستعمل معاهم. كما قلت لك معدنوس والبصل جربوها وكمون كركم فلفل الأكحل الملح وشوية فما شكون يحب يعمل هريسة وطماطم زيت كيف كيف. حاجة بنينة برشا وطعمها أي حاجة جارية كسوا محمص حليلم مقرونة في الجيدة وتتحط مع الخضرة من فوق وتاكل بالشفاء والهناء.
2: صحة صحة للي بشي تبعك ويعمل الأكلة هذه ويفطر بها على خاطر زادة هالي ما تخذش برشا وقت زادة خاطر تيب فيسع
3: إلى درجة فيها الحاجات الكل فيها الفيتامينات فيها المعادن باهية متويكة متاع الثوم متاع سيف بعدها برايج دلاع ولا بطيخ ولا كعبة غلة ولا كعبة تفاح زادة كيف كيف تعمل كيف ولا 88 كيلو كاري.
2: والفطور هذايا متاع بلايصة على البحر، يعني اليوم ده اللي باش نمشيو على بلايصة على البحر
3: على البحر وإلا حتى ماكش في البلايصة على البحر باش تذكرك بالبحر معناها خاطر كيما زاد المناطق الداخلية الحوت الوحيد اللي يوصلهم راسه صحيح هو السردينة يعني يوصل جميع المناطق. كيف كيف نجم تتخيل روحك على البحر ولا تتخيل روحك معنا في غار الملح.
2: اي
3: غار الملح اللي بعيدة 56 كيلومتر على العاصمة، نحكيو على ولاية بنزرت ونحكيه على منطقة فيها من أجمل البحار والشواطئ في إفريقيا
2: أكيد
3: سواء كوكو بيتش وإلا
2: سيدي علي المكي.
3: علي المكي
2: أي هنا من هواة سيدي علي المكي
3: على الجبل ممتاز ومن أروع فما معناها البلو هذاك اللي في الشط وإلا حتى الجران بلو الداخل داخل معناها للناس الهوات اللي يعني يدخل بالفيك
2: كي تدخل تعوم عندك منظر رائع على خاطر تبدأ ترى في الجبل وفي نفس الوقت انت في الماء
3: وغابة صحيح شط ورمل أبيض وشط تركواز معناها وماء صافي خاصة الجمعة هذه خالق العادة. زيد مع هذيك السهول الخصبة تحكي على الطماطم والفلفل والبطاطا تتزرع على شط البحر في غرب معناها تلقى البحر وخطوتين تلقى ثانية موجودة فيها جميع الخضر اللي مش موجود في حتى بلاصة تلقى ثانية على البحر يعني الفلاح يزرع ويصطاد الحوت زادة في نفس الوقت قرية صغيرة يعيشوا فيها الأهالي غار الملح اللي سكنوا فيها من قبل ونحكيوا على العهد البوني وقت كان اسمها ريسيسمون. ريسيسمون معناها رأس أبولو أفنوم هذا آلهة من آلهة البنيين. وبعد منها ولدت اسمها بورتوفارينا.
2: بورتوفارينا
3: علاش بورتوفارينا؟ نحكيو على القرن السابع عشر. لأنه فارينا هذا بنا إيطالياني، احنا قبل كانوا يجيونا طلعين نحرق تونس باش يخدموا هنا، يخدموا في المرمى ولا في النقيشة ولا يخدموا في الحديد، معناها الفرفرجي. ومن أهم الأكثرهم أغلبهم بناية، ومنهم في فارينا هذا اللي مهندس جاء وهو اللي بنى الميناء نتاع
2: غار الملح
3: اللي تو يمشيو يلقاو فيه البرتق الصغير، واللي يحب يشري الحوت مثلا من غار الملح هذاك كيف فيه القلفلاك وهذيك. لكن القنيل هذاك والميناء هذاك بنيه فارينا، ما يخي تسميت اسمها بورتوفارينا. الدولة المرادية اللي بالنسبة لها غار الملح والميناء نتاع غار الملح كان بلاصة استراتيجية. نحكيو على عام 1637، وقتها فما الهجرة نتاع الأندلسيين الموريسكيين، وبرشا اللي ركبوا في بالانسيات وغرقوهم على ولوحوهم في البحر. فكان عروج وبربروج يلمهم يهزهم ويجيبهم غاديكا
2: البورتوفارينا
3: يجيبهم لتونس. والباقي المرادي وقتها استعملهم، استعمل الأغلبية نتاعهم في القرصنة بعد، معناها ولو هما خاطر هما صيادة بطبيعتهم ويركبوا السفن. والميناء هذاك المشير أحمد باي بعد منها عاود بنيه ونظمه بالجديد الجديد، لأنه هذيك يعتبر مركز نفوذ بين الأسبان وبين الأتراك. وخاصة في المشير أحمد باي عام 1837 ونبني قصر اللي هو قصر الشيبوب. شيبوب هذا اللي أعطاه جهة ولاية بنزرت كاملة وسميه جنرال صالح شيبوب، وهداله قصر. والقصر متاع شيبوب ولا متاع المشير أحمد باي الزوز مبنيين على الطريقة الإيطالية، مش الإسبانية ومش التركية ومهاش القرطاجية ومهاش العربية، ولكن وقتها بتأثر برشا بالتلين وخطتين اللي جابهم. وكان الميناء هذاك اللي كيفش معناها قلعة كبيرة ساكنة سواء من الجيش الانكشاري وإلا الناس اللي الإسبان اللي كانوا عايشين غاديك الأندلسيين، وأيضا زاد الطلين اللي وقع أثرهم كيف زاد من جنوة ولا من غيرها. علاش اسمها غار الملح؟ لأنه كانت فما بحيرة غاديكا مستوى ما زالت موجودة، وكانوا في الصيف كما تو يشيح الملح ويلموه ويبيعوا الملح من جملة البلايس اللي تبيع الملح. والملح كانت تجارة، معناها حاجة لازمها تتباع، معناها حاجة موجودة برشا. ومن جملة المواد اللي ما فيهاش جمرك، ما فيهاش جباية معناها. والملح بالتركي اسمه طز.
2: هذه أول مرة نسمع.
3: أيوة، علاش قولك طز فيها؟ في طز، شنو مشكل طز وتعدى؟ شنو هو طز وتعدى؟ يسألوا العسكري كي وقفهم الصباح شنو هو شكاير فيهم، يقولوا طز. طز يقولوا تعدى.
2: تعدى، أوكي. هيك علاش
3: طز. ملح معناها.
2: أوكي.
3: طز فيها، شنو المشكل؟ طز معناها فيها الملح. مش عاجبني. والملح كان حاجة معناها مطلوبة، مطلوبة إلى درجة عن في الجريد، عن شط
2: الجريد.
3: وتونس مشهورة بالملح التو والغدوة البعض،
2: وخاطر النوعية متاعه نوعية جيدة زيدا.
3: وللأسف فما برشا ملح قاعد يمشي كيكا في وقت ما وقعت تباع بسوم اللي مرمزي وغيره، ولكن إن شاء الله يرجع الملح التونسي اللي هو غالي وغالي إلى درجة. غير ملح هذية من بلايس اللي كانت فيها الملح. وكانت الميناء نتاعها هذاك اللي يبحروا منه
2: بورتوفارينا
3: سواء لفرنسا عام 46 كانوا يخرجوا من غاديك
2: البطوات.
3: وكان ميناء معناه ميناء مزدهر الى درجه. غير الملح من البلايص اللي فيها كما قلت انت جبل والغابه والبحر، فيها من اجمل الشواطئ. نحكيو على سيدي علي المكي ونحكيو على كوكو بيتش اللي هو من اقدم الشواطئ. كي نقولوا كوكو بيتش راه نحكيو على شاطئ أوتيك. شاطئ أوتيك، أوتيك هذه من أقدم المدن معناها الموجودة، اللي هي معناها كيف من البلايس اللي جميلة وجميلة جدا، خاطر تلقى البحر تلقى على يسارك بحيرة. سيدي علي المكي من أفضل الوجهات اللي بيمشيو لها التوانسي وبيمشيو لها البلاطي وبيمشيو لها الناس الكل. ان شاء الله معناها يقعد الشط
2: نيور بعد اقل من اسبوعين. ظهر لي نهار السبت ولحد 2 اذا كان في الصباح في المشيان تبدا معبيه وفي المرويح تبدا معبيه.
3: في المرويح سيرتو، اما اهم حاجه هو ان نحافظوا على شواطئنا.
2: انت تحافظوا على شواطئنا ونحافظوا على نظافتها. انت تمشي تستمتع، تستمتع بالبحر، تستمتع بالشمس، بالدنيا الكل، ما يسالش وانت مروح فما حاويات معده للغرض.
3: العقليه عندنا صحيح.
2: فما حاويات معده للغرض تحط فيها اللي استعملته، ما يسالش تعدى، ما يسالش خذ.
3: حتى ما عمل كي جابوني، جابوني يروح بالفضلات نتاعو معاه للدهر. فماش حاويات في الشارع في جابون.
2: احنا مسيرش مازالت البلديات توفر في الحاويات، فكي تمر انت بحاويه مسيرش اكل الجازوزه اللي شربتها ولا القشور الدلاع والبطيخ والقلوب وكل، مسيرش تحطهم في ساشي وحتى تحط، ورغم انه مش محبب استعمال الاكياس لكن على الاقل حطهم في ساشي وحطهم في الحاويه هذيك وخلي البحر نظيف.
3: بالضبط، تخلي البحر نظيف ليك ولغيرك ولولادك. ولي كانك انت باش ترجع الجمعه الجايه ولا بعد جمعه
2: الجايه
3: ولا العام الجاي زاده ولا حتى كان ما رجعتلوش من معناها من شعب الايمان، اماطه الاذى على الطريق اللي هو اضعف شعبه من شعب الايمان. اقل حاجه في الايمان هو انه الانسان يميط الاذى على الطريق، معناها ما يخليش بلاصه فيها أذاء. وفما حديث آخر نبا ونختموا به، أنه واحد دخل الجنة خاطر فما عود في الثنية، معناه شوك أذاها هو عن الطريق،
2: قال أذى يؤذي الناس
3: ولا يتعدى واحد ضرير ما يراهش ولا مرأة كبيرة ولا تعثر فيه. شو ربي دخل الجنة لخاطر أمط الأذاء. تمشي تحط الأذاء في الطريق ولا في البحر، وخاصة في البحر فما أطفال صغار فما كبار فما وزيد الطبيعة، معناها لوجه الله باش تربح فيه، بتربح دعاء خير. نخليو بلادنا نظيفة، نصحفظوا بها، بلادنا جميلة
2: أكيد عندنا من أجمل الشواطئ اللي عندنا
3: والله العظيم من أجمل. كانت تشوف فما شواطئ في بعض البلدان الأوروبية ناه وحجر، ما في الحجر به ساعات ما فيه ما يترى لا تراب ولا ماء لا حجر، ونظافة اللي فيه والناس والترسلات وعاملين له معناها قاوق. ما انا كان جاي عندهم سيدي المكي، انا قلت لهم
2: حاجه اخرى يا ولي.
3: اي باش تفهم اللي قداش يعطيو قيمه هما لاي حاجه. احنا زاده مانيش
2: الباكجينج لازمنا نتعلموا نسوقوا، لازمنا نتعلموا نسوقوا. شكرا لك شيخ محمد بن حموده، نتلقاو ان شاء الله نهار الاربعاء احنا في على كيفك مع كريم. انا نخليكم مع نانسي عجرم. سيدي يا سيدي نخليكم بعد شوية نشرة الأخبار، وبعد نشرة الأخبار فما توب سبور، من بعد نرجع معكم.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، أول اختبار وطني رسمي وجهه الطفل، وفي النشرة متابعة لأجواء اليوم الأول. تونس في المرتبة الأولى في المسابقة الدولية أوروبوت جونيور 2026 بإسبانيا. أوقفوا إرهاب الطرقات شعار حملة وطنية للوقاية من حوادث الطريق، وجملة من الأنشطة الميدانية والتوعوية في مختلف ولايات الجمهورية. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يجتاز بداية من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام 62,450 تلميذا وتلميذة مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026، ويتنافس المترشحون على 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية على أن يكون التصريح بالنتائج يوم 10 جويلية المقبل. وخلال تحوله صباح اليوم إلى معهد الغزالة من ولاية بنزرت، أكد وزير التربية نور الدين نوري أن مناظرة السيزيام تسير بشكل سلس ومنظم، مشددا بالمناسبة على أن وزارة التربية تستعد على جميع الأصعدة من أجل العودة المدرسية المقبلة.
3: الانطلاقة كانت من معتمدية غزالة، هذه المناظرة تسير بشكل طبيعي وبشكل منظم وبشكل هادئ، وعلى هامش هذه الزيارة اللي تم متابعة للمشاريع البنية التحتية في بعض معتمديات ولاية بنزرت، من بينها في مدرسة بورقيبة الآن في هذا الإحداث الجديد لهذه المدرسة الابتدائية اللي هي على وشك الاستكمال، إن شاء الله تكون جاهزة تماما لبداية السنة الدراسية المقبلة، وغيرها من مشاريع الصيانة. نحن دائما نعمل على وجهات مختلفة، وجهة التدريس والامتحان الامتحانات الوطنية وما تبعها، وواجهة أخرى وهي كبيرة جدا، واجهة البنية التحتية والتجهيزات، ما يهيئنا للمرور إلى السنة الدراسية الموالية بشكل يجعلنا في ظروف طيبة تمكننا من الاستباق عند الوقوف عند كثير من النقائص من أجل تداركها.
2: مناظرة سيزيام أول اختبار وطني رسمي يواجهه الطفل، وتشكل محطة نفسية وتربوية فارقة في حياته. أجواء اليوم الأول من أمام المدرسة الإعدادية الرشيدية المروج 3 من ولاية بنعروس، نقلته لنا زميلة تبر نعيمية.
4: هو يومهم الأول في مناظرتهم الأولى، ربما دخلوها برشفة في القلب ورعشة في اليد وريبة في إنجاز المهمة، لكن إصرارهم على النجاح كان الأقوى، فخرجوا من الامتحان بابتسامات الأمل.
5: الامتحان طلع سهل وعادي، معناه مش قصي،
6: عديت بقدين امتحان ومش صعيب كما يحكوا عليه، بالعكس تجربة باهية.
7: الامتحان سهل، طعنا برشا حاجات، الحاجات هذه قريناها وكي قريناها تنجم تخدمها.
8: هذه أول مناظرة تخوضها، خفت من الأول؟
7: أي خفت، بديت ناكل فضوي وكل شيء عملته عليها، خاطر فما برشا معلمين، مش معلمة واحدة، تعس معلمين وجوه غريبة عليا.
4: أولياء ظلوا لساعات أمام المدرسة الإعدادية في انتظار أبنائهم، قالوا إن تجربة خوض المناظرة هي الأهم لأنها تعلمهم الثقة في النفس والعزم على النجاح.
9: تجربة تخوضها جايبها برشا صعوبات، جايينها برشا مناظرات نفيم باك، كتجربة جسم اللي تدخل حتى من الباب، تجربة تخويهم نفسانيين أكثر.
10: تجربة في الحياة ما ناخذوهاش من جانب دراسي أكها، تتنحى لمك الرهبة. بالنسبة للباك حضروا الصغير نفسانيين، حتى الباك مش عامتها صغير باش يخدم عليه، من يدخل الكوليج يبدأ يخدم الصغير على الباك، دونك تجربة مناظرة السيزيام تنفع برشا بالنسبة للصغير، وديما نقولوا له هي تجربة للحياة ما نربطوهوش بعدد.
11: جبته باش عادي جوست باش خذ تجربة، بعد يمشي البيلوت ولا ما يمشيش، هذه بالنسبة لي حكاية ثانوية، المهم هو يخذ التجربة ويبدا فرحان بها، جوست تحدي، المهم يخذ التجربة حاجة جديدة أول عام.
2: دعا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني اليوم إلى ضرورة وضع سياسة استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية تبدأ من أولى المراحل التعليمية عبر دعم مكتسبات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة. وأضاف رضا الزهروني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه أصبح من الضرورية اليوم تقوية ودعم مهارات التلاميذ في المكتسبات التعليمية لضمان بقائهم في المنظومة التربوية ولتحقيق نتائج طيبة في المناظرات والامتحانات الوطنية ولتعزيز نسب النجاح. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للموسم 2026-2027 بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضحت المنظمة في بلاغ لها أن هذه المبادرة تأتي في ظل الارتفاع المتواصل أسعار العديد من المستلزمات المدرسية الموردة، مؤكدة أن الصناعة التونسية في قطاع الأدوات واللوازم المدرسية أثبتت قدرتها على توفير منتجات ذات جودة وأسعار تنافسية. دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية إلى الاقتصار حصريا على إزداء الخدمات التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها والالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها. كما دعت الوزارة إلى عدم فرض مصادر تزود محددة على التلاميذ المرسمين بالمؤسسة أو توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع المحددة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل في المجال. توج الفريق التونسي الناشط في مجال الروبوتيك ديسكوفري 2 بمنوبة تابعة لنادي ديسكوفري جونيور بالمرتبة الأولى في المسابقة الدولية أوروبوت جونيور 2026 المقامة من 11 وإلى 13 من جوان الجاري بإسبانيا، مسجلا 739 نقطة حسب الموقع الرسمي للمسابقة. المسابقة سجلت مشاركة 32 فريقا من 17 دولة. عن فريق ديسكوفري 2 فاطمة الهمامي تحدثت لإذاعة الشباب عن المشاركة.
12: كومبيتيشن روبوت هي كومبيتيشن عالمية في الروبوتيك، صارت من 11 ل 16 جوان في جامعة فالكالا في مدريد، وتجمع 16 دولة مشاركة يلعبوا بروميييرمون تصفيات في البلدان نتاعهم، ومن كل بلاد يترشحوا 3 ايكيب اللي هما باش يلعبوا بالانترناسيونال. بالنسبة للتيم نتاع الكومبيتيشن سني اسمه وينتر از كامينغ، معناها الصيف قريب، وهي الكونسيست على تحضير دي روبو قادرين باش انهم يعملوا في الجير ميسيون انسبيري من تحضير الحيوانات للشتاء. معناها واللي دي في اللي بروبوزي في الكومبيتيشن هذه يانسبير معناها دي بروبليماتيك تعرضوا لهم احنا في الاندستري وفي السوسيتي. صبحنا فيها انتروفي وشهاده.
2: أكثر من 45 ألف مهندس هاجروا إلى الخارج خلال العشر سنوات الأخيرة، وفق ما صرح به عميد المهندسين محسن غرسي لكوثر العرقوبي خلال جلسة استماع مشتركة لعمادتي الأطباء والمهندسين عقدتها اليوم لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج للتباحث حول سبل دعم الكفاءات التونسية في الخارج، داعيا إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية تقوم خاصة على توفير تسهيل وحوافز مريحة تشجع على عودة المهندسين إلى تونس.
13: الدولة قاعدة تصرف في برشا فلوس على المهندس، تقريبا المهندسين اللي خرجوا خلال العشر سنوات الأخيرة فات 45 ألف مهندس، اللي يمثل تقريبا 42% من المهندسين المسجلين في عمة المهندسين. الخطر الكبير اللي قاعد صاير هو سجلنا في السنوات الاثنين الأخيرة خروج مهندسين عندهم خبرة من 15 حتى 20 سنة. هنا فما سؤال كبير، غدوة شكون مش يخدمنا المشاريع الكبرى المشاريع الوطنية. اليوم احنا نحبوا المهندس متاعنا يكون سفير لتونس في البلدان الكل، باش كيفاش ينجم يكون سفير وكيفاش ينجم معناها يهز العلم متاع تونس. وهنا راه بالمناسبة عنا العديد معناها من الاقتراحات المهندسين العاملين بالخارج واللي حبوا يرجعوا لبلادهم، لكن يحبوا يرجعوا في ظروف طيبة.
2: من جانبه أكد عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء الدكتور قيس نويرة أن قطاع الصحة يسجل سنويا هجرة 1000 طبيب وإغلاق العديد من العيادات الخاصة، مقترحا ضرورة العمل الأكثر على تبني سياسة الأمن الصحي للتقليص من هجرة الأطباء.
14: تقييم سياسات متاعنا في الإطار الصحة يجب نفهمه أي نعم فيه صحيح ولا لا. مهم بالنسبة لنا هو مصلحة المواطن التونسي، مصلحة البلاد. الأطباء يخرجوا بطريقة غير عادية، ثم عيادات خاصة هي تتسكر، ثم قرابة 1000 طبيب في العام يخرج يدق نقوز الإنذار كان مش نواصل في النسق هذايا، شو اللي هم مشكلة. لك احنا هنا يزلنا نقيم الوضع ويجب نبدأ توا في الحلول العملية، يزلنا نخدمه بالأمن الصحي مش نبدأ الناس كل مرتاحين والتوانسة يتداوى من بنزرة من الجردان. بالنسبة لي الأمن الصحي وقتها يبدأ ثم الأطباء متواجدة تخدم في أريحية، إجبارية الأطباء باش يخدموا الأعوام بعد التخرج متاعهم، يزلنا نوليفاليو نشوفها اسكو قامت بالواجب متاحها ولا لا.
2: أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم عن إطلاق حملتها الوطنية عطلة آمنة 2026 تحت شعار أوقف إرهاب الطرقات، وذلك تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات البلاد. ويتضمن برنامج عطلة آمنة 2026 سلسلة من الأنشطة الميدانية والتوعوية في مختلف ولايات الجمهورية. رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية بلال الونيفية.
15: تطلق بداية من اليوم إلى حدود 15 سبتمبر جمعية تونس للسلامة المرورية الحملة الوطنية للسلامة المرورية، برنامج عطلة آمنة تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات. احنا اخترنا الشعار هذية لأنه اللي قاعدين نعيشوا فيه على طرقاتنا هو إرهاب مروري بأتم معنى الكلمة. ترتكز الحملة هذية على العديد من المحاور، أهمها تنظيم حملات ميدانية تحسيسية بالمحطات الاستخلاص للطرقات سيارة، إلى جانب تنظيم حملات بالمناطق السياحية اللي تشهد كثافة مرورية كبيرة بمناسبة الموسم الصيفي، أنشطة ومسابقات وأنشطة توعوية بالمهرجانات والتظاهرات الصيفية. تنظم الجمعية العديد من الدورات التكوينية لفائدة السواق المحترفين، وكذلك الملتقى الوطني للعمل التطوعي في السلامة المرورية الموجه للشباب خلال شهر أوت المقبل.
2: نقطة نهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بالعناوين. مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، أول اختبار وطني رسمي يواجهه الطفل، والنشرة تابعت أجواء اليوم الأول. تونس في المرتبة الأولى في المسابقة الدولية أوروبوت جونيور 2026 بإسبانيا. أوقف إرهاب الطرقات شعار حملة وطنية للوقاية من حوادث الطريق، وجملة من الأنشطة الميدانية والتوعوية في مختلف ولايات الجمهورية. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
16: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
17: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
16: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
18: إذاعة الشباب، عدل مشتك تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
2: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
1: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك. خاطف

0: مرحبا، خطفوني ماضي ساعة و 49 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. الرحلة مازالت متواصلة معكم في على كيفك، معكم جيهان سليم بسام حتى الماضي ثلاثة، وتوا وقايت توب سبور. توب سبور عاطف زنيدي، مرحبا.
1: أهلا بك جيهان.
0: أنا برشا
1: من رمضان
0: من 71 اليوم مش نحكي رياضة،
1: مش نحكي شوية سبور، شوية جديد المونديال ومنتخب التونسي.
0: المونديال والمنتخب التونسي ما فماش امضاءات عقود اللي قاعد يصير توا في الميركاتو التونسي، مازال فماش اخبار؟
1: مازال بشوي شوي، لانه نهايه العقود تكون نهار 30 جوان، بعد 1 جويلية تنطلق الاعلانات الرسميه. وتعرف احنا في اذاعه الشباب، في اذاعه التونسي بصفه عامه نجموا نعلنوا على الانضاءات
0: كلمة التوقيع يبدا،
1: كلمة يبدا حاجه رسميه. الاخبار موجوده متداوله، لكن من البدايه من 1 جويلية المواعيد الرسميه تاع امضاء العقود والاعلانات الرسميه.
0: فما بعض الجمعيات على صفحتها الرسميه قاعده تقول اللي هي قاعدة تمضي في عقود،
1: الحاجة المؤكدة يعني، وخاصة في تجديد العقود. كما اليوم مثلا عندنا مدرب العمراني واصل التجربة مع شباب العمران، تم الإعلان الرسمي اليوم على التجديد،
0: بما أنه حقق معها نجاح، وبما أنه يعني تم النجاح، بما أنه
1: مرتبة تاسعة، حقق يعني البقاء نتاعو
0: بأريحية، وكأس تونس في مراتب متقدمة،
1: كأس تونس يعني نتائج محترمة جدا. أمين الربيجي واصل، واحد من المدربين الشبان، واحد من الأمال الكبيرة في التدريب التونسي في السنوات القادمة إن شاء الله.
0: باهي اليوم نشانج با اون ايكيب كي غاني، باهي باهي.
1: وباهي زاد الاعتراف الجميل للإطار الفنية والناس اللي خدمت وحققت النتائج، مهم جدا.
0: نمشيو للمونديال؟
1: نمشيو للمونديال، نحكيو على قبل ما نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، نحكيو على برنامج اليوم. مش عندنا اليوم جيل،
0: عندنا
1: في اللقاءات بالترتيب الزمني، وتو من بعد نحكيكم المجموعات. الترتيب الزمني 6 نتاع العشية أكيد باش تتفرج أنت، ميسي يواجه المنتخب النمساوي، الأرجنتين النمسا 6 نتاع العشية، نعطيكم توقيت تونسي، وال 10 نتاع الليل العراق فرنسا، فرنسا بأداء يفجع، بقية المنتخبات أداء قوي قوي جدا، ثم حديث حتى على أنه المنتخب الفرنساوي باش يكون بالفريق الثاني ضد العراق اليوم، باش يريح شوية الملاعبية، لأنه فرنسا قادمة للولايات المتحدة الأمريكية والشمال القارة الأمريكية، باش تمشي لنهار 19 جويلية، ممكن حتى الاحتفالات بعد 19 جويلية، واحد من أكبر المرشحين للفوز باللقب. العشرة عراق فرنسا، ماضي ساعة يعني دخلنا في نهار 3 السنغال نورفيج، رشا بالنسبة للمنتخب السنغالي. الأربعة متاع الصباح الدربي العربي، برشا الناس بش أكيد باش يسهروا له ولا باش يكونوا بكري، الأردن الجزائر، ممكن المباراة الأهم بالنسبة للزوز فرق الأردن والجزائر، لأنهم عاملين أساسا
0: على كل واحد فيهم يحب يربح،
1: يربح المباراة هذه، لأنه ممكن ثلاث نقاط تهزك للدورة الثاني في الفورمولا الجديدة متاع كأس العالم. هذا بالنسبة للبرنامج. بالنسبة لآخر أخبار المنتخب التونسي، ثم بعض الأخبار تشير إلى مغادرة الثنائي العضوين الجامعيين ريم البجاوي ومعز المستيري، بعثة المنتخب التونسي موجودة في المكسيك والعودة لتونس. تبقى فقط هل إن هي ترتيبات إدارية، لأنه جهان الترتيب صار أنه نقسموا الأعضاء الجامعيين، كل
0: مرة يمشي حد،
1: كل مجموعة تحضر لمباراة، هل إنه هذا في إطار الترتيبات الإدارية والمالية للجامعة، أو
0: في إطار الخلافات اللي قاعدة تصير،
1: الخلافات اللي بدأت تخرج بشوية بشوية، بعض الأخبار أنه ثم صراعات في الكواليس، وأنه شخصيا يعني من مصدر داخل المكتب الجامعي كله ما ثمش صراعات كما يحكيوا عليها في الإعلام، نقاو احنا نشوفوا الإعلان الرسمي. علاش نحكيوا على الأخبار هذيك؟ الأخبار لأنه ثم بعض الأعضاء الجامعيين مشاو للولايات المتحدة، حضروا المباراة الأولى، المباراة الثانية، ويواصلوا باش يحضروا المباراة الثالثة، ما ثمش هالتقسيم هذا بتاع كل واحد في المباراة. تو نستناو بعد شوية ونشوفوا آخر الأخبار تاع زادة جيهان، لأنه تو تقريبا ماضي ساعتين في تونس، يعني تقريبا
0: السبعة نتاع الصباح،
1: السبعة نتاع الصباح في المكسيك، مازال الأخبار مش واضحة،
0: مازال ما قاموش.
1: البرنامج المنتخب الوطني التونسي بالنسبة مازال يهمه آخر أخبار المنتخب التونسي، ثم حصة تدريبية اليوم استعدادا لمباراة الليلة الفاصلة بين الخميس وجمعة، مباراة هولندا ربي يسترنا منها المباراة هذية، وغدوة إن شاء الله الانتقال إلى تكساس، إلى كنساس سيتي، والمباراة الثالثة للمنتخب التونسي في المونديال.
0: التوقيت نتاعها كي العادة الأربعة نتاع الصباح، هذاك هو
1: نص الليل المرة هذي، نص الليل سهرية في تونس، سهرية بالنسبة لمازال عنده شوية نفحة ينجم يتفرج في المنتخب الوطني التونسي.
0: شخصيا ما نجمش ما نتفرج انا المباراه شخصيا، المباراه الثانيه قلت مانيش باش نتفرج بعد الهزيمه نتاع المباراه الاولى مع السويد، لقيت روحي حتى ما عملتش مونجينا، لقيت روحي قمت
1: ثمان ست وجعت جيل
0: حنيت
1: ثمان ست وجعت برشا من الهزيمة
0: وجعتني الهزيمة لكن المنتخب يقعد المنتخب
1: ان شاء الله
0: وتقعد علم تونس
1: ان شاء الله ادينا الاداء اللي نستناه كانه انا حطيت على صفحتي اليوم الصباح بألم كبير برشا لوباريزيان الفرنسية هبطت على أنه تتساءل هل أنه المنتخب التونسي باش يكون المنتخب الأسوأ في تاريخ كأس العالم بعد قبوله 9 أهداف كاملة خاصة أنه
0: انسحبنا في 2004 من كأس
1: مش في
0: 2004 انسحبنا في عام 94 من كأس أفريقيا الأمم من الماتش الأولاني عرفنا روحنا اللي احنا روحنا خسارة كانت خايبة في ملعب المنزه قدام جمهورنا واحنا منظمين
1: مش بنفس الاداء
0: عام 96 وصلنا
1: انا وياك وخلطنا وتفرجنا في المباراه هذيك ونذكروها مليح ما كانش بالاداء هذيك
0: عام 96 وصلنا الفينال
1: ما نطولش عليك برشا جهاد المباراه المنتخب الياباني فقط عملنا 8 أخطاء فقط 8 في مباراه كامله يعني 4 في كل شوط يعني تقريبا لا تاكلينا لا جرينا ورا ملاعبي لا عملنا احتكاكات لا عملنا ما كناش حاضرين في المباراه هذيك يعني الاداء
0: هذيك علاش البريباراتور هذيك علاش اليوم وقلناها نهار اللي قبلنا ونعاودوها توا راهو البريباراتور مونتال المعد الذهني ماهوش لوكس في منتخب ولا في فريق كبير
1: وتقال هذا بعد مباراه بلجيكا قبل ما ندخلوا اصلا المونديال
0: يعني المعد الذهني يعني عندنا سنوات
1: في بلجيكا
0: سنوات نقولوا راهو المعد الذهني راهو اليوم المعد الذهني راهو كيما الممرض

0: رغم كل شيء. ممكن الناس ما تحبش ترى فما نص كاس مليان، لكن فما عناصر شابة، فما ناس مازالت موجودة، فما ملعبية موجودة اللي نجموا نبنيوا معاهم الغدوة.
1: شكون باش يبني؟ كيفاش نحاسبوا؟
0: هذيك حاجه اخرى. اما فما كابيتال اومان كملوا معاه.
1: ما خديت عليك كلمه، نجي باش نعمل ترانزيسيون. يعني قابلتني ترانزيسيون. زوز فرق تونسيه بعد المشاركه الكارثيه المنتخب التونسي، زوز فرق تونسيه طلب باستقاله المكتب الجامعي. شباب القيروان مستقبل سليمان البارح في الليل خرجوا بلاغات رسميه من فرق نتاعهم. هم باش نقلك شويه بالنسبه لشباب القيروان، اصدرت البلاغ قالت فيه على اثر النتائج المخيبه للامل التي فتئة يحققها المنتخب الوطني التونسي وما آلت إليه كرة القدم التونسية من تراجع تاريخي غير مسبوق على المستويين الفني والإداري، وما تشهده الساحة الرياضية من فوضى متواصلة وسوء حوكمة وتنامي للشبهات المتعلقة بالفساد وغياب الشفافية وتكافؤ الفرص، تدعو إلى هذه مطالب شباب القيروان: استقالة فورية للمكتب الجامعي الحالي، فتح تحقيق شامل ومستقل في ملفات إدارية ومالية ورياضية، تحديد المسؤوليات، دعوة بقية النوادي إلى الاجتماع والتشاور لتشكيل هيئة مستقلة للإشراف الوقتي على الجامعة التونسية لكرة القدم، وإطلاق إصلاحات هيكلية عاجلة. هذا بالنسبة لشباب القيروان. مستقبل سليمان تقريبا بنفس المطالب. الديباجة متاعو تقول: لم يعد ما تعيشه كرة القدم التونسية مجرد أزمة ظرفية أو تعثر عابر يمكن تبريره بالأعذار الجاهزة والخطاب الإنشائية، بل أصبح انهيارا متواصلا يطال مختلف مفاصل المنظومة الرياضية ويعكس حجم الفشل الذي وصلت إليه الجامعة التونسية لكرة القدم. وعليه يحمل مستقبل سليمان المكتب الجامعي المسؤولية الكاملة ويطال طالب برحيله دون تأخير، فتح تدقيق شامل ومستقل في جميع الملفات الإدارية والمالية والرياضية، محاسبة كل ما تسبب في الإضرار بمصالح كرة القدم التونسية، تشكيل هيئة مستقلة لإدارة المرحلة الانتقالية، وإطلاق مشروع إصلاح جذري. نذكر هذوم المطالب بتاع شبيبة القيروان ومستقبل إسليمان في بلاغات رسمية على خلفية
0: المشاركة
1: التونسية في المونديال.
0: عندي لك سؤال عطف، على خاطر يمكن أنت اختصاصك رياضة، أنا يمكن متابعة وفية، لكن هوش اختصاصي، أنا اختصاصي ثقافة. هل أنه اللي قالوا الحربوي في 2015 كان توقفنا وقتها ما نوصلوش للي وصلنا له اليوم؟
1: قالوا شكري الواعر في بلاتو تلفتي بعده بسنوات. قالوا حنبع المجبري
0: في الكان،
1: في الكان. مش معلومة، هي معروفة عند الجميع. يعني مشاركتنا الأخيرة لكل جهان، فقط جلال القادري قدم يعني تقرير كامل شاف إضافي بالأرقام بكل المتعلق بإشرافه على المنتخب الوطني التونسي، حتى توجيهات شنو نجم نصلحه وشنو نجم نعمله، فقط لا غير. ما تلا جلال القادري إلى حد اليوم لم تتم المحاسبة، لم يتم تقرير، حتى تطلب ثم التقرير جلال القادري مثلا
0: موجود تحصل
1: عليه.
0: لكن هو قدم تقرير،
1: قدم تقرير مفصل. باقي المشاركات، مشاركتنا في الكاس العرب نساوها شويه، مشاركتنا في الكان الاخرانيه، وهي المشاركه هذه مش تهزنا شويه النغره على الدراب وعلى البلاد وعلى عالمنا وعلى تاريخنا وكل شيء، لكن مش يبقى حديث، مش تواصل المساله كما هي في الاسابيع القادمه. متشائم بالنسبه لكره القدم التونسيه في الفتره هذه، لانه تعودنا نفس النكسات بنفس الغلطات وما تبدل حتى شيء الى حد الان، وما حاولناش نصلحه لليوم للاسف الشديد.
0: والخوف كله خوف انه يمتد للرياضات الاخرى.
1: هو امتد
0: للهوند،
1: حتى هو امتد
0: للفولي،
1: حتى للفئات السنيه. ان شاء الله في بقيه الاختصاصات الى حد الان، الى حد الان. فقط نذكر بالاخبار قلناها بك شويه في التقديم، شبيبه العمران خرجنا من المونديال. شبيبه العمران المدير الرياضي عبد السلام بوحوش اكد على مواصله المدرب امين البيجي الاشراف على كبر شبيبه القيروان. نذكر انه امين البيجي كان تولى تدريب الفريق من شهر ديسمبر اللي فات، ديسمبر 2025، بعد ما خلف محمد العروعري كمل الموسم كما ذكرنا مرتبة 9 ونصف نهائي كاس تونس. نرجع لك كلامنا على بقية الرياضات. في كرة السلة، منتخب الأكابر يواصل التحضير للدورة الترشيحية لكاس العالم. خرج نهاية الأسبوع البارح كان غادر تونس اتجاه الدوحة القطرية.

0: اليوم انطلاقة التحضيرات بحصة تدريبية أولى في قاعة الغرافة، ودورة ترشيحية بشكون من 2 إلى 5 جويلية المقبلين إن شاء الله. بعد المنتخب وصلت البارح كما ذكرت زوج مباريات ودية مع المنتخب القطري قبل ما انتحروا لأنغولا ب 14 لاعب اللي هم مختار غيازة، بشير بن يحيى، عمر عبيدة، يوسف الضيف، أسامة المرناوي، بلال الجزيري، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زيادة الشنوفي، ياسين التومي، أحمد العدامي، وصف المتنيني، فراس الحياني، ومحمد فارس العشي. منتخب في ترانزيسيون، منتخب كرة السلة بعد جيل تاريخي كرة السلة التونسية، حاولوا نعاودوا نبنيو بشوية بشوية، إن شاء الله ربي يوفقهم الأولاد في الدورة الترشيحية هذه كرة السلة.
1: إن شاء الله ياخذوا تذكرة العبور للمونديال، لأنهم يخوضوا المونديال وأنهم يكونوا موجودين
0: إن شاء الله. بالنسبة لكرة اليد، منتخب الأواسطي وصل التحضيرات، وكذلك منتخب كرة اليد الشاطئية أنهى البارح تحضيراته والمشاركة في بطولة العالم في كرواتيا اللي تبدأ اليوم إن شاء الله. الصفحة الرسمية كانت نشرت كلمة للمدرب الوطني محمد الطبوبي قبل انطلاق الحدث العالمي في كرواتيا. سليم، نسمع محمد الطبوبي يتحدث البارحة في الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة اليد حول انطلاق المشاركة التونسية.
2: غدوة إن شاء الله يا ربي الانطلاق البطولة العالم أكبر. القائمة كنا خيرنا باش تكون متكونة من لاعبين صغار في السن، نهيك أنه القائمة فيها 10 لاعبين، 3 أكبر، 2 لاعبين أواسط، و5 لاعبين أصغر. لكن رغم صغر سنهم عنا فيهم الثقة الكاملة إن شاء الله باش نقدموا مردود كبير إن شاء الله في تاريخهم. أول مرة يكون ترشح للدور الثاني لملا، ولكل حدث حديث مع أثناء الدورة. الحمد لله كنا استرجعنا اللاعب بديس بعد الإصابة، وإن شاء الله يا ربي نكونوا في المستوى كما العادة.
0: إن شاء الله بدت بشوية بشوية عن تراديسيون عن تقاليد في الرياضة هذه كرة اليد الشاطئية، كرة احتضنها بطولة عالمية كانت متميزة جدا من ناحية التنظيم حتى المشاركة الرياضية. نختم الأخبار جهان بأخبار إيجابية شوية في ألعاب القوى. حصيلة المنتخب الوطني التونسي في ختام اليوم الثاني من البطولة العربية للفئات السنية أقل من 16 وأقل من 23 سنة في الإسكندرية المصرية. الـU23 6 ميداليات إلى حد الآن، 3 ذهب، 1 فضة، 2 برونز. بالنسبة لأقل من 16 سنة 13 ميدالية، 3 ذهب، 8 فضة، 2 برونز. ثم شباب تونسي،
1: برافو
0: شباب تونسي مازال يدافع على الدرابو التونسي، وإن شاء الله متألقين في المشاركة هذه
1: قبل إن شاء الله الحصيلة ترتفع من هنا لنهاية الدورة.
0: أكيد أكيد باش ترتفع، أكيد باش ترتفع في المونديال. نعاود نرجع من الجديد
1: نعطيو
0: البرنامج الستة متاع العشية، الأرجنتين النمسا ترجع لميسي. يمكن بعد سنوات برشا الناس اللي في عمري أنا باش أحكي لكم يقولوا تفرجنا في مارادونا كان يلعب في كأس العالم، تفرجنا في ميسي تفرج في المباشر
1: كريستيانو زادة
0: كأس العالم، في كريستيانو، في زيدان، واحد من اللاعبين مش باش تعاودوا برشا في تاريخ كرة القدم.
1: مبابي زادة بما أنه زادة حتى بأرقام قياسية،
0: مبابي مازلنا ممكن نجم نشوفوه في دورات أما
1: أخرى، أما قاعد يحطم في أرقام قياسية رغم أنه مازال عمره 27 سنة، لكن يحطم في أرقام قياسية حتى بالنسبة لفريقه.
0: نجم نشوفوه في المغرب، في إسبانيا، في البرتغال الدورة الجاية. ميسي تقريبا
1: شبه
0: مستحيل هذا آخر مونديال. ميسي والأرجنتين ضد النمسا 6 بتاع العشية، 10 العراق فرنسا، ماضي ساعة سنغال نورفيج، 4 بتاع الصباح الأردن
1: الجزائر. شكرا لك عاطف، نسمع أغاني ونرجع معكم في Out of the Box.
3: توب سبور على كيفك.

0: على كيفك
1: على كيفك
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء.
2: على كيفك
1: إدارة الصحة والهناء.
2: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
1: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك
4: في Out of the Box اليوم باش نحكيو على هي نجم يعتبرها البعض طرفة لكنها حقيقة، وهي صايرة في البرازيل. كنت قبل حكيت لكم على تعديل البرلمان للقانون بالنسبة للأزواج في حالة الطلاق، شكون يحتفظ بحضانة الحيوان الأليف بالنسبة للزوجين، هل أنه تحتفظ به الزوجة أو يحتفظ به الزوج. فكان تعديل القانون بالنسبة لحضانة الحيوان الأليف. توا أسبوع زادة مرة أخرى البرازيل تعدل قانونها الجنائي باش تفرض عقوبات صارمة على كل من يسيء معاملة الكلاب والقطط، حيث تعاقب جرائم إذاء هذه الحيوانات بالسجن من 2 إلى 5 سنوات. وتشمل العقوبات الجديدة المدرجة ضمن تعديل قانون الجرائم البيئية غرامات مالية، حظر تربية الحيوان للمدانين بهدف الحد من الانتهاكات، ومنح السلطات صلاحيات أوسع لملاحقة قضايا التشويه والإصابة العمدية للحيوانات الأليفة. هذا بالنسبة للبرازيل. البرازيل اللي يمكن من الدول اللي الحيوانات الأليفة تتمتع بحقوق كاملة. في البرازيل ما يعادل 12 مليون حيوان أليف بين قطط وكلاب بالنسبة للبرازيل، وهذا اللي يخليها اليوم تمشي في توجه أنها تعدل قانون جنائي لفرض عقوبات صارمة على كل من يسيء معاملة الكلاب والقطط.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. 62,450 تلميذا وتلميذة يجتازون بداية من اليوم على مدى 3 أيام نظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، ويتنفس المترشحون على 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية على أن يكون تصريح بنتائج يوم 10 جويلية القادم. فريق ديسكفري 2 من ولاية منوبة التونسي يفوز بالمرتبة الأولى في النهائيات الدولية لمسابقة روبوتيك روبوت جونيور التي احتضنتها جامعة ألكا بالعاصمة الإسبانية مدريد من 11 إلى 13 جوان الجاري بمشاركة عدد من الفرق الشبابية الممثلة لعدة دول. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني يدعو اليوم إلى ضرورة وضع سياسة استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية تبدأ من أولى المراحل التعليمية عبر دعم مكتسبات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة. صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يشرع بداية من اليوم الاثنين في صرف جرايات التقاعد لشهر جوان 2026. وفي أخبار العالم، مصادر طبية فلسطينية في غزة تحذر من القطاع الصحي على حافة الانهيار، وتكشف أن نحو 70% من المواطنين الذين يقصدون المستشفيات والمراكز الصحية لا يحصلون على الخدمة الطبية المتكاملة. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك
5: على كيفك.

0: رجعنا معكم بعد موجز اخبار مساتين ونص على موجات اذاعه الشباب. اذا مسيت معكم الرحله في على كيفك حتى الماضي ثلاثه معكم جيهان سليم والفه في الاخراج الرقمي. وتوا موعدنا مع فقره خرجه عطاير مع حمدي حطاب اللي هو مغامر. واليوم قبل الخرجة عطاير باش نشوفوا أحوال الطقس ومعانا من المعهد الوطني للرصد الجوي ميتيو. نقولوا عسلامة لصبحي بن أحمد. صبحي مرحبا بيك
1: أختي جيهان، تحية ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعين بذاعة الشباب.
0: يعيشك صبحي كاو ذا اللي تخلنا توا معتش بخطان ثابتة، توا احنا في غرغور الصيف.
1: نعم صحيح، هو تقريبا قاعدين نعيشوا في منطقة المرتفع للضغط الجوي اللي قاعدة تهيمن تقريبا على أغلب مناطق شمال أفريقيا وكذلك حتى مناطق الأوروبية، خاصة مناطق أوروبا الغربية الكل، فرنسا إسبانيا وصولا حتى إلى ألمانيا. ما أنت قاعدين نشوفه في موجات حر كبيرة جدا تضرب هذه المناطق، حتى فما هنالك معناتها حتى خريطة اليقظة اللون الأحمر، يعني معناتها
0: خاصة في فرنسا كبيرة يعني جدا
1: في فرنسا. بطبيعة الحال هو مرتفع للضغط الجوي، الطيارات لما تقدم معناتها تكون من الأصل نتاعها الطيارات جنوبية معناتها قادمة من الصحراء الكبرى كما نعبر عنها معناتها كما نقوله جنوبي متغير معناتها ديفيي سود ديفيي يخلطنا نحن شمالي غربي، يكون حار زادة بالمناطق الغربية الكل تقريبا كما قاعدين نشوفه توا. المناطق اللي أكثر حرارة فيها هي مناطق الشمال الغربي، وهذا هو تفسيره معناتها اللي الطيارات قادمة معناتها حارة جافة وبالتالي معناتها الارتفاع قاعدين نحسه فيه. حتى شيلي اليوم قاعدين نعيشه في شيلي، سجلنا شيلي تقريبا هو كما نقولوا معناتها من العوامل الجوية موجود الشيلي اللي نحن سجلناه تقريبا اليوم في تونس العاصمة بداية المساء منتصف النهار، والآن 38 درجة مع شيلي في هذه اللحظة. بالنسبة للطقس بش يكون تقريبا صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، حتى مؤشر ظهور خلايا رعدية ضعيف جدا وبالتالي ما فماش خلايا رعدية اليوم بش تتكون. ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر هذا سباحة معناتها ممكنة تقريبا على معظم السواحل، والحرارة القصوى تقريبا بشكون ما بين 30 و36 درجة قرب السواحل، المرتفعات ما بين 36 و40 درجة داخل البلاد. غدوة بالنسبة لدرجات الحرارة ما فماش تغيير كبير، تقريبا نفس المستويات معناتها كما اليوم كما حتى بعد غدوة معناتها تقريبا تبقى هكايا جمعة كاملة 36 37 38 درجة بالنسبة لتونس الكبرى، وتوصل حتى 40 حتى 41 درجة بمناطق الشمال الغربي وكذلك الجنوب الغربي. الإمكانية نتاع ظهور خلايا رعدية باش تكون واردة غدوة، مؤشر ظهور هذه الخلايا الرعدية مرتفع، وبالتالي غدوة العشية ننتظر خلايا رعدية بالمناطق الغربية. وبالنسبة للبحر باش يتواصل معناتها هادئ، ما فماش حاجة كبيرة في معناتها قوة الرياح إن شاء الله.
0: يعني هكا في مواجهة الحر هذه نجموا نمشيو نعوموا
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك صبحي، شكرا على كل هذه المعلومات.

0: على كيفك. خرجة عالطاير.
1: وكما تعودتوا كل نهار اثنين فقرة خرجة عالطاير مع حمدي حطاب المغامر، وباش نكتشفوا معاه اليوم الوجهة اللي باش نمشيو لها. مرحبا يا حمدي.
2: مرحبا بك جيهان، يعطيك صحة. الناس اللي تسمع فينا الكل، ليكيب تكنيك، الناس اللي مستانسة تتبع فينا كل نهار اثنين، كل مرة ديستيناسيون، ونحاولوا نعطيو بلاصة ونعطيو وجهة ونوريو الناس اللي تسمع فينا تونس بعينينا. نفرتجيو معك.
1: حمدي، اليوم قلت باش تهزنا لشاطئ بركوكش في تبرقة. شخصيا والله نعرف تبرقة وعمت في تبرقة، اما ما نعرفش شاطئ بركوكش.
2: اي جا نقول لك حاجه، جيان جينيرالمون في تونس كي تقولوا بركوكش يمشي في مخه الماكله
1: اللي هي بركوكش.
2: اي دونك احنا شاك فوا نحب نوصلوا ميساج، راهو بالحق عندنا بلايص الاسامي تختلط، لكن الماكلة بنينة والبلاصة بنينة
1: والبلاصة مزيانة زادة.
2: يعطيك الصحة. دونك الجمعة اللي فاتت حكيت على مليولة وما حبيتش نخرج من الشمال.
1: اي
2: مالوريزمون سمعنا اللي البارح صاروا حرايق في منبوش اللي هي منطقة تقريبا البركوكش اللي حكيت عليها. دونك وسمعنا أحوال الطقس وسخانة. دونك باش نوصي من المنبر هذا ومن الباساج هذايا معاك اليوم، وكيما كل مرة نوصي كي نمشيو لبلايص، البلايص اللي نحكيو عليهم راهو جينيرالمون نختار بلاصة وانت نجم تعدي فيها نهار وانت نجم تعمل فيها جورني دي كامبين وتعدي فيها ليلة زادة كامبين. دونك فما غابة فما جبل وفما بحر، ماذا بينا
1: استعمال النار بحذر.
2: لا ماذا بينا يجي
1: ما نستعملوش في الغابة، ما نستعملوش،
2: ماذا بينا باش نشعل النار نشعلها.
1: انقطع الخط مع حمدي. احنا كنا نحكي على منطقة بركوكش. الو حمدي مازال معنا؟ الو
2: تسمع فيك؟
1: تسمع فيك؟ اي اي تواس نرجع الخط.
2: دونك جينيرالمون قلت لك ليزابيتود نتاع التوانسه ما نعرف نشعل شويه نار على على الشط، ماذا بينا التوصيات من هنا لقدام ما نشعلوش نار. هاكم شفتوا شنو هو قاعد يصير. دونك في بركوكش شعلت نار دي مازالت معناها الابحاث ما عطاتش النتيجه، لكن ما نعرفوش بفعل فعل ولا، لكن وين تسخن الدنيا وين يجي الصيف راهي فما مشاكل هذه. الور بركوكش نحكيو على 170 كيلومتر من تونس العاصمه، هي تحديدا منطقة شاطئية لاصقة لتبرقة، تابعة تبرقة، ونمشيو لها اترافير نفزة. دونك نخرجوا من تونس نمشيو باجة، باجة نجيبوا نفزة، نفزة وشتاتة راس الراجل نلقاو، بعثت لكم تصويرة البلاكة. دونك نلقاو على اليمين 12 كيلومتر قبل تبرقة باش نلقاو مكتوبة شاطئ بركوكش. دونك ندخلوا فوالا ندخلوا من الكياس هذاك اللي هو كياس مبني من من من من الاربعينات نتاع 1942 جو كخوا 1943. البلاصة لايتي فالوريزي من وقت الاحتلال الفرنسي ولتوا. دونك الناس اللي باش تمشي باش تكتشف بلاصة مزيانة على الاخر، على خاطر الكياس يهزنا البحر شاطئ رملي 100% على اليمين. دونك بركوكش من الخصائص نتاعها واني فيها شاطئ رملي طويل برشا. دونك فما نحكيو على 3 كيلومتر رمل على اليمين، فيها باركينغ وين نحطوا الكرهبه، والباركينغ راهي مهيئه من طرف البلديه اللي هي تابعه بلديه تبرقه جديده تتسمى. دونك تابعه بلديه تبرقه جديده مهيئه، مازالوا كي هيئوها عملوا لها اميناجمون، والباركينغ نون بيون رانا ما ندفعوش فيه فلوس. دونك ديما نوصي العباد باش تعرفوا وين باش تمشي. وعلى اللي صار في بركوكش فما غابه غابة تابعة بركوكش وين نجمو ندخلوا لها حتى بالكرهبة، ما تسحقش كات فوكات. انا ماذا بيا تدخل الغابة ما يكونش بالكرهبة، نجمو نحط الكرهبة في
1: نجمو على سقينا
2: فوالا اكزاكتومون منه نستمتعوا بالغابة، على خاطر الغابة فيها واد ماء حلو يصبوا فيه عيون نتاع ماء حلو. رانا نمشيو غاديكا جهير راهو بعد التبحيرة ندوشوا غاديكا ونعوموا في الواد كريمون، واد ماهوش غارق مناظر طبيعية طيارة على الاخر، وبعث لكم تصوروا. دونك العباد اللي مشات وخيمت في غابة بركوكش تعرفني على شنو نحكي، والعباد اللي عمرها ما مشيت للبلاصة هذه ننصحكم باش تزوروا غابة بركوكش وشط بركوكش. دونك العائلات على اليمين عندكم شاطئ رملي وين تنجموا تعديوا النهاير نتاعكم تهزوا باراسول، ولا فما بيان سور فما عباد تعمل
1: بما انه وقعت التهيئه اكيد فما بيضلات حتى بلديه
2: حتى تدخل الكياس، راهو الكياس نظيف على الاخر، يعني مش كياس غير معبد، بالعكس راهو كياس معبد ومهيئ باش تدخله باي نوع نتاع كهرباء. حاجه اخرى، النقل العمومي البركوكش موجود نركبوله من تبرقه. دونك انا جيان بحكم كل مره وين نعطي ديستيناسيون نحب نحكي للعباد اللي عندها كره باش تمشي وحتى الناس اللي ما عندهاش كره باش تمشي راهو تنجم تمشي بالنقل العمومي للبلاصه هذه. ننصحكم باش تزوروا بركوكش.
1: انا هلي باش نعمل حمدي ذاتي دي فكره باش نعمل نقطه خارجيه بما انه مهرجان الجاز في تبرقه باش ينطلق في 3 جويلية. بما اني باش نكون مواكبه للمهرجان ظهر لي باش نعمل طلع على بركوكش من تبرقه ومن بعد نرجع.
2: انا ننصحك جيهان انت والعباد اللي تسمع فيا الكل زوروا بركوكش ما تندموش، راهي واحده من البحورات اللي مازالت فيرج. مهما تتعبى راك ما تبدا ما تلقاش العباد فوق بعضها بحكم كيما قلت لك فوق 3 كيلومتر رمل. راه وين باش تمشي باش تلقى البلاصه فارغه يعني تنجم تعدي نهارك. ماذا بينا العباد اللي باش تعمل اكتيفيتي هكا اللي باش تلعب كوره ولا فولي ولا باش تلعب حاجه باش تعمل اكتيفيتي على رمل نبعد شويه عن الناس. العباد اللي معها صغيره ديما نحلوا عينينا على خاطر شاطئ بركوكش من البحورات اللي راهو البروفوندور نتاع الماء يبدا من الشط معناها ريت اول ما ندخل شويه في البحر ميم با 2 3 متر نلقاو
1: روحك في الغريق
2: نقولوا احنا صحيت نلقاو روحنا في الغريق. دونك ماذا بينا نحلوا عينينا. الوجهه نتاع اليوم كانت بركوكش، ماذا بيا العباد الكل تمشي لها وتتمتع بها وان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله المره الجايه وجهه جديده مع السيزون استيفال باش نبداو سيزون جديده بقدره ربي في خرجه على الطاير. ويعطيك الصحه يجي هنا.
1: ميرسي حمدي ميرسي وشكرا ليك على الاكتشاف شاف شاطئ بركوكش. بركوكش إذا كانكم باش تكونوا متواجدين في فترة من الفترات أكيد أنه بديتوا تبرمجوا في العطل متاعكم يعني كان مشيتوا لتبرقة. بركوكش بعيدة 12 كيلومتر تجمو تمشيوا لها من تبرقة. شاطئ رمال صافية بحر مزيان غابة بحذاكم يعني كل كل كل الشروط باش تعدي النهار على شط البحر ترتاح فيه بالطبيعة اللي محيطة بيك.

بديت رحلتنا معكم في على كيفك اليوم. كنت معكم جين تركي في التقديم في تعويض الأميرة وبشير. بعد شوية يجدد موعدكم مع كلوب المونديال مع هادي إجبنياني. أقول لكم اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة. كنا معكم في على كيفك اليوم جين تركي قدام الميكرو، سليم القصيبي في الهندسة الصوتية، ألفة نسيب وبسام في الإخراج الرقمي. باي باي.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 كلوب مونديال
1: مطلفة ودقيقتين. أهلا وسهلا بكم في كلوب مونديال حتى الأربعة، المجلة اليومية طيلة كأس العالم لكرة

0: القدم الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا 2026. أكيد بنى جو بنى رغبة قبل ما نكونوا صحفيين أو مدربين، أحب يعني مشجعين وتوانسة، وأكيد خيبة أمل ربما اللي يسمع فينا تو باش يقول لك باش يحكيوا على المنتخب التونسي رانا في الدين ورانا ما عينيش وباش باش نبداو، وريتو ماتش هولندا ربما يقول لك ما يتلعبش ولا خلي يزيد يوخر، ولا يقول لك لا اللي تلعب اليوم قبل غدوة خنسكروه الشابيتر هذايا نتاع كأس العالم. لكن أكيد دورنا مهم جدا، لازمنا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي. برشا سلبيات أكيد، مازالوا فما إيجابيات ولا لا تيلة هذه المشاركة؟ أتو نعرفوا كل التفاصيل كالعادة، مانيش وحدي في البلاتو، معكم هيدي جبنيني في التقديم، سليم القصيبي في الإخراج، بسام في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا باستقبال زوز مدربين والله شيئة الصدف يكونوا من نفس الفريق في الوقت الحالي، يعني مهيش مبرمجة. شو كيفاش صارت الحكاية؟ دونك سي فاخر فهمي مرحبا بك كوتش، نورتني، أهلا وسهلا.
1: مرحبا هادي، مرحبا بأمين، ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.
0: والمدرب الشاب خليني نقول، خاطر ديما نقول لك راك مازلت نجم تكور ونحبك نجم تكور، بون بعد خذيت القرار هذايا وهو باش يجي اليوم هذا اليوم ولا غدوة باش تدخل مجال التدريب. أمين فلفول مرحبا بك خويا.
2: مرحبا بك يا دود، ومرحبا بالسادة المستمعين، ومرحبا بسي فاخر معنا خويا وخويا الكبير.
0: شو حفل سبورتينغ بن عروس؟
1: والله لا بس ان شاء الله فما حاجات بوادر باهين. نفس السياق امين قلت له انا اول سيونس دونترينمون قلت له امين ماذا بيا راك تكور، جا البوست وقتها موجوده تو في زاد كيف تحليل هذا ما شاء الله عليه مغروم، وان شاء الله ربي يوفقه، وان شاء الله بن عروس البروجي اللي باش تخدم يكرر بالنجاح
0: ان شاء الله. اكيد فما بروجي، خاطر رينا الاول فريق في الرابطه الثانيه اللي حط تواريخ العوده للتمارين والتربص الاول والتربص الثاني، وثم خدمه عن بعد ومواصله العمل مع امين كمون، ستاف كله باش يقعد فاخر ولا فما تغييرات وتعديلات ولا ربما فما جلسه باش يتم توزيع المهام جديد؟
1: بور المومون فما كوتش امين كمون هو اللي موجود، ومن بعد ستاف نتاعو شكون باش يخدم معاه سي ا ديكوفرير à partir de lui هو اللي باش يشوف شكون باش يتناسب معاه، وان شاء الله اللي باش يخدموا معاه يوافقوا ويعاونوه ويخلطوا بسبورتينغ بر الامان وان شاء الله سعود.
0: بن عروس عمناول راتيت الموسم لازم تقال الكلمه، خاطر دخلتوا باهداف قويه جدا، مش موضوعنا سبورتينغ اما يعني كفريق تحطت كل الامكانيات، من بعد اكيد الكره تمشي ولا ما تمشيش، وبعد ما مشيتش الكره يمين.
2: انا عام سنين تعديلي اشتر ملاعب واشتر كملت مع ستاف تكنيك كيما كنت تحكي، بدينا بالباهي، عملنا براتيكمون الي اقل بشويه من الي، عملنا دي ريزولتا باهيين على الاخر، وقعدنا من ثلاثه الويله لاربعه الويله وديما قراب ما بعدناش، بعد صارت لخبطه صغيره خلتنا ان انا ما عادش نمشيش الكوره ودارت علينا شويه. ان شاء الله الغلط اللي صار عمنا والسبورتينغ بن عروس تعاود تصلحه وما تعاود تطيح فيه، كسوا من الجوار ومن الهيئه ومن الستاف التكنيك وكل، وكان انا معاهم بالطبيعه راني مش نعطي كل شيء كيما العاده كيما كنت جوار معاهم وكيما كي وليت معاهم في الستاف، مانيش معاهم نتمنى لهم كان التوفيق، وجمعيه بالعكس عطتني برشا حاجات، جمعيه هي اللي حلت لي البيبان باش سهلت لي اني خاطر تعرف شو متاع انك تبطل كوره وش بتوقع تعمل من بعد. بن عروس سهلت لي الماموريه معناتها قراسه للرئيس بالمناسبه قدم له التحيه ونشكره اللي على اللي عمله معايا سناء، ان شاء الله القادم افضل لبن عروس ولي انا وسي فاخر والعباد الكل.
0: يعطيك صح امين، شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق لفريق سبورتينغ بن عروس. موضوعنا كلوب مونديال، اكيد المونديال ماهوش تونس فقط، فما مشاركه افريقيه عربيه اوروبيه، فما ارقام قياسيه قاعده تيح ربما برشا مهم الشرقيين بهم، لكن الخارطه نتاع الكوره قاعده تبدل. اليوم كي ترى الكابفير في اول مشاركه ليها تفك زوز نقاط في زوز مقابلات ضد اسبانيا وضد الاوروغواي ومركز زوز بونت، وتقول شنو صاير في الكاب فير. كي تشوف انت الكونغو الديمقراطيه ماركيت البرتغال اول نقطه، كي تشوف المنتخب المصري الشقيق حقق اول فوز في تاريخه في كاس العالم، اكيد تقول نيوزيلندا لا نقول لك راهو منتخب واستحق ترشحه لكاس العالم، مصر ضربت بقوه كانت متاخره في النتيجه 1-0، الماتش هذا يتلعب في فجر اليوم، وفي الاخير 3 أهداف مقابل هدف. ومن بعد نحب نعمل مقارنه صغيره بين اللي فما في مصر واللي فما في تونس، واكيد انتم باش تعاونوني. باش نحكيو ايضا على المنتخب الايراني اللي ملاعبيه نتاعو خليه رساله مؤثره في حجورات ملابس ملعب لوس انجلوس وعديد التفاصيل الاخرى. باش نسمعوا ايضا تصريحات تهم المنتخب المصري. منتخبنا الوطني التونسي فاخر وامين سي سكر شابيتر مونتيري نحكيه على الاقل كمكان بشيخ الطياره اليوم الولايات المتحده الامريكيه. ونذكر باش يمشي يلعب مباراه ضد المنتخب الهولندي نص الليل يوم الخميس والماتش باش يعيشوه ان شاء الله في المباشر على موجات اذاعه الشباب. سي فاخر نبدا بيك بعد ماتش السويد خسرنا وخرجنا وقلنا الهدف هو ترميم المعنويات بسرعه قصوى لازم ننساو كل خمسه نتاع السويد مع الخمسه نتاع بلجيكا ونحضروا اليابان توا زادت جاتنا الاربعه نتاع اليابان باش نكملوا في سبيتش نتاع ترميم المعنويات وكيف باش يصير السبيتش هذا وشكون باش يعملوا.
1: هو راهو فما غلطه اتصاليه كبيره معناها قاعده تصير واللي قاعدين يوهموا فيها الجمهور التونسي اللي فما رجل نفسية ولا ترميم معنويات ينجم يصير في وسط كومبيتيشن. ديجا قداش مرة في البلاتو هذايا ولا هنا في إذاعة الشباب حكينا فيه الموضوع راهو الإعداد الذهني ما يصيرش للجورجي ولا قبل الكومبيتيشن ولا جوست بعد النكسة وقت اللي يصير عندي معناها نقولوا نحن ينفوت جراف على اللوجيستيك اللي صارت في ستاف تكنيك. كانت فما برشا لخبطه كسوا في التحليل الاداء في شكون مدرب وشكون معاه مدرب مساعد وستاف وكذا. مي لو بلوز امبورطون في لي كومبيتيسيون هذوما الاعداد الذهني ما كانش فما اخصائي موجود. غلطه كبيره
0: انا لو تسمع شنو الفرق بين موعد ذهني وبسيكولوج نحب نعرف. سمعتها في بلاتو يقول لك راهو بسيكولوج ربما دوره اعمق.
1: بسيكولوج يمشي الباثولوجي الاكثر يمشي توسكي انديفيديوال معناها فما حاله مرضيه وهو باش يتبع يعمل سويفي الحاله المرضيه هذيك باش ينجم الانسان هذاك معيط فما دويات والا ما غير دويات باش من بعد يبرى نقولوا نحن اللي هو عنده حاله مرضيه. بالنسبه للاعداد الذهني
0: يستحق منتخبنا بسيكولوج؟
1: لا يستحق معد ذهني اللي نورمالمون هو يخدم على لونترينمون والكومبيتيسيون يعرف كيفاش يخليك انت ستريس دو كومبيتيسيون تاعك انت ستريس بوزيتيف الفيكساسيون دوبجيكتيف الموتيفاسيون كونسنتراسيون كونفيونس ان سوا استيم دو سوا. هذوما برشا حاجات يتسميو دي استراتيجي مونتال يسميو خطط ذهنيه تتخدم على التمارين وتتخدم على الكومبيتيسيون. فما ترافاي انديفيديوال وكوليكتيف زاده كيف يصير على جوارات. فما دي ريونيون يصيروا دي زونتروتيان يسميوهم دي زونتروتيان ا 2 ا 3 يعني انسي دو سويت. وفما دي زونتروتيان زاد كيف يصيروا اللي فاهم كويزيون دو جروب اللحمه نتاع المجموعه وانسي دو سويت زاد كيفاش تخدم. راهو هذايا سا بخون دو طون ماهوش انه باش تجيب ايرفيرونار ولا تجيب حتى انشيلوتي ولا تجيب اي انترونور احسن انترونور في العالم باش تجيبه باش يعمل سبيتش باش يعاود يرجع الثقه في الملاعبيه وباش يعطيوك 100%.
0: ايرفيرونار خرج وقال ما زلت وقتها في المؤتمر الصحفي ما حكيتش مع الملاعبي على انفراد. هذا يجي دور المعد الذهني. يعني مش كما انا نجيب فاخر فهمي في الغرفه باش نحكي معاه مش كما نجيب امين في الفول لازمني درايه اش قاعد يمر بيه فاخر فهمي وامين في الفول شنو وضعيته وندخل حتى في الوضعيه الاجتماعيه.
1: هو في الكره العصريه المدرب نورمالمون عنده بليزور كاسكيت نورمالمون عنده دي فورماسيون في اول فورماسيون بيان سور في لونترينمون سبورتيف انه هو يكون في الفوتبول عنده اعلى درجات. ثاني حاجه في الاعداد البدني زاد كيف لازم يكون ملم وهذه نقطه زاد تنطرقولها على خاطر كان جاي ملم اكثر صبري لموشي راهو فهم اللي فما نقطه بدنيه فارقه وهي اللي خلتنا نحن اضعف منتخب على الجانب البدني. وفما زاد كيف الجانب الذهني انه كي يبدا فورمي واللي يلبس كاسكيت تاع بريباراتور مونتال واللي يقعد مع الجوارات خاطر اقرب واحد للجوارات حتى من البريباراتور مونتال وقت اللي يبدا متمكن المدرب يقعد مع الجوار اون انترتيان كيما تحكي انديفيديوال ا 2 ا 3 بار بوست بار كومبارتيمون لي ليدر ياسي دو سويت ينجم يحضرهم مونتالمون ينجم يخلط البالي اخر. مي فما حاجه اخرى الاعداد الذهني اذا فما حاجات اخرين ماهمش موجودين معناها الجانب الذهني اذا فما الجانب البدني والفني والتكتيكي راه ما عنده حتى قيمه. نجم نعطيك ثقه في روحك ما كي تهبط تلقى انسان فايتك على جميع المستويات من بعدها ما عنده حتى امباكت. وهذه الغلطه الكبيره نقولوا ايرفيرونار انه هو باش ايرفيرونار ينجم يحكي معهم بوزيتيف ونجم يحس روحهم مرتاحين اما من بعد كي باش يواجه المنتخب اللي قدامه بالفوارق اللي موجوده راه مش باش ينجم يعمل حتى شيء.
2: الوقت
0: ديما نحكيوا على الوقت نمشي ونجي يمين خذ ميكرو يمين.
2: قلت لك ما لقاش الوقت انا ما نصورش في 4 جور ولا 5 جور ماشي نجم يبدل كل شيء في الكلام هذا. انا اللي نشوف فيه الماتش الاخرين هذا نتاع هولندا رياكسيون تاع جواريت
0: قلنيها مع قبل اليابان
2: رياكسيون تاع جواريت
0: اي بعد سويت قلنا هذا
2: هذوما اللي كادر من دو ليكيب هما اللي لازم يوقفوا كيما علي العابدي كيما منصر طالبي اللي مالوريزمون كيما اليسخيري اللي مالوريزمون ما لقيناهمش حتى في سورتيرا.
0: امين في قد ايه فريق من لعب انت؟
2: نلعب في 14
0: في 14 اللي سمع فينا يعني الاكسبيريونس موجوده. بهالضغط وبهالنتائج السلبيه كيفاش الملاعب ينجم يخرج روحه من البول هذيا اللي هي نيجاتيف بيتم معنى الكلمه؟
2: بان من تو ما نجمش نجي لاسماعيل الغربي نقول له خرج نجم يخرج جروب كامله من الحاجه هذه مازال ماهوش لاعب برشا كوره في ساقيه. علاش احنا لازمنا نحاس واكثر لي جوار لي ديكسبيريونس ولي كادر نتاع نتاع ليكيب ناسيونال اللي هما معروفين شكون 4 5 معناها ما اكثرش
0: اليوم طالبي سخيري العابدي
2: علي العابدي سورتو انا نحكي على التوانسه اللي خرجوا من تونس معناها واللي لعبوا البر علاش نلوم اكثر على العابدي وعلى منصر الطالبي هما اللي كادر الكبار
0: العابدي يبكي بعد ما
1: ولو انهم يتسموش كادر يتسموا دي جوار ديكسبيريونس نقول لك علاش من بعد
2: كامل بارابور الموجود ليفيكتيف اللي موجود دي جوار كادر اكثر عباد لاعبين مانيش نحكي على سخيري ولا غيره معناها نحكي جوست على منصر الطالبي وعلى العابدي انا قلت لي قبيله قلت لي خرج يحكي ويبكي زيد الكلام هذاك اللي حكيته انت وقتها كنت تحكي في الفيسير كنت سكر على أصحابك اللي لعبت كل سمعة اللي فهم برشا مشاكل في التيران في المستشت برقة ديجا خرجها حجم مستوري
0: الجملة متاع المستوري هزتنا الاثنين أخر
2: انتي والإكسبيريونس متاعك ولعب في أكثر من 5-6 جمعيات في فرنسا وراك ما شاء الله عليك معناها حتى سور تيران العبيد تسمعك ما نصورش ما يسمعوكش تلم فيسيرك تسكر على روحك بيبان نورمالمون تلم الجروب وان بليس انت لاعب في برشا في فرنسا ما حتى الفرنسي نتاعك باهي معاهم ماشي في مقبل كدا ما انا فيش نشوف مات شوف لي كادر هما اللي نجموا يقفون الماتش هذا كي مش نرجعوا للسكه هما لي كادر مالوريزمون لي كادر ما لقيناهمش لبرا لا في التيران علي العابدي منصر طالبي خايبه امل كبيره بالنسبه لي انا الحقيقه
1: هما ماهمش باش نتعامل معاه جوست هما ماهوش دي جوار كادر في الكلمه معناها يمكن نخرجوا فيهم كادر على خاطر ما لقيناش دي جوار كادر ولا دي ليدر في ليكيب ناسيونال دي جوار افيك بلوس ديكسبيريونس نقولوا نحن
0: شكون كادر قبل تاخذ مشوار تقبل مثلا كي تقول لي شكون الفرق بين ملاعب عنده خبره
1: جوار كان كادر وكان يشد الجروب يتسمى ليدر اللي هو يوسف المسيكي اللي هو كي كيما قال اللي
0: وشو يميزوا على غيره وعلاش عطيتو الصفه هذه
1: فما شخصيه وفما ديسكور
0: فرجيني مثلا
1: قال لك كلمه ديسكور وكوميونيكاسيون فرجيني بلوزوما فرجيني بوتيتر بالاكسبيريونس نتاعو هو يوصل برشا حاجات بوزيتيف اما شكون اللي يسمعوه ويعطيهم سورس دو موتيفاسيون اكسترانسيك نقولوا نحنا اللي هو يوسف المساكني اخر جوار كادر بالنسبه للليدر اللي عندنا نحنا ما عندهمش حتى سونس دو كوميونيكاسيون كي تشوف الماستوري ما عندوش الحق يخرج يتكلم بالطريقه هذيك راه فما حاجات ما يتقالوش راه كي تقول لي انت
0: نجم تكون فما تبعات على كلام الماستوري في وسط المنتخب
1: كل جوار كل انسان
0: يعمل لا ما نحكيش في الشارع
1: بيان سور كل انسان يعمل ديكلاراسيون راهو عندها لي ريبيركوسيون نتاعها بوزيتيف ولا نيجاتيف سو كي سور في الشارع الرياضي والا في الفيستير ماهيش باش تكون برشا بوزيتيف خاطر هو نورمالمون ما يتكلمش على حاجه ونحن مازلنا في وسط كومبيتيسيون دو ان دو دو اي ني با لو بورت بارول سي با ان ليدر ولا ان كابيتان باش نجم يتكلم علي العابدي لي زيموسيون اللي خرجها وكذا ماهوش يستعطف في الجماهير وعلي العابدي هذايا ثاني ديكلاراسيون معناها نقولوا نحن ديبلاسي بعد ديكلاراسيون اللي عملها زاد كيف في رادس اي ني با ان بون كومونيكاتور يزم زاد جوارات حتى كان جاو في تري او نيفو راهم متعلمين الكومونيكاسيون باش يعرفوا الكلام الموجه اول حاجه يخرج يقول لك تحملنا مسؤوليتنا عندنا كومبيتيسيون باش نكملوها عندنا بيلون بعد باش يصير كل واحد باش يتحاسب انديفيديويل كوليكتيفمون بعدها نحكيو هذه هي السونس دو كومونيكاسيون اللي هو سامبل وفيكاس
0: ولا تسمحوا لي الخطا الاتصالي زاد صار قبل من الجامعه خسرنا ماتش السويد شكون ما حكيش من الجامعه لازم ناطق رسمي وحيد
1: مكلف
0: سمعنا معز المستير سمعنا نيجي شيت خميس الحمزاوي زيد الجزيري وكل واحد شنو يحكي كل واحد علاش هذا كل واحد بركه يحكي راهو الخروج للاعلام مسؤوليه سي فخر هكا ليس يمين زيد مسؤوليه كبيره كما قلت انت للملعبيه لازم واحد يكون شجاع في الهزيمه توقعدين راهو في السخيري خاطر السخيري اما زيد حازم المستوري جملته ما كانتش باهيه برشا علي العابدي كيف كما قلت انت فما ملعبيه رفضوا التصريح
1: فما حاجه في الكومونيكاسيون زاد نفهم معك
0: اي
1: فما بروفيرب فرونسي يقول لك بارلون بو بارلون بيان
0: صحيح
1: نورمالمون تتكلم جوست في الموضوع اللي يعطيه لك واللي تلقى سؤال ديما نقولها راه في الكومونيكاسيون كي تلقى سؤال اللي انت ما عندكش عليه اجابه ما تحاولش تحكي برشا وانت ما عندكش لي اجابه راك باش تخرج على الموضوع راو هذه هي اكثر حاجه راو مشكلتنا نحن شرطو نحكي جامعه ولا ستاف ولا جوارات ولا في الشارع الرياضي الكل وقت اللي يسالك سؤال وانت الاجابه نتاعك تعرفها اللي ماهيش مقنعه ولا ماهيش شافيه ولا ما فيهاش ادله ولا نجم تقنعوا بها سايب عليك قول له انا نتجاوز السؤال هذا ولا ما نجمش نجاوب عليه تو سامبلومون ديجا تسمى اجابه راه كي ما تجاوبش
0: باه ندخل اكثر فنيا في الماتش اليوم اسكو الحل الانسب الماتش الاخرين باش يكون نتاعنا في المونديال نعطيو طون دو جو للاعبين اللي ما لعبتش ربما ولا نكملوا في السياسه هذيا بعد زوز هزائم باختيار نفس اللاعبين خاطر كومين مورسو كبير قدامنا هولندا زاد ما ننساوش ربما نكون متناقض في كلامي باش نلعبوا الشبان اللي ما لعبوش اما قدام القوة ضاربة هولندية شو رأيك مين؟
2: أنا رأيي إنه بالطبيعة ما تجمش تبدل الحديث اللي يلعبوا الكل أما فما كلك جوار كانوا نجم يمسوا تيران كانوا نجم ندزوا معهم إحنا حتى كيب ناسيونال عندي دوز إكزامبل اللي هو عروس
1: عروس مضروب
2: خليل
0: تضرب هذا مع عروس مازال مش سيور
1: مازال مش سيور ديجا هو ما في الشوفمون من اللي شوفمون تضرب
2: ماتش ما عنديش من أنا نشوف يدي مع عروس بلغتنا نحن هز هو لماتش بلجيكا مالغري اللي راهو عمل
1: من احسن الجوارات اللي خذوا تنقيط
2: انا ديجا عروس شكرته قبل وحكيت عليه برشا عروس الماتش اللي ماتش بلجيكا اللي حكيوا عليه العبيد وبريسك حطوها في راسه هو الخساره هاي. اللي هو باراستاتيستيك لي ديويل نتاعو كان جبدوهم راهو في لي ديويل كونتر دوكو راهو 6 على 5 على 6 هز راهو وليت الأمل الواحد هذيك اللي ما هزوش هو اللي ضرنا أما وقته وين الكوفرتور وين
0: البيفو اللي بجنبك
2: وين الغلاكسيا اللي بجنبك كيف كيف خليل عياري خليل عياري بالنسبة لي أنا يلزم يلعب يلزم يلعب وخاطر عنا دوز اكزامبل نحن تو في العرب وبحذينا بجنبنا عبد الكريم لتكوم تاع مصر
0: أي حمزة أي
2: قديش عمره 17 سنة نفس السيتواسيون تاع خليل عياري خذيته برشلون من الاهلي كومنتيست ومن بعد اشتيخته كيف كيف
1: زي ماش بروفيسيوناليست
2: كيما خلي العياري بالضبط معناها اما شوف شنو الفرق بيننا نحن وهم هما ماتش الاولاني مع بلجيكا يخرج محمد صلاح ويدخل عبد الكريم وماتش اللي فات كيف كيف يهبط ويلعب بنعطيه طنجو يعطيه فيه ثقه خاطر يشوف فيه قدام هذاك هو المستقبل احنا اليوم خلي العياري يعمل ميتو اللي انا نشوف فيه راه العبيد كيما كيف كيف العبيد كل نقدته وكذا تكنيكمون وتكتيكمون ما ماش منضبط ويسيب الكرة اللي منضبطين ما يشدوش كرة احنا عنا الليني داتاك اللي يشد 2-3 سكوند راهو معناتها حاجة كبيرة
1: ولات عنا عقدة متاع
2: ان كونتيرا
1: عايشين انا وياك
2: انا نرجع
1: لك حاجة تقولوا مش ان كونتيرا قلت له نتحمل انا
2: مسؤولية اللاكت اللي تعارك فيها دي بروين ومعه هو
0: في اللاكت مع خليل ودي بروين في المباراة الودية
2: كيفاش اللي قبلها بالضبط وتاكله دوكو
0: صحيح.
2: اللي قبلها بالضبط هزوا جيبوا ثلاث مرات فما نغره راه ما يصيرش ما نقصوش من رواحنا راه دي بروين صحيح حاجه مش نورمال اما في اللاكت هذيك راه فما نغره وبعد ديال ميتون خليل خارج ودي بروين مشالو معناها طفل انه ما يخافش وما يحشمش بالنسبه بلغتنا نحن انه ما يقدر حد بالنسبه لنا احنا ذيك ندزوا معاه خاطر بعد يوسف صعيب انه باش نخرجوا حاجه كيما يوسف عندنا خليل العياري نجمو ندزوه نجمو نصبروا عليه اي ذاك الشوا نتاع انه يدرب اللاتيرال ويمشي ويشد كره اكثر اي فما دي زونترينور هما يكادريو هما يقولوا لك الحاجه اللي يصلحوا صحيح ولا اي احنا عندنا طفلت كيف بون مش فلته مزيد ما فهموليش فولت اما عندنا
0: بروديج
2: حاجه باهيه ولا نستغلوها وندزو معها
0: محتاجه اكثر للصقل نعم باه فاخر خويا دونك الملاعبين ما لعبوش معتز النفاتي مازلنا مارينير كاينو خارج حسابات صبري لموشي وفهمنا من الاول رايد شيخاوي مازلنا مارينيش ادا معروس ريني في المقابله الوديه على مستوى خط الوسط مرتضى بن ونيس ايضا مارينيش حاج محمود زاد تظلم وتخلف في مركز غير مركزه هو كظهير ايمن وعلى مستوى الهجوم خيل عياري مازلنا مارينيش تونكتي مش برشا الحقيقه
1: اسماعيل
0: المغربي مش برشا رين اللومي ايضا لاعب فانكوفر دونك كيفاش ترى
1: حازم مستوري زيد
0: حازم مستوري ملعب صحيح برافو حازم لو بعد الجمله اللي قالها ما نعرفش كيفاش يعني اسكو بقرار ما نعرفش يجي يلعب ما يلعبش خاطر عنده تابعات كبيره نصور الجمله
1: نتاع الناس كل غلطت ولا برشا غلط قاعده تصير راه بعد ينجم يدخل فيستير يقول له معناها قلت حاجه حسيتها ايموشن كذا نجم تتعدى في الجروب راه في ساعه يرجع سوديك اذا الجوارد في بعضهم يبيعهم رجلينا نحكيوا على فيستير المشكله فيش اللي نحكيوا فنيا والمشكله ماهيش فنيه مشكله بدنيه بالنسبه لي انا لي جوار اللي ما لعبوش ولا اللي لعبوا نورمالمون فما دي دوني جي بي اس، مالوريزمون زاد فما ديتاي اخر نتاع دوني جي بي اس. نورمالمون فما واحد يجي اناليست جي بي اس يدور البريباراتور فيزيك اللي معاه، يقول انا نخدم دوني جي بي اس، ما جاش ان سبيسياليست. نقولوا نحنا واللي نحنا ستافنا راهو فيه 8 من الناس، اللي نورمالمون 8 من الناس وحدهم ما بين نقولوا نحنا اللي زاناليست الاربع وحدين
0: راهو توا في ستاف جديد
1: سعيد
0: كوفيت كوب دي موند
1: تالي سعيد. ما عادش عندهم حتى نورمالمون توا اللي خلط هذا او موا اللي دوني جي بي اس يعمل الداتا نتاعو ويخرج اكثر جوارات فيزيكمون ينجموا يكونوا حاضرين. ما عادش نلوجوا على الجانب الفني توا، مش معناه هذا خير من الاخر، لا لا، اعطيني شكون ينجم يجري اكثر، شكون ينجم يعمل كوفرتور اكثر، شكون ينجم يطبق التعليمات او موا باش نغامروا بالبلوك نتاعنا يطلع شويه اكثر من طرح السويد، على خاطر راه تحب ولا تكره خذينا كلينا اربعه من عند اليابان، مي كنا افونسي شويه، معناه ماهوش تيري فير لو با كيما صار في طرح السويد اللي هو الى ديكلاري لا بومب اللي ساي مشات ورات كل شيء. وفي نفس السياق برشا جمهور تونسي يقولوا الاغلبيه يشوفوا اللي كارثه صارت وفهم بلوكاج وكذا. بالنسبه لي انا فرحان بالكارثه اللي صارت،
0: كيف
1: فرحان بالكارثه اللي صارت، الكلمه ذي نحب نقولها، خاطر إلي طون باش تصير كارثه كيما هكايا باش نجموا بعد نعاودوا نبنيوا من جديد. حضارات وبلدان،
0: ولكن الخيبات
1: حضارات وبلدان طاحت والجدران نتاعها ما عادش موجوده وعاودت رجعت وقامت وبنيت من اول جديد. نحن راهو كان ما صارتش الكارثه هذه، رانا في نفس الموضوع، رانا جينا نحكي على صار اثنين بواحد صار اثنين بواحد واحد بلاش ونعملوا اكس ولا نعملوا 3 بوان ما نتعداوش.
0: ايوه، ولكن ليست بالخيبه الاولى نتاع المنتخب،
1: لا هذه الخيبه اللي لازم تصير،
0: وكيما يتبدل شيء من بعد،
1: لا هذه الخيبه اللي لازم تصير. اذا ما صار شيء من بعد نوليو عاش نحكيوا كوره في
0: جمله،
1: على خاطر الخيبات اللي صارت كانت ديما خيبات يقولوا نحن لايت، هنا عملنا إيكس، هنا عملنا ربح بركة، هنا عملنا ماتش
0: بيري خروج كأس خايم. العرب لايت، خروج كأس إفريقيا لايت.
1: علاش فرحان أنا؟ كأس العرب كانت كارثة وغلطة كبيرة، كأس إفريقيا كانت كارثة، تو جات الكارثة متاع كأس العالم. الكوارث هذوما اللي صاروا كل وشفنا رواحنا أضعف منتخب بدنيا فنيا ذهنيا تكتيكيا لوجيستيكيا اللي تحب أنت، نحن أضعف ما هو موجود. جبت إكزام تاع الكاب فير وقت اللي كنا نلعبوا في كونتر كاب فير من الأول، سي الماتش مربوح، من بعد كاب فير ولات كما نقولوا بلغة الكرة تغسور فينا، ومن بعد كاب فير غزر لها وين ونحن وين.
0: في بالكم شباب باش قالت لو باريزيان صباح، يعني كيما ليكيب من أعرق الصحف الفرنسية والمقال أكيد الناس الكل قامت عليه، افيك ديجا 9 بوت انكيسي اون دو ماتش، La Tunisie peut-elle devenir la pire équipe de l'histoire de la Coupe du Monde? هل منتخب التونسي سيكون أسوأ منتخب في تاريخ كأس العالم؟ ورجعوا حتى يعني الصحافي اللي كتب المقال متاع الباريزيان رجع قال في صورة هزيمة تونس 4 بلاش ضد هولندا كيما خسرنا مع
1: اليابان،
0: شو القفلة نتاعو؟ صحيح قريتوا الارتيكل انت. تونس باش تفوت تتجاوز بشوي كيما هايتي اللي عام 1974 ان هزمت بفارق اهداف الا 12 رغم ولا، ومن بعد زاد عمل مقارنه جديده، اخذ المقارنه هذه كيفاش،
1: وهذا كله كوم و48 منتخب كوم هذا
0: صحيح. ومن بعد قال نرجع بكم للزاير عام 74، الزاير توا ما عادش، عام 74 الزاير كملت وقتها الكاس العالم ما ماركيت حتى بونتو، قبل 14 ماركيت حتى بونتو، اما تونس منعت خاطر عمر رقيق ماركا بونتو. يعني عمر رقيق ينجم البونتو اللي ماركيه، وكان مانيش فركيو ضد هولندا، هو على الاقل ما خلطنيش الاحصائيه مش السلبيه هذه الكارثيه هذه.
1: شوف هذاك يعني علاش فنيا ماكش باش تستنى ان راح نشربوا هولندا ولا باش نعملوا معها اكس. اخاف الاضرار، اخاف الاضرار، والكارثه هذه بالرسمي ما فماش كارثه اكثر من هكايه تنجم تصير، والريكور راهو probablement باش يصير، وحتى كان ما صارش رانا باقي رانا في كارثه كبيره برشا. الكارثه هذه لازمك تعاود تبني من اول جديد. كفانا الناس الكل تبدا تحكي هاو باش نبني وهاو باش نبني وهاو باش كذا، نكملوا شويه نحكي ومن بعد نحكي شويه الحلول
0: صحيح
1: باش تبدا من اللوطه.
0: باه احنا باش نقفوا توا نسمعوا اغنيه بعد موجز الاخبار، ومن بعد عندنا نص ساعه شو باش نعملوا فيها الشباب، نحبها تكون مليانه برشا، باش ناخذ معاكم الحلول لذول لو كونستا. حتى المخرج نتاعنا كوثر اللي بجي يعني مع الكوره قد عملت لو كونستا نتاع الحاله الرديئه والكارثيه للمنتخب التونسي. احنا قضيه 12 مليون 14 مليون نعرفوا شخص، نحب نسمع من عندكم انتوما الكفاءات الحلول. نحكيوا شويه على مصر خاطر انجاز تاريخي، مصر ربحت لي اول ماتش في المونديال، وسي راهو حكمه مكسيكيه في اداره مباراه تونس وهولندا، فما زوز حكمات في الجوله هذه الاخرى منهم، احنا تجينا حكمه مكسيكيه باش عملوا تليفون لخالد السويح خبيرنا في التحكيم.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. تنظم مدينة العلوم بتونس المدرسة الصيفية في علوم الحياة والأرض لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية من 12 إلى 15 سنة، وذلك من غرة جويلية إلى 4 من جويلية القادمة. وتهدف هذه الدورة لتمكين المشاركين من التعرف على الوظائف الأساسية لجسم الإنسان واكتشاف الكائنات الحية واستكشاف قضايا البيئة والتغيرات المناخية. منظمة تونسية لإرشاد المستهلك تعلن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية الموسم 2026-2027 بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. رفع أكثر من 7550 عينة من مياه البحر لإخضاعها للتحاليل المخبرية ومراقبة أكثر من 530 موقعا بيئيا بمختلف مناطق البلاد في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي، وفق ما كشف عنه وزير الصحة مصطفى الفرجيني. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو إلى وضع سياسة استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية. في أخبار العالم، أفادت باكستان باختتام أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى في إطار مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران بنجاح، وأشادت بالجهود الأمريكية والإيرانية وجهود الوسيط القطري. يأتي ذلك بعد أن أعلن بيان مشترك قطري باكستاني اختتام جولة المحادثات الأولى بين واشنطن وطهران في سويسرا واستمرار المحادثات الفنية طوال الأسبوع. هذا وقد أعلنت إيران الاتفاق في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى الاتفاق النهائي، مؤكدة إحراز تقدم. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها.
4: في عمرنا هذا ولينا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا، تتحسن وضعية بلادنا.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
1: رجعنا معكم من جديد من 3:35 دقيقة، رسالة بكم في مجلة المونديال حتى للأربعة. ديما نعود نرحب بضيوفي المدربين فاخر فهمي، مرحبا كوتش، لو سالة، وأمين فلفولة، رسالة بك أمين. نذكر معكم كوثر البجيوي في الإخراج، هادي جبنيني في الإعداد والتقديم، وبسام بن مسمية على مستوى الإخراج الرقمي. صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال، تتفرجوا فينا، تتفرجوا فينا أيضا على موقعنا راديو جون بوينت إن. الفريكونس نتاعنا من شمال تونس إلى جنوب على ذمتكم، والأبليكاسيون نتاعنا على ذمتكم، الإذاعة التونسية في تليفوناتكم. طبعا بعد نرجع نحكيه أكثر عن المنتخب الوطني التونسي، ولكن أكيد نحبوا نحكيه عن المنتخب المصري. ألف مبروك المنتخب المصري العربي الشقيق الذي حقق أول فوز لي في تاريخه في كأس العالم بعد مربح فجر هذا اليوم المنتخب النيوزيلندي 3-0 ضمن المجموعة السابعة. رغم أنه سورمان سجل بونتولول في الدقيقة 15 لنيوزيلندا، المنتخب المصري رجع في الشوط الثاني بفضل مهاجم بيراميدز مصطفى زيكو في الدقيقة 58، ثم الفرعون محمد صالح في 67، ومحمود أحمد إبراهيم حسن اللي هو تريزيجي، ناس كل تعرفوا تريزيجي، أنا بدي محمود أحمد إبراهيم حسن في الدقيقة 82 أضاف الهدف الثالث. نسمع شو قال حسام حسن مدرب المنتخب المصري، فرحة كبيرة إلى حد التأثر والبكاء.
2: الحمد لله، يعني طول عمري وانا بلعب وانا بتهرب نفسي افرح الشعب المصري، جمهور في مصر، وهنا وبشكر الناس المصريين اللي هنا. يعني انا كنت زعلان، خايف عليهم، خايف ان هم يروحوا زعلانين، وعارف ان المصريين في الساعه دلوقتي كلهم بره البيت، كلهم بيتفرجوا بره البيوت، الناس كلها طيبه، كلهم كل الشعب المصري كان عارف انه مثل قلت اللعيبه الجمهور لازم نفرح، ومصر لازم تفرح، لان الحاله المعنويه للمنتخب للشعب المصري هي كوره، هو منتخب مصر. فأنا بقول لهم مبروك، بقول لهم أرجو أتمنى أن يكون عندي حسن ظنهم، وبشكر لعيبتي والجهاز وكل الناس اللي تعبت، كل الناس من أول غرفة الملابس لحد الجهاز الفني والطب والإداري، كل الناس. بس الجمهور ده بحبكم وموت في تراب مصر.
1: المنتخب المصري أصبح يتصدر المجموعة السابعة، عنده 4 نقاط، إيران 2 نقاط، وبلجيكيا 2 نقاط، ونيوزيلندا نقطة واحدة. ونذكر التعادل السلبي وفيه بين المنتخب البلجيكي، والتعادل السلبي حسم ماتش بلجيكيا وإيران. شو قال اللاعب القيدوم رامي ربيعة المدافع بعد هذا الفوز؟
3: الحمد لله قدرنا نحقق الفوز النهاردة، نفرح ونبسط، لأن احنا من حقنا نفرح ومن حقنا نبسط، عملت إنجاز الحمد لله، ربنا يكملها بالخير إن شاء الله. نبدأ نركز في الماتش اللي جاي إن شاء الله، ماتش برضو مش هيقل أهمية عن ماتش النهاردة. أنت داخل البطولة بتركيز بلعيبة على أعلى مستوى، بلعيبة عايز تعمل حاجة نفسها والتاريخها، وطبعا بدعم الجمهور كأنك بتلعب في مصر. بشكر الجمهور اللي جاي طبعا كأنك بتلعب في مصر وأكتر، بصراحة حاجة تشرف وحاجة تفرح. فببارك للجمهور المصري طبعا، وببارك للشعب المصري، وببارك للعيبة اللي أثبتت نفسها وأثبتت قدرتها إن احنا نستحق بالفوز ونستحق إن احنا نعمل تاريخ لنفسنا.
1: المنتخب المصري حتساق في الدورة القادم، ذكر لحد الآن 3 منتخبات ضمن ترشح إلى الدور الثاني، المكسيك، ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب المصري رغم أنه نستحكي على نيوزيلندا وبلد ركبي ما هيش بلد كرة، لأنه ورى قوة شخصية المنتخب المصري، ما نساوش تعادل فاخر فهمي ضد بلجيكي هدف مقابل هدف، واليوم رجع في الشوط الثاني وفاز بثلاثية ودخل التاريخ
4: بعد عقدة المونديال. خطر بالنسبة للكوب دافريك معنا هزا برشا مرات وعملوا كل شيء، حتى في كيس قرارات عدو دي بريساتيون باهين نذكرهم. عقدة المونديال، عقدة الفوز الأول اللي نحن معناها كان نجيب التاريخ، تشوفوا تونس معناها عقدة الفوز الأول صارت من 78، شوف من نقطة نحن ما عملنا حتى شيء بعدها هي وخلطنا للدوزيام تور 95% ولا كان نقولوا 100% تعادت مصر للدوزيام تور، مبروك عليهم. فما ديتاي نحب نحكي فيه، فما 7 جوارات من الأهلي، فما برشا جوارات اللي هما نقولوا لاعبين محليين.
1: السبع والله جوارات والله فاس كاميرا حضر فيه السؤال، قائمة مصر 8 ملاعبية من الأهلي، 3 من بيراميدز، 2 من الزمالك، 2 من فريق زيت، هذوما في البطولة المحلية، 5 من أوروبا، ليفربول، صالح، مرموش، مانشستر سيتي، ونيسو، برشلونة، وأندية عربية خارج مصر، 3 لاعبين في العين الإماراتي، في الوكر القطري، والنجم السعودي.
4: هما 7 لعبوا يظهر لي، 7 لعبوا، 7 من 8
1: هذا
4: لعب.
1: هو السؤال، هاي البطولة المحلية المصرية؟
4: لا لا لا، أكثر من كيكة. اللي 7 اللي من الأهلي اللي لعبوا هذوما لعبوا مع ترجي رياضي التونسي وخسروا، قالوا له تور ذهب وإياب. معناه راو المشكلة هنا راه المشكله موجوده عندنا نحن، وطبعا بعد نحكي على الحلول، اما راهي عمرها ما كانت انا نحن اللي بينا شنو هو الحل. طبعا نتعدى ولا الواحد جوست حبيت نحكي في النقطه هذه بالنسبه للمنتخب المصري. المنتخب المصري نقصوا لي جوار اللي نقولوا نحن اللي يلعبوا برا في اوروبا، دونك الا بريفيري ياخذ نخبه اللي موجودين واللي حاضرين كومبيتيتيف اللي هما خمسه جوارات يلعبوا في اوروبا، وعمل على ولاده اللي موجودين ويوري اللي فما عمل قاعدي اللي موجود، واللي فما جانب بدني وجانب فني موجود وحاضر اللي هو ما كانش موجود عندنا نحن. طبعا بعد نطرحوا تسائل علاش.
1: واضح امين.
5: انا حتى مش نعطيك بوان اخرى، اللي حتى اللي يلعبوا برا المحترفين نتاعهم خرجوا من البطوله نتاعهم. صلاح خرج من البطوله نتاعهم، مرموش خرج من البطوله نتاعهم، حتى عبد المؤمن اللي في نيس كيف كيف خرج،
1: عبد المنعم اي
5: عبد المنعم سامحني، وربيعه كيف كيف، معناتها كلهم محترفين خرجوا البطوله نتاعهم، تخرج في جواريد. انا قاعد نشوف حتى وكلهم مولودين معناتها في مصر، فما وطنيه، فما وطنيه كبيره.
1: يعني ليش احنا ما خرجناش يمين؟
5: ما خرجش
1: تو البطوله المصريه، البطوله
4: أول
1: المصريه
4: حل، اول حل من الحلول باش نحكيوا عليه من بعد هو اللي كان يحكي فيه.
1: اي خلينا نحلوه، خاطر خلينا نحلوه الدوسي هذا يمين. تو البطوله المصريه يمين حتى على مستوى الجماهير، فما الاهلي، فما الزمالك، فما شويه الاتحاد السكندري، ومن بعد اغلبتهم كلهم شركات المقاولون وبيراميدس وبتروجيت وما نعرفش شنو والمحله واحد ما مع... علاش هما ما احنا ما عندناش هك وما عندهم يمين.
4: انت تعرف ديجا قلت راهو انت شركات شركات، اول حاجه ديجا الباز اللي فما ايكيليبر موجود فينانسي وفما خدمه قاعده تخدم، واللي ما سميتهم الشركات اللي هما الاهلي والزمالك هذوما راهم نوادي، نوادي رمضان راهو عندهم ميزانيه كبيره برشا، وعندهم تخطيط، وعندهم مجلس اداره، وعندهم كذا، وعندهم عباد تخلص على حاجه تعمل فيها، مش عباد بينيفول وما نعرفوش حتى شي قاعد يصير في وسطهم.
5: البوان الاخرى اللي حتى اللي قاعدين يخرجوا مش قاعدين يخرجوا من زميل كلها اللي راه هذا كي تشوف صالح من خرج، تشوف
1: المقاولون
5: يخرجوا من فرق وسط يلعبوا عطيه. اما كاين الوحيد اللي زاد مش قاعد يمس يلعب في تيرا، واذا محسن اللي كنا نتعاركوا مع نتعاركوا عليه احنا
1: صحيح.
5: وتشوف اذا محسن ما نطاه بعد حتى دقيقه. ليش انا البوان تاع الوطنيه هي نحب نبعد شويه على التكنيك والتكتيك، فما دي ديتاي يحكم زيادة، فهمت؟ كي تشوف انت فيسير نتاعنا وفيسير نتاعهم هما حاجه بعيده على بعضهم، يعني شيء تشوف انت محمد صالح كيفاش فرحان وكيفاش يشطح وكيفاش درشنيه، تشوف حاجة وطنية عبيد ماشي باش تمشي ترفع راية الوطن نتاعها. احنا حاجة مش ضحك شوية، اما اشتر جوريت حتى نشيد الوطني ما مش حافظينه.
1: انا نذكر وقت اللي الجامعة خرجت فيديو الفيرونار بالخطاب التحفيزي وحكاية، تعرفوه الفيديو الاخريني تونيكتي بعد قال فما شكون من الملاعبيه باش يترجم لي اش قال، وهي فما كل الحراره هذيك وقت اللي تسمع المدرب بكش ويفيزيك بعينيه تنجم تتبدل فيك حاجات.
5: فما دي ديتاي اخرين زاد هذه، حتى وقت اللي عيط لهم الرئيس قيس سعيد هبطوا الفيديو قاعدين يدوروا، حتى احترام الوطن احترام الرئيس، لو رئيس دوله قدامك ضحكوا لعبوا يضحكوا على خبزه جاتو، كان ما جاتكش قدامك فيديو ولا حاجه، ما انت فما هيبه نتاع بلاد. أنا قلت لك ما حسوهم
4: تابعين التسايب اللي بدأ من الستاج،
5: التسايب صحيح التسايب بدأ من الستاج. وأنا قلت لك حتى جواريات اللي قاعدين اللي جاوا من برا ما نشكوش في وطنيتهم، أما ما مسوش واحد كما راني خذيرة من طاجي لتونس ما يعرفش تونس، معناها فهمت كيف كيف استرهم ما يجيوش تونس، ما هكريت العياري الآخر متاع السويد ما تحن
1: ياسين سامحني
5: هو نورمالمون يحبوا يجيبوه، حتى للعباد اللي تمشي تنيغوسي معهم باش تجيبهم لهنا ليكيب ناسيونال، اول حاجه نحب نفهم نحب نسمع الديسكور نتاعهم شنيا، اسكو يحبوهم يجيبوه يجيو هكيكا، اسكو يوريهم تونس شنيا اللي تاريخ تونس شنو شنيا عملنا. انا اكثر واحد اللي جامي نهار نحب ننقد ولا حاجه ولا حنبال، خاطر الحنبال عمل حاجه في تونس حاجه ما صارتش قبل. حنبال دو لاج دو 17 ans كي جاك لهنا لتونس نحب كلهم كيما حنبال، كي جاك لتونس ما عنده الانفيتاسيون تاع لو 23 كوب دو موند فرنسا، وجيك عنده وهو في مانشستر يونايتد. انت تصوروا كان حنبال قعد فرنساوي ما يقعدش يلعب في اليونايتد. انا ليش انا نتمنى انه اي واحد يجي من برا، خاطر كلهم تونس، اي واحد يجي الحب الوطني اللي عند حنبال نحبه عند العبيد هذوك، اي واحد يحب اللي حاطينه باش ينيغوسي مع جواريت التونسي اللي عايشوا برا، نحب الديسكور نتاعي يزم يتبدل، يزم يشوف يوريه الوطنيه، يوريه تونس شنو هي، راهي تونس كبيره ياسر، راهي تونس نحكي تو معاك وصدقني نراش تونس كبيره ياسر، مش تونس اللي اليوم تتشلك. مش تونس اليوم العبيد في في الفيسبوك وفي لي جورنو وفي الدنيا كل راهم عبيد حاجه خايبه ياسر قاعده تصير. انا هبت التصويره في باج كبيره في اللي درابو تونس في البوبيل
4: نتاع تونس
5: ما تفهم حاجات هادي هذوما كأنت كوطني تحس بهم. انت قبيله كنت تحكي على الركور باش ندخلوا نعملوا ركور نحن صحيح ولا اسكو هما يقراو الركور هذيك يقراهم اسكو هما يحسوهم ما يحسوهمش. انا قمت الاربع ونص كيما لعبت الكل خرجت للشارع الاربع ونص عباره من نص نهار ما عندي لعبت معبية الشارع معبية قوي كل معبية شوف عبيت كيفاش ماهيش مزيان اني باش تقوم تفرج في ماهيش تفرجوا في هموم احنا تفرجوا في الوطن تفرجوا في بلادنا نتفرجوا. اما انت يغزل لك العبيد احنا شنية عنا فرح فرحوا فهمت معناتها كيفاش تغزل تغزلش الروح يغزل العبيد اللي مش تمثلهم العبيد اللي باش تفرحوا هذيك الحاجة اللي بينا نحن ومصر. علاش مصر ناجحة اليوم قلت لك محمد صالح كملها كورة ما استاج الكورة استاج الوحش كامل معناها في الكورة تشوف كيفاش كيف الطفل الصغير كيفاش يفرح وكيفاش شيخ وشوف مرموش وشوف اكس وشوف يجريك في مصر كيفاش عبد المنعم هبط 93 دقيقة
4: سمعت شي حاجة على الجامعة
5: تاع مصر سامحني بربي
4: خلينا نكمل في الجامعة فما حاجات
5: تتبين كان تشوف الباج اوفيسيال نتاع مصر كيفاش قاعد يستحى عبد المنعم باش نحكي لك الأهمية نتاع الفيسير شنو الأهمية نتاع الفيسير شنو أنت تشوف اليوم علي العابدي اللي الكادر كما كنت تحكي قبيله كيفاش يجي يحكي هكا على اصحابه الولاد صغار ويقول ما تخليونا لجوريت ما كيفاش تتفرغ الجمعيه اللي هذوكم هما اللي ما جاوبهمش شهرين تيلي لعبوا افريك
1: صحيح
5: لعبوا افريك ما نبقى عملنا حتى حاجه ما المشكله مش في اللي تنحاو مشكله فينا نحن في فيسيرنا كيفاش باش نلموا فيسيرنا. نرجعوا للسوجي الاولاني اللي حكينا فيه نتاع انه شنو الحل نتاع الماتش الاخراني الحل نتاع الماتش الاخراني نسكروا على روحنا في السير علي العابدي منصرطال بيشوف احنا السوجي نتاع مصر هزينا لتونس خاطر بالحق كي نحكي في حاجه من قلب سكر على روحك في السير وتحملوا شويه مسؤوليه خاطر بالحق راهو عيب كبير اللي صار في المنتخب التونسي كي نشوفوا المنتخبات العربيه كل والافريقيه كل اللي ما عندهمش حتى تاريخ شطر التاريخ نتاع تونس وكيفاش فرحانين راهو حاجه عيب.
1: كوتش فخر فهمي نسكر معك الموضوع هذا اكيد عندك اضافه حبيت تحكي على الاتحاد المصري نتصور ولا عندك اضافه اخرى قبل ما نحكي معك على ماتش فرنسا العراق
4: مكتب جامعي لا رينا اتحاد ولا رينا مشاكل في الجروب ولا في البعثه ولا في كذا الفيستير زاد رايت تمس زاد بالجو العام في الاوتيل اللي هما فيه في الديبلاسمون كيفاش يصير فول ديريكت ماهوش ديريكت قالك لا فول ديريكت ما كانش يكون ارتح ما برشا حاجات راهو فم برشا حاجات اللي هي ماهيش منظمه ما برشا حاجات كانت سبب في الكارثه ايه الكارثه اللي بها الفائده الكارثه هي ليفيكتيف هذاك كيفاش باش تعملوا وبارابور البطوله المحليه نتاعك انت ولا الاستقطاب اللي قاعد يصير نتاع البي ناسيونو حكي على راني خذيره علاش موسيم خذيره كان موجود معانا
1: يا اخي مصرتنا قبل وجبنا يوان بن علوان اللي باش يلعب روسيا في 2018 وجبنا قبل فابيان كامو والجمالي يا اخي ما نسيوش
4: وراني خذيره اللي هو تسمى صف ثاني وصف ثالث وراني خذيره جينا الاج دو 33 ايذ هور
5: 32 هو سامي خذيره ككارير راهو جور به
1: بطل العالم في 14 سامي خضير
5: راني راهو وصل في الليست الموسعه 18 و22 في المانيا المشكله مش في هذيك هادي المشكله هاني عطيتك علي جي باش يخدم روحه ماشيش باش يخدم الوطن
4: اي جي توا خاطر مخر توا هو حاشته بينا توا حاشته بينا
5: يخدم روحه
4: راهو باش يخدم راهو لازم تجيب كيما قلت انت فما حاجات اللي هي انت تحب تجي تلعب للدراب وهذاك ويزمك تجي في اوج العطاء نتاعك ويزمك تجي كي تبدا صف الاول اما راهو باش نجم تستقطبهم فما حاجه زاده فارقه لازم يجي يلقى جو عام باهي ويزم يجي يكون موتيفي ويزم يجي على اوبجيكتيف كي يبدا هو من الصف الاول ويشوف فيهم كلهم صف ثاني وثالث ورابع ما يجيكش راهو كيما ياسين العياري يشوف روحه وهو اليكسيل مع البلاد اللي هي حضنته اللي هي السويد ويعرف روحه وهو ينجم يكون كومبيتيتيف ويطلع في الفالور مارشون تاعو وهو يقدر في البلان كارير باش يجي لهنا باش يلقى فوضى نتاع فيستير باش يلقى ديزيكيليبر نتاع ايفيكتيف نتاع كاليتي نتاع كذا.
5: علاش حكيت لك على حنبال؟ حنبال خاطر الدنيا قدامه الاج دو 17 اون راهو برمي لي ميور في فرنسا معناتها كي يجيك انا ماذا بيا لعبت كل كي حنبال مهمش ما تمش
4: حنبال مش وحده جاد دراو مش نحكيو زيد دراو فما العائله زيد فما العائله زيد
1: خنقدموا معاكم القدامه لو تزمن نحكيو شويه على ماتشويت اليوم يسيرش دونك اليوم ان شاء الله فما فرجه باهي اليوم في المجموعه العاشره فما 6 نتاع العشيه الارجنتين النمسا وفي المجموعه العاشره الاربعه نتاع الصباح ماتش عربي 100% بين الاردن والجزائر نذكر بالطبيعه الاردن والجزائر 0 نقطه الارجنتين والنمسا 3 نقاط ناخذ معكم كلمه قبل ما نستقبل سي خالد السويح الاردن الجزائر كيتو دوبل تراها ماتش اوفير ولا ربما الجزائر عندها سباقيه بما ان الاردن اول مشاركه لها في كاس العالم
4: الاردن لعبنا معها ولقينا برشا مشاكل معها عندها اون بون ايكيب معناها والجزائر مونتالمون ممسوسه شويه زاده من التروازيرو اللي كليتهم خاطر ما عطاتش التصويره والكره اللي تنجم تلعبها الجزائر. الجزائر فريق فوق المتوسط شويه بالنسبه للعرب والافارقه وبالنسبه للاردن باش تلعب الكل في الكل دونك ماتش بنتصوروا باش يكون اكيليبري فما افونتاج هكا صغير للجزائر مي زوز عندهم حظوظ واللي باش يكون ديسيزيف يكون مش يكون ماتشك اللي معناها في في في شيره بركه باش يكون ديسيزيف هو اللي باش يربح.
1: امين بالنسبه لك انت
5: كيف كيف الحظوظ كيف بعضهم نتصور الاكسبيريونس اللي عندي تزير اكثر في لي كومبيتيسيون الكبار هذوما وفي اللي كادر زاد نتاع تزير ونتصور انا محرز
4: ولو انه تو في الفوتبول مودرن رايح حتى الاكسبيريونس ولات ما عادش عندها قيمه تشوف الكافير تشوف الروح وتشوف الانضباط التكتيكي وتشوف
1: الكافير عطاتني درس انا في المونديال هذايا بصراحه
5: انا لعبت مع بطل العالم لعبت مع كونتر ليونيل ميسي
4: شكون اخر زاد البارح اللي عملت ايران زاد عملت
1: ايران عملت تعادل تعادل مع بلجيكا
4: معناها تشوف حاجات
5: فما ديفو تكتيك عملتهم اللي قتلوا الماتش مع الارجنتين في البلاصه اللي حبها ميسي نورمالمون
1: الجزائر
5: تتسكر عليها هذه الباس في الانترفال اللي نتاع البونتويت كل خيو من غير
4: باس هذاك اكزرسيس نخدموا فيه
1: به وهذه في المجموعه العاشره وفي المجموعه التاسعه زاده اليوم نتمتعوا كوره العاشره نتاع ليل فرنسا العراق المنتخب الفرنسي اكيد واحد من المرشحين بالفوز بكاس العالم هذه ضد المنتخب العربي الشقيق المنتخب العراقي. نسمع شو قال كيليان مبابي قبل المباراه. كيليان مبابي كان يلعب اليوم اساسي هي المباراة رقم 100 لي وقاعد يلعب من أجل تحطيم الرقم القياسي لأفضل هدف في تاريخ كأس العالم. كما تعرفوا توا كلوزو 16 بونتو ألمانيا خلطت عليه ميسي 16 ومبابي عنده 14
5: دائما
6: il y a pas plus grand que l'équipe nationale maintenant une centième c'est un chiffre historique encore plus quand c'est en coupe du monde qu'on a l'opportunité de jouer ce match là donc c'est sûr que ça va être spécial pour moi maintenant l'importance et l'enjeu du match va primer surtout on doit gagner pour se qualifier c'est clair dans mon esprit et après pour le record je pense que je savais déjà que Léo allait marquer des buts c'est Léo Messi il marque toujours des buts donc ça c'est plus une question pour Léo c'est lui qui l'a moi je suis derrière je vais continuer bien sûr à essayer de marquer des buts pour aider mon équipe à aller le plus loin possible et bien sûr qu'en marquant des buts tu t'approches de ce genre de record mais le plus important pour moi comme je l'ai dit c'est d'amener mon équipe le plus loin possible de gagner la Coupe du Monde.
1: كوش في خرفاء ساعات ملاعبية تسلو قديش لعب من ماتش قديش من بونت وشون رقم اللي تحبه ما يتبعش يتبع مبابي
4: ينجم يعني كيف كامله تبع معه زاد هو راهو كيف كامله تخدم
1: اكيد كيف تاعكم كبيره ودنيا وتسوق له معاك نعرف اما زاد ينجم هذا يشجع ويحفز باش ملاعب يعطي 100% فهمتش نحكي لك انا حبيت نوصل معاك
4: في شخصيتك ليان مبابي شفته كي يبدا يحكي كان يجبد اكثر الروح
1: صحيح
4: وهذه مشكلته هو في البلان كارير نتاعو هو ومشكلته هو اللي خرج منها بي جي ومشى للريال والبي جي هاز دو شامبيونز ليغ دو سويت على خاطر هو يوزر اكثر الانديفيديوال اكثر منه كوليكتيف دونك ميسي يوظف الكوليكتيف كريستيانو السنة مثلا ماشي أكثر زادة الانديفيديوال خاطر فانت كارير نتاعو هو ماذا بيه يمس أكثر حاجات في نفسه هو في راهو الجوار اللي يلعب روحه ما ينجمش يلقى روحه في الكوليكتيف دونك صحيح فما أرمادا فرنسا في طريق مفتوح كونتر العراق مالغري العراق راهي عدت ماتش اكسبسيونيل
1: عن النرويج
4: ماتش باهي باهي معناها وكان جات فما إفيكاسيتي صارت ما كانش ينجم يكون 4-1 السكور هذاك راهو يرفلت با النيفو اللي لعبت به العراق مي ديما فرنسا في الطريق مفتوح فرنسا عندها زوز فرق ينجموا يلعبوا زوز منتخبات ينجموا يلعبوا في اي وقت كيليان مبابي في الاوقات هذه نجم يكون ديسيزيف، نجم يكون يماركي، نجم يكون يحقق في الاهداف نتاعو. من بعد راه كي باش تمشي تخلط لا 8 ولا انكار ودومي والفينال اللي سيبوزي مرشحه فرنسا باش دخلت لهم، اذا باش يقعد نفس الاسبري هو اللي باش يضر المنتخب الفرنسي.
1: باش نجي كمين لحظات، خلينا نستقبل معايا خبيرنا في التحكيم سي خالد السويح. سي خالد مرحبا بيك وشكرا على تواجدك معنا.
7: في الهادي مرحبا بك ومرحبا بكل ضيوفك الكرام، مرحبا بكل متابعينا شباب، وشرف لي دائما نكون معكم.
1: شكرا يا شرف لينا ايضا، اكيد صوتنا انت على مستوى التحكيم هوني تيره مسابقه كاس العالم، حكمه مكسيكيه في اداره مباراه تونس وهولندا.
7: الطاقم يكون مع كاتيا اتزيل كاسيا هذه المكسيكيه، معها مساعدة أولى مواطنتها ساندا راميريز، معها مساعد ثاني خوزي إريكو نارانخو، معها من الباراغواي بالنسبة للحكم الرابع أخوان بينيتيث، والحكم المساعد احتياطي سالبادور ميليثيادس. بالنسبة للحكم هذين نذكر اللي هي 33 سنة بدأت المسيرة نتاعها لعبة كرة قدم في البداية، وعندها شهادة معمقة في العلوم السياسية، واحدة من ستة حكمات في كأس العالم هذايا، بدأت المسيرة نتاعها 2014 ودولية منذ 2019. نذكر أنه زوز مقابلات في المونديال هذايا كحكم رابعة، مقابلة هولندا اليابان 14 جوان وأمريكا أستراليا 17 جوان، وقت الحكم الألماني تضرب في آخر المقابلة هي كانت حكم رابعة. للتذكير وأنه أهم الحاجات اللي صاروا لها، وأنه هي أدارت نهائي كأس العالم إيديسيت 2022، شاركة كأس العالم 2023 سيدات وأولمبياد باريس 2024. التذكير فما حاسة صارت لها، وأنه عملت مقابلة في كأس الدوريات ما بين مونتيلا وسينيستي 3-2، وطلقت بعد المقابلة هذه رسالة من أحد المشجعين هددها بالقتل هي وعائلتها. وقتها تلقات رسالة دعم من الفيفا والكونكاكاف والاتحاد المكسيكي كرسالة دعم. هذه أهم حاجة نذكر، وأنه في الجولة هذه كما قلت قبيلي معناها كلامك صحيح، وأنه في الجولة هذه كذلك الأمريكية توري بينسو باش تدير ثاني مقابلة لها في كأس العالم، باش تدير ألمانيا والإكوادور في نفس النهار اللي باش تدير فيه كاتيا غارسيا المقابلة نتاعنا. ومن بعد الأمريكية كما قلنا توري بينسو ألمانيا إكوادور أدارت تشيك وجنوب أفريقيا. وللتذكير وأنه التعويل على العنصر النسائي هذه المرة الثانية بعد قطر 2022 اللي كانت فيه ستيفاني فلابارت نذكروها الفرنسوية، اللي أدارت أول مقابلة لإمرأة في كأس العالم للرجال بالنسبة لقطر 2022.
1: شكرا لك، أعطيك الصحة سي خالد، أكيد نتواصلوا معك ديما. شكرا لك خبيرنا في التحكيم وصوتنا وعينينا في هذا المونديال خالد السويح، إذن حكمة مكسيكية في إدارة المباراة، وحسب ما فهمنا عندها سند ودعم كبير من الفيفا، خاصة بعد الحادثة متاع الحادثة متاع اللي حبوا يقتلوها كما قلنا هو توا، ومن بعد الفيفا الرسالة اللي خلطت لها. أمين نخو معك كلمة على النرويج السنغال، هالاند والسنغال، دونك السنغال اللي ماتشو مع فرنسا اللي نجم يعمل الاخير اعتقد اصطدم بفرنسا، وتو باش يلعب المصير نتاعو ضد النرويج، النرويج اللي بسهوله 4-1 العراق.
5: السنغال كل توفيق ساعة المنتخب السنغالي، المنتخب الافريقي نحبه ياسر
4: ومسلم افريقيا

0: موسى
1: أي أي.
0: صحيح عندهم اللي نداتا كبيرة برشا. إن شاء الله السنغال تعرف كيفاش توقفهم بالكدية والغلطة اللي غلطتهم ماتش فرنسا متعودوش. إن شاء الله بالتوفيق المنتخب السنغال.
1: ليلة متاع تصبيحة اليوم سي فاخر، كيفاش برنامجك؟ ترقد وتقوم ولا
2: التعب ولا تعب؟
1: خاطر توا مثلا
2: برشا خدمة وشو برشا كورة
1: فرنسا العراق العشرة هذه باهي متاع فرجة بصراحة.
2: أول سهرة يا هذا
1: أول سهرة تكمل تحكي شوية عليه تحل فيسبوك ماضي ساعة يبدلك النرويج والسنغال فهمت؟
2: باش تكمل تيونشين
1: وبعد الضربة عم تنجمش تراتي الأردن الجزائر بصراحة يعني ذي الماتش سبيسيال برشا
2: واحد يزمو يختار في هذا الماتش يا زوز صحيبة. دو سويت يا واحد وبعد فرش
1: ترى برونوستيك سي فاخر نكمل معاك فرنسا العراق أعطيني نتيجة
2: خمسة بلاش
1: للعراق
2: فرنسا
1: الأرجنتين النمسا
2: أرجنتين النمسا 3-1 الأرجنتين
1: الأردن الجزائر
2: 1 بلاش الجزائر
1: والنرويج السنغال
2: 2-1 السنغال
1: فمش تعهد في الأربع مقابلات نتاعك برشا بونتويت
2: برشا بونتويت هو ديجا المونديال هذا في تحتيم أرقام قياسية
1: أمين أرجنتين النمسا
0: زوز بلاش ميسي
1: باه الأردن الجزائر
0: 2-1 إن شاء الله
1: فرنسا العراق
0: 5
1: بليش والنرويج السنغال
0: على فكره سامحني فما عراف احنا من قال فما هزيمه تاريخيه للعراق مع فرنسا
2: ماهيش تاريخيه ان توكا 5 بليش مع فرنسا
0: لا اتوقع فما ريزولتا باش تصير ريزولتا تاريخيه
2: اي حاجه تاريخيه صارت لنا اللي نحنا مش تصير غيرنا
0: وريزولتا
1: والنرويج السنغال
0: دوزان النرويج الحقيقة
1: دوزان النرويج يعطيكم الصحة نورتوني بحذايا شكرا لك
2: سي فاخر حكينا شوية على الحلول نحن
1: في 30 ثانية تفضل بعد ابن سي كريم
2: جوست
1: تفضل
2: جوست بلاي باش حط نقاط أول حاجة ساعة التحكيم كي تشوف واحدة أمريكية قاعدة تحكم في المونديال ونحن ما عندناش تحكيم لازم نحسنوا في التحكيم اللي هما اللي يطلعوا الفوليوم دو جو دو الفيدراسيون بتاعنا نحن لازم تعمل مبيت ولازم تعاود ترجع التيران اللي ماهوش موجود غاديكا ولازم نخدموا على منتخبات الجهوية ونعاودوا نخدموا دو باز من الاولانيين ومن بعدهم هما باش يتعدل مراكز التكوين اللي في الجمعيات ويكون اشراف من الجامعه ديريكت لهم هما ثلاثه يلزم نرجعوا نخدموا على الماتير بريمير نتاعنا نحنا نصدروها لبرا ومن بعدها هي نستقطبوها للليكيب ناسيونال وبهي يلزم فما كوميونيكاسيون وخدمه كبيره يلزم تصير في الجامعه اللي تحل سيلول تجيب الصف الاول وتحاول تجيب ثلاثه اربع صف اول من اللي هما صغار وتخدم عليهم دون زان بروجي وخامس حاجه ناخذوا نحيوا العقد شويه وناخذوا العباد اللي نجحت في التجارب نتاعهم هما ونجموا ناخذوا ليكزامبل نتاعهم هما النموذج كيما المغرب كيما اكاديميه محمد السادس انسي دو سويت ان شاء الله نهار اخر تنزيدوا نحكيوا هذوما رؤوس اقلام في الـ في الـ في, الـ في الاسلاح اللي نجم يكون يصير واذا ما نجموش نعملوا تيرانات ونصلحوا التيرانات اللي عندنا خلينا نمشيو للخمسه راهو الخمسه راهي هي دوره اقتصاديه تنجم تجيب شكون يبني لك دي تيران ومن التيران هذوك تنجم تربح انت كدوله يربحوا كذا لازمنا نفتحوا شويه على العالم لازمنا نشوفوا العباد كيفاش نجحت في التجارب نتاعها لازمنا نقفوا على الحاجات نتاع نجيبوا واحد جوست على الاكسبيريونس وحاجه اخرى نحن في ذات شباب شبوا شويه الكره لازم يدخل فيها شويه شباب زاد كيف كيف من اللوطه حتى للفوق بالافكار جديده بكذا كثروا من لي فورماسيون كثروا من الحاجات اللي لازمنا نشوفوا دي زونترونور يمشيوا لبرا ويعملوا دي فورماسيون لبرا وتاثرهم وتمن بالمواهب كيما الجوارات كيما لي زونترونور ولي سيلول اللي قاعدين يتحلوا نتاع اناليست وانسي دو سويت
1: شكرا لك سي فاخر فهمي يمين فلفول بارك الله فيك خويا السلام عليكم برشا شباب في 10 ثواني المخرج لا تكحر لي في 10 ثواني
0: بنتي البارح الانيفرسير 5 سنين نقدم لها تحيه ان شاء الله ربي يفضلك
2: لي ان شاء الله كل عام
1: يحب
0: عايش
1: ربي سلام كل عام ويحب الخير ربي يفضل
2: ما زاد لك زاد
0: اخوك
1: مبروك ما زاد لك امين
0: نوران الكبير وميران الصغير
1: يا ربي يفضلهم الكل فضلك ما عندك سي فاخر فهمي الكلمه الان لكريم الزغبي والكلمه ايضا ستكون لاحباء المنتخب بالكلمه اليوم الفضاء مفتوح اكيد على صفحه الفيسبوك تطلبونا بالتليفون ايضا 71 844 411 يعطيكم الصحه بسام شكرا ليك كان معكم هيدي جبريني وكوثر لبجي وتو سويت كريم الزغبي في فيراج
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 كلوب مونديال

0: ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: Tunisia.
2: Shut up! Shut up!
3: Virage.

مساء الخير مساء النور الاربعة وثلاثة دقائق واربعة دقائق بالضبط. السلام عليكم الناس الكل، مرحبا. هذه الموعد الاسبوعي معكم من فيراج، نتقابل معكم كل نهار اثنين اكيد في موعد استثنائي بالنظر للبرمجة الرياضية اللي متواصلة على موجاتنا في متابعة للمونديال. من توا حتى الخمسة سويعات نجمو تكلمونا على نمر التليفون اللي موضوع لذمتكم كالعادة 71-844-411. هذا نمبر التليفون اللي تجمو تطلبونا من خلاله. أكيد جدا اليوم الموضوع يهم المنتخب الوطني التونسي والهزيمة الثانية في المونديال. قال ذي رحب بالكيب الكل، رحب كوثر البجاوي في الإخراج التقني، ألفا نسيب بسام في الإخراج الرقمي. سلام عليكم كريم زغبي، سلام عليكم الناس الكل. عودة للهزيمة الثانية للمنتخب بعد الخمسية أمام منتخب السياد، رباعية أمام منتخب اليابان، في انتظار إن شاء الله الماتش الثالث واللي إن شاء الله تكون نتيجة على الأقل أخف وألطف من النتائج اللي ريناهم في الزوز مباريات. أكيد العودة للأسباب رغم تغيير المدرب، شنو اللي تبدل، شنو اللي ريتو، شنو اللي نجم يتبدل في قادم الأيامات. أسباب الهزيمة الثانية على التوالي رغم أنه كان عنا برشا أمل أنه على الأقل المردود الجرينتا تكون موجودة عند ملعبية المنتخب مقارنة بماتش السياد، ولكن تقريبا تواصل الأمر على ما هو عليه في الماتش الثاني. دونك نحكيه على الأسباب على الحلول. كنا نسمع مع هادي جبنيني بكري شوية مع الضيوف اللي أعطاه شوية حلول. انتم حسب رأيكم الشارع الرياضي شنو الحلول للمشكلة اللي صاير في الرياضة بصفة عامة وفي كرة القدم التونسية بصفة خاصة؟ أكيد جدا برشا أسباب ساهمت في أنه نلقاو هالمردود هذي، نلقاو هالخيبة الأمل اللي شفناها في المونديال. أكيد إلا نجاح نعرف الناس الكل في أي قطاع في أي دومين، حتى في كرة القدم راوي تبنى على مراحل على سنوات بشوية بشوية. إذا نحكيه على المنتخب يلزم سنوات بشي ولي عندك منتخب قوي يقعد هو بيدو سنوات يلعب من أجل التتويج سواء على مستوى عربي على مستوى أفريقي وحتى على مستوى عالمي. نشوفوا منتخب المغرب اللي تقريبا من التسعينات هم قاعدين يخدموا ليل وصل المنتخب المغربي يلعب على التتويج بكأس العالم، خاطر ناس قاعدة تخدم. ما فماش فساد كبير في الرياضة عندهم، يخدموا في جميع الأصناف. احنا سنوات تعديت مع برشا مسؤولين في بعض الجمعيات اكيد جدا يخدموا في مصالحهم ومصالح جمعياتهم على حساب الرياضة وعلى حساب كرة القدم وعلى حساب المنتخب. الشيء اللي خلى كرة القدم التونسية تعاني تقريبا منذ التسعينات إلى الآن فترة يمكن صغيرة نجحنا فيها هي فترة 2004، وقتها بتدخل مباشر لتعيين رئيس جامعة كان قوي اللي هو حمودة بن عمار باش هزينا وقتها الكوب دافريك وبدينا نتحسنوا شوية شوية، ولكن بعدها مباشرة يمكن من 2007 إلى الآن دخلنا في قصة جديدة مع رؤساء نوادي ولا رؤساء جامعات اللي كل عام وكرة القدم التالي وليس القدام كما يقولوا، على خاطر ما فماش عدل، على خاطر نفس السياسة. ورغم تغيير المكتب الجامعي تواصلت نفس المنظومة نفس السياسة، وأكبر دليل أنه ما فماش عدل في كرة القدم التونسية. برشا ملاعبية كانوا يستحقوا أنهم يكونوا موجودين في القائمة الموسعة للمنتخب ولكن ما لقيناهمش موجودين. أكبر دليل أيضا أنه نلقاو معنا حتى حكم موجود في كأس العالم، كما سمعنا بكر شوية فما حكام سيدات موجودين في كأس العالم ألوركو التحكيم في تونس ما نعرفوش، رغم أنه جبنا خبراء وجبنا أجانب باش يكونوا موجودين ويحاولوا يحسنون القطاع هذا قطاع التحكيم، ولكن للأسف في الأخير حتى الحكم تاع الفار اللي كان من المفروض يكون موجود في المونديال وقعت عقوبته ولم يكن موجود. على ذلك يلزم قرارات، نتصور قرارات مزلزلة لتغيير القوانين، تغيير حتى العقوبات كي حكم يغلط بطريقة فاضحة، قرارات محاسبة على كل مليم من فلوس الجامعة، وقرارات لحالة الملاعب، قرارات للجنة التحكيم، قرارات للأعلام الرياضي.
اللي قاعدين نشوفوا أكثر من 20 بلاتو سواء في تلفزيات ولا في إذاعات، كلها تقريبا مليانة ببعض الكرونيكرات إن صح التعبير، اللي الأغلبية متاعهم ديما نقول بمستوى ثقافي بمستوى رياضي بمستوى علمي دون المتوسط، باش ما نقولش حاجة أخرى، كلها كل حد يدافع على جمعيته، كل حد يستنى في الجامات متاع الجماهير باش تقول له صحيت يا معلم فوالا هاو شكون قاعد يحكي علينا باسم جمعيتنا، حتى كان يحكي في الغالط وتلقاهم يبثوا في خطاب متاع تفرقة ومتاع جهويات ويلوجوا على أخبار الزيف وعلى الباز، وحتى كان يهبطوا للتهريج مسموح لهم، لأنه في الأخير إلى وجلك على نسبة مشاهدة وإلى وجلك على إشهار وإلى وجلك على برشا حالات، كما المحلل متاع البارح في أحد البرامج لابس مريول متاع المنتخب البرازيلي وقاعد يحكي على الوطنية وكيفاش نجموا ملعبية ندخلوهم في الماتشوهات، ويحكي على الوطنية ألوركو هو في في في برنامج يحكي على مسابقة عالمية ولابس مريول البرازيل. أكيد جدا ما عندناش ملعب، ما عندناش بنية تحتية، والتو نلعب بجمهور الفريق الواحد، معناتها بريسك شطر الويكلو موجودة، رغم هذايا كل ما تلقى عنف وتلقى ضرب وضارب ومضروب بين جروبات نفس الفيراج، دونك لهنا تقعد تقول وين الحلول بالضبط، وقتاش نلقاو حلول، وقتاش باش نغيروا القوانين، قوانين الجمعيات اللي موجوده في رفوف مجلس النواب ولحد الان لم تتحرك، وقت اللي تلقى حتى مسؤول يخرج ويقول اللي اخطا ويقول الله غالب سامحوني انا غلطت وسانسحب ونخلي المكان اللي غيري مش ينجم يخدم، بالعكس تلقى ديما نفس المسؤول الفاشل بين معاقفين يلقي المسؤولية ديما على غيره وديما يلبس ويتبنى دور الضحية على ذاك، دونك مشهد كامل منظومة كاملة باش تقعد مطالبة للمراجعة في أقرب الأوقات باش ما نقعدوش كما كل مرة نحكي ومن بعد نقلبوا الصفحة وكأن شيئا لم يكن، ونستناو خيبة أخرى باش نعاودوا نفس الديسك ونقعد نستناو ونلوجوا على الحلول. شنو هي الحلول حسب رايكم؟ 71 844 411، هذا نمبر التليفون اللي موضوع على ذمتكم، ناخذوا تليفوناتكم حتى الخمسه تاع العشيه. ترتاح صغيره مع الموسيقى ونرجعوا بعدها ناخذوا تليفوناتكم في فيراج العوده على خيبه المنتخب في الزوز مباريات زوز هزائم، شنو هو الحلول بالضبط، ما هي الاسباب، لكم الكلمه بعد لحظات.

0: حتى للخمسة قديم معكم ديما. السلام عليكم الناس الكل، تحياتنا لكم، شكرا على الاستماع، بارك الله فيكم لاختياركم. وجيتنا للخمسة فيراج 71-844-411. نحكيو على هزيمة المنتخب الوطني التونسي في ثاني مبارياته في المونديال أمام منتخب اليابان، 4-0 رغم تغيير التشكيلة على الأقل في حراسة المرمى، ولكن في الأخير الأداء كان تقريبا ما يبتعدش برشا على الأداء اللي رناه في مباراة السويد. دونك ما هي الأسباب؟ الحلول سيرتو، وماذا بينا نكونوا عمليين ونعطيو شنو تراو انتوما كشارع رياضي الحلول الممكن للمشكل لإصلاح المنتخب، ولكن لإصلاح قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم، لأنه أكيد جدا نفس الوضعية قد تنطبق على بقية الاختصاصات، كي نحكيه على كرة اليد ونحكيه على كرة السلة ونحكيه على الكرة الطائرة. تقريبا تسين المنتخبات هذوما في المشاركات سواء كانت العربية ولا الأفريقية ولا العالمية في الفترة الأخيرة. كلمة عندكم، الكرة عندكم، 71-844-411. نبدأ في استقبال مكالماتكم، دفعة أولى من التليفونات، نقول ألو عسلامة.
1: الو
0: الو
1: عسلامة أخوي الغالي كريم.
0: أهلا بصحة صفا،
1: عايشك أخويا، ربي يبارك لك أخويا،
0: تحية ليك وتحية لكل المستمعين في القروين أخويا.
1: عايشك أخويا بيك، عايشك، تحية ليك وكيف العمل كل بدايات الشباب.
0: شكرا. أي حافظ
1: كل مزيد من الامتياز.
0: عايشك حافظ. أي
1: أخويا الغالي، باش نحكوا مش نحكوا علاش باش نحكوا، ما خلونا شيء لنتكلموا عليه لنحكوا عليه، لا ما فهم شيء، ما عندك ما تقول. الحل الوحيد في تونس انك تفسخ وتعود من جديد.
0: ستادير فسخ،
1: فسخ الكل، تحكيم، جوارات، ملاعب، مسؤولين، جامعة، ما فهم شيء يصلح معناها مش تحكي عليه. شوف مصر خويا كريم، شوف المغرب، شوف الجزائر، شوف الأردن، شوف السعودية، يعني ودي ما فهم شيء تحكي عليه، ما خلونا حد شيء باش نحكوا عليه.
0: باهي بالنسبة لك انت دونك فسخ وعاود من جديد، سهل هو التفسيخ وعاود من جديد؟
1: والله سهل خويا كريم، والله سهل، والله انا والله سهل، والله نرفض المسؤولين هذي ونرفض التحكيم ونرفض القطاعات الكل ونبدو من مسيرش من صغار. اكاديمية ارتاح 4 سنين ما تشاركش، ما يسيرش ما يسيرش، ارتاح ما تشاركش، ما تشارك بالكيفية هذي وعيب، راهو شيء قاتل اصلا. مش واحد يمشي مزيان يخلط في قهوه باش يتفرج في الماتش، تلقى 1-0 خسر تونس، حرام حرام عليهم، لا يعتز من النوم ومحروم من النوم وكل شيء باش يمشي هو مزيان يخلط في قهوه تونس خسر 1-0، واحد في باله معايا الماتش مازال ما بداش. ترى تعطيك حاجه بالستاتستيك انت، ورأي الكوره في تونس لك الجمهور، لك الجمهور والباجيات والواحد والحكايات، انت ايمن دحمين امس اللي تربي الشعب التونسي كل بشابه 5 تير كادري 4 في الشبكة والأخرى قالك ما تجاوزش الخط. علاش؟ ما علم شنو الحكاية، شنو
0: لأنه لأنه لأنه المشكلة لا يتحملها لا دحمان ولا الشامخ ولا غيرهم الحراس وقت يبدأ عنده خط دفاع.
1: كارثي كيف كيف جواريات كارثية، ذاكم الكل ذاكم الكل خويا كريم، راه ما يجوش في نفوس غير واحد من المغرب.
0: واضح. دونك بالنسبه لك
1: انا محترفين، وشو خويا كريم زيد هيثم الشوي لازم يحترم روحه ويبعد شويه على ماتش تونس. تيبع درك عملت خويا راك عملت لاعب، مره تسب مره تعين مره تضحك مره تلعب مره تشوف في لقطه جوير وفي لقطه اخي بجوير.
0: واضح.
1: تيبع خويا نفسنا شويه خويا، خلينا نبدلو، خلينا نجيب معلق اخر، تيبع خويا نفسنا شويه.
0: واضح حافظ، واضح. اوكي دونك هذا رايك حافظ، بالنسبه ليك حافظ حسب الكلمه اللي قالها فسخ وعاود من جديد، كيفاش التفسيخ الله اعلم، ولكن بالنسبه ليه راى انه لا فما حتى حاجه تستحق الوجود بالنسبه ليه، لا تحكيم لا ملعبية لا جمهور لا معلقين ولا ولا ولا شيء في ولا شيء في القطاع هذا. نمشي للتليفون واحد اخر. الو عسلامة معز.
2: الو عسلامة اخوي الكريم.
0: اهلا وسهلا اخوي، منين كان فينا سي معز؟
2: كان فيك من سفاق.
0: مرحبا سيدي، تحيه لسفاق كل اخوي. هاي سي معز،
2: انا دخلت معك الاثنين اللي فات.
0: ايوه،
2: وكنت اتذكر حكيت وقلت لك ترى واضحه الامور تمشي، ومعتها ما استغربتش برشا، عباد استغربوا واحنا صار عادي، انا كنت متوقع حتى نتيجه اليابان كنت متوقع. نور نار شنو باش تبدل الملاعبيه هذوكم، فجاء باش ملاعبيه اختارهم هو. هذا ما باش تستنى نتيجة آخر. الإشكال الإشكال في تونس شنية بختار برش عبيدة نسمع طو حتى اللي قبل الشوالي خي شوالي معلق خي شوالي الناس كل شيء الإشكال يمتعنا في تونس والمسؤولين المسؤولين جيب ناس مسؤولة تارش معتها مسؤول مسؤول معتها كتير مشكلة يتحاسب يتسأل تسمع لجسمه مسؤول
0: شو معناتها جيب مسؤول؟ معناتها في الأخير سواء تحكي على مكتب جامعي مثلا الأندية هي من انتخبت
2: ما عاد احنا نرجع ما هي مصالح الأندية أخي ومش يرجعوا ليش
0: إيه ما أنا قاعد فسر لك معز مش فسر لك ولكن قاعد نتفاعل معاك تقول لي جيب مسؤول ليش كنت وجه في الكلام باش يجيب مسؤول في الأخير الأندية هي من تنتخب المكتب الجامعي الذي يمثلها
2: وكانت الدولة ما تتدخلش تختار هي ناس أكفاء ناس لعبت كورة وناس معروفة بنظافتها مش نبقى نذكر في الأسماء كما ذكرنا الجمعة اللي فاتت
0: وهل بالضرورة معناتها حد لعب كورة ينجم يكون مسؤول ناجح
2: لازم يكون في المكتب الجامعي لازم يكون في المكتب الجامعي أنا ضد ممكن الناجم هو لازم يكون مسؤول ناجح يكون على رأس الجامعة مثلا لكن معاه أنتوري بناس تفهم في الكورة
0: معقول
2: فهمني ولا
0: معقول
2: لأن مش معقول هذه حاجة هذه أهم حاجة نبدو بالأهم أهم حاجة تكون لا أكون عندك مكتب جامعي وناس مسؤولين عن الرياضة ناس أكفاء مليين بلايس
0: كملنا وعملنا مسؤولين لهين بالرياضة ومليين بلايسهم حسب كلامك أوكي هل هذا يحل المشكلة وإلا يساهم على الأقل في حل المشكلة
2: حل المشكلة أكيد إحنا في التحكيم الناس كل تحكي على التحكيم أخي سينازي جويني جاء عمناوي متعب أخي السيد مشى صلح التحكيم فيه وحتى حد ما يشك في الكفاءة متاعه ولا في النظام صلح التحكيم في قطر زعما القطريين مش قادرين يجيبوا واحد آخر كما نجح معاهم
0: أنا ما صبرنيش عليه نجي جويني
2: يا ولدي ولت المافيولا تصير 10 مرات في النهار في تونس وعلى مدار أسبوع على واحد تلعب نهار لحد جمعة كاملة من لحد لحد تصير مافيولا لحتى ما حبست كما خرج السيد هذاك في كان مسؤولين وناس مسؤولة يخرج السيد هذاك ما يخرجش كي دحمة ثاني هذه ثاني حاجة تنظف ثالث حاجة الإعلام صدقني وانا حكيت لك الجمعة اللي فاتت راهي أكبر مشكلة الإعلام في تونس وانت ديجا حكيت عليها في المقدمة نتاعك راهي أكبر كارثة في تونس الإعلام الرياضي راهو المحامي
0: باش ما نعموش فقط معز لأنه ديما يقعد فما اللي يخدم في خدمته ويحط تقريبا كل ألوان الجمعيات يحطها على جنب ويحاول أنه يعطي اللي موجود لأنه التعميم ديما يقعد غالط حتى منا احنا كنعم ديما نقوله فما على الأقل
2: مثلا نحكي على إذاعتكم إذاعة الشباب أنا مدمن بتاع برامج رياضية نحكي على إذاعتكم إذاعة الشباب مش رمي ورود ولا خاطر نكلم تو في إذاعة الشباب أنا مديت نكلم إذاعة أخرين ونحكي على اللي صاير فيه صراحة ناس محترمة كان من الإعلاميين المقدمين بتاع البرامج وإلا من
0: المحلي
2: بصراحة في إذاعات ولا في رواد أخرين ولا إذاعات ولا تلافز بصراحة شوف مستوى شو نسمع ولامس معناتها من مشاكل تونس الكل في كرونيكر الرجل ما عنده حتى علاقة بالكرة في إذاعة مش إذاعة خاصة إذاعة عمومي يحكي السيد قال لك علاش المدرب ما يدربش في جبة بعدها وصلنا مستويات نتاع
0: واضح صراحة. اوكي دونك هذوما على الاقل تقول انت هذوما حلول ما بين الحلول يتنجم تصلح شويه وقع الكره في تونس
2: راهو ياسر حتى الوقت ياسر بلاتويت راه الناس ما عادش تنجم تخدم راه شكل الواحد طول خدم بداو يقيموا فيه رونالد كان يصحح مع تونس من التو ثم شكون اللي يخرج انه كل تاع قال لك مش مدرب ومش
0: وبرشا مدربين جاءوا لتونس وخرجوا من الباب الصغير لأنه بعض المحللين قالوا أنهم ما همش مدربين وخطر على الجمعيات وغيره وغيره ألوركم بعد نلقاو مدربين على مستوى عالمي
2: الناس تحكي تو على المدرب
0: في دقيقة معزي في دقيقة باش نعطيهم مجال خاطر برشا عبيت عم تتكلم
2: على الملعبية مرياح يا أخي ياسين مرياح في المنتخب يا أخي لعب ضد تشيلسي عملوا لها هزتي كأس العالم تشيلسي يا اخي ما كليناش تاع راجي ما كليتش ما كليتش خمس دوم مريح ولا ما عادش يكور
0: واضح دونك هذا كل في باب العلامه الرياضي وعلى الاقل نقول في بعض البلاتوهات اللي تراها انت ما تخدمش مصلحه المنتخب ولا انها تحاول تصلح واقع كره القدم التونسيه. شكرا معز. حاول كما قلنا نحاول نخليه المجال لبرشا عباد خاطر برشا تليفونات واكيد نتفهم انه برشا عباد تحب تحكي وتحب تفرغ قلوبها لانه الشارع الرياضي مغطى الشارع الرياضي حزين على واقع كره القدم التونسيه وقت نقراو العناوين ونقرأوا الأخبار اللي تخرج حول المنتخب وحول واقع كرة القدم التونسية. أكيد جدا عبيد مش تبدأ فرحانة. نجيب
3: سلام أخويا كريم.
0: أهلا وسهلا سيدي قبل الموجزة.
3: تحية ليك كل أخوي. تحية ليك كل أخوي اللي معك
0: ربي فضلك يا نجيب. هاي أخوي
3: منين باش نبدأ؟
0: ما نعرفش عليك منين تحب تبدأ.
3: نبدأ على المنتخب ومشاكل المنتخب وتحدثنا فيه في الجمعة اللي تعدى. نفس المشكلة نفس الموضوع ومش مشكلة لا معمودات
0: على الأقل نحكي وتوا حلول. شو ترى نجيب بما أنه تقريبا نفس المشاكل ونفس النتيجة ونفس الهزيمة شو الحلول حسب رأيك؟
3: ها الحلول أخوي كريم احنا وقتاش المنتخب بنتاعنا ينجح وقتاش المنتخب بنتاعنا كان في مسيرة سمح وقتها أخوي كريم 78 بالمحليين ولا 2004 أخويا كريم 70% ملعبية فرنسا هزينا وبدا فيه موجود ولا
0: و96 وصلنا فينال زادي
3: 96 هذاك عشتها أنا شوفير وقتها في النزل والجوارات كلها حذايا وكل شيء شبحتها وعشتها نجحنا به ولا ربحنا فرنسا
0: 96 بو أنت تحكي 96 ما عارش 96 خاطر 96 كان في جنوب افريقيا انتو كاي هي
3: في توزر لا جو عم حنا تربص في
0: توزر اوكي في التحكي على تربص اوكي اوكي هاي
3: خلينا نكمل ربحنا فرنسا اخويا كريم باش ديما تلقى 4-5 ملعبيه فرنسا من البطوله التونسيه
0: واضح دونك
3: حظكم نسميهم انا اخويا كريم ركايز المنتخب احنا تو اخويا كريم ما عندناش ركايز في المنتخب
0: واضح انا نحاول نجيب معاك في ساعة ناخذه في مطات دونك بالنسبه لك انت ترى انه يلزم فما ملاعبيه تكون ركائز المنتخب تكون من البطوله التونسيه ملاعبيه محليين اوكي هذه النقطه
3: طبعا. اي باه هذاك النجاح هذاك وقتاش نجحنا هاش كريم بيه. اعمل انت برنامج اخويا كريم شوف وقتاش نجحت المنتخب
0: واضح
3: تلقاهم ديما فيهم ملاعبيه تونسه ركائز اللي هم يحدوا
0: واضح هذه نقطه ما بين النقاط ملعبية ركاز في المنتخب تكون من البطولة التونسية ويكونوا ملعبين للنوادي التونسية به حاجة أخرى أي فماش حاجة أخرى
3: الحاجة الأخرى أخويا كريم بالنسبة للمكتب الجامعي هذا قال يلزم يخش
0: به هذه نقطة ثانية نقطة ثانية
3: نحكم على الانترينير هذا شنية أهدافها الساعة شنو هذا باش يقعد معانا 4 سنين باش يصحح ما يصححش
0: واضح.
3: يكمل ما يكملش هذه حاجه من الحاجات خويا كريم
0: هذه حاجه من الحاجات اوكي فما حاجه اخرى
3: فهمت خويا كريم بالنسبه للمنتخب انت يعني يا خويا كريم والله الباز هو بيذا الباز يا خويا كريم احنا وقت الماتش هذا عليه ما نجيبوش ملاعبيه توانسه نحب نتسائل في اللغز هذا
0: شو يعني هو مريح شو ما نجيبوش لاعبية توانسة هم كلهم لاعبية توانسة اللي موجودين في المنتخب
3: لا أخويا كريم لا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر أخويا كريم هنا أخويا كريم جايين يا أخويا كريم
0: أما في الأخير هما توانسة يا نجيب
3: شوف الروح ما ثماش أخويا كريم ما قلتش مش متوانسة
0: فوالا
3: الروح الروح نتاع تونس والروح علاش قلت لك ديما نرجع للملعبيه التوانسه ثم روح في الفستير مثلا اتصور انت كنت علي معلول موجود مرياح موجود حتى موش باش يعطوا 100% يعطونا 60-70% ديما يخرقوا لنا روح المنتخب ويدزوا مع الملعبيه الاخرين
0: واضح
3: اللي صار يا خويا
0: واضح
3: كريم
0: واضح واضح واضح وصلت الفكره وكما قلت
3: خويا كريم
0: واضح واضح واضح علي. نجيب واضح نجيب وصلت الفكره. حاولت ان ناخذ النقاط اللي تحب تحكيهم بالضبط. دونك ملعبيه يكونوا من البطوله المنتخب والمكتب الجامعي بالنسبه ليه يغادر نجيب، وايضا يلزم الحديث مع المدرب باش نشوفوا شنو هو برنامجه مع المنتخب. هذوما تقريبا بعض النقاط اللي طرحهم نجيب في المداخله هذه. مازالوا باش ناخذوا تليفوناتكم بعد الموجز اكيد جدا. ديما نحكيوا خاصه على الحلول المنتظره لاصلاح واقع كره القدم في تونس.
4: الموجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين نوري يؤدي اليوم زيارة عملية إلى ولاية بنزرت، وكبا خلالها انطلاق امتحان مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام بالجهة، وذلك بمركز معهد الغزالة. ويبلغ عدد المترشحين مناظرة السيزيام بولاية بنزرت 3036 تلميذا وتلميذة، خصص لهم 15 مركز اختبار، وسيتولى 618 مدرسا القيام بمراقبة هذا الامتحان. هذا وقد اطلع وزير التربية نور الدين نوري على الإجراءات المتخذة بالمناسبة لإنجاح الامتحان، سواء فيما يتعلق بالتنظيم اللوجستي أو البيداغوجي أو الاستعدادات المنجزة بالمنطقة وبقية مراكز الجهة. رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني يدعو اليوم إلى ضرورة وضع سياسة استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية تبدأ من أولى المراحل التعليمية عبر دعم مكتسبات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة. جمعية تونس للسلامة المرورية تعلن إطلاق حملاتها الوطنية عطلة آمنة 2026 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات البلاد. وأفادت الجمعية أن الحملة تأتي في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات في ظل تواصل الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور. وفي أخبار العالم، مقتلوا 14 شخصا معظمهم من الطلاب جراء حريق اندلع في مبنى تجاري في مدينة لكاو بشمال الهند اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5: مونديال 2026
8: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
9: كأس العالم لكرة القدم
8: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
9: أمريكا، الكندا والمكسيك.
8: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
9: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
8: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا.
5: عد المشتك تسمع صوتك.
9: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
10: Tunisia,
11: Jordan,

0: الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة حتى للخمسة قاعدين معكم في فيراج. السلام عليكم على الناس الكل، شكرا للاستماع، بارك الله فيكم اختياركم وجيتنا وين قاعدين تسمعوا فينا. مازال معكم نفس الإكيب، كوثر في الإخراج التقني، بسام ألفة في الإخراج الرقمي، كريم السلام عليكم على الناس الكل. نحكيو أكيد جدا على المنتخب الوطني التونسي، على الهزيمة الثانية، نحكيو خاصة على الحلول المنتظرة في أعين الجماهير التونسية، كيفاش يراو مستقبل كرة القدم وشنو هو الإصلاحات اللي تنجم تتعمل. برشا نقاط تم طرحها، أكيد كل حد وجهة النظر الخاصة به، وأكيد كل الآراء محترمة ومقبولة دائما في إطار أكيد جدا الجملة اللي ديما نقول فيها احترام كل الأشخاص اللي يقع ذكرها في المداخلة. نرجع لدفعة أخيرة من التليفونات، نحاول ماكس كل حد ثلاثة دقائق لأنه برشا عبيد تحب تدخل معنا وتحب تحكي على واقع كرة القدم والحلول. ما نعرفش تختلف صحيح الحلول، ولكن ديما تقعد فما قواسم مشتركة بين كل المدخلين. نرجع للتليفونات ونقول ألو عصام. ألو
1: ألو عصام سي كريم،
0: أهلا وسهلا سيدي،
1: مرحبا بك. نشكر إذاعة الشباب اللي هي تحب تسمع الجماهير التونسية اللي عندها حرقة على الكرة القدم التونسية، وما هيش مش تتكلم من موقع المسؤولية، يعني مش تتكلم بلغة خشبية.
0: شكرا.
1: إذا الشباب تنجم تلم الرصيدة ذي متاع المداخلات وتعاودوا، يعني تعددوا في برشا مرات وتلم المعطيات، ومن خلالها هي تو تتكون فكرة واستراتيجية وخطة للإصلاح الحقيقي الوطني للرياضة التونسية.
0: شكرا.
1: ما
0: هيش
1: نتعود عليك في كريم.
0: لحظة برك خليني نعرف شكون معايا ومنين تكلم فينا سيدي.
1: أنا عمر، نتكلم فيك من منوبة.
0: مرحبا سي عمر. هاي سي عمر تفضل.
1: ربي يبارك فيك سي كريم. لو كان إذاعة الشباب تعودها تكررها هذه باش تلم برشا معطيات ومن خلالها هي تخرج استراتيجية تو تتوضح صورة كيفية الإصلاح. أنا سي كريم النقاط اللي راها أنها باش ننطلقوا في كرة قدم تونسية حقيقية تشرف تونس وتكون على أوتور، يعني في مستوى تاريخ تونس وتاريخ الشعب التونسي. أول حاجة يلزم الدولة تسترجع سلطتها على الرياضة، لأنه الرياضة قطاع مسو التسيب منذ سنوات طويلة ولأسباب مختلفة. الدولة لازمها تحط يدها على الرياضة وسلطتها وهيبتها في المجال الرياضي، وذلك بي تعمل مجلس أعلى للرياضة والتربية البدنية. مجلس أعلى للرياضة والتربية البدنية تحط فيه الناس الوطنيين الصحاح والأكاديميين والأكفاء اللي باش يرسموا مشروع وخطة تصحيحية للرياضة في تونس. النقطة الثانية سي كريم، تفقدية عامة للرياضة تهبط للأندية وتمشي للبلايس الكل، سيفيل، مرة في شكل إنسان عادي، مرة في شكل مواطن عادي، مرة في شكل ولي يحب يرسم ولده، مرة في شكل عبد يحب يدخل يترينا، باش تنظر بالعين المجردة في اللي قاعد يصير. نقطة ثالثة، إعطاء الأولوية للتكوين الأكاديمي والتخصص الرياضي لكل مهمة إشراف. ما عادش نامبورت كيش بينا كيجي نحكيه في الطب ونحكيه في الإعلام ونحكيه في التربية وفي التعليم ناخذوا ناس مختصين. علاش كنجي ونحكيه في الرياضة أي إنسان يحك راسه يدخل يتكلم في الرياضة. يلزم العودة للأكاديميين اللي تخرج فيهم وزارة التربية، اللي يقرأ الناس القارية الشهيد الأكاديمية، أي إنسان باش يترشح المنصب من الأندية اللوطة حتى الفوق يلزم يكون عنده على الأقل يعني عنده شهادة علمية أكاديمية. نقطة أخرى، تحرير الأندية الرياضية من الارتهان للوبيات والرأسماليات. اليوم الأندية اللوطة ما عادتش تلوج على إنسان كفء وإنسان أكاديمي وإنسان متعلم، ولا تتلوج على إنسان عنده برشا فلوس. برشا فلوس باش يدخل الفلوس للجمعية، ولغة الفلوس لغة خطيرة ياسر ولغة تبرد الوطني وتغيب وجملة. النقطة الأخرى صديقي، دعم وتعزيز الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة العسكرية باش نخلقوا أكل بيبينيار اللي تطلع لنا لاعبين، وما نقعدوش مرتهنين ثلاثة أربعة أسامي وخمسة أسامي ونقعدوا مرتهنين، لا باش نولوا نصدروا حتى لاعبين البرة، ونولوا يعني مش من برا نجيبوا اللاعب اللي باش يمثل تونس يلبس مريول تونسي، لا من تونس نهزوا الناس اللي تلعب في الفرق العالمية وتكون واحد. النقطة الأخرى صديقي إن شاء الله ما نطولش عليك، اللي هو العمل العلمي والإحصائي الاستاتيستيك اللي من لوطة حتى الفوق لسيفين تاع الجوارات تاع اللاعبين، يلزم يكون عندنا باز دو دوني حول كرة القدم التونسية من بنزرت البنقردان. نقطة أخرى، دعم الإعداد النفسي المختص والتربية البدنية والتنمية الذاتية من قبل ناس مختصين يرافقوا الجمعيات من لوطة حتى الفوق. أنا مانيش باش نحكي لغة انفراستركتور خاطر التوانسة لعبوا قبل على الحصحاص، التوانسة اللي عملوا نتائج ناس لعبت في ملاعب غير مهيئة ولعبوا في الحوم ولعبوا في الكياسات. تنمية الروح الوطنية نعودها، تنمية الروح الوطنية قيمة العلم، تعزيز الحواج اللي تخلي اللاعب التونسي يحمل الزي التونسي، يعني راهو سفير لتونس، محارب من أجل تونس. أخذ البلدان اللي وقفت مع اللي وقفت مع مع مع مع, مع الأوطان متاعها في الحرب. نحن لعنا حرب ولا عنا حد شيء، عنا من الأربع كل أربع سنين ولا عنا كل عامين البطولة الإفريقية وغيرها. إذا اللي يلبس المريول التونسي يزمو يتشرف بالمريول التونسي. بناء فكرة، بناء فكرة مع إعداد مخطط باش يتحولوا البرنامج، باش نعرفوا شنو حاجتنا، شنو مطلوبنا، ماذا نريد أن نعمل. ثم عمل وطني على مستوى قريب، خطة وطنية أولا تكون على مستوى قريب وعلى مستوى متوسط ثم على مستوى بعيد. ما حاجتيش بخطة منتجية، حاجتي بلي بعدها ولي بعدها ولي بعدها.
0: واضح عمر،
1: يعني التونسيين يمشوا على رواحهم ويموتوا ولكن الوطن قاعد.
0: واضح عمر،
1: باش كيف نعاودوا كرة القدم التونسية نعاودوها على
0: على أسس، على أسس صح،
1: ونحفظوها من الارتهان للعباد اللي قاعدة تساوم، العباد اللي قاعدة تخدم في رواحها،
0: والعباد
1: اللي مازال حتى حرمة العالم التونسي مازالت ما عندهاش قيمة عنده.
0: واضح عمر، واضح عمر. دونك تقريبا شكرا. لا لا لا صفا، لانه تقريبا نقاط الكل مهمه جدا اللي طرحتها، واكيد جدا نقاط اكيد نتصور انه فيها برشا على الاقل من نجمو ناخذو باش نجمو نصلحو على شلاء هذا الشارع على الرياضي. كل حد كيفاش يراه، فما اللي يراه على اساس علميه، فما اللي يراه من منطلق حسيسه، فما اللي يراه من منطلق فكرته هو كيفاش يراه انه تتصلح. دونك كل حد كيفاش يراه، وهذا علاش تقريبا خلينا التليفون محلول ليكم من أجل أنكم تعبروا وتناقشوا وتعطيوا رأيكم. نمشي لتليفون واحد آخر، نرجع للتوزر. هنيدة، هنيدة مرحبا.
2: أهلا وسهلا، تحية لي كريم وكافة المستمعين.
0: شكرا. هيا هنيدة، كنت تسمع في برشا نقاط.
2: أي بالحق راه كلامه صحيح، فيه برشا واقعية وفيه برشا صحيح، لكن قبل كل شيء نحب نقول كل عام وأنت حي بخير، أنت وبابا وكل الآباء الكل، والله يرحم المتوفين أمس في عيد الآباء.
0: شكرا شكرا، ربي يفضل لك الوالد.
2: عايشك الله يخليك. بالنسبة للمنتخب هو أنا باش نجاوب سؤال. يا خا كنا تفاجئنا من النتيجة اللي حالصة، ما نصورش حتى كان المفاجأة كانت معناها في سكور برشا، لكن ما كناش نعملوا أكثر من اللي هيك. ثم حاجتين صاروا قبل الرحلة، هو وقت اللي الجوارات مع سيادة رئيس الجمهورية وتشوف فيهم هو كيش يتكلم فيهم واحد كل شيء وعباد توتوت وتضحك ومشي معدلة معنا على كلام سيادة رئيس الجمهورية. هذا أول حاجة. ثاني حاجة الجامعة التونسية لكرة القدم كيفاش مشيت لل كيفاش المنتخب كيفاش مشى للمكسيك، مشى في رحلة عادية، معناها أنت ما وفرت ليش الظروف اللي هنا. نرجع للحلول اللي طلبت بها سيادتك، هي نبدو من الباز من الأساس. أنا نحضر الأرضية، نحضر البنية التحتية، نحضر أكاديميات. يا أخي عندنا أكاديميات في تونس ما عادتش، يا حسرة. إحنا نمشوا بالمحاباة وبالشعبوية. أنت ولد فلتين، ولد فلتين نخدمك، أنت تعطي الفلوس هاني باش نلعبك. زاد الظاهرة القديمة الجديدة الجمعيات، ولين ما حدش عندنا جماهير منتخب ولا جماهير جمعيات. انا فريقي ما فيش جوار نحب عليها انا.
0: هذا مش الجمهور زاد عنده دخل فيها الحكايه. والجمهور هنيدا اللي تقريبا على وسائل التواصل الاجتماعي ورينا ومشكن الاكزامبل بتاع حراسة المرمى في المنتخب، ولكن تقريبا في كل مرة ترى جماهير تدافع عن اللاعب، جماهير تنتقد لاعب، جماهير تهبط دي فيديو اللي فيهم برشا مس من ملاعبي، لا لشيء إلا لأنه لا ينتمي إلى جمعية. وقت المنتخب جماهيره تمشي تتحول للرادس وكل حد لابس مريول جمعيته. دونك وقتش حتى الجمهور يتحمل شوية مس
2: أكيد عنده جانب كبير من المسؤولية.
0: الجمهور اللي هنيدا تقريبا مع كل ليستة متاع مدرب ومتاع ناخب وطني تلقى ديما البور والكونتر، لا لشيء إلا لأنه الملاعب اللي هو يراه في جمعيته يستحق أن يكون موجود ومش موجود. دونك بالنسبة ليه يدخل في نقد لكل الملاعبية اللي موجودين للمنتخب لخيارات الناخب بدون مراعاة مصلحة المنتخب.
2: وهذه الإشكالية الكبرى والطامة الكبرى، لأني أنا وقتها الجمهور تقول لي جمعية من باش نجيب لك، أنا مدرب باش نجيب لك من كوكب آخر مدرب باش يريني، حتى كان جبنا مدرب أجنبي شفت إملاءات، نرجع للجامعة التونسية كرة القدم أنا نجيب مدرب خليه يخدم باش من بعد كي تحاسب تحاسب على خدمته، مش أنا نجيبك ونفرض عليك أسامي معينة ونفرض عليك أنك باش تفرق بين ظفرين الحسابات والأموال على الجمعية الفلانية والفلتانية. كذلك بعض من الإعلام الرياضي خاطر باش ما نجمعوش وما نعموش الناس الكل، لأني أنا وقت اللي يجي محلل أو بين ظفرين كرونيكير يقول لك يدافع على جمعيته، ليه راك باش تدافع على المنتخب وتفرج في مقابلة سواء في البطولة ولا في إكس ولا في إجريك باش تحللها باش تشوف أن وقت. وكذلك التحكيم برشا حاجات لازمها تصلح، أنا تو ما حشيش إني باش نمشي الكوب دي موند الجاي خاطر ما عادش ولا هدف انك باش تمشي كوب دو موند ولا كوب دافريك، خلينا نبنيو على قنطرة صحيحة نشوفوا كيما المغرب كيما ما نعرفش. انا برشا فرق اللي من لا شيء ولت عندها اسم وصيت، المغرب تقريبا باش تولي المركز الخامس وحنا ماشيين ونرجع بالتوالي، مش كيما كان باش تقدم الرياضة. والله يهدي الجميع.
0: واضح، شكرا وليده، بارك الله فيك وتحيه لكل مستمعينا في توزر. نعرف عنا برشا مستمعين ومستمعات، دونك سلموا عليهم الكل في مختلف مناطق الجمهوريه. ديجا تليفوناتكم اللي واصله من كل الجهات من كل الولايات حاجه تفرحنا، وتحيه لكم الناس الكل. نمشي من توزر تنقيزة للكيف، نلقى نوردين. نوردين مرحبا.
3: نوردين
0: نوردين مرحبا. اهلا وسهلا سيتي.
3: معاك كريم.
0: والله الحمد لله اخويا. هاي سيتي،
3: عندك شكون في الباك ولا
0: صح؟ ما عنديش شكون في الباك ان شاء الله يا رب.
3: عائلة لا زملاء لا.
0: والله عندي بنت خالي اللي قلها الف الف مبروك، دونك 17-49 باك رياضيات، شاهد اللي نسلم عليها ونقولها الف مبروك، ونسلم على خالي خالد اللي نقول ان شاء الله الف مبروك. ايوه
3: مبروك يا خويا.
0: شكرا. عندك مشكله نتاع ريزو سي نور الدين؟ سي نور الدين
3: نعم،
0: بدل البلاصه باش نجم نسمعك بالكدا.
3: بس لازم نرجعوا للسونتر، كل بلايه نرجعوا فيها للسونتر
0: مراكز التكوين في الـ في الـ في الجهات. اي
3: اي ونحو الجهات الجمهور تاع الكيف.
0: به نور الدين ما نعرفش، نعاودوا الاتصال بليه بنور الدين على خاطر فما مشكله نتاع ريزو، دونك ان شاء الله يكون صوته 5-5 وقت نعاودوا الاتصال به. سينو دونك بعد شويه ناخذوا تليفون واحد اخر. ديما كما قلت نحكيو على الحلول المنتظره بالنسبه للجماهير التونسيه فيما يخص واقع كره القدم، المستقبل سيرتو المستقبل، كيفاش نجموا نتجاوزوا. علاش نقعدوا في كل مرة نحكيه على خيبة من الخيبات وبعد بعد بعد حديث بعد حديث توفى البيريود هذيك وترجع الحياة كما كانت من غير حتى إصلاحات، من غير حتى قوانين واضحة باش نجم نصلحه، لأنه في الأخير أبرز نقطة هي اللي موجودة توا واللي عنا مديدة نسمعه في قانون الجمعيات. قانون الجمعيات الرياضية يلزم يتعمل، قانون الجمعيات الرياضية يلزم يخرج من رفوف مجلس النواب ويلزم يتم طرحه باش الجمعيات، لأنه مش معقول زادة رأيت جمعية شد جمعية من غير محاسبة يصرف ولا ما يصرفش برشا فلوس، ومن بعد بجرة قلم يستقيل ثم يترك النوادي تعاني، النوادي اللي بعد ما تعاني ما عادش نجم لا تكون لا تلقى مجال باش على الأقل تخرج لنا من العبية. أيضا القوانين اللي كل مرة يقع وضع على حسب ميولات بعض الأشخاص، كما قانون الانتدابات وكما قانون الأجانب الملعبية اللي خليت تقريبا معناش برشا ملعبية في البطولة التونسية نجم يكونوا موجودين في المنتخب. نرجع للتليفونات. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا عماد.
4: أهلا بخويا كريم، تحية لك وتحية لضيوفك وتحية كل مستمعي ذات الشباب إذا الأولى.
0: شكرا عماد، بارك الله فيك. كيف
4: أنا نشكرك على طرح هذا الموضوع، هذا بالحق موضوع إعلامي صحيح، لأن نحن في حاجة إلى الحلول سي كريم، ويلزم نستفادوا من الخطأ متاعنا سي كريم، لأنه الخطأ راهو جماعي.
1: كيما يكون النجاح جماعي الخطأ جماعي.
0: صحيح.
1: المسؤولية راهي جماعية سي كريم.
0: صحيح.
1: ما رينا احنا باش نذكروا أشخاص جامعة ولا الجامعة راهي هذيك انتخبوها. منتخبة ما عندناش حقنا باش نقيموا فلان ولا فلتان. الملاعبية عندهم مسؤولية. الممرن عنده مسؤولية. القاعدة الجماهيرية نحن نتكلموا ونتصدقوا عندنا دور كبير. الإعلام عنده دور. لكن الخطأ راه جماعي. نحن باش نوصلوا للحلول ونتعظوا بالإيكيبات الكبار ونكونوا في مستوى معين ونتفادوا الهزيمة الكارثة هذه اللي وصلنا لها. إن شاء الله ما عادش نوصلوا لها بحول الله. نحن نستخلصوا الدرس صح قبل كل شيء. كذا كان نبدو بالجامعة التحضير لو ما نحضروش في وقت وجيز. نشوفوا الإيكيبات الكبار اللي تحضر عندها 4 سنين سي كريم. كنجيو نشوفوا الإيكيبات الكبار راهي عندها استراتيجية دو ترافاي. شوف تو اليابان لعبنا معاه هذه النهارين هذوما لونترونور من 2018 سي كريم لو معاهم راه فما لحمه ما بين الملاعبيه راهي الملاعبيه تعرف بعضها راهي الخطوط متناسقه راهي الناس معناتها قاعده تمشي سلو عندهم استراتيجيه دو ترافاي ماهمش عشوائيين كيفنا نحنا شو ملاعبيه جايبينهم نحنا نستدعوهم كان وقت التظاهرة عالميه كما هذه مساله علم ونجيبوهم في وقت وجيز وين اللي ما تسميكوه لعملناهم لعبنا النمسا لعبنا بلجيكا شو عملنا شو عملنا مش حفظنا ليها نحن التظاهرة هذه ثم انه الجامعة مش شلوم على الاشخاص الاشخاص خدموا وتحسوا ما يحبوا يعطوا ما مش حتى واحد ما يحبش ينجح وما يحبش حتى واحد ما يحبش يربح راهو بقينا العباد هذه الموجودة هذه يلزم توسع النظر نتاعها شوية شوية جدية صلح البطولة يا خويا صلح البطولة العمل لك وقائد يا لو سكرية مراو يزينا من بطولة الفار وبطولة الاحترازات وبطولة الملفات الريك ده وبطولة الاربيتر ده ما نرضاش عليه ونجيبوا الاربيتر من برا حتى كرينا على الاربيتراج حتى واحد لو في كوب دي موند دي كلونا يزم في قولها ولو انه يزمها موضوع ذاك وحده نجيو نشوفوا كما هكايا كيفاش نحن معناه ثقة في اولادنا الثقة الفيفا باش تعطي ثقة في الاربيتراج التونسي كيفاش باش تعطي ثقة؟ هاونا مش نعطيين ثقة نحن في اولادنا نحن وين البناء القاعدي؟ باش نبقوا مثاليين واكاديمي واكاديمي اذا كان نحن باش نتعظوا من ليكيب نتاع 78 راهو من عتوقة للنايلي للذويب للكعبي القاسمي الطارق العقربي الجماعة العقيد حتى واحد فيهم ما هو يلعب البرة يا سي كريم كلهم دم تونسي كلهم ولاد تونس لكن الفرق انهم هما عندهم لحمة مع بعضهم ويعرفوا بعضهم يا اخي تو جايب لي الاولاد هذوما ما يعرفوش بعضهم حتى اللغة كل واحد يتكلم لغة ما يفهموا بعض هذوما
0: واضح
1: اجتمعوا تو غدوا يتقابلوا ما يعرفوش بعضهم اخي ثلاثة خطوط ما فماش تناسق تمشي لي التظاهرة عالمية يا رسول الله باش نرفعوا علم تاع تونس يا رسول الله باش نوصلوا لنتيجة باهية هكا يا سي كريم نهزوا كل واحد من كل قتة فتة هكاك يا رسول الله ناس مش فاهمة بعضها راهي لي كيب هذيك سي كريم مش كي تجيب لها اللي شو اسمه هذا النار ولا تجيب لها صبري ولا عصا سحرية كي تجيب لها الزقلوفي أيا ماتوا ما يعمل معها حتى شيء راهي معناتها لا عمل قائدي ما عندهمش امكانيات محدوده جدا مع كامل احتراماتي راهو يعني راهي البيعه يلزم كي نحن ناقصين نحن ديزونترنار نحن المايسترو فوزي بنزارتي نبيل معلول عندنا شو اسمه سامي الطرابلسي وغيرهم
0: وغيرهم واضح واضح واضح واضح
1: هذوما يا سي ثم انا باش نختم لك بمثال مثال صغير برشا البرازيل في وقت من الاوقات وقت انهزمت في كاس العالم ما شرفوش بعضهم اش عمل لونترينور لما البروموسيون تاع جوزيمار ومتاع ليماو ومتاع فالكاو ومتاع ايدار ومتاع سكراتيس جينيراسيون ذيك لمهم مع بعضهم 4 سنين يتدربوا مع بعضهم 4 سنين لحمه للكوب دي موند النسخه الجايه هز بها كاس العالم وتوالت الاجيال علاه ما كنش عمل قائدي نحن يزونا من الاشخاص ناه مية في شخص في جامعة هو ما عنده ما يعمل هذيك حدود وهذيك تفكير وهذيك إمكانيات
0: شكرا يا عماد راهو
1: الانتخاب منا نحن
0: واضح واضح
1: ما تسلموش هذاك راهو
0: واضح شكرا يا عماد فوالا دونك خلي

والإحصائيات، الجاهزية البدنية، غيرهم من المعايير اللي كل حد يولي يعرف روحه عنده المعايير هذيك باش يكون موجود في المنتخب ولا. يلزم فما استقرار فني، يلزم فما تطوير بتاع منظومة التكوين، لأنه مهم برشا أنه يتم إنشاء شبكة وطنية باش تتبع المواهب في مختلف الجهات. ولهنا مهم برشا مادام ذكرنا الجهات أنه تصير محاربة للجهوية في كرة القدم، لأنه في بينا بعدنا على الجهوية، ولكن مازال في الرياضة برشا حديث وبرشا عباد مازال تتكلم بلغة الجهات، وهي اللي تهيج في الجمهور وتنشر فيها الجهوية. أيضا يلزم إنشاء لجنة فنية وطنية، يلزم إصلاح منظومة التحكيم، منظومة التكوين وغيره، بنية تحتية يلزم تخدم. ولهنا نقول بنية تحتية راهو الدولة واحدة صعيب برشا أنه نلقاو ملاعب في مختلف الجهات. على ذاك يلزم تغيير قانون الجمعيات، مش تولي الجمعيات شركات وتكون فما مجالس إدارة، وعلاش ليه كل نادي نجم وقتها يولي يعمل ملعب. وأكيد جدا الحلول مازالت موجودة، فقط يلزم إرادة صحيحة من أجل إصلاح كرة القدم والرياضة في تونس. كمان معكم السويعة قال شوية، شكرا ليكم، معذرة لبقية المستمعين والمستمعات اللي ما تمكنش أنهم يكونوا موجودين حاضرين معنا. بعد شوية العشوية مع عربي باتيني وسعد الزواوي، شكرا كوثر، شكرا ألفة، شكرا بسام كريم، يعطيكم موعد فقر بالأوقات من الغد، نقول لكم نسكول باي باي.

0: وسهلا عاصمة، مرحبا بكم في موعد جديد من العشرية. تحية لكم الناس الكل ما كنتوا حاضرين معكم كالعادة من توا الخمسة واربعة دقائق مواصلين معكم اللقاء حتى للسبعة ونص مع الفقرات وبرشا موسيقى أكيد تستنى فيكم. مرحبا بكم الناس الكل كيف كاملة حاضرة معكم كالعادة. ألفة كوثر عربي ويسان نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا عربي.
1: أهلا ويسان، مرحبا.
0: تحية ليك
1: وليك ولكل مستمعينا على
0: بكيرك تدخل فيها هكا مش عجبتك.
1: مازلت ماك شوفي نجري من
0: نشوف نشوف نشوف قاعده نشوف قاعده نشوف
1: كل حته في الكواليس كل
0: تحبها ماك تعرف الله غالب حاجه اقوى مني
1: بكري هنا ماك كفما شويه نقاش كان مع كريم نتاع
0: مع كريم الزغبي. كريم الزغبي جاوب به شيخ عامل بون كيف. انا نحب نهدي له اغنيه صبر رباعي. انا شيخ وعامل كيف اغزل اغزل انا شيخ ما تسالونيش علاش وكيفاش هذه تقدمه في الكواليس بيان سور ما نجموش نقول لكم الحقيقه. اما كريم الزغبي شيخ وعامل كيف معايا انت
1: مقولة.
0: لا لا لا انا لا يفضحنا يا ولدي انا لا يفضحنا خليه بصوت الربي مسكين.
1: اذا كان معناتها ما يستنانيش شويه ونشوف شنو هي
0: اي لا لازم يستنى ما كانش باش نقولوا علاش هو شيخ وعامل كيف. دونك فقره بونتيك العاده فقره شويه من تونس من بعد شويه دوزا فن الفقرات اللي تعودتوا بها اكيد كما قلنا مع برشا موسيقى متابعه زاده لي اهم الاخبار هذيا الكل تلقاوها معانا في العشوية حتى لسبعة ونص. مرحبا بكم الناس الكل على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال. كالعادة تنجموا تتابعونا بيان سور اون ديريكت تتفرجوا كيف في اللايف وفي الفقرات مباشرة من استوديو إذاعة الشباب استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا.

0: ولا بحرية الفرندة بحرية من أحلى أغاني ألبوم حماقي اللي هو تعرف تواوي سالم عاش نجم تقول ناجح ولا مش ناجح بمقياس الشبكة الاجتماعية ماهوش مقياس
1: ماهوش مقياس
0: علاش على خاطر الشبكة الاجتماعية تحسها كلها ولات باجيت وناس
1: ودي إيه فوالا عبيد تخدم
0: أنا كيف شفت من الأول ما سمعتوش للألبوم تاع حماقي لكن نشوف في الآراء تحس أنه موزار قام عمل ألبوم مايكل مايكل خلنا نحكيو موزار حجق مايكل عمل ألبوم أنت حاس بتشوف كيفاش الناس تحكي على الألبوم بعد كي سمعته باهي مستوى نتاع حماقي باهي ده كله لكن مش كل حاجة الواو اللي قاعد يتحكي عليها بياكو حماقي يتسمع من الفنانين المحبوبين في مصر وعنده برشا حاجات حلوه وانديو مع شيرين اكيد باش يلقى
1: النجاح هذا
0: ويكون حاجه هكا بحريه صيفيه منسمه
1: بليه وين تشوف فيها البحريه الصيفيه المنسمه اللي معناها
0: تو ليزي انت قلت لي زيد في الكليماتيزور خلينا نمرضوا ولي تو
1: تحكي كليماتيزور تمرض اش تمرض شوف اش تمرض
0: ما في مخيرش من الطقس ربي
1: اي تقص ربي ولا سخون ياسر معاش نجمو لا لا لا مش طبيعة تحبك هيك الانسان يحبك هيك وهو اللي يرد الطبيعة اما ربي خاطي سبحانه خلقنا فصول محليهم كان الصيف معناها فيها كالنسمة البنينة قد ما تسخن ما تحسش السخانة اللي قاعدين نعيشوا فيها توا دايوغ حتى قاعدين نشوفوا
0: عرفت كنت تعيش في سخانة الصيف نعرفش كنت تعيش فيها توا
1: لا ما كناش نعيشوا
0: فيها انت لا
1: السنوات الاخيرة
0: منين نعرف يسال السنوات الاخيرة
1: السنوات الاخيرة على خاطر فما تغيرات اليوم مناخية قاعدين نعيشوا فيها دايوغ قاعدين يعني نشوفوا
0: انا ظل الاشاعات هذه
1: قاعدين نشوف انت كي ترامب دونك الحمد لله ما عندكش مصانع وعبد الله ماكش من الدول ماكش من رؤوس الاموال الكبيره في الدول المتقدمه مع مش نقولوا
0: على رؤوس اموال صغيره مانيش منهم لا كبيره لا صغيره مش رؤوس اموال جمله
1: لكن كما قلنا قاعدين نشوفوا اليوم في تغيرات كبيره قاعده صايره في المناخ احنا الحمد لله تتسمى حراره معناها مرتفعه قليلا على المعادلات العاديه لكن ما عندناش موجات حر كبيره لحد الان كما صاير في اوروبا قاعدين نلقاو في اغلاق للمدارس اغلاق الغاء لرحلات القطارات دونك اوروبا تستعد لي أسبوع معناها شديد الحرارة ديجا معناها تحذيرات كبيرة قاعدة صايرة في أوروبا الكل وحتى تحذيرات من خطر نشوب الحرائق مرتفع برشا وإجهاد حراري في أعلى مستويات وقاعدين نشوفوا فيه في أوروبا لكن كما قلنا الحمد لله احنا في تونس الأمور لبيس الطقس معناها عادي صحيح سخونة وهذاك هو العادي متاع طقس توا متاع الصيف لكن تبقى كما قلنا ديما هالتغير هذايا اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه دي ولا يعني يتعاود أكثر فأكثر كل عام مثلا كي نحكيه على الحرارة القوية وإلا على موجات الحر القوية قاعدة تطويل أكثر من العادة دونك معناها ما عادش نجمو نقولوا ليرة هو هذية ماهوش صاير بالنسبة لتونس بالنسبة لليوم وغدوة قاعدين نشوف في درجة حرارة بين 30 وتوصل حتى 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الوجهات مع ظهور الشيلي محليا الريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب وبطبيعة مع الحرارة هذية تصير في بعض الأحيان فما اضطرابات في الاضطرابات الجوية اللي هي بعض الأمطار تنجم تكون خصوصا غدوة وبعد غدوة فما بعض الأمطار الرعدية المتوقعة بالمرتفعات بكميات محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة الولايات المعنية هي القصرين سليانة الكيف وأجزاء من القيروان سيدي بوزيد قفصة أيضا زادة كيف يتنجم توصلها التقلبات هذية فوالا دونك هذية بالنسبة لحالة الطقس وكعطيتك أوروبا وتونس احنا مسلكين على أوروبا وربي تدوم علينا نعمة
0: والله ذكرتني في مرة حوار على الفيسبوك زاد علاش قال لك ما نرجعوش احنا سلعة كما كانت قبل 30 جوان نهار 30 جوان كما كانت قبل انت عرفت ويرجعوا 1 أكتوبر هو لو كان من على حسب الوضعية متاع اللي يقرأوا فيها التلامذة من الأفضل أنه سلعة تكون 30 مايو ويرجعوا 1 أكتوبر
1: حتى الناس اللي تخدم معناه
0: لا فما ناس يحكيوا في الحديث هذايا ومش عارفين هي علاش تعملت هكاك راهو طقس ما تقول بلاد ويقارنوا باوروبا وبكندا وبالولايات كيفاش هما معناتها ما يقراوش برشا ما يرتاحوش برشا في سلعه الصيف ويرتاحوا في وقت كل بلاد وعندها
1: تقاليدها
0: خصوصيتها تاع الطقس
1: انا نحكي الطقس بركه وهكيه
0: مانيش ندافع على ربما الزمن المدرسي وكذا مش هذا موضوعنا الموضوع اللي نحكي فيه انا هو علاش السلعه معموله في خاطر ثم اشهر او الواحد يبدا في قاعد في داره وفادت مش معناتها في الوقت اللي تولي المدارس كليماتيزي ينجموا التلامذه والاساتذه والمعلمين يقراوا ويقريوا
1: براحتها
0: هما الكليات والمعاهد العليا ماهيش كليماتيزي معناتها
1: الساله فما بالك
0: دونك معناتها اللي يبدا قاعد ينظر على الشبكات الاجتماعيه انا اليوم دخلت قلبي معبي على الشبكات الاجتماعيه
1: علاش فما
0: شغل تشوف تو تشوف مازال باش نحكيو برشا
1: فما حاجه خليت تخلي لي قلبك معبي اليوم
0: ليه والله تو نحكيو من بعد خلي في البوانتيك
1: فوالا في البوانتيك اما كيما قلنا نقعدوا اليوم احنا اذا كان بديت انا باوروبا ونحكي على تونس وموجات الحر الشديده خاطر راه حتى في ماي جات موجه حر شديده معناها هنا جات كيما قلت عربي ان اليوم نحكيو قاعدين على تغير مناخي كبير برشا وعلى التاقلم اليوم تاع الدول معناها سياسات كامله قاعده تتبدل في الدول وعلاش لا يمكن يصير حتى في اوروبا باش اليوم نشوفوا صغاري ما عادش يصلعوا في 30 جوان يولي يصلعوا قبل كيما شفنا اغلاق المدارس فبالتالي يمكن ياسر يمشيوا في النظام هذايا وليو كيفنا حتى هما يصلوا على بكري على خاطر موجات الحر الكبيرة هذايا اللي قاعدة صايرة إن شاء الله ربي يجيب نحن نقول إن شاء الله ربي عشان قد طاقتنا على خاطر الحقيقة سواء الحرارة الكبيرة القصوى وإلا الأمطار الغزيرة اللي تولي فيضانات كبيرة برشا في كلتا الحالتين هو تطرف مناخي نحكيه اليوم على تطرف مناخي بهالتغير هذايا
0: باقي ما فماش وعي تام به وبالخطر اللي يتعرض له الكوكب من الناحية المناخية بتبع إن شاء الله تكون ثم وعي على الأقل عند الأجيال اللي طالعة توا وقاعدين يكبروا توا بأنه الكوكب هذا راهو معناتها بعض بتاع عشرات من السنين وباش يدخل في دوامه خايبه
1: كان ما نقدروش اكزاكتومون فوالا دونك هذايا فيما يخص بلي بربي يا كوثر بربي مش نقزو من حاجه حط لنا صابر ربيع انا شيخ وعامل كيف ادائي لكريم الزغبي على راس من جوهنك
0: اول مره ما يروحش كريم معناتها يقعد
1: قاعد المره وشفته باش يمروح ولا لا انا كنقول بركه شفته باش يمروح يظل المستمعين فهموا فوالا دونك تحيه لكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا ان شاء الله زاد انتم تبداو شيخين عاملين جو عاملين بون كيف سورتو بالله زاد حاجه نقولها ديما وفي كل حصه نقولها وما نعيش من اني نقولها نسيس رواحنا في الثنيه نحترموا العلامات نحترموا الكود لاغوت راهو ماهوش معقول اللي قاعد صاير اليوم في كياساتنا ان شاء الله ربي يلطف بالجميع وان شاء الله يا ربي توصلوا سلامات الناس الكل سينا الموسيقى متواصله واحنا مكملين معاكم في العشوية حتى لسبعة ونص

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مكتب البرلمان يحيل 4 مشاريع قوانين إلى اللجان المعنية و12 سؤالا كتابيا إلى عدد من أعضاء الحكومة. وزارة الأسرة تنظم من 21 إلى 25 من جوان بالحمامات مصيفا ترفيهيا لفائدة كبار السن والأطفال من مكفولية الدولة. في بنزرت وزير التربية يواكب انطلاق مناظرة السيزيان بمعهد غزالة ويطلع على تقدم إنجاز مشاريع تربوية بالجهة. وزير الصحة يقول إن كل تونسي سيحصل على معرف صحي موحد قبل موفى 2026، وأن إعادة تشغيل الأقسام الطبية المعطلة وصيانة المؤسسات الصحية من أولويات المرحلة الحالية. وزارة الشؤون الثقافية تنعى في بلاغ لها اليوم المؤرخ الدكتور علي زواري الذي وفاته المنية يوم الأحد. في أخبار العالم، وفد إيراني يزور سلطنة عمان لمناقشة ترتيبات مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يزور الإمارات والكويت والبحرين لبحث اتفاق إيران. والخارجية الإيرانية تقول أنه لم يجري بحث الملف النووي في محادثات سويسرا أمس. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: كندا والمكسيك.
5: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: رجعنيكم من جديد في العشوية. تحية لكم الناس الكل من ما كنتوا. هذه
3: موزيكتنا. تحية للبيوتيفول بيبل اللي اسمعوا فينا الكل.
2: كلنا بيوتيفول بيبل ومحناهم الناس الكل.
3: دخلوا فينا نحن معهم.
2: بطبيعة.
3: بيوتيفول بيبل كان يسمعوا فينا.
2: لا حتى احنا بيوتيفول بيبل. احنا بيوتيفول بيبل ما يسمعونا كانوا بيوتيفول بيبل. واللي تبعوا فينا الناس الكل تحية لكم الناس الكل. احنا اكيد مازلنا مواصلين معاكم حتى للسبعة ونصف العشوية كالعادة. نبداو مع أول لي روبريك نتاعنا وفقرة شوية من تونس.
1: شوية من تونس.
3: شيخ محمد بن حمودة مرحبا. أهلا وسهلا.
4: يا مرحبا. السلام عليكم.
2: تحية ليك شيخ.
3: هي.
4: أهلا وسهلا سي العربي ولا ويصال والكيب تكنيك وين ما كنتم تسمعوا في إذاعة الشباب. مرحبا بالجميع. نحكيه على الدكتور محمد طيب القصابي. حكينا على شهر نيكول الاثنين اللي فاتت. كنت نحكي على مستشفى رابطة قلت خلي الاثنين جي نحكيه على محمد الطيب القصاب اللي هو واحد من أبناء الصديقية ونحكيه على ناس معناها ما اقتصرش الأثار متاعهم على إنجاز علمي أو منصب إداري. بالعكس الناس اللي هم تحولوا إلى مؤسسات قائمة بذاتها. كي نقولوا القصاب الناس كل تعرف المستشفى القصاب لكن ما يعرفوش محمد الطيب القصاب اللي هو كان سبب في إيجاد المستشفى هذية. الدكتور محمد الطيب القصاب أحد أعلام الطب التونسي في القرن العشرين ورائد جراحة العظام وتقويم الأعضاء في تونس اللي ما كانتش موجودة في تونس الاختصاص هذية. وهو كما قلت لكم صاحب المشروع الطبي اللي غير حياة ألف مئات الألف من التوانسة الكسور وغيرها. بدلهم حياتهم وفتح أفق جديدة للطب التونسي ورجع برشا الناس تمشي ورجع برشا الناس تستعمل في ديها. وهذا كل في ميزان حسنات شكون محمد الطيب القصاب اللي تولد في 4 جوان 1926. طنبك الحماية الفرنسية والخدمات الصحية وقتها محدودة إلى درجة والإنسان يجعلوشي معناها يخوى أي حاجة ويسمى الدواء. فما بالك عادة باش يداوي الأعضاء العظام وإلا تقويم الأعضاء. قرأ في المدرسة الصادقية وبعد كما نقولوا المدرسة الصادقية نقولوا أجيال ورجال الدولة وعلم وفكر منهم سي محمد الطيب القصاب. تشكلت شخصيته غاديكا وانطلق إلى مشي لفرنسا ونقرا الطب. وعام 61 الدكتور خذا الدكتوراه نتاعو واما ما قعدش في فرنسا مشى لامريكا مشى لكندا ومشى لبريطانيا قبل معناها حب يمارس المهنه نتاعو في العديد من المستشفيات وكان نابغه وكان ينجم يقعد في بريطانيا ولا في كندا ولا في امريكا ولا في فرنسا يتدلل معناها على شكون يحب
2: معناها
4: كنو
3: الخبره والدرجه العلميه نتاعو تخولوا اللي يحبوا
4: كلهم يتخاطفوا فيه. فقال لي نرجع لتونس وبلادي ما فيهاش جراحه عظام وما فيهاش تقويم اعضاء. رجع لتونس وخدم في مستشفى رابطه بعد ما اختار العوده لتونس. نحكي على عام 1964. وقتها بلادنا مازلنا محتاجين للكفاءات ومازلنا محتاجين لبرشا حاجات. فالتحق بمستشفى رابطة وبدأ الحلم متاعه دخل اختصاص جراحة العظام وقتها في مستشفى رابطة. وجراحة العظام وتقويم العظام دخلها المنظومة الصحية التونسية ومش مجرد تقنية جديدة ليه أسس مدرسة طبية جديدة خاصة بالتخصص هذا وجاب تجهيزات دقيقة وكفاءات بشرية وبدأ يعلم خطر هو راهو متطور ومختص فيها بالكدي الحكايه هذه. يعني القصاب الله يرحمه كان يدرك انه كي باش ينجح المشروع هذا مش باش يحقق مهاره اللي هو كيما عمل شارل نيكول اللي هو فقط شارل نيكول عمل بحوث وخذ جائزه نوبل لنفسه
2: لشخصه
4: خدم لنفسه لشخصه. لا القصاب قال لازم نعمل 100 قصاب كيفي أنا، ويلزمهم ينتشروا في مختلف أنحاء الجمهورية، وتولي في كل ولاية وفي كل منطقة كلوناج، معناها نفس ال كوبي كولي على المستشفى أو القسم اللي عملوا هنا في تونس، وبدأ يأهل وبدأ يقاري في العبيد، وبعد تحول بالحق إلى صرح وطني. المشروع متاعه وبلغ الذروة متاعه وقت اللي عمل مركز الجبر وتقويم الأعضاء في قصر الصعيد اللي هو تو مستشفى القصاب، ما كانش اسمه مستشفى، كان عمل مركز نتاع جبر، معناه يعملوا جبيرة ويعملوا خاطر قبل جبيرة كانت العظم، وكانوا يحطوا ناس ويجيبوا مرأة كبيرة اللي هي تولد وهي تعمل الجبيرة، والحجام هو اللي كان يقلع الزرسة وكان يعمل الجبيرة زيادة. اللي نزل المركز هذا مركز الجبر وتقويم الأعضاء في قصر الصعيد، واللي بعد منها ولا من أهم المراكز الطبية المتخصصة في جراحة العظام وفي أورام العظام، شد يدك مش في تونس فقط بل في إفريقيا وفي العالم العربي، ما ثماش كيفه ما ثماش خوه. المركز هذا مش مجرد مستشفى، هو مدرسة خليت العبيد تتعلم منها، تتعلم العلاج وتتعلم البحث العلمي والتكوين الجامعي، وعلى هذاك خرجوا برشا أجيال أطباء مختصين في التقويم الأعضاء وفي جراحة العظام، وأسسوا مراكز وأسسوا أقسام جديدة على نفس النموذج هذاك اللي عملوه في قصر الصعيد، واللي أسسوا الدكتور القصاب، وهو مشى افتتح برشا مراكز داخل الجمهورية، والتو مازال المستشفى ده جامعي، مستشفى محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء في قصر الصعيد، شاهد حي على رؤية الراجل هذايا اللي أمن بأنه المؤسسات هي الشكل الأرقى للخلود. قال أنا مش خلد اسمي بدكتوراه ولا عملت كابيني، حب يعمل حاجة يقعد خالد إلى أبد الآبدين. وفعلا الأستاذ الدكتور محمد طيب القصاد عام 76 عين أستاذ محاضر في كلية الطب في تونس، وبعد منها انتقل بدأ بيتطور حتى للوصول، معناها أنه هو اللي أسس المستشفى هذا، مستشفى القصاب في منوبة، وبدأ يصنع في الكفاءات مش كان من طب فقط، لا حتى في الطلبة والأطباء الشبان والش اسمه الإطار الطبي والشبه الطبي اللي يهم جراحة الأعضاء، يعني بصورة مباشرة وإلا غير مباشرة، سواء تلامذة المدرسة اللي أسسها هو الدكتور قصاب، وزاد أكثر من هذا كان عالم وباحث، وكان ما اقتصرش نشاطه على الممارسة الطبية وإلا أنه يدرس فقط، لا كان من رواد البحث العلمي والتنظيم المهني. شو معنى يقولوا رواد البحث العلمي؟ معناها هو بحث في أورام العظام، مش كان في الكسور فقط، معناها عفنا وفيكم الله الأمراض الخبيثة اللي تمس العظام والمرتبطة بهم. وكما كيف زاد تولى رئيس الجمعية العامة للقاصرين على الحركة العضوية، ما كانش فما جمعية عامة للقاصرين على الحركة العضوية، عملها هو وترأسها هو، وشارك زاد في أنشطة علمية دولية بصيفته شنو؟ بصيفته عضو في الجمعية الفرنسية لجراحة وتقويم الأعضاء. قلت لك في فرنسا يرحبوا به، في بريطانيا يرحبوا به، وفي أمريكا وفي كندا، وماذا بهم راهو قعد عندهم، إلا أنه اختار أنه يرجع لتونس ويأسس ويجيب الأشياء لكل تونس. علاش؟ بخاطر يعرف اللي العباد اللي تكسر بعد يقعد، معناها يعدي حياته
2: يعاني
4: ويعاني فعلا، ورجع برشا عباد عاديين ويرجعوا لحياتهم العادية كما قبل وخير من قبل، ومش كان في البحوث ولا في الجراحة، ساهم أيضا في ترجمة العديد من المؤلفات الطبية وأيضا التبادل الخبرات زادة. ومحمد الطيب القصاب يمن أن الطب رسالة إنسانية، يعني كي تقرأ سيرته ولا تلاحظ أنه الدكتوراه متاعه مش مجرد دكتوراه هكاك، لا بالنسبة لي محمد طيب القصاب الطب مش مجرد مهنة، هو رسالة إنسانية تتجاوز الحدود. بالنسبة لي مش كان تونس راهو، خاطر بعد شوفوا من توفى في نيجيريا، خاطر افريقيا الكل يحب يعمل كيف هذا، كيف
2: كان يحب يعمم التجربة،
4: عممها في افريقيا بصفة عامة، وعمم مشى لبرشا دول، وقضى أيامه الأخيرة وين قضاها؟ قضاها في عاصمة في نيامي العاصمة النيجيرية. مشى في بعثة صحية تونس وقتها تبعث البعثات الصحية صحيح. وأي حاجة تتطور فيها تونس كسوة في ستيغ وإلا في الماء وإلا في الهندسة الفلاحية إلا وتبعث الناس هذوكم يمشيوا للدول العربية شقيقة ويمشيوا للدول الإفريقية شقيقة زادها وينقلوا العلوم هذيك. هذا كانت رؤيتنا قبل معناها رؤية متاع دولة ومتاع علماء ومتاع طب ومتاع مهندسين أنهم ينقلوا تجارب متاعهم للدول الشقيقة والصديقة. في نيامي جت وعكة صحية كبيرة أزمة حادة نهار 25 ديسمبر عام 1986 وقتها عمره 60 سنة هزوه لفرنسا وانتقل إلى رفيق الأعلى رحل الجسد ولكن قعد المشروع قعد محمد طيب القصاب التو إلى يوم الناس هذايا ما نجموش نقيسوه بحتى ما حاجة حاجة نفتخر بها كما افتخرنا بمستشفى شانيكول أيضا نفتخر بمستشفى محمد طيب القصاب. قيمته الدكتور مش بعدد العمليات اللي أجراها لأنه أجرى عدد عمليات لا تحصى ولا تعد. الأطباء اللي تخرجوا على يديه ألاف الناس اللي برات على يديه ألاف المراكز اللي تعملت كسوة في تونس ولا في إفريقيا ولا في العالم العربي وكما نعود نقول لك كلوناج راه كيما دولي هذيك معناها نفس النموذج هو بيدو معناها بحذافيره ينقلو وساهم ايضا في انه تقف تونس زاد على ساقيها خاصه في مجال الجراحه هذه خاطر علاش واش نعود نقولوها ونزيد نقولوها ونعود نقولوها ديما لانه الحوادث راي عدد القتلى ساعه مهول ولكن حوادث الطرقات اللي الناس اللي تلتزمش بسيفة الأمان ولا بالسرعة ولا بغيرها أيضا زيادة راهو فما عباد يقعدوا يعانيوا ما يموتوش ولكن يفقدوا بعض الأعضاء نتاعهم ولا تكسر كسور كبيرة. هذوكم راهو الفضل يرجع برشا يرجع لمحمد طيب القصاب لأنه ومع هذا ديما نوصيوا الناس أنهم يلتزموا بالسرعة ويلتزموا خاطر أكبر آفة قاعدة تقتل في التوانسة ولا حتى في العالم العربي هي حوادث الطرقات ما نعرفنا عفكم لك سواء الناس على الموتورات وإلا على سياراتهم. فالمؤسسة اللي عملها هو شاف خلل كبير قاعد يصير نزيف منين شنو النجم نصلحه جاء وصلح وقف في تونس وولى عنا باع وذراع في الجراحة هذه والتوى فما طب مطلوبين في الخارج وفي العالم العربي لتلامذة محمد القصاب الله يرحمه. ما كانش مجرد طبيب وكهو قصة متاع نجاح قصة متاع جيل كامل من الرواد اللي أمنوا بأنه البلاد هذه ما يبنيهاش واحد فقط بناء إنساني جماعي وما نبنيوش مؤسسة بل نبني الإنسان قبل ما تبني المؤسسة.

0: هذه أصالة نصري على رمش عيونها. والله أمام الفيرسيون القديمة الصحيحة تقعد أحلى برشا.
1: ما فما وديع صافي ومن بعد فما ربيع الخولي ومن بعد فما أصالة نصري.
0: ربيع الخولي حلوة
1: على رمش. أنا عارفك باش تقول لي ربيع الخولي، أنا عجبتني أصالة.
0: أنت عجبتك أصالة؟ عندك الحق تعجبك أصالة.
1: عجبتني أصالة.
0: النظرة في الوان تو وان ما تعجبك أصالة.
1: على رمش عيونها.
0: وش بيك هربت معايا من
1: لا ما الوقت ما عادش وقت ولا عندك
0: مزيل مزيل مزيل. المهم عجبتك أصالة.
1: عجبتني أصالة.
0: فوالا هذا هو هذا هو
1: أغنية أصالة.
0: أغنية أصالة.
1: أنا نحب أغنية كل أصالة من يا مجنون وأنت جاي.
0: يعني قلت لك
1: حتى اللي قبل حتى سمحتك كثير.
0: ما عادش فيها حديث.
1: ولو تعرفوا كل
0: ما عادش فيها حديث. الكلام واضح وصريح علاش تعجبك أصالة كهو من ما نقعدوش ياسر نحكي فيها الحكاية. سينا معنا. خلينا نمشيو كالعادة مع فقرة دوزة فن.
2: دوزة فن دوزة فن
0: في دوزة فن كالعادة نحكيو سينما نحكيو تمثيل أفلام سيديات بودكاست دوكيومنتير. اليوم اخترنا فيلم. الفيلم هذايا موجود في قاعة السينما التونسية، فيلم جديد، فيلم مصري. الفيلم هذايا اسمه إذا ما وإلا إذا ما. الفيلم مأخوذ من رواية، رواية تحكي على شخص يلقى روحه جيه رسالة باش ترجعه للماضي متاعه. رسالتي جايته من الماضي وترجعه للماضي. الحقيقة القصة حلوة برشا. خلنا نحكيه ساعة على الفيلم. الفيلم اللي قاعد يتصدر زادة لبوكس وسيس في مصر وفي العالم العربي. دونك الفيلم هذية اللي نلقاه بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف. كما قلنا قاعد يحقق في إيرادات كبيرة تقريبا 42.4 مليون جنيه. هذي كان البارح نهار الأحد. دونك تقريبا بعد 27 نهار من عرض كما قلنا قاعد يصدر لبوكس اوفيس. نلقاو زاد فيه جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تاليف واخراج محمد صادق. الفيلم اذا ما ينتمي الى نوعيه الافلام التشويقيه ذات الطابع الانساني، واحداثه تدور حول شخصيه عيسى الشواف عمره 36 سنه. سي عيسى هذايا تجيه رساله من الماضي، عندها 18 سنة الرسالة هذية، وتقلب لوحيته رأسا على عقب وقت اللي يتلقى الرسالة الغامضة هذية تجيه من روحه. معناها تخيل انت تجيك رسالة من روحك وقت اللي 18 سنة التالي.
1: اسمعني انا ذو ما حكيت مغروم بهم، يعني ما
0: يدكش عجبك
1: فيهم.
0: حتى الناس اللي قرأت الرواية عجبتهم برشا الرواية، فنتصور حتى الفيلم باش يكون حلو. ذيك علاش قلنا فيلم فيه برشا تشويق.
1: حاجة فيها واحد جاي المستقبل ولا ماشي المستقبل ولا جاي من الماضي، تلقاني انا الاولاني فيه.
0: دونك باش تفرج فيه معناها الفيلم تلقاه موجود. دونك الرساله هذيا باش تهزوا لعبه كنز كان انساها تماما، وتبدا معاها رحله استعاده الذكريات اللي باش تتقاطع مع ظهور صديق طفولته سيره، وزوز ينطلقوا في المغامره هذيا اللي باش يلقاو فيها برشا مفاجئات وتطورات غير متوقعه. كما قلنا الفيلم يخليك ولا يرجع ولا يكشف ما يحدث للإنسان وقت اللي يواجه الماضي امتاعه. فما شكون حتى يقول انه ربما هو يمثل الفيلم هذية أزمة منتصف العمر ولا في عمر معين وقت الإنسان يولي يلوج ويحب، خاصة وقت اللي يلقى روحه أسير للروتين امتاعه كما صاير مع بطل القصة والفيلم، وحتى الخيبات المتراكمة اللي عايشها كما قلنا قبل ما يتلقى الرسالة هذية ويعاود يرجع 18 سنين تالي، و رحلة باش يكتشف فيها فقط مش معناتها اللعبة وكل ذلك، باش يكتشف فيها روحه، باش يكتشف قراراته، باش يكتشف شنو ربما الحاجات اللي عملها قبل وخليته يوصل للحالة اللي هو فيها. هل أنه باش يحسن باش يغير الأشياء هذية وإلا لا؟ هذي الكل بطبيعة نجمه تكتشفوه وقت تتفرجوا في المسلسل هذية. كما قلنا أسئلة باش يقعد يطرحها على روحه، الأحلام المؤجلة متاعه، هل أنه غلط كعملت هذي وإلا كنت صحيح؟ هذي الكل باش يكون بطبيعة في الفيلم. دونك الفيلم يعني فيه تشويق لكنه زادة رسالة تخلي أنه الإنسان ساعات ربما يكبر عنده أحلام ينساها كي كانت في طفولته وإلا في شبابه مع تقدم العمر ومع روتين الحياة وصعوبة الحياة. فنتصور أنه بالحق الفيلم باش يعجب برشا ناس اللي تحب نوعية الأفلام هذه كما قال عربي، سواء إنسان جاي يرجع للماضي وإلا باش يكون في المستقبل. وكذا كان تحبوا تعرفوا أنتم شنو باش يصير بطبيعة تتفرجوا في الفيلم، وإحنا نعطيكم كالعادة لمحة على الفيلم. نسمعوا البوندانوس متاع الفيلم اللي اخترناه لكم لليوم إذا ما.
2: كل سنة وانت طيب يا عيسى. اهلا بيك في مشروعنا العبقري.
3: انا جاي اديك الامان.
4: احنا بقالنا 18 سنة ما شفناش بعض.
5: انا هسجل فيديوهات في عيد ميلادي ال 18 عشان تشوفها انت كمان 18 سنة وتصور نفسك بترد عليها.
2: لو رقصت يبقى انت منعت اللعبة من غير ما تاخد بالك.
4: انا مش هكمل في اللعبة الهبلة دي ومش رايح في حتة.
3: عيسى
6: طلعني.
3: انا عايز اشوف فيديوهاتك وانت صغير.
7: اول يوم في رحلة ازمة.
5: يا عيسى انا وانت بنعشق اللعبة والتحدي عشان كده اخترعت لك مخصوص لعبة ازمة. ازمة لعبة تريجر هانت.
4: سيرة وانت ليه بتعمل معايا كده؟
7: دور فيلمك اكتر دور نفسي اعمله.
8: وعد ما حدش فينا يخلي التاني ينسى نوره اللي جواه.
9: وعد ان انت لو لقيتيني من الكئيب ترجعي لي تاني وترجعيني.
4: هو ازاي كان عارف انا بعيش فين بعد 18 سنه؟
10: اياك والزعل يا عيسى.
11: لما كنت بتتكلم عن حلمك كان قلبك بينور.
9: ده اختبار لعيسى الكبير جواك. اذن اعطيك يا كده.
12: انا واللي واقفه قدامك دي مالناش دعوه بالفيلم بتاعك.
4: بتشيل ورا عيل عنده 18 سنه ومصدقينه في كل حاجه.
13: عيسى الصغير كان مستحيل يسيب اي حد يأذيني.
14: ويديني لا خليك لوحدك لحد ما تموت.
9: اوعدني يا عيسى انك هتنفس كل حاجه. كفايه قوي انك وصلت لحد سنك ده ولسه ما بدأتش.
4: اكشن. مش فاهم هي ليه مصممه تكمل معايا.
13: احنا هنا ودلوقتي وبنعمل اللي احنا عايزينه يا عيسى.
11: حاول تدور على اللي فاضل منك وتلحقه، ولما تلاقي عيسى بسلمني عليه.
9: سلام يا ابن الكئيب.
4: هو انا ازاي مش فاكر اي حاجه كده؟
0: لما تلاقي عيسى سلم لي عليه. تتصور روحك تتمنى ترجع يكون عندك الفرصه انه ان ترجع هكا لتالي وتغير ربما قرارات اختيارات في حياتك. كل واحد فينا نصوره يقول مصاب بيرجع بيا الوقت.
1: رغم اني نعرف انه حتى لو قريتهم الافلام هم هذوما من النوعيه هذه ديما الفكره اللي يخرجوا بها في الاخر انه كل ما بتبدل حاجه في الماضي بتاثر على المستقبل. كل دونك فوميو تخليه كما هو. ما رغم اللي نعرف اللي هكاك واللي النظريه هذيك صحيحه وكل اما واحد ديما ماذا بيه يرجع للماضي حتى باش يعاود يعيش في حاجه تاع
0: حاجه معينه. مير بابا ما عطاش قيمه
1: كما يلزم ولا فقدهم حاجه هذيك اكثر حاجه ممكن تخلي واحد يحب يرجع للماضي. ما اكثرش تغيير تاع حاجه اخرين ما بدل من
0: بدلك.
1: اما الاكثريه وانه واحد ثم ناس ما عادش ينجم يشوفهم يحب يرجع يشوفهم.
0: دونك هذا الفيلم وهاك البوندانوس. حلو الفيلم حتى من البوندانوس
1: محطوط في
0: محطوط في الليسته.
1: حطيت بلاي ليست انا تو لو على المقتش كنت فضل وما توهجيه النهار.
0: الفيلم موجود على كل حال. الناس اللي تحب تفرج فيه حتى في السينما نصور يكون عنده رونق حلو برشا. موجود في القاعات الباتي في السينما. دونك هذايا الفيلم تاعنا لليوم في فقره دوزه فان. مواصلين معاكم كاملين حتى للسبعه ونص. مرحبا بكم الناس الكل.

0: هذا اختيار لورد سكول.
1: اي لورد سكول بديناها بكري شويه باش يعاودها شويه نزار من الاول مثالش نزيدو نربحوا فيها الوقت. نتاع الشاب خالد اللي بها هي نحبوا احنا نختموا اليوم لقائنا في العشوية. خاطر ممكن يصير اخر لقاء في العشوية. تو ماشيين على شبكة صيفية شرفها برشا مفاجآت على موجات إذاعة الشباب.
0: دخينا وياك.
1: معنا اي موجات في المفاجآت هذيك هي المفاجأة كانت لو كان مش مع بعضنا.
0: احنا ذيك مع بعض ان شاء الله.
1: ان شاء الله قريبا يتم تقديم الشبكة هذه اللي باش تكون فيها برشا مفاجآت برشا جو برشا حاجة حلوة
0: ان شاء الله
1: باش كادويت باش مسابقات.
0: اذا كي لقيتوني انا وعربي في الصيف اعرفوا راهو فما كادويت راهو فما هدايا فنعدي لكم صيف شخشخ بالكادويت
1: ان شاء الله. على كل حال الفريق اللي امن اللقاء اليوم كوثر البجوي يعطيها الصحه.
0: تحيه
1: نزار الورتاني ايضا يعطي الصحه وتحيه خاصه لكل الزملاء التقنيين في الاستوديو الجديد هذايا ايضا الفانسيب على مستوى ديجيتال مع بسام بن سمية العشوية هذية.
0: تعرف بالبطيني عنده يدرى في الديجيتال
1: يدوس ساعة
0: نحلو في أي حاجة ولا أي حاجة مش هي كيما يلزم عربي إيه عربي الحق الحقيقة. إذا كان تشوفوا راهو صورة هكا تصويرة من زينة وحلوة قاعد تخلص لكم راهو عربي عنده فيها يد ما نعطي كل حق حقه لكل يذي حق حقه. أخذلت قولي أخذلت بتواضع
1: تواضعنا ذكا. أنا على كل حالة نحب الشاب خالد برشا وغنية موفيسون هذه النسخة الحية هذه
0: باش
1: نختموا بها العشوية اليوم.
0: تحية لكم من نسل الكل ويسألوا عربي بكم تسبحوا الأخير. باي باي. Old school. Old school.

0: العشوية
1: العشوية العشوية العشوية. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار
3: غدا، نشر دليل التوجيه الجامعي الجديد في نسخته الأولية، وفي النشرة تقرير حول أهمية التوجيه في تحديد المسار المستقبلي والمهني للناجحين الجدد في البكالوريا. تسجيل ارتفاع ب 30% على مستوى التكوين في مهن السياحة مقارنة بالعام الفارط، وقطاع السياحة يوفر مليون فرصة عمل في أوروبا وبلدان البحر الأبيض المتوسط. 25 جوان الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتابة التونسي الرقمية الجديدة للتعريف به وتيسير اقتنائه. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي، أهلا بكم. بمشاركة 62450 تلميذا وتلميذا، انطلقت اليوم اختبارات اليوم الأول من منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، وذلك من بين 213508 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. ويتنافس المترشحون على مدى 3 أيام على 3850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية بكافة الجهات. يتم غدا نشر دليل التوجيه الجامعي الجديد في نسخته الأولية، على أن يتم تحيينه لاحقا بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية ودورة المراقبة للبكالوريا، وفق ما أكدته المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر.
4: بالنسبة للمسارات الجديدة، هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، وبعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 من تكوين جديد، وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم تركيز أن يكون إدخال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجية متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
3: وبنشر دليل التوجيه الجامعي الجديد في نسخته الأولية، تتوجه أنظار التلاميذ والعائلات خلال الفترة القادمة إلى الدورات الخاصة بالتوجيه الجامعي لتبدأ رحلة اختيار التخصص الذي يحدد المسار المستقبلي والمهني للناجحين الجدد في البكالوريا، رحلة تكثر مع الأسئلة وتتزايد الحاجة إلى توجيه واع ومدروس. ليلى المشهد.
5: المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي محمد الهيشري أوصى بأن يبدأ التلميذ بالتفكير في التوجيه الجامعي مبكرا، لأن هذا القرار يتطلب وعيا متدرجا بالمؤهلات والرغبات.
6: بالنسبة للناجحين في امتحان البكالوريا، نجم نقوله لهم أنه مرحلة اختيار المسار الجامعي سبقتها مرحلة أولى هي اختيار المسار في التعليم الثانوي، بمعنى اختيار مسار جامعي ما ينجمش يكون منعزل عن اختيار الأول اللي صار في نهاية السنة الأولى من التعليم الثانوي، بمعنى أنه تلميذ ينجم يكون اختار هو مسلك العلوم، وبالطبع مسلك العلوم باش يتيح له اختيار بعض المسارات الجامعية في علاقة بالمسلك هذا، وفي علاقة خاصة بما احنا نسميه المشروع الشخصي للمتعلم، واللي هو مسار كامل يمتد على سنوات.
5: مستشار التوجيه الجامعي محمد الهيشري شدد أيضا على أن أول معيار يجب أن يفكر ذكر فيه التلميذ هو الرغبة والموازنة بينها وبين إمكانياته وطاقة استيعاب الجامعات وسوق الشغل، حتى لا يصدم التلميذ لاحقا بعدم قبول اختياراته أو يجد نفسه في اختصاص لا يناسبه أكاديميا أو مهنيا.
6: الاختيار هذا يلزم يكون ياخد بعين الاعتبار على الأقل حاجتين مهمين، هو الرغبة والإمكانيات، شنو التلميذ يحب وزاد شنو ينجم يعمل وشنو الإمكانيات اللي تسمح له باش يتحصل على تعيين في نهاية الدورة اللي باش يشارك فيها متاع التوجيه الجامعي.
7: ما ننصحهم باش يحاولوا يكونوا واقعين في اختياراتهم، باش يخلوا بعين الاعتبار الرغبة متاعهم اش يحبوا وشنية الإمكانيات متاعهم اللي تسمح به المجموعة متاع النقاط.
5: المصدر ذات أكد على الدور الهام للعائلة في مرافقة أبنائها خلال التوجيه الجامعي ومساعدتهم على حسن الاختيار.
7: العائلة زاد عندها دور مهم في مرافقة الناشئين في امتحان البكالوريا، وذلك من خلال مساعدتهم على الاطلاع على المعلومة من المصادر الموثوق بها، ولهنا نقصد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الموجودين بكامل تراب الجمهورية، وتفادي خاصة بعض الدخلاء اللي ينجم يغلطوهم في الاختيار.
5: عملية التوجيه الجامعي ليس مجرد عملية اختيار اختصاص أو جامعة معينة، بل هو قرار مصيري يرسم ملامح المستقبل الأكاديمي والمهني للشاب.
3: أعلن مدير عام وكالة التكوين في مان السياحة أحمد الجمل اليوم انطلاق التكوين بمؤسسة الوكالة 8 خلال شهر سبتمبر القادم ب 1880 طالب تكوين جديد بزيادة ب 30% مقارنة بالسنة الفارطة، وتوفير اختصاصين جديدين بكل من جربة وعين دراهم.
8: في سبتمبر التكوين تاعنا باش ينطلق ب 1380 طالب تكوين جديد، مع اللي متواجدين توا باش تولي 2100 عندنا، زدنا بارابور العام الاول بقرابه 30% مكونين جدد، زدنا زوز اختصاصات جديده، اختصاص هو بولانجري ايفنوازري باش تكون متواجده في جربه وفي عين دراهم، وهذه من مشاريع ان شاء الله نطوروهم، ان شاء الله يتمتعوا اللي متخرجين منهم خاطر عام هو التكوين نتاعهم ببعث مشروعهم في مناطقهم. مؤسسات الفرعيه للتكوين ولا لي سونتر دو فورماسيون نتاعنا الكل رام ناسيونو، معناها تلقى في جربه شكون من اي بلاصه في تونس يقرا غادي، خاطر احنا توا حلينا الناس باش تنزم تسجل على www.afmt.tn في الموقع هذا، وقت يسجل ياخذ لوجين والمود باس نتاعو ينجم يدخل يعمل اختيار وحده.
3: وخلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد أحمد الجمل بتوفر مليون فرصة عمل في قطاع السياحة بأوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى وجود متكونين تحصلوا على عقود عمل أولية في الخارج.
8: احنا توا في ذروة الموسم منظومة التكوين المهني عمومي وخاص باش نوضوا الشغل 4500 بين متربص ومتخرج. اما راهو ما ننساوش كيف ما نرجعوا لبكري اش قلنا، قلنا راهي لا كومبيتونس لا با دو فرونتير، عندنا برشا وليدات عندهم دي بري كونترال بار. الطلب توا في اوروبا كامله وفي بحر
9: البحر المتوسط
8: مليون بوست دو ترافاي في قطاع السياحة. دونك احنا هنا في منظومة التكوين المهني قد ما نخدموا نوضوا في القطاع ديما رابحين وليداتنا رابحين.
3: ونبقى في الشأن التربوي، فقد أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المسالك اليوم عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية القادم بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المسالك لطفي رياحي يضيف:
10: المنظمة قاعدة تحضر تعمل حملة كاملة على استعدادات العودة المدرسية للسنة الدراسية والجامعية 26-27، ونعرف إيمانا من بضرورة تحذير العودة المدرسية وخاصة في شتات الأسعار المرفوعة. أطلقنا شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وهنا طلبنا من وزارة التربية إعداد القوائم الموحدة في مستلزمات العودة المدرسية بما فيها الميدع والمحفظة بوجوبية تكون المنتوج تونسي الأصل. وهنا باش نشجعوا الصناعة التونسية ونشجعوا على الاستهلاك التونسي. بالإطار هذا باش نقوموا حملة كاملة لفئة المستهلك باش نشجعوا، في انتظار قرارات من وزارة التربية. مشكورة عمنا وزارة التربية حددت في الإطار هذا القوائم الموحدة، لكن نحبوا نحن أثناء نمشيه الأبعد في وجوبية كل قوائم هذه المنتوجات التونسية، وبالتالي العودة المدرسية تكون لمنتوج تونسي.
3: تولت وزيرة الأسرة والمرة وطفولة كبار السن أسماء الجابري خلال زيارتها اليوم لولاية الكاف تدشين فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بمنطقة جزة من معتمدي التجروين بهدف دعم ريادة الأعمال النسائية. مديرة شؤون المرأة بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار السن حنان بنزرتي تتحدث عن هذا الفضاء في متابعة للزميل رفيق القاسم.
11: فضاء المرافقة والتكوين والتسويق بجزة يمثل آلية من بين الآليات اللي تعتمدها الوزارة لدعم الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية. فضاء هذا جاء في إطار الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الجهة، توفير مناخ يدعم النساء وتشغيلاتهم في ظروف لائقة، هو محطة باش نجموا نرتقي من إنتاج والتكوين فقط إلى مرحلة التسويق بتمكينهم مختلف الفرص على غرار المشاركة في المعارض، وأيضا قريبا التسويق الإلكتروني.
3: وفي الشأن النيابي، تداول مكتب البرلمان في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، وقرر إحالته إلى كافة لجان القارة على أن يتم النظر فيه وإحالته على الجلسة العامة. يتم يوم 25 من جوان الجاري الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتابة التونسي الرقمية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول إليه واقتنائه عبر شبكة الإنترنت. وينتظر أن تكون المنصة متاحة للعموم في 25 من هذا الشهر على الرابط foiredulivretunisien.tn. نعت وزارة الثقافة اليوم المؤرخ الدكتور علي زويري الذي وفاته المني أمس، والفقيد من مواليد صفاقس وهو باحث متحصل على دكتوراه الحلقة الثالثة في التاريخ من جامعة بروفانس بمارسيليا، وكتب في عدة مجالات من بينها معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس. رحم الله فقيد الساحة الثقافية والعلمية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا نصل لختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. غدا نشر دليل التوجيه الجامعي الجديد في نسخته الأولية، وفي النشرة تقرير حول أهمية التوجيه في تحديد المسار المستقبلي والمهني للناجحين الجدد في البكالوريا. تسجيل ارتفاع ب30% على مستوى التكوين في مهن السياحة مقارنة بالعام الفارط، وقطاع السياحة يوفر مليون فرصة عمل في أوروبا وبلدان البحر الأبيض المتوسط. 25 من جوان الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتابة التونسي الرقمية الجديدة للتعريف به وتيسير اقتناء. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلم. تحية قسم الأخبار، في أمان الله.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
0: After Food After Food مع وفاء ورمزي After Food كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم منتخبنا الوطني جوارتنا في الخارج كواليس أخبار حصريات واستضافات مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي
4: السلام عليكم أهلا بكم في هذا الموعد الأخير سيكون من أفتر فوت في البرمجة الصيفية الاثنين الجاي إن شاء الله تبدأ البرمجة الصيفية لإذاعة الشباب وبالتالي اليوم بش يكون العدد الأخير هو العدد رقم 36 هذا في الموسم الثالث من أفتر فوت المجلة الرياضية التي تعنى بالمنتخب الوطني التونسي وبكل ما يهم كرة القدم التونسية وبرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم العدد 36 والأخير كما قلت قبل فسح المجال للبرمجة الصيفية اليوم على المستوى التقني نزار الورتاني في الديجيتال موجودة والفانسيب تنجموا تتفرجوا فينا وتسمعونا صوتا وصورة على صفحة إذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال على الفيسبوك على مختلفة المنصات راديو تونيزيان منصة الإذاعة التونسية في كامل أنحاء العالم وعلى الترددات 88.6 في تونس الكبرى وففدوا في إعداد وتنسيق مختلف فقرات الحصة ومعكم في التقديم رمزي القلعي الضيوف طبعا سنقدمهم تباعا في حصة اليوم عن يميني موجود صوت بالتأكيد تعرفوه استنست به في تونس لكن نبعد عليكم شوية في السنوات الأخيرة أنيسة السحباني الصحفي والمعلق الرياضي في قناة حنبال سابقا في إكسبريس اف ام وحاليا في الدوري السعودي في البطولة السعودية يحترف في قنوات ام بي سي أنيس مرحبا بك
5: أهلا وسهلا رمزي مرحبا بك تحية ليك للناس اللي تسمع فينا واللي تتفرج فينا ومعنت فرحان لحقيقة أنه نكون موجود معكم في إذاعة الشباب ومبروك عليكم الاستوديو الجديد الأنيق هذا
4: وللوين باش تذكرك
5: للوين تذكرني بدورة موت
4: وشني وتذكرك ببنزرت هذيك بنزرت اليوم بالسي بي
5: صحيح
4: يعني الوان الصفراء والسوداء شعار اذاعه الشباب وكما قلنا
5: الحقيقه رمزي استوديو معناتها حلو برشا ان شاء الله مبروك عليكم ان شاء الله مزيد من النجاح
4: يعطيك الصحه انيس وبالتاكيد طبعا فخر للاذاعه التونسيه كما هو الحال بالنسبه للاذاعه الوطنيه اذاعه المناسير الار تي سي اذاعه قفصه اللي تكون فيها تجهيزات هذية تقريبا منذ أسبوعين تم تدشين هذا الاستوديو بتجهيزات متطورة تضاهي طبعا الإذاعات العالمية وإن شاء الله يكون المنتوج أيضا في قيمة الاستوديو الجديد عن يساري نبدأ كذلك خليل بن يوسف كان معنا في الاستوديو القديم اليوم في الاستوديو الجديد المدرب السابق لكايزر شيفز أنهى معه الموسم كايزر شيفز الجنوب أفريقي طبعا بعد يقول لنا الوجهة القادمة أين ستكون وأيضا عرفناه في النادي الأفريقي وعديد المحطات الأخرى مرحبا بك خليل
6: مرحبا بك رمزي شكرا للاستضافة مرحبا بك مرحبا بكل مستمعين إذاعة الشباب وأيضا المشاهدين على الويب سايت بالحق فخر كبير أول حاجة أول ملاحظة كنت عملتها اللي سألتك أنه نفس المكان أو لا ما شاء الله مكان أكثر من ممتاز تقنية عالية وإن شاء الله مبروك عليكم ومبروك على كل الإذاعات وهذه حاجة تفرح وإن شاء الله من حسن إلى أحسن
5: نفس الألوان تقريبا بتاع كايزر شيفز يعني
4: نفس الألوان تشبه شوية صحيح يشجع الخدمة كما قلنا إن شاء الله المضمون يكون في قيمة الشكل كما قلنا باعتزاز وفخر إن شاء الله نستحفظوا على المكسب هذايا بالتأكيد رهان كبير للإعلام العمومي والإذاعة التونسية بجانبك أيضا لاعب السابق للنادي الرياضي لحمام الأنف، أيضا الشبيبة القيروانية وبعض المحطات الأخرى، لكن منذ موسم أو أكثر شوية ابتعد عن كرة القدم على مستوى اللعب وأصبح معد بدني في فريق العربي القطري. سيف الله المسكيني، مرحبا بك.
7: مرحبا يا خويا رمزي، مرحبا سادة المستمعين معنا، ونشكرك على الاستضافة هذه ومبروك الاستوديو. طبعا به ما شاء الله، يعني لون نتاعو اصفر وابيض ما شاء الله. يعني
4: يعطيك الصحه سيف الله المسكيني، بالتاكيد تنسلوك زاد على التجربه نتاعك في العربي القطري كمعد بدني. اخر الاخبار الرياضيه باسلوب برقي طبعا قبل الدخله نزار، طبعا اخر الاخبار الرياضيه. فلاش سبور، فلاش سبور، مش نحكيو برشا على الرياضة في تونس بالتأكيد. الأخبار المهمة تقريبا، نادي الإفريقي مدد عقدي الحارس غيث ليفرني وكذلك المدافع ياسين بعبيد. في كرة اليد أيضا الموعد مع البطولة الإفريقية في كرة اليد اللي باش تكون بالطبيعة بطولة العالمية للكرة اليد الشاطئية. طبعا بعد نزيد نثبتوا في طبعا ما يهم كرة اليد التونسية، تنثبتوا في الأخبار بالتأكيد. في كرة السلة قبل ما نمشيوا لكرة اليد، انطلاق طرابلس المنتخب الوطني أكبر في العاصمة القطرية الدوحة من خلال إجراء أول حصة تدريبية بقاعة الغرافة في إطار تحذيرات منتخبنا لمنافسات النافذة الثالثة من تصفية مونديال 2027 في أنغولا من 2-5 جويلية. بعثة المنتخب وصلت مساء أمس إلى الدوحة لخوض تربص يمتد على مدى أسبوع في 2 مباريات ودية أمام المنتخب القطري قبل التحول إلى أنغولا. تربص هذا 14 ملاعب يشارك فيه هما عمر عبادة، يوسف الضيف، وسام المرناوي، بلال الجزيري، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوف، ياسين التومي، أحمد العدامي، وصف المثناني، فراس اللحياني، محمد فارس العشب، مختار غيازة، وبشير بن يحيى. هذا بالنسبة لكرة السلة والمنتخب الوطني التونسي كما قلنا تحول إلى الدوحة لخوض هذا التربص استعدادا للبطولة الإفريقية. بالنسبة لكرة السلة ما نساوش نحن في الأيامات هذه يعني احتفالات وأفراح البكالوريا، بطبيعة الحال مبروك لكل الناجحين، حظ أوفر بالنسبة للمؤجلين في دورة المراقبة بالنسبة للبكالوريا. ومن أصدقاء البرنامج ياسين الجويني نهنيه بمناسبة اجتياز ابنه جاسم الجويني بكالوريا اقتصاد وتصرف بنجاح، نقول له مبروك للأب ياسين الجويني صديق الحصة. أيضا بتبيع لزوجته مدام سناء ترجت جويني وكذلك شقيقه آسر أيضا الذي انتقل إلى السنة الأولى، نقول لهم مبروك طبعا وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل الناجحين، وإن شاء الله حظ أوفر لمن تأجل إلى دورة المراقبة. باش نبدأ الحلقة متاعنا كالعادة بفقرة الدخل.

0: الدخلة.
1: الدخلة أبرز ما لفت انتباه الضيف خلال الأيام القليلة الماضية. مفتوح الحوار، تحبوا تحكيوا على كل شيء طبعا في نطاق المعقول. نبدأ بك أنيس أحباني.
2: والله الدخلة الحقيقة ما نجموش ما نحكيوش على المنتخب الوطني التونسي، معناتها اللي هو اللي يما معناتها الأخبار ومسيطرة والماء
1: نعملوا أفونغو باش ما نحرقوش من بعد
2: أفونغو، معناتها أنه اليوم شفت ممكن في بعض المواقع أنه قد تكون في انتظار مباراة هولندا هذه أسوأ مردود متاع منتخب، أي معناتها نحكي عن منتخبات العالم الكل في كؤوس العالم، يعني اللي يقدم المردود معناتها المنتخب الوطني التونسي. يعني اذا كان ما تصير صيحه فزاع اليوم،
1: هي صارت صيحه صيحات فزاع صارت
2: فوقت، معناتها اذا كان اليوم ما تشعلش اللمبوبه الحمراء معناتها ما عادش فما وقت اخر باش تشعل فيه لمبوبه. ف
3: تقريبا اني سامحني قص عليك اخي، المنتخب هو منتخب الجزائر كان قبل 14 هدف
2: صحيح، احنا تو قبلنا 9
3: هدف.
2: لا هما راهم معناتها الاحصائيات مش كان على قبول الاهداف فقط، معناتها حتى على عدد الفرص. يعني مثلا المنتخب التركي تقريبا معناتها زوز خسائر كيفنا نحن، لكنه شاط تقريبا 50 شوطة في زوز ماتشويات، معناتها صحيح ما مركاش، معناتها هذه ارقام مخجله، لكنه يعني يشوفوا على عدد الفرص اللي جبتهم، معناتها تقريبا على معناتها 120 دقيقه، معناتها 180 دقيقه، ما انت عطيني البار الهدف، ما انت ما شفناش، ما فماش فرص. دونك هما الاحصائيات اللي عملوهم على برشا حاجات، على تدخلات، على اللي تاكل ما صاروش. دونك معناتها ان شاء الله نجم نطيحوا الركور هذا على الاقل نقصوا فيه، لانه معناتها باش يقعد لكم مسجل في تاريخ بطوله كاس العالم
1: صحيح.
2: على الاقل بنعملوا حاجه، على الاقل فرص، ولا نعملوا تعادل ولا اللي هو مع المنتخب الهولندي، لانه في نهايه الامر مباراه كيف اي مباراه تنجم تعمل تعادل مع ولا تنجم حتى تربح.
1: لكن في ظل هذه الظروف التي نعيشها والتي يعيشها وفد المنتخب والاجواء المشحونه، يعني ربي يستر هذا شنو نجم نقوله في مباراة هولندا. خليل شنو الدخلة نتاعك؟
4: نخليه على تونس من بعد نكمل نحكي. وتصور اللي أكثر حاجة تقلق وأكثر حاجة تغيظ أنك تشوف المنتخبات العربية ومنتخبات لأول مرة تترشح لكأس العالم، خليك من النتيجة لكن شوف المردود اللي يلعبوا به، شوف القتالية، الروح القتالية اللي يلعبوا بها، هذه هي نقطة الاستفهام تقريبا. إذا باش نحكيه على المنتخب من بعد نخليه من بعد باش نحكيه عليه، لكن كي نشاهدوا كل المنتخبات، المنتخب السعودي، المنتخب المغربي اللي تقريبا ولا منتخب اوروبي مش منتخب افريقي، فما منتخبات اول مره تشارك في كاس العالم غير الكاب فيرد،
1: كوراساو يعني كنا نحكي عليهم بكري في الكواليس، جزيره المساحه نتاعها 440 كيلومتر، تقع قباله سواحل فنزويلا في الكارايب، طبعا عدد سكاني 150 الف ساكن، ونشوفوها كيفاش لعبت ضد الاكوادور واقتلعت نقطه ثمينه وتاريخيه، نقولوا وين وصلنا نحن في كره القدم.
4: هذا ونحكي عليه، هذو بلدان ما كانوش يعرفوا شو معناها كاس العالم، اللي عكسنا نحن عندنا التقاليد في ترشح لكاس العالم، ولعبنا هذه ثالث ولا رابع كاس عالم على التوالي. تداعيات من بعد انك باش تكمل في اخر ترتيبك في الفيفا كيفاش باش يولي المقابلات من بعد في البرمجه كيفاش باش تولي تلعب في الصف الثالث والصف الرابع تقريبا. تداعيات من بعد نهايه كاس العالم لا قدر الله نكملوا هزيمه اخرى مع هولندا، باش تكون تداعيات كبيره على كره القدم التونسيه.
1: واضح. نكمل باخبار كره اليد طبعا، مش نعطيوش المعلومه ناقصه، مباراه المنتخب الوطني التونسي في الدور الاول لبطوله العالم بالصين ان شاء الله في الوسطيات نهار 24 جوان 7 متاع الصباح ضد المنتخب البولوني، ثم ضد المنتخب المجري، ومباراه اخيره 5/4 بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي للوسطيات في بطوله العالم بالصين. نكمل معاك سيف بسرعة، إذا عندك حاجة تحب تقولها في الدخلة.
5: والله يا خوي رمزي، في نحكي على المنتخب بصراحة، يعني كان من أزمة وليتها دوما ليه من صحيح من فضيحة نشوف فيها نفضيحة في القائمة، في التحذيرات،
1: أقرب شوية الميكرو،
5: في التحذيرات، في القائمة، يعني في الأجواء، في النزل، بصراحة جينا أخبار يعني نشوف فيها كارثية، يعني بذيحة يعني.
1: هذا باش نحكيو عليهم بعد في الكواليس، لكن نمشي ونشوفوا أجواء المنتخب. مع مبعوث مؤسسة التلفزة التونسية اسكندر الحجام مباشرة من مونتيري، في انتظار أن يتحول الوفد غدوة إن شاء الله إلى الولايات المتحدة للمباراة الأخيرة في أجواء مشحونة متوترة. بطبيعة سيفيدنا بها أكثر كما قلت الزميل والصديق اسكندر الحجام. مساء الخير.
0: مساء الخير، تحية لك رمزي ولضيوفك وكل مستمعي إذاعة الشباب. طبعا أنت قلت في أجواء متوترة، صحيح فما برشا غضب، فما برشا غضب من ناحية الكل، يعني من جوانب الكل، سواء كان من الجماهير الموجودة لهنا اللي رمزي بصراحة اللي حبيت ننطلق بها حتى قبل ما نسمع سؤال، بعد يعني حتى بعد يعني أشور كلاماسيون أشور بعد 24 ساعة.
1: خنقول لك شكون في الاستوديو ساعة معانا باش ترحب بهم ويرحبوا بك. أنيس السحباني،
0: أنيس السحباني، مرحبا بك.
1: متبقى البيت النار،
2: نستناو فيك اسكندر
1: من المطار.
0: مرحبا.
1: خليل بن يوسف،
0: مرحبا يا أنيس. مرحبا
1: خليل بن يوسف، مدرب كايزر شيفس الجنوب أفريقي، وسيفال المسكين يلعب السابق لنادي حمام الأنف وحاليا المعد البدني في نادي العربي القطري.
0: مرحبا سيف، مرحبا بكم الكل. شلة من أعلى طراز فنيا.
1: واصل اسكندر.
0: باهي، قلت غضب كبير من الجماهير التونسية، والمشكل أنه هاي نقطة سلبية ممكن أنا اللي هم معذورين لمحالة. فما برشا جماهير اقتنت التذاكر ثلاثة مقابلات من البارح، وهم حاطين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تذاكرهم للبيع بالنسبة للمباراة الثالثة. هذا يعني ممكن يعني من مع الأسف يعني المنتخب الوطني التونسي ما خلاش حتى فرصة، حتى المباراة الأخيرة، حتى الأمل الأخير، ولو أنه المهمة أصبحت يعني هو مغادرة رسمية، يعني ولو أنه معناتها مباراة ضد هولندا حتى مجرد أنه بشارجع بانتصار وحيد أصبحت بمهمة شبه مستحيلة. وذاك علاش خلى المشجعين لهنا اللي تعديوا للبرور والبحور يعني ألاف الكيلومترات وصرفوا فلوس وطائرات وإقامة إلى غير ذلك، ثم يلقوا نفسهم أمام حتمية أنه أو قرار أنهم يبيعوا تذاكر متاعهم في المباراة.
1: اسكندر أنت تحكي
0: يعني هذه نقطة سوداء صراحة.
1: أنت تحكي
0: اسكندر مع الجماهير التونسية.
1: اسكندر أنت تحكي وليونيل ميسي أضاف الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني.
0: رمزي
1: نسمع فيك اسكندر. تفضل باهي.
0: تسمع فيا رمزي؟
1: نسمع فيك اسكندر. قلت لك ليونيل ميسي أضاف الهدف الثاني للأرجنتين. باهي، في انتظار أن يرجع لنا اسكندر الحجام. كما قلت ليونيل ميسي بعد أن سجل الهدف الأول ضد المنتخب النمساوي، هدف جعله هدف المونديال ودخل التاريخ وحتى ما رقم ميروسلاف كلوزو الألماني، الهدف رقم 17 كان منذ قليل، يعني في أول الهدف الأول بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، وهذا الهدف الثاني للأرجنتين ضد النمسا، والهدف رقم 18 ليونيل ميسي. تفضل اسكندر.
0: قلت لك نعش كان سمعتني ولا كنت تحدثت عن غضب الجماهير التونسية اللي فتت التذكرة نتاعها حطتهم للبيع، وهذا نقطة سوداء وشيء مؤسف. يعني مش متوقع انه باش يكون تواجد كبير في المباراة الأخيرة ضد هولندا في كنساس بالنسبة لمباراة الخميس.

0: وهذه النقطة السوداء.
1: تنسمع من بعد شوية جماهير تتحدث بحسرة عن خيبة المنتخب الوطني التونسي اسكندر، لكن اللي يهمنا أكثر الأجواء بالنسبة للمكتب الجامعي، خصوصا بعد الاجتماعات اللي سمعنا عليها. لم يتضح شيء بخصوص مصير المكتب الجامعي أم لا، لأنه سمعنا بعض الأعضاء الجامعيين رجعوا لتونس كما معز المستيري.
0: معز المستيري، سي معز المستيري غادر، نعم يغادر ويرجع لتونس.
1: بالنسبة
0: للبقية، البقية أكثر منها اجتماعات، من ممكن هي مشاورات وليست اجتماعات، يعني ما صارتش اجتماعات واضحة ولما وأخذ قرارات، بل هي كانت محادثات، والقرارات هي أنه يواصلوا المشوار إلى حين نهاية المونديال بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وحين العودة إلى أرض الوطن لكل حادث حديث لهنا، وقتها نشوفوا شنو القرارات اللي باش ياخذوها بمفردهم ولا باش تاخذها سلطة الإشراف إلى غير ذلك. ما نتطورش كان الأمور باش تعدى مرور الكرام، لأنه النتائج كانت كما نعرفوا نسبة مخيبة الأمال، وغضب كبير كان جماهير تونسية حتى لهنا. يعني كما قلت لك، يعني كنا منذ البداية الجماهير كانت حاملة قميص المنتخب الوطني التونسي وكانت فرحانة، وكانت عديت مرحلة مباراة السويد، كان عقدة الأمال في مباراة اليابان، ولكن في نهاية المطاف 5 أهداف من هنا وأربع أهداف من هناك، مسبوقين ب5 أهداف في مباراة ودية في بلجيكيا. يعني طفح الكيل على مستوى قبول الأهداف بطريقة تاريخية بالنسبة للمنتخب التونسي.
1: باهي، سؤال أخير فقط، ريفيرونار والأجواء، الأجواء متاع المنتخب وبين عقلية وبين معنويات، سيتم إعداد المباراة الأخيرة.
0: هذه لنا تتطلب لنا تركيز، وتركيز كبير برشا، لأنه الوضعية الحالية والنقد المنطقي والشديد ولكن المنطقي اللي وصلت أكيد جدا اللاعبين للإطار الفني لغير ذلك، مسؤولية كبيرة يتحملوها اللاعبين أكيد جدا، وأنه مباراة كنساس تتطلب التركيز. البارح كانت حصة تدريبية مفتوحة، اليوم حصة تدريبية مغلقة 5:30 العشية بتوقيت المكسيك، وأعتقد 7:30 مساعتين ونص تقريبا الساعة لا 8:30 نصف الليل ونص بالضبط، نصف الليل ونص بتوقيت تونس. فارق التوقيت هو 7 ساعات بطبيعة الحال. لهنا طبعا يعرف روحه المدرب أنه يمكن تكون آخر مباراة ليه، ويعرف أنه تركيز مش سهل بالنسبة للاعبين بعد الخيبة وبعد القساوة متاع النتائج المباريات، ولكن يلزم يركزوا باش يخرجوا أخف بالأضرار. لهنا باش نتكلم كإعلامي، قبل زوز مباريات رمزي قلت نتفائلوا، قبل المباراة الأولى قلت نتفائلوا، قبل المباراة اليابان قلت فما تفائل، ما عادش نجم نزيد نقول أكثر من هكا، بدون تفائل ما فماش حياة. ولكن صراحة إن شاء الله نتفائلوا بأخف الأضرار في مباراة هولندا.
1: صحيح به. اسكندر، سؤال أخير فقط، أنيس السحباني.
2: اسكندر بالله، حبيت نسلك على الوفد الإعلامي، تعرف شفنا معناتها ما شاء الله، معناتها فما معناتها تقريبا القنوات والإذاعات معناتها بعثوا، كيفاش يتم التصرف معاكم أعضاء المكتب الجامعي من الملحق الإعلامي، معناتها يحاولوا يسهلوا لكم مهمتكم، عامل لكم جروب واتساب ولا كل واحد معناتها يتصرف وحده، كل واحد يحاول يجيب الاخبار، لانه تعرف قاعده الاخبار تخرج من كل بلاصه، فهم معناتها قاعدين يتم التعامل معاكم بطريقه انه معناتها اذا كان اخبار ولا فما تدريبات ولا تدريبات مغلقه، يعني تعرف أنيس. انت فهمني
0: اني سؤالك هام وفحوى نتاعو، باش نمشي معاك اكثر انا. فهم المساهله مع الباج واتساب مع جروب مع واتساب سهله، وقام بها قيس القاز واديب واحمد صالح، يعني هذوما كل موجودين ويعرفوا الاخبار ونعرفوا الحصص التدريبيه فقط من خلال ذلك. يعني انا مثلا اقتصر على اتصالاتي مع قيس واديب واحمد صالح، دونك هذوما اللي يوضحون الرؤيه وفما تجاوب، ولكن معناتها ابار ذاك ما فما حتى شيء. أيه. نوصلوا للنزل، ولا حد يحب يقدم تصريح.
2: صحيح.
0: ولا واحد يحب يوضح المهمة، وهذا هو المخجل في حد ذاته، لأنه من المفروض يخرج حد يفسر يقول ميسالش رغم فما حتى مشكل وقت يخرج يقول عثرة المنتخب الوطني التونسي التلقت مع البطولة العربية مثلا، كنا أمورنا واضحة، ترشحنا دون هزيمة دون قبول أي هدف، ولكن الخطف ومنعرج الخطير كان منذ البطولة العربية اللي ما خيروش أنه يمشي لزيم كيف ويركز الكوب دافريك، ومنذ مغادرتنا البطولة العربية دخلنا في متاهات مع البطولة الأفريقية، مغادرة مدرب يجي مدرب آخر في وقت ضيق، ووصلنا للحالة الكارثية. دونك ممكن يكون هذا سبب من الأسباب، يخرج واحد يقول رانا نحن موجودين لهنا في مهمة وطنية، الله غالب كانت النتائج كارثية وسنتحمل المسؤولية. يعني من لهنا
2: في غياب المعلومة بتبيعه، في غياب المعلومة الرسمية اسكندر، وأنت تعرف وانت فاهمني معناتها، معناتها باش تكثر كل واحد يكثر تكثر الاشاعات. صحيح.

0: أعطيك حاجة، أنا كنت أنا وهيكل هميمة وحتى الولاد معناتها خالد وحاتم يعني وأحمد عبيلة وغيرهم وسلام. والله شوف توا نحن ماناش برشا إعلاميين لهنا يا أنيس، كان من المفروض مثلا هو راهو ماهوش استحقاق كل بعثة إعلامية تحمل مسؤوليتها لهنا، معناها كانت برمج منذ البداية. ولكن شنو المشكل وقت اللي أنت توفر حافلة من أجل الإعلاميين توصلهم للميدان؟ هو البروبليم شنو الاشكال؟
1: مش مزيه زاد، راه مش مزيه زاد، هذا مش مزيه.
0: ليه هي هو ماهوش استحقاق، ولكن هو البروبليم. طيب انت ما شاء الله عندك الوفد بتاعك موجود، وعندك المجموعه كامله موجود، وعندك السيارات موجوده، ايش نية اللي منعك باش توفر حافله صغيره للاعلاميين باش توصلهم فقط من النجم بتاعهم؟ خاصه
2: على غرار اليابان موفرين حافل الوفد الاعلامي
1: في وعملوها، راهو عملوها في كؤوس افريقيه قبل، راهو معناتها في عهد رئيس الجامعه السابق ربي يفرج اسره.
0: صدقني اي
1: معناتها عملوها قبل، ما تفهمش علاش ما عملوهاش.
0: بلا يعني كل واحد كيفاش، فما اللي يستعمل اوبر، فما اللي يستعمل الدي دي، هذه زاد كيما شيء كيما نحن مثلا اقتنينا سياره كوفد التلفزه التونسيه الى غير ذلك، لانه ما هم بتاعنا ما تقتصرش باش نمشيو الحصه التدريبيه ولا نهبطوا.
3: هو هو اسكندر بالنتائج هذا ما يستحقوش حتى
1: السفاره تواصلت معاكم،
3: ما يستحقوش حتى كريته باش تمشي فيها، مش في حافله بالنتائج يعني.
0: ما نخدموا هذا نحن،
1: السفاره تواصلت معاكم اسكندر، السفاره تواصلت معك؟
0: السفاره لهنا، السفاره راي لهنا، السفاره في واشنطن، السفاره يعني في المكسيك ما فيهاش سفاره تونس. دونك لهنا نحكيوا حتى اللي يسكنوا في المكسيك راهو يتصلوا بالسفاره الامريكيه، السفاره في واشنطن
1: ما كلمكم حد.
0: لا وجود لسفاره تونس في المكسيك، نفس الشيء ما فيهاش سفاره المكسيك في تونس.
3: واضح.
0: على فكره يعني باش تحصل على الفيزا من تونس، نحكي على الفيزا المكسيكيه، راهو لازم تمشي للجزائر، ولكن الحمد لله وانه الفيزا شنغن ولا الفيزا الامريكيه
3: تدخل للمكسيك. باهي اسكندر، فقط بإيجاز وقتاش باش تمشيو تتحولوا للولايات المتحدة؟ كيفاش تكون السفرة؟
0: نحن ولا المنتخب؟
3: ما نعرفش الزو انتم ولا المنتخب.
1: والله وليد تهمون انتم اكثر الحقيقه، معناتها
0: المره هذه. لا يعطيكم الصحه، لا نحن كوفد التلفزه التونسيه، شوف كاعلاميين بداوا من اليوم كوفد التلفزه التونسيه الغدوه 10 نتاع الصباح نغادروا مونتيري، نمشيو الى هيوستن، ومن هيوستن نمشيو لكنساس. ولكن بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، على غرار كل منتخبات الفيفا هي اللي تنظم الرحلات هذوما. دونك رحله الفيفا المره الثالثه غدوه بتوقيت المكسيك، يعني 10 نتاع الليل بتوقيت تونس، يتحولوا مباشرة إلى كنساس. طبعا المباراة ستدور يوم الخميس الخامسة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، ويوم الجمعة بتوقيت المنتخب بتوقيت تونس، يعني نص الليل. فقط فرق ساعات بتبيع، نعرفه 6 ساعات تقريبا بين كنساس، منطقة كنساس وتونس. هذا هو الرحلة، هذا هو يعني بالنسبة للتدريبات. قلت لك حصة تدريبية اليوم 5:30 توقيت تونس، ويوم غد الرحلة، بعد غد لافي نحكيه قبل المباراة، فما كونفيرونس دو بريس، ندوة صحفية، المدرب باش يختار اكيد لاعب معاه، وستدور يعني حصة تدريبية باش تكون مفتوحة 4 ساعة دون استجوابات كالعادة. ونهار الخميس بالتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والجمعة بتوقيت تونس. الله أعلم عاد لغة الأقدام مع اللاعبين كيفاش باش تكون.
3: يا ذنوبي باه، يعطيك الصحة.
0: الله
3: أعلم. اسكندر يعطيك الصحة.
0: كملها بيذنوبي.
3: يعطيك الصحة يا اسكندر. شكرا لك.
1: سلمنا على أنيس الماجي.
0: أي الماجي يسلم عليك يا صاحباني، يسلم عليك، قال لك على سلامتك.
1: يعيش.
0: وقال لك بربي شنو جبت لنا من السعودية.
1: كي تجي هوني إن شاء الله بالسلامة تو تشوف.
0: أي تو تشوف أخوي.
3: يعطيكم الصحة واستحفظوا على روحكم، وشكرا لكم. طبعا مبعوثي مؤسسة التلفزة التونسية في تكامل بين التلفزة التونسية والإذاعة التونسية والإعلام العمومي ككل. شكرا لك يا زميلي اسكندر الحجام.
0: يعطيكم.
3: باهي. هذا اسكندر الحجام شحكي، نسمع جمهور المنتخب كيف تحدث بحسرة بعد مباراة اليابان. أنا حبيت نبدأ بجمهور المنتخب لأنه هو اللي يهمنا أكثر من الملاعبين.
4: المستوى الفني والمستوى البدني بتاع
5: المستوى المنحط
4: بتاع اللاعبين ما هوش مستوى بتاع كأس عالم. احنا جينا هون نمثلوا في الوطن، نمثلوا في تونس. اهم شيء شجعناهم، قمنا بالواجب بتاعنا، هما ما قاموش بالواجب بتاعهم لا في التيران ولا خارج التيران.
5: مستوى منحط، مستوى تحت الصفر. ماكلين 5 تروح اللي فات، اليوم 4، والجمعه اللي قبلها ماكلين 5 مع بلجيكا. طيحونا دوراتنا قدام الناس، كل عباد كلها تضحك علينا. هذو عمرهم 70 عمر.
4: عجبنا وصل كيف عملوا دي ماذا دي بريستاسيون باهين. احنا تونس اللي سبع مرات سيبوزي مترسع الكوب دي مون كل مره كي ما تفصلش كمل بريمير تور تونس تخلص منه بريمير تور.
6: ليش هكا عملتوا فينا؟ عباد يعلم بها ربي متعرفش منين جاية، عباد خاسرة قرايتها فلوسها وخدمتها وجايين هوني باش يشوفوا يلعبوا رجال تكور. علاش هكا؟ علاش عملتوا فينا؟
3: هيا نيس نسمع في حسرة، نسمع في حسرة الجماهير التونسية كما قلت اللي هي تهمنا أكثر لأنها تعبت برشا، لأنها خسرت برشا، لأنها حذرت دخلة، لأنها وضعت أمل كبير في المنتخب خذلها في المباراة الأولى، كانت موجودة في المباراة الثانية فخذلها مرة أخرى، وحسرة كبيرة من جمهور التونس.
1: إن شاء الله ما يكملش يخذلها في المباراة الثالثة ضد المنتخب الهولندي، لأنه معناتها كما كنت تحكي أنت معناتها إن شاء الله ولا اسكندر انه على الاقل باخف الاضرار ضد المنتخب الهولندي. على فكره كان اسكندر يحكي تقريبا انا عشت نفس الشيء في كاس العالم 2018 في روسيا، كنا نلعب وخسرنا مع الانجلتير 1-0 وبعد خسرنا 5-2 مع ولا تقريبا مع بلجيكا، وفي الناس معناتها حتى تتذكرها للبيع نفس الشيء لانه كنا باش نلعبوا بعدها تقريبا 1200 كيلومتر باش نلعبوا مع بنما معناتها ما يزيش البعد وما يزيش معناتها ما عادش عندنا حتى امل باش باش باش نتعداو، رغم اللي بعد ربحنا في بنما فمشينا معناتها الوفد الاعلامي في القطار تقريبا معناتها 1200 كيلومتر وما كانتش برشا معناتها الحقيقه جماهير تونسية، ما عدا انه الجماهير نتاع المدينه هذيك اللي مشينا لها ما كانتش فيها برشا مباريات لعبت فاجئوا على كل الناس. شوف هذوما الناس الحسره نتاعهم يمكن 10 اضعاف الحسره نتاع الناس اللي موجوده في تونس. هذوما الناس كان يحكي لك معناتها راهو البطوله هذه ماهيش في اوروبا، ماهيش في الخليج، هذه معناتها بطوله على 3 بلدان ومعناتها وفيزا ومشاكل وفلوس
3: وتنقل
1: ومصاريف كبيره كبيره كبيره، معناتها نحكي مع الاولاد معناتها الناس صرفت مصاريف كبيره باش تمشي من اوروبا، معناتك حتى معناتها الناس هزت عائلاتها، فما جينيراسيون جديده انا شفت معناتها الناس هزوا اولادهم 10 و8 سنين، واكيد هو راهو اكثريتهم مولودين في اوروبا مولودين في فرنسا ولا في المانيا، فهو بادر انه يحب يشجع يحب يخليه يغرموا بمنتخب نتاعو، فيلقى روحه في وضع يقول لك انا يا خويا انا نخسر 5 وبعد نخسر 4 وقبل سامع لي انا خسرت 5، ف الغرام تاع الناس انه الوالدين انا نعرف معناتها انا بدي نفس الشيء معناتها الوالدين انه يغرموا صغارهم ببلادهم ويحاول في كل مره يخليه يحضر، وانا بدي اي بنتي معناتها تعيش في السعوديه وبنتي قيمها 5 بتاع الصباح باش تحضر باش تتفرج في الماتش وبعد تقول لي معناتها شنو هذا معناتها
3: الشغف هذاك يمشي
1: معناتها فردوا بالنا راهو معناتها هذه راهي بلاد راهي سمعه بلاد اليوم راهو عندك ناس تلعب هذوما الناس يلعبوا بسمعه بلاد ولا معناتها ما انسى ماتش كوره تصور انت واحد يعيش في المكسيك مثلا ولا يعيش في بلاد اخرى ولا في الاوروب ماشي ومن بعد معناتها الناس تضحك عليه
3: ولا حاشمين باش يخرجوا مليون المنتخب
1: بتبيع معناتها اليوم هذوما الناس مهما باش يقولوا لك مهما باش يقولوا لك وهو سيف معناتها ويعرف معناتها وقت اللي باش وقت اللي تعمل بين قوسين كما قال سيف فضيحه راو من بعد راو ما لازمكش تكلم راو لازم الناس راهي باش تقول لك اللي تحبوا واللي ما تحبوش فردة الفعل باش تكون معناتها ما نشجعوش احنا ردة الفعل بتبيع المتعصبه، لكن الناس راهي اليوم وزيد انت راهي الناس اليوم واحد خلي احنا تقريبا البلد هذه شعب كامل معناتها ناقصين نوم الناس معناتها الناس تقوم الخمس تاع الصباح واللي باش يمشي يوخر على كل
7: اللي الناس مضحي الناس مضحي في القهاوي ترقد سبعتين ما تقوم تصلي ما تصليش تخمم في نتاع الماتش صحيح لا صحيح خويا انيس
3: باه ندخل الامور الفنيه شويه خليل. احصائيات هزيله جدا للمنتخب الوطني ضد اليابان، الاهداف المتوقعه كانت البرونوستيك 2.13 اليابان 0.04 لتونس، التصويبات زوز لتونس 11 لليابان، التصويبات المؤطره 0 حتى تصويبه مؤطره في مباراه اليابان وخمسه تصويبات لليابان، والفرص المحققه 0 للمنتخب التونسي و4 للمنتخب الياباني، يعني كانت مباراه تقريبا منتخبنا كان غائب عن هذه المباراه.
2: والله رمزي تكتيكيا وفنيا ما تنجمش تحلل حتى مباراه من مباراه اللي لعبناهم في كاس العالم، نتصور هذه النتيجة كانت متوقعة من قبل كأس العالم نظرا للتحضيرات نظرا للشوا اللي صاروا قبل التحضيرات نظرا اللي سمعناه شنو اللي صار في استاج الاخريني في تبرقة كان متوقع. اللي قلق انه المنتخب التونسي بدون هوية بدون افكار. قبل كنا ديما الكريتيك اللي كانوا موجودين على المنتخب منتخب دفاعي ما نصنعوش اللعب ما نشطوش هجوميا التنشيط الهجومي ما هوش حاضر، لكن تقريبا في المباريات الاخيره لا دفاعيا لا هجوميا لا في التحولات لا في الكرات الثابته تحس انه منتخب بدون فكر. هذا هو المنتخب التونسي، وهذا ثمره انه التخبطات اللي عشناها في الاربع سنوات الاخيره. تقريبا كل منتخب هذوما المنتخبات المشاركين عندهم اربع سنوات وهم يحضروا في كاس العالم من نهار الاولاني، والناس تحضر وتشوف شنو اللي ناقص شنو اللي زايد، الجروب اللي باش يمشي لكاس العالم كل شيء حضروا فيه نفس الاطار الفني نفس التوجهات. نحن تقريبا من كاس العالم الاخرى لكاس العالم هذه 6 أو 7 مدربين تواتروا على تدريب المنتخب. التجديد تغيير اللاعبين ما تنجمش تشبب 6 أشهر ولا 4 أشهر قبل كاس العالم. هذا اللي يقلق في المنتخب الوطني التونسي. تقريبا بعد النسخه نتاع جلال القادري اللي قالوا البارح علي العابدي ولا اللي قالوه السخيري،
3: نسمعوا علي العابدي ونرجع نعقبوا عليه. نسمعوا علي العابدي اش حكى بعد مباراه تونس اليابان، ولو انه يعني كلامه زاد ما يغطيش حتى المردود نتاعو هو نتاع علي العابدي في زوج مباريات ما ريناش علي العابدي اللي نعرفوه. نسمعوا علي العابدي وبعد نرجع نعقبوا على الكلام اللي قال.
8: اول حاجه نعتذروا الناس الكل سيرتو الملاعبية الكبار اللي جات المنتخب ونورت البلاد. حاب نقول لهم نعتذروا لكم، نعتذروا للجمهور اللي جات، نعتذروا للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة، مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار. هذا كل مش في مصلحة البلاد. طبعا مشكل جماعي لما تعمل انت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من قبل كاس العالم، نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كاس العالم بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا ديزيشيك كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي طرابلسي ما يرضيناش. لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاودو في عوض نصلحه. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم منتخب لعبت له هذايا في 2022 ولا 2000 الكيرين كاب نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد. نحب حاجة اخرى نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في انجو معناها في مع منتخب توا لازم تحب نصلحه وخرج عليه العابدي خرج لعيبه الكبار خرج تحب تصلح توا فما فريق نجم تصلحه. عندك كاس افريقيا عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم مش معقول. هذا على المدرب الليستا لازم نشبه انا شببنا شفنا النتيجه. الفريق لازم وقت منتخب وطني ما عندوش برشا وقت. احنا في بطوله لما تلا اللعيبه يكونوا اكثر من 5 و6 و7 لعيبه يقول لك لازم تاخذ وقت. الفريق لازم ياخذ شهر شهرين ثلاثه. احنا جايين نلعب كاس عالم فريق لازم تو النتيجه تمشي. مش معقول.
3: علي العابدي تحدث بحرقة بألم، لكن هذا لا يمنع أنه علي العابدي أيضا يتحمل المسؤولية كما يتحملها اللاعبون في هذا المردود الهزيل. علي العابدي بالتأكيد تعرفه سيف الله المسكين، وكنت لعبت معاه في المنتخبات الشبان حتى المنتخب الأولمبي. فما جانب من الصحة في كلام علي العابدي وقت اللي قال أنه مش وقته كان تبديل المدرب سامي طرابلسي، ومش وقته أيضا تشبيب الفريق قبل أشهر من مسابقة عالمية، وبرشا حكاوا على فرجاني ساسي وعيسى العيدوني وبرشا أسماء أخرى كانت قادرة أنها تكون موجودة في هذا المونديال. كلامه فيه جانب الصحة علي العابدي.
7: والله صحيح أخوي رمزي كلامه صحيح على الأخر. ما تجيش كل تظاهرة تجيب ستاف جديد تجيب كل شيء جديد بطولة عربية بستاف افريقيا بستاف معناها هذا كاس العالم بستاف اخر ما أنا منجي جملة معناه
3: ده خيار التشبيه بذايا يعني اللي نادى به برشة توانسة. برشة توانسة في فترة من الفترات قالوا يزينا من الأسامي ما نحبش نزل. يوسف المساكني ما عادش يعجبهم في المنتخب. فرجاني ساسي قالك يزيه. برشة ملاعبين كبار قالك يزينا منهم. من ناحية طلبنا بالتشبيب ومن ناحية أخرى وقت اللي بدلنا الفريق وحاولنا نعمل لوك جديد شاب شفنا النتيجة كيف جات.
2: زي نحكي وليه رمزي قلنا باش تبدل وباش تعمل التشبيب راه فما دي سيكل بعد الكوب دي مونت وكما قال علي العبدي بعد الكوب دي مونت نجم توا تبدا في التشبيب وتنجم تحضر عندك سيكل كامل باربع سنين على اهم حاجة انه باطار فني نفسه يقعد الاطار فني نفس الفكر ونفس التدريب ونفس الاطار الفني باش نجم تكمل في اربع سنين هذوما السيكل. ما تنجمش تبدا التشبيب نتاعك اربع اشهر او خمسة اشهر قبل كأس العالم اللي حكينا فيه. المنتخب اخر نسخه نتاع منتخب اللي كانت تشرف وشفنا منتخب فما فكر وفما تنظيم دفاعي هي في كاس العالم الاخيره اللي عملنا فيها اربع نقاط. من بعد هذه جات غيرنا المدرب بدينا من بعد في التخبطات جاء المدرب فوزي بنزرتي من بعد نحينا فوزي بنزرتي جاء قيس اليعقوبي نحينا قيس قبلهم جاء منتصر لوحيشي من بعد جاء قيس اليعقوبي من بعد نحينا قيس اليعقوبي جبنا مدرب اخر بعد جاي سامي ترابلسي. سامي ترابلسي الناس الكل تونس كامل أجمعت أنه شوا باش تلعب كوب دارب بنفس الإفكتيف اللي باش يلعب كوب دافريك انتحار ما تنجمش يصير. الجامعة تقول شوا متاع الانترونور الانترونور يقول شوا متاع الجامعة
3: وهو اختيار الجامعة
2: هو في الأخير نعرفه الناس كل أنه اختيار الجامعة. خلصنا كاش نرجع لك الكلام اللي قاله أنيس. أكثر حاجة تغيظ وتقلق أنه بعد ما مباراة البرازيل اللي لعبناها وتعادلنا فيها أنه تحس الشعب التونسي رجع يتفرج في المنتخب ورجع الشغف ورجع الناس تتبع المنتخب. مباراة الأخيرة مباراة اليابان خليني أقول لك برشا توانسة ما قامش تفرجت الماتش. برشا توانسة يقول لك علاش نقوم نعرف النتيجة نتاعها. نحسوا أنه ثقافة الانهزامية بدأت تدخل للمنتخب الوطني التونسي. تقول الكلمة نتاعنا احنا كل اخف الاضرار ان شاء الله ما ننهزموش ان شاء الله ما نخسروش بسكور ما نحكيوش على تعادل. حتى كي جاء ريفيرونار الشواء انك جاء ريفيرونار ونعرفوا انه ريفيرونار مستحيل انه يكمل معاك من بعد. شنو الشواء هذا شنو الهدف انك تجيب ريفيرونار باش يعمل معاك دو ماتش نعرفوا انه ما فماش كونتينيتي باش يكملوا كاس العالم. اخر مباراه لريفيرونار نقول لك من توا باش تكون المباراه الاخيره مباراه هولندا من بعد ريفيرونار جيب مدرب جديد جيب في بلاست انه نجيبو انترونور نعرفوا ان كاس افريقيا راه مازال لها اقل من 6 شهور 7 شهور
1: باش يثقلوا باش يثقلوا جيبوا النهار باش يثقلوا الدوسي اللي قاعد يتلم لهم من الوزاره ومن الحكومه ومن الشعب لانه يعني معناتها كيما قلت انت معناتها مش مفهوم
3: هو رونار الامتصاص غضب الجمهور
1: خاطر وقت هو مشيتش معاك انت ايه. هو مشيتش معاك مع اليابان انت جيب خسرت
3: أوكا
1: ولا قدر الله تكمل تخسر
3: أوكا سكتنا شوية الجمهور فرح شوية الجمهور رجعنا له الأمل قبل مباراة اليابان
1: سكت فيه معناتها علاش نحب نتكلم معناتها علاش سكتوا في العبيد
3: فما سؤال يطرح نفسه أنيس وسيف وخليل. طبعا المنتخب في تصفية القارة الإفريقية للمونديال كسرونا ريوسنا سامحوني في العبارة بأفضل دفاع ونحن في مجموعة فيها ناميبيا مالاوي غينيا الاستوائية
1: اليوم هذا بولدين معناتها كوب دو موند
3: وليبيريا وأفضل خط دفاع يا خيرين الدفاع هذا من مباراة بلجيكيا حتى ما الأرقام القياسية في قبول الأهداف ما لقيناش منظومة دفاعية خليل
7: خويا رمزي قص عليك اسكو الدفاع لعب تثبت لكم نفسهم ومربيتهم نفسهم مش نفسه
1: كريم الرقيق ما عرفش
3: تقريبا الرقيق ما كانش موجود ديلان برون كان موجود ومن بعد تنحى ما كناش نلعبوا بثلاثه في محور الدفاع
1: مش نفس حارس المرمى
3: ما حارس المرمى شنو
2: العربي اي الكاس العربي قداش الهدف قبل
3: البطوله العربيه كيف كيف
2: هذه اهم حاجه رمزي اللي حكيت عليها انت مدرب جاي يحضر في كاس العالم عنده زوج مباريات باش تحضر بهم كاس العالم مباراه النمسا مباراه بلجيكا مباراه النمسا لعبنا 4-2-3-1 بلاعبين مباراه بلجيكا لعبنا 3-4-3 بلاعبين اخرين جينا اول مباراه في كاس العالم اسبوع بعد مباراه الجيكا لعبنا 3-5-2 بدلنا ديسبوزيتيف
7: مازلنا نجرب لاعبين واحد
3: والملاعبيه مازالوا ما عندهمش اوتوماتيزم مع بعضهم
2: ياس سعد ملعب حتى حتى دقيقه في المباراه اللي قبل مباراه السويد نلقاوه اساسي انيس بن سليمان جبناه لاعب طرف لعبناه مهاجم المباراه الثانيه لعبناه محور يا ربي يستر الماتش الثالث لعبوه مدافع احسن لاعب لعب في نظري انا المباراه الاولى ضد مباراة ضد السويد كان لاعب الترجي بن حميدة نلقاو أول واحد صار تغيير بن حميدة خرج وذاك علاش في الشوط الثاني أول تغيير عملوا إيرفيرونار رجع بن حميدة الوسط جاء المدرب قال مانيش بنجيب لاعبين إلا ما يكونوا كومبيتيتيف نلقاو لاعبين منهم 6 شهور ما لعبوش على غرار ديلان برون، من بعد تقول لك لا ديلان برون حاشي بلاعبين خبره
1: والملاعبين يلعب. انا ما تنعلق كل ويكاند على الدوري الالماني
3: البوندسليغا،
1: البوندسليغا عندك الغربي تقريبا ما ملعبش، معناتها الرتور كان ملعب حتى دقيقه اسماعيل الغربي، وعندك الثاني اللي يلعب صغيري اصلا كان مضروب، معناتها رجع في الفاز الاخرانيه نتاع الشامبيونه خذيره ماهوش قاعد يلعب اصلا،
3: راني خذيره
1: باهي سامحني انت، اذا كان ملاعب تجيبه لا ارقامه تشفع له ولا مردوده يشفع له ولا هو كومبيتيتيف، سامحني ما علاش جبت
2: هذا هو السؤال باش نسالوه،
1: علاش جبت
2: تجي تقول له ما مش كومبيتيتيف يقول لك لا حاجتي بلاعبين خبره، باهي انا لاعبين خبره على غير العيدوني سليتي فرجاني السيسي هذوما لاعبين خبره اللي كانوا موجودين واللي مازالوا، شوف فرجاني سيسي البرفورمانس اللي عملها في الدوري،
1: وانت تعرف فرجاني سيسي راهو تعرف شنو اللي صار معاه، معناتها المدرب كلمه كلموا بالفيديو وقالوا سجل اللي سجل الفيديو اللي انا راك باش تمشي معايا كاس عال،
3: من بعد ما
1: بعد ما عيطلوش
2: اول ستاج مع المدرب، اول ستاج كان عنده لقاء مع دحمان حكي معاه ديريكت قالوا يا دحمان راك ماكش في حساباتي، انت كي تحكي مع جوار تقول له راك ماكش داخل في الحسابات نتاعي علاش تعيط لكاس العالم.
1: بالنسبه لحراس المرمى انا عندي فكره على الموضوع معناتها بصفه كامله، اول ما جاء اول مدرب الحراس شنو قال؟ قال معناتها في نوع من التنمر اللي هو بشير بن سعيد قال هذا ماهوش بدل نتاع حارس مرمى يعني ايكارتي، جيل دحمان قال هذا ما راهش يلعب سقي، راني باش نحطك ترويزيام جارديان في صوره ما مشيت، الفكر نتاعو انه كان معناتها الحارس تاع النادي الافريقي في مخ في مخاخ هو الاولاني هو نمر واحد، من بعده يجي الحارس نتاع ليتوال صبري بن حسان، والثالث طبعا كان حارس الملعب التونسي هو اللي باش يمشي
3: فرحاتي،
1: من بعد تغير الفرحاتي بايمن دحمان فقعد دايمن دحمان الثالث في فكر المدرب، من بعد تخسر مع بعد ما تخسر مع الـ مع
7: سويت.
1: مع السويد ماتش اليابان الحارس اللي كان الثالث يقول هو يهبط يقول يعني سمعني ما شنو الفوضى، والفوضى الكبيره اللي صارت في ستاج تبرق اللي هو الكارثه الكبيره اللي معناتها اللي صارت في معناتها ملعبيه مشات ديكلاراسيون اللي كان كنا نسمعوا فيها
3: مستوري. انت حكيت على ستاج تبرق، نسمعوا المستوري لمح في ثواني قليله حازم المستوري، طبعا تو نسمعوه بعد شويه اش حكى في على تربص تبرقه.
2: المستوري كان تكلم وقال فما برشا حاجات صارت في ستاج تبرقة، السؤال كان واضح شنو اللي صار، لكن قال لك الإجابة
3: لا. نسمعوا المستوري قصير في 10 ثواني، نسمعوا حازم المستوري.
9: ما فماش حاجة تحكيك تشوفه، أنا مش عنا بدناك كل شيء على عينيك، معنا تكاو لازم تصلح كرة في تونس
10: بي حازم كرة تصلح في تونس، حسيتوا بالإشكال وقت غير المدرب، حسيتوا إن فما لخبطة صارت الحقيقة، خاطر حسينا وكانوا البستير فما تبلبيزة
9: برشا حاجات من الأول من اللي بدا ستاج برشا حاجات خايبة الحقيقة،
10: ستاج مني في البرقة حازم.
3: هذا حازم المستوري باش نعلقوا عليه بعد موجز الاخبار، يقراهونا محمد السيوي وبعده نسمعوا نغمه قصير شويه ونرجعوا للجدل الثاني من افتر فوت، لا تذهبوا بعيد.
11: افتر فوت افتر فوت مع وفاء ورمزي، افتر فوت كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: 8:30 على موجات إذاعة الشباب، من أن نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. غدا نشر دليل التوجيه الجامعي الجديد في نسخته الأولية على أن يتم تحينه لاحقا بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية ودورة المراقبة لامتحان البكالوريا. تسليم شهادات تخرج دفعتين من أمهات قرى الأطفال أسواس بحضور رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال أسواس. المطالب المتعلقة بتعزيز الخدمات الصحية في الجهات والارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية العمومية تهيمن على تدخلات النواب خلال جلسة عامة حوارية مع وزير الصحة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد بعمان الأردنية، وزير الخارجية محمد علي النفط يدعو إلى تعزيز ركاز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري الاستعدادات لعقد قمة لجنة المتابعة التونسية الجزائرية الشهر المقبل. عمان وإيران يؤكدان أهمية الدبلوماسية لحفظ أمن الملاحة بمضيق هرمز. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران ستوافق على إجراء عملية تفتيش رئيسية عن الأسلحة لضمان الشفافية النووية على المدى البعيد. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: مساء الخير مجددا، عدنا في الجزء الثاني من افتر فوت، العدد رقم 36 في الموسم الثالث، واليوم باش يكون العدد الأخير إن شاء الله، لأن البرمجة الصيفية ستبدأ على موجات إذاعة شباب من الاثنين الجاي. يعني اليوم الموعد الختامي من افتر فوت كما قلنا سيزون 3، في انتظار ان شاء الله مواسم قادمه. نزار الورتاني يواصل تامين الحصه تقنيا، وففدوا في الاعداد وتنسيق مختلف فقرات الحصه، الفا لوسليتي جات على بكري اليوم سفراء النجوم، ومعكم في التقديم رمزي القلعي، ومعنا ضيوف طبعا نانيسه السحباني المعلق الرياضي في قنوات ام بي سي، مرحبا به، خليل بن يوسف المدرب السابق نقول كايزر شيفز، ومن بعد تقول لنا على الوجهه القادمه، وسفر المسكين اللاعب السابق لنادي حمام الانف، والمعد البدني في نادي العربي القطري. وقفنا عند تصريح حزم المستوري، وهو لمح لكنه لم يصرح بما حدث في طرابلس الاول للمنتخب في تبرق،
2: اللي هو قالوا علي العابدي. شفت الديكلاراسيون اللي قالها علي العابدي قبل حزم المستوري؟ هذاك هو معناتها، هذاك الديسكور اللي قالوا علي العابدي، وال الكليك اللي معناتها، لانه يعني تعرف في كل فرق في العالم الكل، على الاقل في تونس نعرفه ولا المنتخبات، فما تتصنع كل ما يتوالي الستاج، كل ما تتصنع
3: جروبات.
2: فمعناتها بعض من اللاعبين بتاع المنتخب اللي خلك هو معناتها علي العابدي معناتها الكبار في الخبره، اقترحوا معناتها على المدرب وعلى زياد الجزيري وعلى الكل، انه علاش ما تمش استدعاء علي العيدوني، علاش ما تمش استدعاء فرجاني ساسي، علاش هذا مش دورك كملاعب، هذا حتى معناتها فما مدرب معناتها جاي يخلص برشا فلوس باش يختار الملاعبية نتاعو سولو الفكرة نتاعو. ف معناتها المشكل بين المدرب وبين حنبال المجبري، وكنت تفكروا حنبال المجبري في الماتش الاولاني أعطاه بوست بعد تقريبا كي بدينا نقبله في الأهداف وحده معناتها غير خذا الانيسياتيف مش يخذ الكرة، لأنه تقريبا لعبوا تقريبا كبيفو بدأ معناتها في الماتش الأول، وهو ما كانش راضي رغم أنه الخدمة اللي قبل المونديال كانت تخدمها، أنه وبعد ما لعبش تقريبا الماتش الأول ما دخلش الماتش بلجيكا تقريبا
3: ملعبش إسماعيل الغربي
2: نحب نذكر معناتها الناس راهو معناتها الحقيقة ساعات رمزي ما ندخلوش في أمور فنية، تعرف ما نحبش ندخل برشا في أمور فنية. اليوم منتخب هذايا خسرنا مع تقريبا منتخبات القارات الست، خسرنا عربيا وآسيويا مع فلسطين، خسرنا مع سوريا، خسرنا مشينا للأفريك، خسرنا مع غامبيا ونيجيريا وبوتسوانا وبوركينا وما بعرفش شنو، مشينا للأوروب خسرنا مع السويد وخسرنا مع النمسا وهولندا
3: بلجيك.
2: وبعد مشينا رجعنا لآسيا
3: والنمسا
2: ورجعنا لآسيا، خسرنا مع اليابان وبعد مزالت لك باش ترجع لأوروبا. باهي هل نسأل معناتها الخيان وما أكثر مني فنيين، هل أنت وقت احنا تقريبا في السبعة مشاركات رمزي، كل ما تتعمل القرعة أنا شخصيا على الأقل في مشاركات الأخرانية، كل ما تتعمل القرعة أنا المنافس اللي باش نلعبوا له الماتش الثالث ما نخزرلوش، لأنه جينيرالمون 90% نوصلوا له احنا ديجا إليميني 90% من مشاركاتنا وقت نلعبوا معناتها الماتش احنا ولينا نخمموا هولندا، أنت ساعة حتى توصل لهولندا وهو ذا
1: ما علاش أني استمعنا، لأنه المونديال هذا عنده صبغة خاصة أنك حتى تكمل ثالث
3: نجم
2: ترشح. هو علاش باش نقول لك، لأنه أنت كي خممت باش تلعب ضد منتخب يشبه المنتخب الهولندي، هل خممت باش تلعب مباراة ودية المنتخب يشبه المنتخب الياباني؟ هي هاك عملت غلطة لهنا، هل لعب ضد كوريا الجنوبية مثلا؟ لا. لعب ضد أوزبكستان؟ لا. لعب ضد منتخب إيراني مثلا؟ لا. أنت كيفاش تخمم في المنافس نتاعك الثالث وتلعب مع منتخب منافس معناتها يشبه له، وما خممتش أنت في المباراة اللي لأنه احنا تاريخيا منتخبنا في المشاركات الكل ديما المباراة الثانية ديما هي تكون الكلي، لأنه ديما المباراة الأولى نخسره 90% من مباريات خسرناها، علاش ما خممتش؟ باه تقول لي انت ليه المنتخبات الاخرين الكل استدعاونا وما نحبوش نصرفوا باه باه والفلوس اللي انت تحب تربح هاك تخسرها اليوم دويات انت على الناس اللي مرضت، الناس اللي قامت الصباح ما خممتش بالمنطق هذايا، ما خممتش انه الناس اليوم معناتها تشوف الناس في الشارع ناس مرضت رمزي حلو. ناس مرضت معناتها الناس بالدويات اليوم على خاطر منتخب وطني تونسي. كيفاش انت كمكتب جامعي عجزت انك تلقى تعرفش معناتها مسؤول تعرفش معناتها انت مسؤول، وعلاش انا من دون 14 مليون تونسي ولا 12 مليون نختارك انا باش تكون مسؤول وباش تلقى لي الحلول؟ اليوم انت ما لقيتش منافس باش تلعب معاه ضد يشبه الطريق تلعبه تشبه المنتخب،
1: لو انه مش 12 مليون تونسي اختاروهم الانديه اللي هما ديما يتحملوا المسؤوليه.
2: إيه يعني انت مسؤول ما لقيتش حل تتك على جنب رئيسيه للعمليه في العالم الكل.
1: واضح
2: في العالم الكل رمزي
1: به. احكي على برشا مشاكل ما نساوش مشكله اشاره القياده زاد اللي كثر عليها برشا كلام اللي تنحات
2: عليه. مشكلة مشيت في طياره عاديه
1: هذاك هذاك نجم يقول لك امكانياتي نجم يتعلو بالامكانيات ما فماش امكانيات
2: فما حتى منتخب في العالم شاف في طياره عاديه رمزي
1: يقول لك ما فماش امكانيات، لكن شاره القياده اللي تنحات عليه العبدي وتعطات الياس الصخيري زاد وقسم تقريبا زاد الجروب في المنتخب وبرشا مشاكل اخرى انطلاقا من طرابلس تبرقه ونحن جايين
3: تقريبا. هذه اكبر مشكله عرضها اللي عرضت المدرب السابق للمنتخب هي جيستيون ديفيكتيف، مشاكله كل كانت مع اللاعبين، حتى اللاعبين كانوا بدأت تخرج توا المعلومات كره ما تعديش بين اللاعبين وبين المدرب. كان عنده مشاكل مع العابدي، كان عنده مشاكل مع برشا لاعبين مع حنبال مجبري، يقولوا اللاعبين حتى يبداو زوز قاعدين مع بعضهم يشربوا في قهوه حتى كيجي يفادلك معاه متفادليك ما تعديش كي يبدا الكره ما تعديش يقول لك ديما لي جوور يلعبوا للانترونور ليماج نتاع المدرب هي سافليت في كومون لي جوور اي سون تران دو جوي. هذه اكبر مشكله. ثاني مشكله نتصورها انه الشوا نتاع ستاف تكنيك، نتصور هذه اكبر مشكله صارت لانه في ستاف تكنيك شوا كل تسميه جبنا وهبي الخزري على اساس محلل اداء لقيناه مساعد مدرب، جبنا محلل اداء لقيناه معد بدني، جبنا مساعد مدرب لقيناه مدرب حراس،
1: فما اختلاط في الادوار معناها
3: ما فهمناش. لقينا ابن المدرب اللي تقريبا كان موجود في الستاج بالاكيبمون موجود في التيران على اساس المعلومه اللي عندنا انه كان باش يكون في الاطار الفني، لكن كي تحركت شويه في تونس والناس كلها تسالت شنو يعمل بحكم انه حتى اللي ديبلوم ما عندوش وقتها وين وخرت شويه الجامعه كانت تقريبا
2: اعطت موافقتها
3: الجامعه تقريبا هذه المعلومه اللي عندنا انه الجامعه وافقت انه باش يكون في الاطار الفني. اذا الاطار الفني نتاعك ماهوش كومبيتون، اذا الكورون ما يتعداش بين المدرب والجوارات، اذا الاشوال كلهم تقريبا 90% من الاشوار ومن الاشوال اللي صاروا في المنتخب كي تجي تحللهم حتى واحد يحب يعمل حاجه انتحاريه ما يعملش اللي عمله المدرب اللموشي. التغييرات في المباراه الاولى راو كملنا نلعبوا 5-0-5 راو خرجنا لي دو بيفو خرجناهم خمسه مدافعين وخمسه مهاجمين
1: واستنى حتى الدقيقه 70 باش بدا يعمل في التغييرات
3: تقريبا. اي مدرب تبدا انت خاسر 2-1 خاصه المباراه الاولى هي مباراه الترشح كان عندنا نحن
1: صحيح.
3: على الورق كانت مباراه السويد اذا نربحوا مباراه السويد 99% باش يكونوا مترشحين لانه ثلاثه نقاط نجم تكمل ثالث وتنجم تترشح. انت خاسر 2-1 في الشوط الاول بخمسه مدافعين نلعبوا اول تغيير اي واحد قابله حتى في قهوه تقعد واحد ما يفهمش في الكره باش يقول لك نقص واحد مدافع وزيدنا مهاجم. الشوا نتاع انيس بن سليمان اللي حكينا عليه، انيس بن سليمان نعرفوه في كل الفرق اللي درج فيهم كان يلعب على الرواق الايمن نلقاوه هو مهاجم. انت كي تلعب لاعب رواق مهاجم شنو معناه؟ شنو الرساله اللي ترسلها لفراس شوات للومي والمهاجم الثالث اللي يلعب في روسيا
1: المستوري
3: شنو الرساله اللي ترسلها له؟
1: ونفس الشيء لرينا زاد مع فيرونار زاد في الماتش الثاني ضد اليابان رينا تونكتي
4: ونقص عليكم ما كان شوات ماينس وان معناتها الماتش كان هو اساسي في الماتش تنح علاش؟
1: باش نحكي شوي امور بدنيه معك سيف الله المسكيني. طبعا في كلمتين النقطه البارزه في مباراه تونس اليابان، المنتخب الياباني فيتنا ب 20 كيلومتر على مستوى المسافة المقطوعة، هذا يؤكد ومؤشر أنه كان خير منا وحاضر أكثر منا بدنيا حسب الأرقام. يعني 78 كيلومتر فاصل 56 لتونس و 98.57 كيلومتر لليابان.
4: والله صحيح خوي رمزي، نبدأ أول حاجة الساعة من الستاج تاع تبرقة ما عناش عملوا في الستاج ما نعرفش يحضروا شنو يعملوا من بعد بلاسمو فهمت السمتمش تلعب معناها في بلجيكا والنمسا علاش تمشي من الشرق بعد الغرب فهمتك وانت عندك شيء انت عندك الاجوريير معناها علاش نقطه استفهام كبيره كما قلت معناها 72 كيلومتر في اسمه المنتخب التونسي معناها ومنتخب اليابان 92 معناها ما فرق بين 24 كيلومتر لعبان نقص منزل لعبيه
1: ما بيه معناها كانوا يلعبوا زيدين علينا زوز
4: كيكه معناها
1: ورينا بربي لقطه معناها سيف لانه رينا برشا صور المنتخب في سال دو ميسكولاسيون با مال دو فوا ما نعرفش انت كمعد بدني ينجم خاطر برشا قالوا كيفاش في وسط كومبيتيسيون المنتخب في سال دو ميسكولاسيون ما نعرفش هذا يصير ولا ما يصيرش
4: يصير خويا رامز يصير حتى جورجي تاع الماتش السبيح تعمل فيرفيس من جورجي تاع الماتش ما فسر السبيح تعمل ما سيونس خفيفه تاع 20 مينوت ما انا كمان الفي مسكولير يجي معنا الحاجه الغريبه
1: يعني تنشيط عضلي
4: عضلي هكا صح الحاجه الغريبه اللي تشوف معنا في الساله تشوف انا مسبدارين تاع تاع تاع تاع فوت معنا هي ديما تجي جمله معنا
1: يعني على المستوى البدني زاد ما عرفناش نحضروا الكومبيتيسيون هذه
4: معنا مشاكل كبيره معنا تشوف المعدل البدني معناها السي في نتاعو مريني في موناكو معنا اوديسيت جاي يعمل في تظاهر من كأس عالم معناه
1: هو والستاف اللي معاه جاي يعمل هو والستاف لأن وقت اللي جاي صبري لموشي زاد حكينا وأنا شخصيا وقت يعني دوب ما جاي لأنه مدرب آخر تجربة لي كانت مع الدرعية ومع احتراماتنا طبعا لفريق الدرعية في المملكة العربية السعودية في القسم الثاني السعودي وتجيبوا يراني المنتخب الوطني التونسي علاش خاطر شهريته وقل واحد قبل بالشهرية ذيك على كل حال نسمعوا إيرفي رونار ماذا قال بعد المباراة وبعد الهزيمة وكأنه يقول في قرارة نفسه يا ليتني ما جيت ولا شم جايبني نسمع مع بعض
5: تطلب مني الأمر أن أعيد ثقة للاعبين ولكن أعتقد أن اللاعبون كانت لديهم إرادة لكي يحققوا الاستجابة ثم وقعت معاقبتنا في الدقائق الأولى في الشوط الأول طبعا تحلينا بالنعومة الدفاعية وفي الشوط الثاني لم نقدر على حماية شباكنا طبعا العشرون دقيقة الأولى من الشوط الثاني كانت مقبولة إلى حد ما ولكن لم نرتقي إلى مستوى كأس العالم أعتقد المنتخب الياباني هو منتخب من الطراز العالي لا يجب أن نبحث عن الأعذار أداؤنا لم يكن مقبولا وفي كأس العالم لا يمكن أن تؤدي بهكذا طريقة أنا وقعت من أجل منافسات كأس العالم في الوقت الراهن لا أريد أن أدخل في هكذا أمور كان يتوجب علي أن أساعد اللاعبين أن يؤدوا بطريقة جيدة لن أرمي بالمسؤولية على الآخرين أنا أتحمل مسؤوليتي في هذه المباراة
1: إيرفي رونار طبعا تحمل المسؤولية ما تهربش من المسؤولية لكن زادا يعرف أنه تستناه مباراة كبيرة ضد منتخب هولندا وزادا بش يلعب على اسمه أنيس وخليل وسيف لأنه زادا بش بعد هزيمة عريضة ضد اليابان وبعد ضد هولندا بش يتكتب باسم إيرفي رونار مع المنتخب تقريبا في مهمة صعبة إذا ما نقولش شبه مستحيل
2: هو شارك في اثنين كؤوس عالم معناتها الفيرنار والناس اللي يقولوا معناتها باش يزيد في السي في راه ما يزيدش في السي في راه بتاعه بالطريقة هذه الحقيقة معناتها راه ماهوش يعني ماهوش يعرف الكواليس ويعرف التفاصيل يعرف أنه المنتخب هذا تقريبا بين قوسين معناتها ما عنده حتى أمل معناتها باش يعني هو يا اخي تتوقع انه فيرنار يعرف اللي هو كان باش عندهم كان يمشي يربح اليابان يعني انا بالنسبه
1: لي لكن لكن كانت ربما عنده امل صغير وما كانش يسخايل الجو والملعبيه والكاليتي زاد
2: هو شاف المباراه منتخب التونسي ومنتخب السويدي قال في الطياره وقت اللي كلموه هو فمه قال جاي في الطياره المونتيري شاف المباراه يعني لا تقول لي راهو لو شافها قبل ولا شاف
1: هو قال تبعت ماتشوات تونس السابقة وعندي فكرة على المنتخب التونسي
2: معناتها كل ما راش يكون كيفاش تبعث له
1: ينجم يكون الكونتاكت تسبق حتى مباراة
2: يعرف دونك شاف معناتها مراو منتخب خسر خمسة بالطريقة هيك بعد خمسة أيام هو يعرف الخيان ما أنت متجمعش رأي تصير معجزة رأي مع في كرة القدم ما عاد فما معجزة رأي
4: أنت وحظك
2: إيه وخاصة نحب نحكي كما قالك خويا سيف رأو ما تستحقش رأو باش تشوف أرقام رأو بدنيين رأو ضد المنتخب الياباني ما تستحقش معناتها اليوم رأي في أنا النقطة اللي نحب نحكي عليها في كأس العالم هذه رأو العام البدني هو أهم شيء رأي ملعبية الكابفير والكود ديفوار أنت ناس تجري معناتها يعني هذا ناس جايبين معدين بدنيين من أعلى تراس وفي كرة القدم تو حتى في الخليج لو معد بدني يعني أسوامه وأرقامه المالية رأي تقرب برشا من المدرب الأول يعني هو اللي راه باش يحضر لك
1: هو الباز
2: هو باش يحضر لك سكوليت باش أنت تضخ فيها الأفكار متاعك يعني ملعبي كما الصخيري بالخبرة كما بن سليمان كما الغربي صحيح. الغربي شفت فما لقطات ما عادش ينجم يتنفس بدنيا ما عادش ينجم يتنفس فهذه ما تتصوت
1: يعني نحن اللي خرجنا معدين بدنيين بسماء كبيرة وبكر الحناشي
4: بص عليك خويا نيس انت كنت سافر للمكسيك معنا قبل 3-4 ايام وين الاتاسيون بتاعك معنا فهمت كجوار
2: صحيح
4: ويني فهمت برنامج انت وينك مسافر بلجيكا او النمسا علاش
2: اللخبطة كبيرة على مستوى الجزء الحقيقة
4: لخبطة كبيرة ترجع لتونس ترجع لتونس
2: وعلاش راجع لتونس انت نبون بعد
4: تقبلها مريض الدولة مكسيك مونتري امور كلها
2: يعرف رمزي راهو يعرف كل شيء
1: حكينا على المشاكل نحن برشا الحلول توش في العشر دقائق الاخيرة بعد مباراة هولندا شنو باش يصير برشا كلام تقال وبرشا كلام سمعناه في المدة الأخيرة وقت يرجع المكتب الجامعي قد تكون هنالك استقالات لأنه الحل الوحيد أنه تكون استقالات خاطر إذا فما إقالات الفيفا ستكون بالمرصاد وما تنجمش تنحي مكتب جامعي لكن الحل الوحيد أنه تكون استقالات وبعد الاستقالات برشا أيضا ولو يحكيوا على هيئة تسييرية قد يعود من خلالها السيد كمال يدير على رأس هيئة تسييرية في الجامعة التونسية لكرة القدم في انتظار انتخابات أخرى وإذا زاد الأندية يعودوا يغلطوا ونعرفوا الكواليس نتاع الأندية طبعا ويطمعوهم وذاك يجيب أصوات الأندية الصغرى والآخر يجيب أصوات أندية الرابطة الثالثة ويعملوا كومبلو باش نرجعوا نفس الشيء شنو هي الحل في مستقبل كرة القدم التونسية أنا استعير كلمة ديما يقولها الكابتن خالد حسني يقول وأنه قطاع كرة القدم قطاع منكوب أصبح في تونس ويلزم حلول جذرية
3: سامحني كل مخري يقولها الكابتن خالد حسني من يقيم
1: من
3: انت كي تجيب لاعب وما تنجحش المدرب هو اللي يتحاسب لانه المسؤول الاول عن انتدابات هو المدرب كي تجيب مدرب اول وثاني وثالث ورابع وما تنجحش
1: اللي جابه هو اللي يتحمل
3: المسؤوليه اللي جابه هو المكتب الجامعي الى متى المكتب الجامعي نفس الاشخاص راه عندنا 10 سنوات نفس الاشخاص اللي تخدم قاعد من نكبه لنكبه ولحد اللحظه ما نصورش انهم مش يتحملوا المسؤوليه باش يستقيلوا ما نصورش لانه
1: ممكن الضغط اللي صاير انا نقول لك لن يبقى
3: لانه ثم مناصب اهم ثم مناصب في الفيفا ثم مناصب في الكاف
2: وفما شوف ما سامحني معناتها الحقيقه ثم منصب انا ممكن لو ساعات نحكي ممكن ضد التيار تو مثلا السيد حسين جنيه هو عضو في الـ في الـ في, الـ في الاتحاد الافريقي لكره القدم وفي الفيفا وحتى معز الناصري هو عضو في اللجنه القانونيه في الاتحاد الدولي بس لكن المنصب نتاع حسين جنيه اهم في
3: لجنه المنتخبات في الفيفا
2: صحيح لكن على المستوى الافريقي هل انه الدوله مستعده انه راهو اذا كان باش يستقيل راهو المنصب نتاعك اللي انت خسرته ضد الجزائر ولا المغرب والشيء اللي صار قبل مع بين السيد بوشماوي اللي ما خداش لاكور مع السيد وديع الجيري وخسرنا منصب الاتحاد الافريقي لكره القدم هل انه الدوله بيدها ولا سلطه الشرف مستعده انها تتخلى مره اخرى عن شكون باش
1: اي اما لا عاد سامحني يا نيسك اما بجل مصلحه كره القدم التونسيه ولا مصلحه شخصيه نتاع شخص عنده منصب في الكاف ولا في
2: حاسب هو ولا
1: في الفيفا
2: هو باش يتحاسب ولا هو غيره اما نحكي لك راه لانه الدوله الوزاره معناتها مستعده انها تفرط في المنصب هذايا ولا لا هذا هو الحسابات اللي باش تحط كما قال لك
3: شكون رمزي شكون اللي ارجل المنتخب
1: مصلحه كره القدم
3: والا المركز في الفيفا
2: هذه اذا كانت تسولي لي انا نجاوبك تونس هذا هو. فما ناس اخرين يقول لك ليه عندي مصالح على المستوى الافريقي، شكون جايك جايك رئيس الاتحاد الدولي تقريبا في نوفمبر يعني، وعندك مصالح اخرى راهو جايك جاي كاس افريقيا بعد 6 شهور، فما مصالح تتعداني تتعداك. انا نخمم بمنطق المتحمس اللي نقول لك لا، انا بالنسبه لي انا من المطار ناس كل تستقيل، من بعد ماتش هولندا ناس كل تستقيل. من بعد باش تدخل شوف فما ناس راهي عندها خبره كبيره ياسر، واكيد راك معشتوا مع بعض رؤساء الجمعيات عندهم خبره خرافيه يا خويا في امتصاص الغضب بتاع الناس، يعرف انه هذا الشعب نساي، انه بعد 10 ايام ولا 20 يوم حد ما عادش يحكي لك منتخب. جي تحضيرات الانديه وجيب لي كماتشو من هنا وجيب لي لها العصفور النادر من غادي،
1: اي ورذي لي الانديه
2: ماكينه،
1: ورذي لي الانديه اللي ما تحبش تطيح
2: وتنسى المنتخب.
6: هذا اللي صار هو
2: بعد
6: الهزيمه الاولى. نبارك للسيد حسين جنيح اللي قنع ريفيرو نار باش يجي للمنتخب،
2: وهاني نقول لك انا بعد ما يكملوا المنتخب ويروح، واذا كان ما استقالوش على السخانه كما نقولوا احنا باش تدخل نتاع الموجه نتاع الميركاتو والانتدابات والعصفور النادر والفريق يحب يجيب والترجي يحب يجيب الجمهور باش يتلهى في هذاك، ينسى المكتب الجامعي اونتردوهم يكونوا امتصوا الغضب نتاع الناس وحضروا خطه جهنميه بتبيعه نتاع انه يكلموا هذا ويكلموا هذا، وانت تفكرهم في نوفمبر ولا اكتوبر وقت يكونوا سي وقت يقول لك انا بالقانون ما استقلتش وقتها، وحتى باش يستقيل واحد ولا اثنين يعوضوه لانه تعرف فما نساب قانوني
1: لازم
2: ما يستقيل. فانا نقول لك انا شوف اذا كان ما وزاره الشباب سلطه الشرف ولا رئيس الدوله زاد ما انت رئيس الدوله مش باش يدخل زاد في قداش منه معنا
1: صحيح
2: سلطه الاشراف يا خويا، اذا كان انت ماكش مقتنع عيط كل واحد تكلمه تقول له تستقيل
1: تقول له
2: واحد معناتها ما تقدرش تستقيل الجماعي
1: لا صحيح تقول له افهم روحك
2: افهم روحك واستقيل. هذا اذا كان ما فهمش روحه تصور راهو معناتها راهو كارثه كبيره اذا كان واحد منهم ما يفهمش روحه ويستقيل. الناس مش حبتكم معش اللي كان يسمعوا فيه، الناس ماهيش حبتكم، الناس قلقت منكم، الناس قلقت منكم ومن نتائجكم ومن قراراتكم وفشلكم.
1: صحيح
2: يعني سامحني تو انا نقول لك راك ماكش عاجبني، انت لشكون تخدم وتخدم للشعب التونسي اللي هو انا وانت وانت وانت انا مش راضي مش
1: من يعني من نكسه من نكسه نكسه
6: شخصيه مش يخدم لك ليك انت
2: لا يعني يمثل في شكون
6: نظريا نظريا انه يمثل
2: انا ما نحبكش تمثلني يا اخوي.
1: هي من نكسه لنكسه يعني من الكاس عربيه الكاس افريقيا للمونديال أنيس حكى إداريا فنيا كيفاش نجموا ننقذوا كرة القدم التونسية على المستوى الفني في الدقيقتين اللي مازالوا
6: فنيا باش يكون توجه أنه إطار فني تونسي أو لا إطار فني أجنبي، أهم حاجة أنه الإطار الفني اللي باش يكون التوجه يكون الاختيار صايب ونعطيوه الفترة اللازمة باش يخدم، نعطيوه الأربع سنوات من هنا الكأس العالم الجاية لازم فترة كاملة سيكل كامل يخدم فيه حضر فيه كأس العالم، مهما كانت النتائج لازم نتحملهم إيجابية أو سلبية، مادام انه الاختيار صائب لازمنا نعطي للمدرب الفرصه باش يكمل اربع سنوات. وانا قلت لك الاختيار نجم يكون اطار فني تونسي، ولو انه نجحنا مع الاطارات الفنيه التونسيه اطار فني اجنبي، هل عنه انه عندنا الامكانيات باش نصرفوا باش نجيبوا اطار فني اجنبي ونعرفوا الاسواق ونعرفوا قداش الفلوس ووضعيه البلاد؟ هذا سؤال ما نجموا يجاوبوا عليه كان اعضاء المكتب الجامعي اذا قعدوا ولا الاعضاء المكتب الجامعي اللي باش يجيو. اهم حاجه توا اللاعبين موجودين
1: اي الكاليتي باين حكيت على الكاليتي نتاع الملاعبيه الموجوده توا نجموا نبنيوا عليها
6: طبعا طبعا موجوده الكاليتي فما لاعبين نرجع لك حتى باش نرجع شويه لتالي انت كيما غيث الزعلوني عندك باش تلعب بثلاثه في الاكس غيث الزعلوني ما تهزوش كيفاش تحب تلعب عندك مدافعين عندك
1: عندك علي غرام وسمعنا برشا كلمات علاش نحى من قائمه المنتخب يلعب في شختار
6: يلعب خمس سنين في شختار
1: عندك عمر بن علي لاعب المنتخب الاولمبي والسي اس
2: اس الملعب التونسي
1: حاره نور الدين الفرحاتي كيف كيف
6: لاعبين موجودين
1: يعني شو هو اللي غلط
6: والمثال واضح المنتخب المصري
2: يعرف المدرب بده شو غلط
6: انيس المنتخب المصري 100% نحي مرموش كلهم في البطوله المصريه
1: صحيح
6: وفازوا البارح وباش ان شاء الله
2: محمد صلاح
1: والباقي الكل في
2: المباراه كل نحى وصل نحى مدرب المنتخب المصري وصل نحى المدرب لاتاكون تاع نونت
1: اي اي
2: معناتها شوف جاب جاب جاب مهاجم بيراميدز زيكو اللي هو تو النجم نجم الدوري
1: نعملوا تور دو تابل طبعا خليل بن يوسف المدرب السابق لكايزر شيفز المحطه القادمه باش تكون ان شاء الله
6: والله ان شاء الله نادي دربن سيتي نادي كمل في التوب 8 في سود افريق متحصل على كاس جنوب افريقيا يشارك في كاس الكونفدراليه الافريقيه الموسم الجاي ان شاء الله غدوه باش يكون صار توقيع العقد قبل يومين ان شاء الله غدوه الاعلان الرسمي في الصفحه الرسميه للنادي
1: واستاف معاك في توانسة ولا
3: ان شاء الله ان شاء الله شكون معنا
1: بالتوفيق ليك خالد تشرفنا ان شاء الله تحضر معنا في مناسبات قادمه. سيف المسكين لاعب السابق لنادي حملنف والمعد البدني في نادي العربي القطري زاد تجربه بالتاكيد مفيده وباش تواصل في اللافه.
4: صحيح خويا رمزي باش نواصل ان شاء الله غاديك ومعلاش ليه معنا نطلعوا ما نشوفوا حاجه اخرى وفهمت حاجه من خير معنا ان شاء الله.
1: يعني ظروف العمل ممتازه غادي
4: بتبيع حاجه اخرى معنا حاجه مع توب معنا
1: ما تقارنش بتونس
4: ليش مجهيب
1: معنا الشيء اللي خليك تخلي كره القدم ولا انك ما زلت نجم تلعب كره القدم وتتفرغ للاعداد
4: البدني. صحيح صحيح صحيح خويا رمزي صحيح حاجه اخرى غادي وكل شيء معنا ترانيت ماتريال دنيا اخرى معنا
1: بالتوفيق ليك سيفال المسكيني.

0: حان برشا بالخيال كيف كيف اللي كانوا معنا في في في الساعة ونص ولا الساعة وربع هذية، وإن شاء الله أكيد نتقابلوا في في في أوقات ما خير إن شاء الله في الرياضة التونسية رمزي.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله نتقابلوا مرة وإحنا هزين بطولة ولا هزين ولا عاملين بيرفورمانس كبيرة، لأنه معناتها ما الأمل ديما يبقى موجود. الأمل اليوم صوت شرف تدخل وإن شاء الله يسمعوني تدخلوا راه، ومعناتها الناس تحب معناتها تسمع قرارات مش كلام.
1: واضح واضح. طبعا هكذا وصلنا لنهاية هذا الموعد الرياضي واللي باش يكون ختامي من افتر فوت. طبعا اليوم العدد الاخير في البرمجة هذه، الاثنين الجاي تتقابلوا مع البرمجة الصيفية طبعا، وان شاء الله ان شاء الله طبعا تلقاونا في مواعيد اخرى في سيزون 4 لما لا. بالنسبة لي أفتر فوت، تحية لكل الزملاء الذين أمنوا هذا البرنامج وهذه الحصة، كما قلت العدد 36 والأخير من أفتر فوت لهذا الموسم. شكرا لك أنيس السحباني، خليل بن يوسف، سيفال المسكيني، نزار الورتاني في الجانب التقني، وفادو في الإعداد والتنسيق، رمزي القلعي معكم في تقديم هذه الحصة، وألفة الوسلاتي تنتظروا على أحر من الجمر سفراء النجوم بعد قليل لتمتعنا باختياراتها الفنية الراقية. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادمة، إلى اللقاء.
2: After Food. After Food. مع وفاء ورمزي. After Food. كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

السلامة، أهلا وسهلا بكم. وين ما كنتوا وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة الشباب، هذه سفرة ونجوم في الموعد معكم من توا حتى نص الليل. تعودتوا بها ديما تكون بصوت ألفا وسليتي على هذه الموجات اللي تحييكم وين ما كنتوا. يرافقني نزار ورتيني في

الجانب التقني، واكيد زاده لسيد المستمع نصيب. ونتمنى انه الليله تكونوا موجودين معنا، تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك نتاعنا سواء كان غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال والا الفا وسليتي تيغي سفراء نجوم بالعربي. واهلا وسهلا بكم الناس كل. نغم البدايه علي الله يعجبني برشا، وقت يقول الغاليين على القلب والله ما ننساهم. وين عمري ما نسيتكم. يلا تسمعوا معنا علي الله، تسمعوا زيدا شوي اخر البارح نحلم بالغنجة، خليكم معنا.

0: أغاني الفنان الراحل الصادق الثريا، أغنية قد ما نسمعها الحقيقة ما نشبعش منها، وأنا متأكدة إنه برشا مستمعين توا قاعدين يسمعوا في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي، ومتفاعلين برشا برشا برشا برشا. تحية لي تحية لي صلوحي فاطمة، تحية المريم جبالي، تحية المحمد ماكني، انتوما زيدة لكن تحبوا تتواصلوا معنا. دونك فوالا قاعدين يتابعوا فينا على تيك توك، عفيف ميل ايضا كما قلت مريم جبالي. واذا كنت زيدة تحبوا تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك متاعنا سهل برشا، ألفا وسليتي تيغي السفراء النجوم بالعربي، واهلا وسهلا بكم الناس كل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا. زيدة على الغاديو جون تونيزي أوفيسيال، تحية الفاروق الزاير، تحية الزميلي يوسف، أهلا وسهلا بكم معنا في المتابعة على الهواء. نحب نقول اللي نجحوا في البكالوريا البارح ألف ألف ألف مبروك، مليار مبروك، وإن شاء الله يا ربي التهنئة أكثر فأكثر وقت اللي تاخذوا التوجيه اللي يتلائم مع كفاءتكم، يتلائم زادة مع ميولاتكم، مع رغبتكم أنتم في القراية، شنو تحبوا تقراوا بعد الباك. بعد شوية بعد شوية أكيد الإيقاعات تستنى فيكم إيقاعات الراي. تحية لكل أشقاء المغاربة، تحية أيضا لكل من يسمع فينا على هذه الموجات، الكل متابعينا في الوطن العربي، الكل الأصدقاء في الوطن العربي، نقولكم أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. إن شاء الله أيامكم الكلها زينة، وتابعونا في إذاعة الشباب، تابعونا في سفراء النجوم، وتكون سهريتكم زينة وأحلى وأحلى. شوية آخر شوية آخر أكيد باش نكونوا مع سفرة فوق العادة، شوية آخر زيدا نمشي بيكم العالم الكلمات. ما توا توت سويت باش نسمعوا زينة.
1: أزول أزول ميوزيك لا بريزنت يا زينة. Pour nos frères du désert.

0: يا زينة سمعتوها في سفرة والنجوم مع ألفة وسليتي، فرصة حبيت اللي يلتحق بينا أول مرة اللي عمره ما سمعنا واللي الليلة يسمعنا أول مرة نقوله أهلا وسهلا بكم، خاصة أنتم اللي قاعدين تشاهدوا فينا توا في اللايف. قاعدة نرى فيكم، تحية لكم الكل، تحية النجوة، تحية البنت الريف، تحية السامي غرسالي، تحية البروفيسور علي بقلوتي، تحية المنيا بن عثمان، أهلا وسهلا بكم. تحية الحاتم الدريدي، تحية أيضا السامي غرسالي كما قلت. ليكم الكل، هذه سفرة ونجوم تتعدى كل نهار اثنين من 9 حتى نص الليلة، وكاليوم أفونغو هكية حبيت أنه نتعرفوا هكية علاش لي نتواصلوا مع بعضنا. سفرة ونجوم كل مرة يكون عنا ضيف فنان سياسي دبلوماسي مبدعين في مختلف المجالات يكونوا موجودين معنا. استضفنا عديد الأسماء من الوطن العربي، استضفنا عديد الأسماء زادة من الدول الأجنبية في مختلف المجالات. تغي بينتو احنا على موعد مع المهرجانات الصيفية، ان شاء الله زادة يكونوا معنا ضيوف لمهرجاناتنا الدولية كما مهرجان قرطاج الدولي او مهرجان الحمامات الدولي، مهرجان بنزرت الدولي. كل المهرجانات ليكم الكل، الأبواب مفتوحة مع ألفة وسليتي اللي تقولكم أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، تنوروني وتشرفوني أكيد. تجمو إذا كنت تحبوا تكونوا موجودين معنا فوالا، يا اما تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك نتاعنا ألفا وسليتي تيغي سفر النجوم بالعربي، والا انا تو عملت شويه هكا لايف تيك توك قلت علاش ليه زاد ما يتبعوناش وما يكونوش موجودين معنا. شكرا ليك حاتم دريدي، وشكرا للوجدان اللي التحقت بينا زايده. ان شاء الله تكونوا تسمعوا فينا 5 على 5، ان شاء الله تكونوا تسمعوا فينا كما قلت 5 على 5، واهلا وسهلا بكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا في سفرة النجوم. شويه اخر نمشيوا لي طبعا باش نمشي اكيد مع مختلف الايقاعات اللي تنتظر فيكم، اما باش نمشي زاده اليوم في سفراء الكلمات. حب نحكي على الاب اللي تظلم الحقيقه في حياتنا. شو معناه تظلم؟ ما نحكيوش عليه برشا، ديما نحكيو على الام، ديما نقولوا الام هي صدر الحنين، الام اللي تخمم فينا، الام اللي ما ترقدش لما نرقدوا نحنا، اما ديما للأسف في أغلب الأحيان ننسيو البو. إذاك علاش أنا بعد شوية باش نحكي على الآباء، استنونا.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة والنصف على موجات إذاعة الشباب. منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة الصحة تصدر بلاغا موجها للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، أعلمت فيه أن جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وهي specialist.msante.tn، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. بداية من 25 من جوان الجاري، الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتابة التونسية الرقمية الجديدة للتعريف به وتيسير اقتنائه. غدا انطلاق فعالية المؤتمر العلمي الدولي حول تصميم الهوائيات وتطبيقاتها في كلية العلوم بتونس، والذي يستمر ليومين بمشاركة خبراء دوليين. بعد تسجيل 396 حريقا منذ بداية شهر ماي الماضي، وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يدعو إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتم تحقيق تقدم في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران، مضيفا أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين وفق تعبيره. وزارة الدفاع الإيرانية تقول أن طهران ستحافظ على انتشارها العسكري طوال فترة التفاوض خلال مدة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى اتفاق نهائي. واشنطن وطهران ستضمنان وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية بناء على محادثات سويسرا، بحسب تصريح رئيس البرلمان الإيراني. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
3: كأس العالم لكرة القدم. أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي. سفراء النجوم تتواصل على هذه الموجات مع ألفة وسلاتي اللي توجه لكم تحيات كل مين ما كنتوا. يلا تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك بتاعنا ألفة وسلاتي تيغي سفراء النجوم بالعربي، وإلى زيد على 71 844 411. نمشيوا لسفراء الكلمات.
1: سفراء الكلمات،
2: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة،
0: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. البارحة فما عيد، ولو إنه أنا نعتبر إنه في العلاقات الإنسانية ما نستحقوش النهار باش نحتفلوا به ببعضنا، ما نستحقوش النهار باش نقولوا فيه لبعضنا نحبك وتوحشتك ووينك، قادرين على إنه كل لحظة في حياتنا إن نستفيدوا منها، كل لحظة في حياتنا إن نعيشوها بمحبة، لأنه المحبة لا تتقاس بزمن معين، بوقت معين، وبلحظة معينة مع أشخاص معينين. صحيح فما ناس يكسبوا محبتنا بمدة معينة، يكسبوا محبتنا بالعشرة، يكسبوا محبتنا بالمواقف، أما المحبة غالية راو، والعشرة غالية برشا برشا برشا برشا. توا باش نحكي على محبة أخرى، محبة الحقيقة عميقة وعايشة معانا وفي وجداننا. محبتنا لشخص مش ديما يتذكر، يتنسى. أي يتنسى. البارح بعض الأصدقاء اللي هما متزوجين وعندهم أبناء، قلت لهم راه اليوم عيد الأب، قالوا لي أخي بالحق احنا عنا عيد، احنا الأباء عنا عيد. أي عندكم عيد، عندكم عيد وتستحقوا إن نعترفوا لكم ونقولوا لكم شكرا من الأعماق، وراكم تيش فوق الروس، لأنه ما فماش ما أروع وما أغلى من الأب. تحية بكلمات شعرية، نسمع ونرجع.
3: مكتب شعر
4: هتسمعني ايه تاني؟
3: نسمعك حاجة إنسانية بقى. نقول حاجة للأب، عن الأب نقول اسمها قصيدة اسمها أبويا. نقول لك ايه؟
5: قالوا في الأب، الأب إنه الظهر والحيطة اللي شايل البيت، وأنا قلت أبويا يعني سند العمر، يعني الإيدين الخشنة والظهر اللي ما يملش، يعني اللي بيشيلك في وقت الناس ما بتشيلش، يعني اللي عوده يميل ولا يسيبك تميلش، وتتعكز عليه ولا تخاف، حنان أمك يبان أكتر فتكتب عنه وتزود، وهو حنانه متداري بيظهر بس مش متشاف، وقت أمك ما تغرف لك بيبقى الأكل هو، تغطيك أمك ان تبرد فيبقى الحاف، تشوف في عينيه زمن وحياة وأيام عاشها علشانك، ويتبهدل من الدنيا وياخد ضربها مكانك، بتزعل لما يقسى عليك عشان ما تدقش من مره، وراحته تروح عشان راحتك ويدبل عمره في زمانك. أبويا كفوف تشيل ما تميل، أبويا السيرة والتفاصيل، أبويا ظهري من الأيام وحب حقيقي دون تمثيل، أبويا قلب هادي جميل بوش عجوز وقلب شباب، أبويا نغاب تغيب الشمس وبيتنا يبات بدون الباب، حلوة الأيام وأنا بتحامى في ظهرك من الجاي، بتباهى بإنك من دمي وبشوفك وسط الناس هيبة، بتعلم منك أكون إنسان وإن إحنا ما بيطلناش عيبة، قسوة وحنية في نفس الوقت، وبحور بتفيض جبر وطيبة وحاجات أكبر من كونها حاجات، من يعني يحبك تبقى أحسن منه خير أبوك بالذات. أنا أبويا الإيد اللي في ظهري وعارف إنها دايما سندة، أنا أبويا الشخص اللي لما احتاج بيجيني لوحده بدون مندة، مسمار الظهر ونور العين سيد كل الناس وحبيب الكل، أنا أبويا يطل الدنيا بخير والحاجة تفك إن كانت عنده، في إيديك عديت أول شارع، بعنيك بصيت على الناس في أمان، من عمرك عشت أجمل أيام، وبسيرتك بمشي في أي مكان، بتوقف لك كل الناس تقدير وتشيلني الناس تقدير لجلك، عيني ما تنزلش لأيا كان، تنزلك وحدك ولأجلك، ربنا ما ينزل عيننا لحد، موجود وسطينا وهلجأ لك فالدنيا تمام، ربنا يابا يديمك عكاز ويطول حسك في الأيام. وعجبك
0: شكرا القلب للشاعر فارس قطرية. الحقيقة قلت شو باش تحكي على البو، سمعت كلماته لقيته لخص هالشخصية هذية اللي نعيشوا معاها واللي نغفلوا برشا على مستوى تفاصيلها. ديما نحكيو على ميمة ربي فضلها، واللي غابت نقولها رك شمعة، رك ديما تبقى في القلب، مرافقتنا بدعواتك ومرافقتنا بدمعتك ومرافقتنا بامتسابتك ومرافقتنا بمحبتك وبدعواتك اللي ما تتنسيش. لكن مش ديما نحكيو على البو، لأنه البو قعدت عنا في العقلية متاعنا، في المخيلة، في الذاكرة، وحتى زيدا في بعض العائلات هو كشخصية صعيبة ما نحكيوش عليه برشا. البو الوالد ديما لي يقولك هو صاحب الكلمة، هو صاحب القرار الأخير في العائلة، ما تنقش معاه، صعيب ياسر باش تنقش معاه. لكن نغفلوا جوانب أخرى، إنه وقت لي هو ياخو الكلمة ولا صاحب القرار، لأنه في ذاته إنه السفينة يلزم يكون لها قايد. وعليش السفينة يكون لها قايد؟ باش تهزنا لبر الأمان. ديما البو عنده عقلية إنه باش يهز العائلة، باش يهز أولاده لبر الأمان، هكا تفكيره. صحيح فما بعض الآباء اللي تغيرت العقلية عندهم، اللي يتناقش مع ولاده، اللي يحاول إنه يخلي ولده صاحبه، يخلي بنته صاحبته، يحكي معاها، تحكي له، تفرغ قلبها، يفهمها، تفهمه. لكن هذا لا يمنع الصورة المزيانة بتاع البو اللي ما عشناهاش، وإلا عشناها وما فقناش بها، لأنه قعدت عنا العقلية صعيب خاف منه، هو اللي يحكم، هو اللي ياخذ القرار. أما ننساو، هني قلت ننساو تفاصيل كبيرة، ننساو خرجته الصباح وتعبه وهو ماشي يشقى نهار كامل باش يجيب الفلوس في الليل، باش يعيشنا، باش يأمننا قوتنا، يأمننا غذائنا، يأمننا الدواء، ويأمننا الفرحة في العيد، ويأمننا في القراية اللي توت، يأمننا برشا برشا تفاصيل ويتنسى. وتجينا لحظات في الحياة، لحظات أهم لحظة اللي نعيشوها واللي تخلينا ربما هكا نتفاجئوا شوية، ولا نقولوا تيان شبينا ما فقناش بيه، خاصة لحظة نجاح وإحنا مازلنا كي عشنا نجاح في البكالوريا. الأشقاء اللي يسمعوا فيا توا نوجه لهم تحية كبيرة برشا، تحية للإعلامي ثامر أمين، شكرا على المتابعة. زميلي ثامر يعبروا عليها بالثانوية العامة، البكالوريا في تونس، عشت في وقت الريزلتان تاع الباك، شفت الآباء اللي فرحوا بطريقتهم، ترى الدمعة هكا تراها مخبية في العين، ترى فخروا فرحتوا بولده وبنته خذي الباك، أما تلقاها هكا مخبية شوية، تلقى الأم تعبر وتجري ومعناها بطريقتها هي الخاصة، لكن هو فرحان. ساعات تقدر تقول يا أخي هو ما فرحش، ليه هو فرح هذيك طريقته، لأنه يحب يحافظ على الصورة هذيك، الهيبة اللي استنسنا بها والكاريزما اللي استنسنا بها. يقعد البو هو ذيك الشخصية اللي حتى في طريقته، حتى في صعبه، حتى في الدمعة المخبية، حتى في الفرحة المخبية، روى ذيك السند متاعنا، روى ذيك الحيط اللي نتكيو عليه، ذيك اللي شجعنا، وذيك اللي خلينا بدلنا الخطوة، وذيك اللي خلينا مشينا خطوة ورا خطوة ونجحنا، واليوم لقينا روحنا في المكان هذية. فتحية لكل بو يسمع فيها توا، نقول له قبل على جبينك، ويكفيك فخر انك وقفت لعائلتك، وقفت لأولادك، نجحتهم، ضمنت لهم مستقبلهم، وان شاء الله زيدة الابناء يكونوا عند حسن الظن، ان شاء الله الابناء زيدة يكونوا على قد محبتهم. فانا اليوم حبيت تحية وديديكاس سبيسيال للاباء اللي يسمعوا فيا الكل، نقولهم قبل على جبينكم، وراكم ما تتنساوش، ورانا نحبوكم برشا. يمكن ما نحكيوش عليكم على طول العام، ما نعرفوش نعبروا ولا ما نعبروش، ولا استنسنا ديما نحكيو على الميمة، أما راكم في القلب وراكم ما تتنساوش، ورانا نحبوكم برشا برشا برشا. اللي موجودين ربي طول في عمركم، واللي غادرتونا الله يرحمكم، لأنه احنا عايشين بحسكم وعايشين بتربيتكم وعايشين بصوتكم. اليوم حتى كي يتكلموا يقولك ولد فلان، بنت فلان، أحسن تربية ربيها، بقات السيرة، بقات السيرة تنجح تاخو شهادة، يقولك بنت فلين. فركم في القلب وركم تعزوا علينا برشا برشا برشا برشا. أنا باش نمشي لتغمة لو تسمح نزار، نحب نسمع نجوى كرم وكبرنا يا بي، تحبوا تسمعوها؟

0: نجوى كرم وجبل لبنان وديع الصافي وكبرنا يا بي. حبيتها تحية لكل الأباء اللي ساعات يقولوا نسيتونا ولا تنسيتونا. حبيت نقول لكم في القلب وعمرنا من سينيكم. وراو عندكم عيد اي صحيح انتم ما عندكمش المعلومة، أما راو البارحة عيد الأباء، وين الليلة ما حبيتش نفلت الفرصة. حبيت نقول لكم على طريقتي في سفراء النجوم، كل عام وكل لحظة وانتم بألف خير وقبلة على جبينكم. وقايت مونديال باي نايت توتسويت، خليكم معنا سفراء ونجوم تتواصل معكم حتى نص الليل. شكرا لكم الكل اللي تبعتوني فردا فردا فردا فردا، استنونا راجعين. تحية لكل متابعين من لبنان من كل الدول العربية، شكرا لكم الكل على المتابعة.
1: مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026،
3: كأس العالم لكرة القدم
2: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
3: أمريكا، الكندا والمكسيك،
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
3: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
2: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا.
4: عد موجتك تسمع صوتك
3: إذاعة الشباب

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت
1: 10:03 على موجة إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع في مونديال باي نايت، موعدكم اليومي على امتداد النصف ساعة من توا حتى 10:30 امتع الليل، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي مباشرة من مقر الإقامة في مونتيريا المكسيكية. باش نحكيو كذلك على مباراة اليوم في زوم مونديال، باش نحكيو على لقاء الأرجنتين ولا النمسا. نرجعوا للمباراة هذية اللي انتصر فيها المنتخب الأرجنتيني 2-0. نرجعوا كذلك مباراة مصر ونيوزيلندا اللي حققت فيها مصر أول انتصار في كأس العالم، ومباراة انطلقت توا في 3 دقائق لعب بين المنتخب العراقي والمنتخب الفرنسي، وبرنامج الغد أكيد على المباريات اللي باش تكون موجودة بين النرويج والسنغال اليوم 9 متاع الصباح، الأردن الجزائر 4 متاع الصباح، البرتغال وأوزباكستان، وإنجلترا غانا. اليوم معنا المدرب محمد العيار اللي حاضر معنا في الاستوديو في مونديال باي نايت. محمد مرحبا بك.
2: مرحبا بك بوفاء، مرحبا بالساده المستمعين بالساده المشاهدين على الديجيتال. محلي استوديو،
1: عجبك استوديو؟
2: عجبني استوديو، عجبني، يعطيكم الصحه وان شاء الله كيما استوديو جديد موجات ايجابيه جديده
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله خاصه الصراحه الامانه في المونديال هذايا الامانه ما نش فرحانين بالكدي بالكدي، لكن يلزم نعرف كيفاش نتعاملوا في المرحله القادمه، خاصه مهمه جدا خاطر كثر الكلام برشا، وان شاء الله راو كورتنا يلزم تتصلح في اقرب وقت، خاطر احنا معروفين بالرياضه، واليوم ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله في العوده في اقرب وقت ان شاء الله.
1: ان شاء الله تكون العوده سريعا وتوفى علينا هالفوضى وهالنكسة الحقيقة، لأنه نكسة عشناها على امتداد المونديال في زوز مباريات لعب المنتخب الوطني التونسي، ولأنه البداية كانت غير مباشرة منذ مباراة بلجيكا بالمردود اللي شفناه والخمسة أهداف اللي قبلناهم، وبعد شفنا العرض الآخر في مباريات كأس العالم. أكيد المنتخب الوطني التونسي مش احنا بركة في تونس عايشين الأزمة هذية اللي ولا الحزن الكبير اللي عايشين، وحتى الناس غادي اللي في المكسيك والجماهير التونسية اللي في المكسيك والوفد التونسي اللي موجود غاديك عايش حالة حزن رهيبة جدا. واو باش ناخذوا منها أكثر تفاصيل مع مبعوث مؤسسة التلفزة التونسية زميلنا وصديقنا نيسا الماجري اللي حاضر معنا في أمريكا المباشر.
0: أمريكا المباشر،
1: أني سهلا وسهلا بيك.
3: أهلا وسهلا وفيا، تحية ليك، تحية صديقي محمد، مساء الخير عنا توقيت ما 3 تاو انتم ما نعرفش
1: العشرة متاع الليل،
3: عشرة متاع الليل، تحية ليكم وطبيعة وكل مستمعي ذات شباب.
1: انتم معك مازال النهار كيف داي؟
3: مازلنا تاو احنا قاعدين ننمو في البشنا باش نحضروا ان شاء الله غدا باش نطلعوا ان شاء الله المباراة الثالثة.
1: إن شاء الله المباراة الثالثة، الوفد اللاعبين وكذلك الوفد الإعلامي غدوة، الناس كل إن شاء الله باش تغادر المكسيك في اتجاه أمريكا.
3: في اتجاه أمريكا. بالنسبة للبرنامج اليوم وفين بعد شوي 4:15 بالضبط يخرجوا

0: في اتجاه الملعب بالتمارين، حاسه تدريبيه باش تكون مغلقه، ما نعرفوش علاش مغلقه، معناها فما خطه تكتيكيه باش نخبيوها باش نتراجعوا بها، الله اعلم. المفروض على الاقل كنا نجم نصوروا في الحصه التدريبيه الاخيره هذه، يعطيوا له 3 ملاعبين، يعملوا تصريحات، ينوروا شارع تونسي، الناس تستنى في اي حد باش يطلع يعطيهم كلمه. يعني حتى لتوا ما فما ولا ديكلاراسيون ولا تصريح ولا خبر، يعني تشوف نزول اقامه المنتخب الوطني التونسي، تحس ما نعرف، ما نحبش نقول كلمه اخرى، لكن تحس فما غمه كما كنت تحكي انت وفاء. ان شاء الله تزول الغمه هذه وان شاء الله نوصلوا لحاجه. ما كما تعرف الاخبار بالنسبه لليوم، مغادره زوز اعضاء مكتب الجامعي معز المستيري طبعا،
1: وريم البجاوي.
0: مش استاذ وريم البجاوي، ولا ريم المبرمج باش تروح، يعني ماما معز كان مبرمج باش يحضر المباراه الثالثه. الاخبار تقول اللي الامور ما عادش كورونا يتعدى ما بينه وما بين بعض الاعضاء مكتب الجامعه، على هذاك اختار انه يغادر معز المسديري. نستناو في قرارات، من البارح نشوفوا اجتماعات، تداول اجتماعات وراء اجتماعات، لكن حتى الان ما فما حتى شيء، ما سمعنا حتى شيء. دونك هذاك هو الوضع على ما هو عليه. بالنسبه للجماهير التونسيه، حاله الاستياء متواصله وفاهم. بالنسبه لمدينه مونتيري، ما عادش توانسه، ما فماش توانسه بالكل، خير كان احنا الاعلاميين. المجموعات الموجوده على وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا كلها، بون اللي يعيشوا في امريكا اكيد باش يكون عددهم كبير. ان شاء الله يتوافدوا على وما يفقدوش الامل في المنتخب الوطني التونسي، يواصلوا يشجعوا. تو الخايب حصل كما نقولوا فيها، ونبقاو على المنتخب. فما ناس معناها وعدت باش تجيب كنصاص، لكن فما برشا ناس نزلت تذاكرها للبيع على على على, على الجروبات هذوما، يبيعوا في التذاكر نتاعهم. فما ناس كانت جايه من مناطق اخرى خارج امريكا، ما نعرفش يتحولوا للبطل، ما عادوش جايين، دونك يبيعوا في التذاكر نتاعهم. ولكن نبعث لك تو ترى حتى الاسواق نتاع التذاكر، معناها اللي قبل خذا تذكره يبيعها، يحب يبيعها، يبيعها بالدوبل، تو تحت للدوبل، تحت للشطر، فهمت؟ دونك هذا هو الوضعيه، معناها
1: حسره كبيره وخيبه امل كبيره،
0: حسره كبيره خيبه امل.
1: اي انا باش ناخذ
0: العناوين، العناوين هذيك الكل.
1: اي باش ناخذ على الكلام نتاع الحصه التدريبيه اليوم اللي باش تكون مغلقه بالنسبه للاختيار اكيد الاطار الفني. محمد انت كفني في الاجواء هذه اللي يعيش فيها المنتخب الوطني التونسي، ولا تفهم عدم الثقه حتى في الامكانيات نتاع اللاعبين، مدرب جديد لقى روحه ادخل في خلينا نقول انا في في في تحدي ممكن، او في في تحدي غير غير غير معروف، ولا في مشي الحكايه مش عارف فين باش توصل بيه، اللي هو إيرفي رونار يخليه يخمم انه تكون مباراه او التحضير للمباراه الاخيره مسكره، باش ينقص شويه ضغط، ممكن باش ينقص شويه فوضى اللي قاعدين نشوفوا فيها. انا من نهار الاثنين ثلاث اللي فات عنا جمعه، قلت احنا معايا محمد تلمساني، قلت له كنا عايشين في سرك، ومن بعد اسطنبول، بعد قلت له فما حاجه تقولوها احنا بالتونسي، قال لي سرك عمار، قلت له هذا هو معنا اللي عشناه احنا الجمعه اللي فاتت اكثر من سرك عمار.
2: وفاء هذاش كنت باش نسال انيس، مرحبا يا انيس، ليك وحشه اول حاجه. ثاني حاجه هذا اللي شكون خاطر نعرف انيس تواجه مع المنتخب في عده مرات، هذاك عليه فما اكيد اكيد يعرف الفرق بين ممكن خلينا نقول المكتب الجامعي القديم والمكتب الجامعي الجديد، بين المنتخب هذا وبين المنتخب المحدث. بمعنى خاطر احنا جينا في تقريبا في مده شهر وحبينا نبدلوا كل شيء، نقلبوا الدنيا الكل، هذا هو ممكن اللي خلى بمعرفتي بإيرفي رونار، خاطر شفته في السعوديه كيفاش تعامل، ما يخليش حصص التمرين مفتوحه. لكن ممكن كما قال انيس، بما ان المباراه الاخيره ممكن كان يخلي مثلا ربع ساعه باش الصحافه تتكلم مع اللاعبين، باش على الاقل اللاعبين اكل الشد هذاك
1: يتنحى
2: شويه، يتيح شويه التونسيون هنا في تونس، الناس تسمع الملاعبيه، تشوف الملاعبيه كيفاش يحكيوا، باش على الاقل هما بيدهم يدخلوا المباراه نتاع مباراه يعني هولندا، وكان ما خلينا نقولوا ما استرجع كرامه، نعرف كيفاش يتعاملوا مع المباراه. لكن المعرفه برينار انه صعيب يخلي حصه التدريب مفتوحه، وكما قلت انت وفاء ممكن باش ينحي عليهم الضغط، خاصه انه كثر الكلام بين اللاعبين، خاصه كثر انه خلينا نقولوا هنا السؤال لانيس، هل اليوم اللي شفته اللي صار معناتها بين المكتب الجامعي بين الاعضاء وبين المدرب وبين اللاعبين، كان من الممكن انه ما نخرجوش لبرا ونصبروا ونكملوا مباراتنا ومن بعد نهبطوا لتونس ووقتها نتحاسبوا ووقتها نقولوا
1: كما كنا
2: نفركوا الرومانا ونعملوا بيلون باهي صحيح نشوفوا شنو صار ونخرجوا للناس ونكلموهم ونقولوا لهم راهو اللي صار كذا وكذا. اليوم مشكلتنا احنا مع خلينا نقوله وتم بعد انت تحكي فيه الموضوع هذا خاصة على مستوى التدريب المدرب اليوم ولا ما عادش محمي راهو مش اليوم انت قلت قبيلة اليوم كاس العالم الكرة في تونس عندها مدة تستحضر في تونس وذاك علاش يلزمنا رجة كبيرة برشا برشا على جميع المستويات لكن اليوم خلينا في كاس العالم وذاك ايش حبيت نسأل أنيس
1: يعني انت مع قبل ما تسأل أنيس مع أنور فيرونار يسكر الحصة التدريبية بأقل كلام بأقل خلينا نقول برشا حس معناتها اللي صاير تاول لأنه الشارع الرياضي تونسي يغلي والناس غادي كذا في المكسيك قاعدة تغلي على اللي قاعدين نشوفوا فيه. المشكلة راهي مش في الخسارة فقط، الخسارة تصير، هذه كرة قدم نجم تربح نجم تخسر، لكن لمانير اللي خسرنا به هي اللي وجعت التوانسة اللي مشيت وتوانسة اللي قاعدة تتفرج.
2: كما قلت لك انا مع انه ريفيرينار يسكر لكن يخليك العشرة دقائق مع الصحافه تخليك سولاجمون تاع الملاعبين يخرجوا شويه على الاقل حتى مع التصور نتاع مثلا الاذاعات الموجوده ونيس منهم موجود غادي خاطر عنده لازم يوصل رساله يوصل هك المعلومه والثقه تعرف الاذاعه الوطنيه ديما ولا في التلفزه الوطنيه ديما ثقه كبيره انت كي توصل المعلومه توصل صحيحه.
1: وهذا سؤالك
2: سؤالي لنيس، هل تشوف انه كان فما خلينا نقولوا تماسك بين الاعضاء معناتها نتاع الجامعه وبين الفستير وبين الناس اللي موجوده في الجروب كيما كنت تتوقع قبل كيما شفتوا تصورتوا كيما قبل؟ هذا السؤال خاطر راهو اليوم نتصور كان جاي بعض الحنكه ونعرف كيفاش نتعاملوا فما برشا ولات المعلومه تخرج في ساعه دخلت لتونس في ساعه في 5 دقائق
1: اشاعات وحتى الاشاعات
2: اشاعات كبيره كثرت على المنتخب اللي كان المنتخب المعلومه تصل معناتها
1: بالسيف
2: قدر انيز نعرفه مشي مع المنتخب برشا مرات
1: ويعرف ليش كان 2018 انيز كان موجود هكا ولا انيز كان مشغال
0: صحيح وفيه كنت نسمع فيكم طبعا السيناريو اللي صار السنين معناها ما كانش حتى حد يتوقع السيناريو هذا باش يصير ومهما صار قبل صحيح كنا نتصوروا منتخبنا في مجموعه قويه صحيح كنا نتصوروا باش من فما امكانيه نخسروا صحيح لكن باش نظهروا بالمستوى هذاك ونعملوا 90 دقيقه فيها معناها ركنيه ولا محاوله على السرفاس ولا تشوف ارفيرونات كيفاش حاضر في المنتخب قبل المباراه تركيز تام على الركنيات واحنا جبنا ركنيه واحده تركيز تام على المخالفات واحنا معنا حتى مخالفه يعني تقول سيناريو مستحيل نوصلوا السيناريو هذا ردت فعل انتظرناه ما فيش ردت فعل هذا كل كيفاش كنا اللي صار صارته كيفاش كنا نجموا نتفاداوه. انا ما نتصورش مكتب الجامعي اسبوع متمسك بالكرسي معناها الفشل الذريع وشفناه كان على الاقل عضو مكتب جامعي او رئيس الجامعه اللي عليه اجماع على الاقل عنده سرتاني فوم تاع مصداقيه وما نعرف شنو يطلع هو في على الاقل يتكلم هو يقول احنا اليوم رانا مش متمسكين به الكرسي هذا ورانا مسؤوليه وطنيه تطلب منا ان نكمل المباراه الثالثه وكي نهبطوا لتونس لكل حادث حديث اخويا قابلين اي قرار واحنا باش نعملوا تقييم ورانا اذا كان لازم باش نغادروا وقتها على الاقل تبرد على الاقل الناس اللي طالبه باش نعبد تتكلم. البارح رانا وفيا كنا موجودين تقريبا من الصباح حتى كش ما ثلاث واحنا نستناو في انسان باش يتكلم عضو يتكلم عطينا مدير رياضي
1: يظل هما تكلموا الكلام الكل وقت اللي جاء ميسي وقت اللي جاء ارفين النار
0: هو ده حتى جاء ميسي ما نلقاوش حل
1: وانا نكتب في ميسي قلت ميسي معناها وقت اللي جاء ارفين النار وتمت اقاله صبري اللموشي ريناهم الكل ما شاء الله هبه الكلها تكلمت وكلها عبرت
2: حبوشها مسكن ارفيرونار اليوم نشوفه مسكن
0: هو سيناريو هو فيه محمد
1: هو مبابي مركب
0: هو كان السيناريو المتوقع شنو ارفيرونار باش يحدث نقلة ولو حتى نوعية في المنتخب ومن بعد نقوله هانا معناه المنتخب حفاظا لماء الوجه وانا عملنا على قلب أما السيناريو هذا ما توقعوش حتى أعضاء مكتب الجامعي حتى أرفين هنار بيدو عمره ما كان متوقع فهمت على المعنى ذاك علاش وصلنا للفوضى هذه يعني الوحيد اللي ربما يتحمل مسؤولية معز المستيري وكان حاب يطلع يتكلم لكن اختار أنه يغادر اليوم معناها من الكواليس سمعت معناها قال له ما يتقصولي تذكر أن روح واحدي خلص روحي تذكر أن روح فهمت معناها مش تفهم أنت من وصلنا معناها للأجواء كيفاش وصلت المنتخب ما نحكي لكش طبعا على بعض اللاعبين وفهموا برشا كلام ما نحبوش نحكيه وتو إن شاء الله خلينا نكمل المباراة الثالثة
1: ومن بعد لكل حدث حديث أكيد
0: صحيح توفي هذا هو هذا هو هذه الأجواء حاصلوا بالنسبة لليوم البرنامج اليوم كما قلت لك الخامسة آخر حصة تمارينية هنا في المونتيري غدوة يوم ثلاثة المغادرة في اتجاه كنساس إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك أنيس الماجري، آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي مباشرة من المونتيري مقر إقامة المنتخب الوطني. فرنسا متقدمة هدف مقابل صفر أمام العراق، هدف مبابي في دقيقة 15 والهدف 15 لمبابي في كؤوس العالم وشاركته في كؤوس العالم، ويطلع يقعد الثالث يطلع ميسي ب 18 وكلوز 16 وتوا مبابي ب 15 هدف. نرجع للمنتخب مباراة ولينا نتمناو انه ما ناكلوش سكور ضد المنتخب الهولندي بعد اللي شفناه في الزوز مباريات الأولى للمنتخب الوطني التونسي في مباراة السويد ومباراة اليابان.
2: اليوم المرحلة هذه تقتضي ما عادش فني بحت، خاطر المرحلة هذه تقتضي ذهني أكثر من فني، على خاطر اليوم الملاعبين تمست، اليوم الملاعبين المتواجدين حتى الباين في المنتخب اللي متواجدين تمسوا، خاطر اليوم كما قلت لك راهو اللي صار في المنتخب ما هوش سهل، راهي الفيستير نتاع المنتخب تتبني لمده سنوات وانت تبني، اليوم تجي في مرحله من مرحله تقريبا قبل افضل بطوله في العالم اللي هي بطوله العالم، تجي تقول انا نحب نجدد نحط دماء جديده، اوكي تحط دماء لكن فما استرسال في هذا الشيء. ما انت اليوم نقطة قوة المنتخب التونسي كنا نعرفوها انه احنا التنظيم التكتيكي وقت نحن نخدمه في السعودية، وهو صبري يعرف شيء هذايا اللي انا قابلته الموسم هذايا في السعودية لعبت معاه لعب ضد صحيح فاز عليه لكن مدجج بال بال بال بالاسامي لكن اليوم يعرف انه التنظيم والانتشار على المستوى التكتيكي بتاع المنتخب التونسي نقطة قوة. النقطة الثانية هو افتكاك الكرة في المنطقة الوسطى، خاطر احنا عندنا ملاعبيه في الريكوبيراسيون
1: مفهمي.
2: علاش نجيو هنا ما تيجي تنحي لي كادر كيما عيسى العدوني كيما فرجاني ساسي الناس كل حكيو عليهم هذوما الكل، لكن فما دي ديتاي ممكن فما برشا ناس ما تعرفهمش، فما ثوابت في المنتخب اليوم ما تنجمش تنحي ثوابت الكل وما تيجي تمشي بهم كاس العالم باش راهي الناس تخدم، راهي الناس تخدم قاعده تخدم على لونغ تيرم وكور تيرم. اليوم المنتخبات الاسيويه تشوف فيها كيفاش طايره اليوم
1: مثال المنتخبات الافريقيه،
2: يعني
1: المنتخبات اللي كانت فما منتخبات ما نعرفوهاش، كانت فما منتخبات تحلم انها توصل الكوب دافريك وتوصل الكوب دي موند، شفناها توا كيفاش قاعده الوجه اللي وراته في الكوب دي موند هذاك.
2: وهذاك علاش اليوم كل من هب ودب طايح في المنتخب، انت اليوم راهو المنتخب رايت بلاد، راهو اليوم انت ماشي تمثل راهو 12 مليون، قولنا ديما نقول 12 مليون تعديناها ممكن 12 مليون 13 مليون، لكن اليوم فما حاله احتقان اليوم في الشارع الرياضي، يلزم الملاعبيه يعرفوه. شو انا نحب الملاعبيه اللي هم نسموهم احنا لي فرانكوفون والا مزدوجي الجنسيه، لكن راهو ماهوش اي ملاعب مزدوج الجنسيه نجم يلعب في المنتخب، يلزم فما ملاعبيه اليوم اوكي صحيح موجودين لكن البقيه ما ينجمش يكون لابس الماريول بتاع المنتخب والا ينجم حتى يكون متواجد في 18 ولا في 25، عندنا ملاعبيه متواجدين هنا في البطوله الوطنيه ينجموا يمثلوا، فما ملاعبيه اخرين تظلموا يلزمنا نعطيو كل واحد حقه. اليوم وقت اللي تظلم ناس رشحتك الكاس العالم تجي انت في لحظه تخرجهم من القائمه ولا تقول على خاطر انا مثلا ماهوش باش يفيدني في المرحله الجايه، ليه اليوم التشبيب والا حتى باش تعمل المنتخب نبداو بشوي بشوي نبدلوا المنتخب، فما مراحل لازم يمر بهم المنتخب، ماهوش في ليه في ليله نضحى انت تبدل استراتيجي ما شفنا شيء، لا تريونغيلاسيون لا باس لا كيما قال ما فما شيء،
1: انت رد استحواذك للكره ما فماش معناها ميم با دي سكوند وتتفك لك الكره، لهذه حاجه معناتها حتى اللي منتخب وفريق هاوي ما يعملهاش مالينا حتى شيء، لا فنيات لا تكنيك لا تكتيك لا حتى شيء مارينا في زوز مباريات. يعني
2: ديما نحكي على خالد بدرة، خالد بدرة وكما نقولوا محمد المكشر، عندنا كانت اسامي باز فما كلي في المنتخب في الفستير، مو برشا ناس يقول لك اليوم شبيه الكوتش يحكي هكا، ما راهم القاهره خاطر عندنا فيستير كانت فما نحن اللي لاعب كوره ويعرف ولد فيستير ولد دومين، وقت اللي تاكل واحد ولا اثنين وتدخل فيستير وما تصيرش ضجه، ساعات حتى المدرب ما يلزموش يتدخل في وسط غرفه الملابس
1: الملاعبين،
2: فما الملاعبين اللي كادر اليوم شكون باش يتكلم؟ شكون وقت اللي يعلي صوته على ملاعبيه صحاب صحابه باش يقول له اوكي ويلا وما فهمت. نحن الملاعبين معناتها خلينا نقولوا فماك الملاعبين هذوك اللي كانوا ينجموا يعملوا ضجه. تذكر فما اوقات كنا تقريبا في كيما مباراه فرنسا مع القادم الناس كل كانت خايفه مباراه فرنسا، لكن شفنا برشا ملاعبيه وشمر برشا روح برشا جرينت. علاش ردت فعل نتاع الملاعبيه في الفستير في غرفه الملابس بالرغم ان احنا قدمنا مردود وكنا نضحك ونعاركوا كيفاش جبنا اربع نقاط. شفت معناتها اليوم انت اخر من رقم 48 اليوم اي تي قبلك خاطر قابل انت اهداف اكثر منها
1: اكثر من
2: معناتها احنا اليوم يلزمنا خلينا نقولوا فما حاجات يلزمها تتعمل اليوم حاجات صارمه. خاطر انت اليوم اعطيني شكون يحمي المدرب اليوم التونسي؟ معناها شكون يحمينا احنا؟ فماش حمايه مدرب اليوم. صحيح عندنا وداديه لكن الوداديه مهمشه ماهيش تسمع قرار. علاش المدربين في جميع البلدان تو متواجدين عندهم عماده وليست وداديه؟ عندهم خلينا نقولوا ينجموا يختاروا في التصويت ينجموا يتكلموا. اليوم فهموا مدربين سمحني يجي من برا باش يدخل يدرب في تونس ما عندوش سي في وتلقى الاخر غيره عنده مدرب عنده سي في خير منه من جيم. علاش اليوم ما احنا حرمنا فوز البنزرتي اكثر مدربين عنده القاب؟ علاش خاطر يسب ويعارك وما يخليكش تعمل اللي تحب انت؟ خاطر صارم خاطر في الفستير ما يخلي حد يدخل خاطر ما تعطيهوش انت كلمه؟ جلي القادري علاش خرجناه من باب صغير عامل اربع نقاط؟ فما اسامي اليوم كانت نجم تكون. علاش انت اليوم كتكريم للمسيره الفوز البنزرتي اللي عطاه للكره التونسيه ودرب برشا ملاعبيه اللي توا هما مدربين علاش ما خلي علاش فكرت ديما تفكر ليه اليوم وقت اللي قعدوا في الاجتماع الوزاري قعدوا الوحيد اللي تكلم على المدرب التونسي هو فوز البنزرتي الباقي الكل طلبوا اجنبي.
1: خلينا نحكيو على المكيد
2: نحكيو هو راهو سيركل كبير برشا
1: صحيح باش نقدر نحكيو على المنتخب الوطني التونسي مانيش بشنو فيه الحقيقه، لكن هات نحكيو على المباريات وعلى المونديال ونرجعوا لمباريات اليوم الصباح واليوم العشيه المباريات اللي تلعبت في زوم مونديال.
3: زوم مونديال
1: نرجع مباراة مصر ونيوزيلندا 3-2 زيكو وصلاح وتريزيجي سجلوا أهداف المنتخب المصري في مباراة من أجمل المباريات فيها الأهداف. رينا في ماتش بلجيكا كان قد مباراة ممتازة جدا للمنتخب المصري كان ينجم يربحها زاد مباراة بلجيكا. اليوم في مباراة ضد نيوزيلندا للمنتخب المصري تقريبا باستثناء مرموش ومحمد صلاح لاعبين كلها بين الاهلي والزمالك وبيراميدز.
2: هذا ايش قلتك؟ قلت انت ديجا جاوبت على اليوم معناتها تشوف المنتخب المصري فما روح فما جرينتا وفيه تفرجت فيه مع ضد المنتخب البرازيلي اخر مباراه وديه سهرت باش نتفرج في الملاعبين شفنا ند للند يلعبوا على المنتخب البرازيلي نشوفوا في مصر تعم في البريسينج وهو على المنتخب البرازيلي شفنا مصر تعم في البريسينج وكونتر بريسينج اللي من اعلى درجات الضغط في كره القدم معناتها فما ناس قاعده تخدم فما ناس موجوده اليوم. علاش اليوم مصر اكلي قلت لك فما رو فما جرينتا في الفيستير فما اليوم بالرغم فما حاجات ممكن يفتقدوا لها على الجانب الفني مع التوانسة لكن عندهم روح نحكي ديما راهو على المستوى الفني كمستوى التدريب خاطر الملاعبين المتواجدين في المنتخب المصري قاعدين يلعبوا في معناتها في بطولات قويه في بطولات كبيره وقاعدين يلعبوا اساسيين قاعدين يقدموا في مردود كبير برشا وذاك علاش اليوم وقت اللي تشوف المنتخب المصري ما يبدلش تريزيجي موجود صلاح موجود الملاعبيه نتاع الاهلي الكل
1: زيزو امام عاشور كل محمد هاني ربيعه
2: معناتها وفاء تشوف معناتها انت اليوم فما استراتيجيه موجوده على مستوى الاتحاد المصري اللي بالرغم كان كلي اكبر انتقادات كبيره وقت الاتحاد حسام حسن معناتها كلي انتقادات كبيره وشفنا برشا ناس رافضين عوده حسام حسن للمنتخب المصري لكن اليوم حسام حسن مصري اثبت انه قادر باش يقود المنتخب والناس كل واقفين شفنا منتخب مصر فما برشا روح برشا انضباط برشا جديه
1: مصر تنجم توصل هي تولولة في المجموعه نتاعها المنتخب المصري باربع نقاط في انتظار بتبيعه اربع نقاط هي الاولى وايران وبلجيكا 2-2 ونيوزيلندا بنقطه واحده. المنتخب المصري يكمل الاولاني في مجموعته مازالت له مباراه الاخيره ضد المنتخب الايراني.
2: والله على حسب ما شفت مباراه منتخب ايران في المباراه الاخيره ضد منتخب بلجيكا رغم الظروف اللي نعرفوها صايره قاعد يقدم في مردود به برشا، لكن حبيته لو كان فاز على المنتخب البلجيكي ممكن كانت تكون المباراة ضد منتخب مصري نار، خلينا نقوله من أعلى المباريات، خاطر تعرف أنت المنتخب البلجيكي كان ورقة حمراء. نتصور مصر بالمردود اللي قاعد يخدم فيه باش يترأس المجموعة نتاعها.
1: مباراة الأرجنتين والنمسا أرقام قياسية ليو ميسي ثنائية في مباراة اليوم، ثلاثية 5 أهداف، هدف المونديال، 5 أهداف في 2 مباريات، 18 هدف في مجموع مشاركته في المونديال. الأرجنتين قولوا الأرجنتين ماشى وكالبطل للنسخة الفارطة وباش تواصل الموسم هذايا والنسخة هذه
2: صعيب شوي نحكم توا صحيح، لكن منتخب الارجنتين فيديل الويمام كيما نشوفوا مع ميسي في 4-4-2، نفس الاستراتيجيه، نفس الرسم التكتيكي، ما يبدلوش اليوم غدوه تلقى عبيد تعمل تغييرات على خاطر فريق، ولا تعمل تجي تكون في تشكيله تعمل تشكيله اخرى تشكيك. لا، اليوم ميسي موجود في 4-4-2، قدم مباراه ممتازه، ضيع ضربه جزاء
1: وسجل
2: 2 أهداف. تشوف قوه الشخصيه، قوه الكاركتر نتاع لاعبي وقت يكون عندك ملاعبي كادر، وقت اللي يعرف كيفاش يتحمل المسؤوليه ويقول انا موجود. نعرفوا ناس كل ميسي، ميسي الارجنتين ديما نقولوا الارجنتين منتخب قوي برشا، صعيب باش تلقى معناتها ما تلقاهوش في البوديوم.
1: مباراه توقت لعب بين فرنسا والعراق، واحد بلاش المنتخب الفرنسي، المنتخب العراقي ينجم يرجع بتواجد اللعيبه هذوما كيف ما تقولوا في الخليج.
2: صعيب شوية منتخب فرنسي، تعرف أنت خاصة على المباراة الأولى، أنت تعرف منتخب فرنسا ديما عودنا من السق تصاعدي ديشام معاه، ديما يدخل في المباراة الأولى بشوي بشوي يبدأ ماشي، ونتفاجئ ونلقاه ديما في المباراة الأخيرة سواء في الربع النهائي نصف نهائي أو نهائي. اليوم منتخب فرنسي شفناه مع ديشام، أنا شفت المباراة الأخيرة الودية ضد الكوديفوار اللي ورى الكوديفوار عمل مباراة ممتازة خيالية، فاز بها 2-1، لكن سرعان ما المنتخب الفرنسي يرجع يعرف كيفاش يتعامل، خاصه مع الخبره نتاع ديدي ديشان والملاعبيه في البطولات العالميه. تعرف البطولات هذه كي تلقى ملاعبيه يعرف كيفاش يتعاملوا مع الريتم نتاع المباريات اللي هي كل 3 أيام مباراه. نتصور المنتخب الفرنسي صعيب اليوم كان المنتخب العراقي يرجع في المباراه، رغم انه نحبه منتخب العراق يعمل مردود ممتاز كما المباراه الاولى اللي كان قدم فيها مستوى كبير كبير وضيع برشا فرص، ممكن نجم نقولوا ضيع الفوز رغم ان النتيجه كانت بعيده، ورغم الشوط الاول انتهى ب1-1 وكان المنتخب العراقي كان ممكن ينجم يخرج
1: متصدر في المباراه مع النرويج. في برنامج الغد، ناخذ برنامج الغد، يلا برنامج الغد. الغد ما هو اليوم ماضي ساعة متاع الليل، مباراة النرويج
2: نشوف المقلوب
1: مباراة النرويج والسنغال. السنغال هزيمة في مباراة الأولى من فرنسا، والنرويج اللي كانت فازت على العراق.
2: اليوم نتصور المنتخب السنغالي يفوز على المنتخب النرويجي لأن الإمكانيات خلينا نقول هو تفرق، لكن المنتخب السنغالي عنده ملاعبيته اللي يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع البطولات هذه، كما قلنا معناتها اللاعبين كيما سادو ماني قاعدين يعرف كيفاش يتعامل في المباراه الجايه، خاصه يعرف انها المفتاح اللي هي باش تخليه يمر للمرحله القادمه. ما نصورش اليوم كان باش يجازف والا باش يدخل المباراه ويفرط في المباراه هذه. المنتخب السنغالي ان شاء الله مع سادو ماني يقدم لنا مباراه ممتازه.
1: كلمه على الأردن والجزائر، أول مواجهة عربية في المونديال.
2: صعيب، أنا كنت نخدم في الأردن نعرف المنتخب الأردني نعرفه مليح، قاعد يقدم في مردود مع جمال السلامي، لكن اليوم المنتخب الجزائري زاد عنده عناصر باهية وممتازة جدا. إن شاء الله نشوفوا مباراة باهية واللي يلعب أفضل هو اللي يفوز.
1: مباراة هذه 4 متاع الصباح. شكرا لك محمد العياري، نورتنا. شكرا نزار، شكرا كذلك لي رمزي القلعي. هكا كملنا مونديال باي نايت، لقاو إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، لتكم زينة، صباح الخير.
3: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
4: كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، الكندا والمكسيك.
5: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار غدا نشر دليل التوجيه الجامعي الجديد في نسخته الأولية، وفي النشرة تقرير حول أهمية التوجيه الجامعي في تحديد المسار المستقبلي للناجحين في البكالوريا. تسجيل ارتفاعا ب30% على مستوى التكوين في مهن السياحة مقارنة بالعام الفارط. وبداية من الغد ضرب بثلاثة أيام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. بمشاركة 62450 تلميذا وتلميذة تتواصل غدا اختبارات اليوم الثاني من مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية السيزيام. ويتنافس المترشحون على مدى ثلاثة أيام على 3850 مقعدا في المدارس الأعدادية النموذجية بكافة الجهات. غدا نشر دليل التوجيه الجامعي الجديد 2026 في نسخته الأولية على أن يتم تحينه لاحقا بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية ودورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وفق ما أكدته المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشطر.
7: بالنسبة للمسارات الجديدة، هو باش يتم الإعلان عليها في دليل توجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، وبعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 من تكوين جديد، وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم تركيز أن يكون إدخال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجيات متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
6: وبنشر دليل التوجيه الجامعي الجديد في نسخته الأولية، تتوجه أنظار التلاميذ والعائلات خلال الفترة القادمة إلى الدورات الخاصة بالتوجيه الجامعي لتبدأ رحلة اختيار التخصص الذي يحدد المسار المستقبلي والمهني للناجحين الجدد في البكالوريا. رحلة تكثر مع الأسئلة وتتزايد الحاجة لتوجيه واعي ومدروس. ليلى مشهد.
8: المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي محمد الهيشري أوصى بأن يبدأ التلميذ بالتفكير في التوجيه الجامعي مبكرا، لأن هذا القرار يتطلب وعيا متدرجا بالمؤهلات والرغبات.
9: بالنسبة للناجحين في امتحان البكالوريا، نجم نقوله لهم أنه مرحلة اختيار المسار الجامعي سبقتها مرحلة أولى هي اختيار المسار في التعليم الثانوي، بمعنى اختيار مسار جامعي ما ينجمش يكون منعزل عن اختيار الأول اللي صار في نهاية السنة الأولى من التعليم الثانوي، بمعنى أنه تلميذ ينجم يكون اختار هو مسلك العلوم، وبالطبع مسلك العلوم باش يتيح له اختيار بعض المسارات الجامعية في علاقة بالمسلك هذا، وفي علاقة خاصة بما احنا نسميه المشروع الشخصي للمتعلم، واللي هو مسار كامل يمتد على سنوات.
8: مستشار التوجيه الجامعي محمد الهيشري شدد أيضا على أن أول معيار يجب أن يفكر فيه التلميذ هو الرغبة والموازنة بينها وبين إمكانياته وطاقة استيعاب الجامعات وسوق الشغل، حتى لا يصدم التلميذ لاحقا بعدم قبول اختياراته أو يجد نفسه في اختصاص لا يناسبه أكاديميا أو مهنيا.
9: الاختيار هذا يلزم يكون ياخد بعين الاعتبار على الأقل حاجتين مهمين، هو الرغبة والإمكانيات، شنو التلميذ يحب وزاد شنو ينجم يعمل وشنو الإمكانيات اللي تسمح له باش يتحصل على تعيين في نهاية الدورة اللي باش يشارك فيها متاع التوجيه الجامعي.
10: ننصحهم باش يحاولوا يكونوا واقعين في اختياراتهم، باش ياخذوا بعين الاعتبار
9: الرغبه نتاعهم اش يحبوا وشنو هي امكانيات نتاعهم اللي تسمح به المجموعه نتاع النقاط.
8: المصدر ذات اكد على الدور الهام للعائله في مرافقه ابنائها خلال التوجيه الجامعي ومساعدتهم على حسن الاختيار.
9: العائله زاد عندها دور مهم في مرافقه الناشئين في امتحان البكالوريا، وذلك من خلال مساعدتهم على الاطلاع على المعلومه من المصادر الموثوق بها، ولهنا نقصد وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، المستشارين في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الموجودين بكامل تراب الجمهوريه، وتفادي خاصه بعض الدخلاء اللي ينجم يغلطوهم في الاختيار.
8: عمليه التوجيه الجامعي ليس مجرد عمليه اختيار اختصاص او جامعه معينه، بل هو قرار مصيري يرسم ملامح المستقبل الاكاديمي والمهني للشاب.
6: وزارة الصحة تصدر بلاغا موجها للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية علمت فيه أن جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وهي specialist.mcente.tn، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. أعلن مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد الجمل اليوم انطلاق التكوين بمؤسسات الوكالة الثمانية خلال شهر سبتمبر القادم ب 1380 طالب تكوين جديد، بزيادة ب 30% مقارنة بالسنة الفارطة، وتوفير اختصاصين جديدين بكل من جربة وعين درهم.
10: في سبتمبر التكوين تاعنا باش ينطلق ب 1380 طالب تكوين جديد، مع اللي متواجدين توا باش تولي 2100 عندنا، زدنا بارابور العام الاول بقرابه 30% مكونين جدد، زدنا زوز اختصاصات جديده، اختصاص هو بولانجري ايفنوازري باش تكون متواجده في جربه وفي عين دراهم، وهذه من مشاريع ان شاء الله نطوروهم، ان شاء الله يتمتعوا اللي متخرجين منهم خاطر العام هو التكوين نتاعهم ببعث مشروعهم في مناطقهم. مؤسسات الفرعيه للتكوين ولا لي سونتر دو فورماسيون نتاعنا الكل رام ناسيونو، معناها تلقى في جربه شكون من اي بلاصه في تونس يقرا غادي، خاطر احنا توا حلينا الناس باش تنزم تسجل على www.afmt.tn. في الموقع هذا وقت يسجل ياخذ لوجين والمود باس نتاعو ينجم يدخل يعمل اختيار وحده.
6: وخلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد أحمد جمال بتوفر مليون فرصة عمل في قطاع السياحة بأوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط.
10: احنا توا في ذروة الموسم منظومة التكوين المهني عمومي وخاص باش نوضعوا الشغل 4500 بين متربص ومتخرج. اما راهو ما ننساوش كيف ما نرجعوا لقبكري، قلنا راهي لا كومبيتونس لا با دو فرونتير، عندنا برشا وليدات عندهم دي بري كونترا البر. الطلب توا في اوروبا كامله وفي بحر البحر المتوسط مليون بوست دو ترافاي في قطاع السياحه. دونك احنا هنا في منظومة التكوين المهني قد ما نخدموا نوضعوا في القطاع ديما رابحين وليداتنا رابحين.
6: أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للموسم 2026-2027. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يضيف:
11: المنظمة قاعدة تحضر باش تعمل حملة كاملة على استعدادات العودة المدرسية للسنة الدراسية والجامعية 26-27، ونعطي إيمانا من بضرورة تحذير العودة المدرسية وخاصة في شتات الأسعار المرفوعة. إطلقنا شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وهنا طلبنا من وزارة التربية إعداد القوائم الموحدة في مستلزمات العودة المدرسية بما فيها الميدع والمحفظة بوجوبية تكون المنتوج تونسي الأصل. وهنا باش نشجعوا الصناعة التونسية ونشجعوا على الاستهلاك التونسي. في الإطار هذا باش نقوموا حملة كاملة لفئة المستهلك باش نشجعوا في انتظار قرارات من وزارة التربية. مشكورة عمنا وزارة التربية حددت في الإطار هذا القوائم الموحدة، لكن نحبوا نحن نمشيه الأبعد في وجوبية كل القوائم هذه المنتوجات التونسية، وبالتالي العودة المدرسية تكون لمنتوج تونسي.
6: على خلفية مطالب مهنية ومالية، الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين تعلن عن تنفيذ إضراب العام في قطاع البنوك والتأمين أيام 23-24-25 من جوان الجاري. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتم تحقيق تقدم في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران، مضيفا أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين وفق تعبيره. وزارة الدفاع الإيرانية تقول أن طهران ستحافظ على انتشارها العسكري طوال فترة التفاوض خلال مدة 60 يوما والمخصصة للتوصل إلى اتفاق نهائي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعنوان عناوينها. غدا نشر دليل التوجيه الجامعي الجديد في نسخته الأولية، وفي النشرة تقرير حول أهمية التوجيه في تحديد المسار المستقبلي للناجحين في البكالوريا. تسجيل ارتفاع ب30% على مستوى التكوين في مهن السياحة مقارنة بالعام الفارط، وبداية من الغد إضرام بثلاثة أيام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية. ألقاكم بخير.
12: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: انا شفت بزاف الناس في لي جون هادو تاع فاطمه راهم يطلبوا بزاف فاطمه. فاطمه
1: داكور.

سمحوني في زين ها وذنوبي على الوالدين واللي سمحوني في زين وذنوبي على الوالدين ها اللي سمحوني في زين

كنت تسمعوا في لو برنس دو راي شبامي سمعتوها على موجات اذاعه الشباب في سفراء النجوم على هذه الموجات مع الفا وسليتي تقول لكم اهلا وسهلا بكم الناس الكل تحيه للتوينس اللي يسمعوا فينا توا تحيه زيدا لضيوف تونس من كل دول العالم اللي اختاروا انه يجيوا يصيفوا هنايا في الصيف تونس تحفل وتحلى اكثر واكثر خاصه مع الريزلتات نتاع الباك الف الف الف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا ديديكاس سبيسيال من عند صديقنا محمد السيوي من قسم أخبار إذاعة الشباب يقول من أصدقاء نادي الباشا وعائلة السيوي الكل يقولوا ألف ألف ألف مبروك تي شوية عليها مليار مبروك الياسمين السوداني اللي نجحت في البكالوريا نتمنى لها نجاح وتوفيق إن شاء الله يا ربي نهنيوها نهار آخر في الإجازة على شلاف الماستير نقولوا لك ألف ألف ألف مبروك على طريقتها الخاصة في إذاعة الشباب وللناجحين الكل في الباك تود سويت رامي عايش مبروك أما تغنيوها

0: إذا رامي عايش مرة أخرى نقول ألف ألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا. فرحتونا، فرحتوا عائلتكم، فرحتوا الناس اللي تحبكم، ونحب الناس اللي ما حالفهمش الحظ في الدورة الأولى إن شاء الله يا ربي معناها ما تأيسوش، ما تقولوش لي صعيب توا، لا لا لا لا، هذه فرصة، وبالعكس الفرصة يزمك تفكها، الفرصة يزمك تاخذها، يلزمك تستثمرها الكل، وإن شاء الله بالنجاح وتوفيق للجميع. نمشيو للسفراء فوق العادة، نمشيو تصفية السفراء فوق العادة.
1: سفراء فوق العادة،
0: سفراء فوق العادة. اخترت الليلة الحقيقة اني نحكي لكم شوية على سندريلا الشاشة العربية اللي كانت غدرتنا في نهار كيما البارح 21 جوان 2001. نتحدث على سعاد حسني، سعاد حسني الملقبة بسندريلا الشاشة العربية، واللي تم اختيارها في مئوية السينما المصرية عام 96 باش تكون هي في المركز الثاني في استفتاء افضل ممثلة في القرن العشرين. وفي المئوية السينما المصرية تم اختيار الأفلام الثمانية الأولى هي تحمل بطولة سندريلا الشاشة العربية. سعاد حسني، سعاد حسني مسيرة مميزة، تعامل مع كبار الأسماء سواء كان على مستوى الإخراج أو على مستوى التمثيل. وقبل ما نحكي لكم عليها شوية، اخترت لأنه من أصدقاء المقربين جدا صلاح جاهين، وما أدراك صلاح جاهين، ومن لا يعرف رباعية صلاح جاهين. مش نسمح لكم توت سويت بصوت سندريلا الشاشة العربية.
2: وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكه، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكه. عجبي، نظرت في الملكوت كتير وانشغلت، وبكل كلمة ليه وعشان ايه سألت،

0: أسأل سؤال الرد يرجع سؤال، وأخرج وحرجي أشد مما دخلت. أسأل سؤال الرد يرجع سؤال، وأخرج وحرجي أشد مما دخلت. عجب. خرج ابن آدم من العدم، قلت ياه. رجع ابن آدم للعدم، قلت ياه. تراب يحيى وحي بيصير تراب، الأصل هو الموت ولا الحياة؟ عجب. ضريح رخام فيه سعيد اندفن، وحفرة فيها شريد من غير كفن. مريت عليه قلت يا للعجب، الاتنين ريحتهم فيها نفس العفن. عجب. والكون ده كيف موجود من غير حدود، وفي عقارب ليه وتعابين ودود؟ عالم مجرب فات وقال سلامات، ده ياما في سؤالات من غير ردود. عجب. يا باب يا مقفول، امتى الدخول؟ صبرت ياما واللي يصبر ينول. دقيت سنين والرد يرجعلي مين؟ لو كنت عارف مين انا كنت اقول. عجبك. انا شاب لكن عمري ولا الف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني انا، اخرس ولكن قلبي مليان كلام. عجب. احب اعيش ولو اعيش في الغابات، اصحى كما ولدتني امي وابات، طائر حيوان حشره بشر، بس عيش محلى الحياه حتى في هيئه نبات. عجبي. سهير ليالي ويا ملفيت وطفت، وبليله راجع في الظلام قمت شفت الخوف، كانه كلب سد الطريق وكنت عاوز اقتله بس خفت. عجب. كان في زمان سحليه طول فرسخين، كهفين عيونها وخشمها بربخين، ماتت لكن الرعب لما عمره مات، مع انه فات بدل التاريخ تاريخين. عجبي.
1: عجبي. رباعية صلاح جايين بصوت سندريلا الشيشة العربية، سعاد حسني. سعاد حسني اللي خلت لنا إرث كبير على مستوى الأعمال السينمائية، اكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي اللي كان خليها تشارك في مسرحية هاملت لشكسبير، ومن بعد المخرج هنري بركات قدم لها دور البطولة في فيلم حسن ونعيمة عام 59، وبعد بدأت في سلسلة الأفلام في الستينات وفي السبعينات، ومن أشهر أعمالها موعد في البرج، صغيرة على الحب، الزوجة الثانية، القاهرة 30، خلي بالك من زوزو اللي اشتهرت به برشا برشا برشا برشا، برغم اللي في رصيدها السينمائي 91 فيلم، إلا أنه ديما وقت نحكيه على سندريلا الشاشة العربية ديما جي لبالنا خلي بالك من زوزو اللي شاركها البطولة فيه حسين فهمي. سعاد حسني اللي تحصلت على عديد الجوائز السينمائية، وتم تكريمها من قبل الرئيس الراحل أنور السادات في 79 سنة 79 في احتفالات عيد الفن، وأيضا كانت لها عديد التتويجات، ومن بعد تعبت على المستوى الصحي وحملت وفاتها الكثير من التساؤلات، ولحد الآن ما زلت وفاتها تعتبر اللغز. والفنان الراحل سمير صبري كان قدم سلسلة لقاءات الحقيقة في إطار صحافة الاستقصائية، في إطار البحث على كيف توفيت سعاد حسني، الوفاة هذه المستربة اللي حولها العديد من الأسئلة. الله يرحمها. تبقى ديما في البال، تبقى ديما في الذاكرة. من المفارقات إنه يوم وفاتها هو يوم ميلاد العندليب الأسمر، لكن أنا قبل هذا باش نسمعكم توت سويت يا وادية تقيل.
2: إلى اللقاء. يا وادية تقيل.

كده كده هو ويا عادي ازاي كده هو ويقف ويقول انا هو انا هو اطول واحد في الحاره يا يا يا يا يا يا يا, يا, يا, يا, يا, يا.

يا دي تقيل صعد حسني سندريلا شيشة العربية سمعتوها على موجة إذاعة شباب في سفراء النجوم توصلكم توقيت 11:19 دقيقة. تحية كبيرة برشا لسي منصف عزوزي اللي رافقنا الليلة بذكريات قلب تسمعوها إن شاء الله بعد موجز 11:30. تحياتي زيدة ما نحبش ننسى حتى حد الحقيقة إذك عليش باش نسميهم الكل. تحياتي للدكتورة فوزية ذيفلا، تحياتي أمل بن زيد، الدعاء جسمي اليكن بن منصور بن مستور عفوا، السي سالم بالجاسم بالحاج لعلي قديشي، وأيضا السي منير حايم من زغوان. تحية زيدة الكمال حمدي، الإيمان مرعي، السي حبيب مبروك الزيتاري، الصديقة يسر الصحراوي، الهدى عبيدة، الرويدة خلف من الجزائر، راجي دريدي نورتوني الكل في سهرة الليلة. شوي آخر شوي آخر نمشي لسفراء الكلمات على مستوى المستمعين ونسمعكم كلمات سي منصف عزوزي لليلة اللي رافقنا بكلمات جديدة الحقيقة، وانا نعرف اللي عنده قلم ممتاز على مستوى الكتابة. إن شاء الله بعد شوية ذكريات وقلب مقبل هذايا العندلي بالأسمر تتسويت، العندلي بالأسمر اللي من المفارقات كما قلت عيد ميلاده هو تاريخ وفاة سعاد حسني. يلا تتسويت نسمعه.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. غدا نشر دليل التوجيه الجامعي الجديد في نسخته الأولية على أن يتم تحينه لاحقا بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية ودورة المراقبة لامتحان البكالوريا. وزارة الصحة تصدر بلاغا موجها للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، تعلم فيها أن جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وهي specialist.msante.tn. بداية من 25 من جوان الجاري الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتابة التونسية الرقمية الجديدة للتعريف به وتيسير اقتنائه. تسجيل ارتفاع ب 30% على مستوى التكوين في مهن السياحة مقارنة بالعام الفارط. وقطاع السياحة يوفر مليون فرصة عمل في أوروبا وبلدان البحر الأبيض المتوسط. المجلس البنكي والمالي يعتبر أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطعي خلال أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري تظل غير مبررة، وسيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان تصادق على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتم تحقيق تقدم في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران، مضيفا أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين وفق تعبيره. في المقابل، محافظ البنك المركزي الإيراني يقول أنه بموجب المذكرات الموقعة لا يوجد أي التزام بشراء المواد الزراعية من الولايات المتحدة. وزارة الدفاع الإيرانية تفيد بأن طهران ستحافظ على انتشارها العسكري طوال فترة التفاوض خلال مدة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى اتفاق نهائي. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
4: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي. سفراء
5: النجوم. سعيد بوجودي بهذا البرنامج الجميل اللي سمعت عنه برشا كلام جميل يا ست ألفة. شكرا لك ألفة.
6: شوفك شي مسار

0: مهنا لعل وعسين ورمهنا لمن الأسماء اللي مرت بهذا المكان بسفراء النجوم مع ألفا وسليتي، وربما تتسائلوا وتقولوا شكون الضيوف القادمين إن شاء الله في سفراء النجوم. في سفراء النجوم لقاءات قادمة بش يكون لنا لقاء مع يايا كوليبالي، واللي نشكره برشا برشا برشا برشا الحقيقة اللي حافظ على تواصل. كنت قابلته في أيام قرطاج المسرحية، لكن بقات تواصل بيناتنا، وأنا سعيدة جدا الحقيقة بهذا التواصل. أيضا المخرج موسى توغي اللي قدم رسالة خاصة للشباب إن شاء الله تسمعوها في موعدها، من ضيوفي أو بالأحرى من ضيفاتي القادمات القديرة لبلبة، اللي نقولها شكرا شكرا من القلب على قبولك دعوة ألفا وسليتي في سفراء نجوم، وإن شاء الله على قريب تسمعوا اللقاء. أيضا في الموعد لقاء في البال، لقاء في البال مع عزيز خيون، وذكرى لقاء لا ينسى. عزيز خيون اللي كان لي معاه لقاء مطول تقريبا مدته ساعة، واللي نتذكر وقتها فما مقال كتب عزيز خيون في سفراء النجوم: حدوتة مصرية والحكم آخر الجلسة. إن شاء الله زيدا أيضا إنه كننا موعد مع هذا اللقاء. تحية لكم الكل وين ما كنتوا اللي تبعتونا من بداية السهرة حتى التوى. ربما تتسألوا مسك الختام بعد شوية شكون، أكيد سومة المصرية، ومقطع من أجمل المقاطع في ألف ليلة وليلة. نهدي للناس الكل، نهدي لسيد المستمع، نهدي بصفة خاصة الحقيقة، وتحية من القلب الأحلى ناس وأعز ناس. وفرحنا برشا إنهم هما توا في الثنية وقاعدين يسمعوا فيا، هما نجوم الأعلام بالنسبة لي، هما نجوم السلطة الرابعة ومن أهم الأسماء اللي عنا في تونس. أسماء قريت لها وأسماء سمعتها وأسماء زادة كيف زادة كانت بيناتنا رحلة عمل. تحية كبيرة برشا من القلب الفايزة مسعودي. فايزة مسعودي اللي في يوم من الأيام كتبت عليها مقال ما تنسيش، ذكرتني معلم درسني قبل في الابتدائي وقال ألفا وسليتي الشمعة اللي تضيء القسم، كتبها بالفرنسية. بعد سنوات فايزة مسعودي كتبت مقال وسبحان الله بنفس العنوان، فأسعدني جدا وعمري ما ننسى المقال هذية. وأنا نحبك برشا برشا برشا فايزة مسعودي، ومن أهم الأسماء اللي عنا في الصحافة المكتوبة. أيضا من نجمات الأعلام، من نجمات القلم، خليني نقول ناجية سميري. ناجية من أروع الأقلام، ناجية الاستثناء، ناجية مانيش قاعدة نعمل في مدح، أنا قاعدة نقول في كلمة حق. ناجية من أهم الأقلام اللي عنا واللي نحب نقرأ لها وأسعد دائما بوجودي معها. تحية كبيرة برشا زيد لزميلتي وصديقتي، ونلتقاوش منتلقاوش ديما الحقيقة في الإذاعة، لكن هذا لا يمنع أنه عندي لها احترام كبير وسعيدة جدا بمسار سامح قصدلة. نقولها تحية من القلب سامح، وشكرا من القلب، أنا سعيدة بوجودك الليلة في سفراء النجوم. أيضا من الأسماء اللي نحبها برشا اسم تراهك من بعيد يميزها الصمت، لكن مع الصمت برشا اجتهاد، برشا خدمة، برشا مثابرة، وبرشا زادة شدين صحيح. لميا الشريف قبل على جبينك، ونحبك برشا لميا الشريف. تحيتي أيضا النيلة الغربي. نيلة كيف من أهم الأسماء، نيلة تصنع الاستثناء في كتاباتها. نيلة يمكن على مستوى خاصة أنا الصحافة المكتوبة، وإحنا اليوم قاعدين أنا نقول في عزوف وعلى مسؤوليتي، ولو أنه هذاك الواقع تلقى ثقافتنا google.com، لكن أنا نتمنى سورتو لي جون اللي يسمعوا فيا أقرأوا لي زارتيكل، شوفوا الصحفيين شنو يكتبوا خاصة في باللغة الفرنسية. ما عادش عنا اليوم أقلام للأسف نقصت وقلت، أما رو عنا أقلام متميزة جدا جدا جدا، سواء كان بالصحافة الفرنسية معناها باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. وقت نقولكم ناجي سميري ولا نيلة الغربي ولا فايزة مسعودي رو من أهم الأسماء في عالم الصحافة المكتوبة. أيضا فرحانة برشا برشا برشا برشا إنه يرافقهم في الرحلة هذية صديقي رفيقي شادلي عرايبية، ملك الصورة، القناص الصورة بامتياز اللي يخلي الصورة تحكي. معناها نتذكر في وقت من الأوقات عملت بحث أكاديمي على الديسكور دو ليماج. كيف رو مش كي نحكيو على ديسكور دو ليماج نحكيو عليه كان في جانب الجانب السياسي ما حتى في الجانب الفني زاد في الجانب التوثيقي شيء اللي نتمنى نهار نلقاك عامل معرض هكايا بالصور نتاعك تحياتي زاد القاعد الرحله اللي مرافقهم توا سي عماد نقول لهم نورتوني وحرت حرت شنو نهدي لهم يا نزار شنو نهدي لهم ولا نهدي لهم زعما بصوتو يا يونس لانهم كلهم يستحقوا هكا باقة ورد نقدمها لهم باسمي باسم سفراء النجوم والفا وسليتي.
1: مستمعين الاعزاء هيام يونس تهديكم محبتها وخفقات قلبي تقول لكم اسمعوني اسمعوني في سفراء النجوم.

أهدي كان أهديك هديتها للأصدقاء غاليين يعزوا عليا برشا برشا برشا، ما نهديها زيدا للسيدة المستمعين، وانا نقول سيد المستمع إن شاء الله ديما عند حسن الظن، إن شاء الله ديما قد الثقة اللي اعطيتوها لي، إن شاء الله ديما قد هالعشرة اللي جمعتنا على امتداد سنوات. هكا وصلنا لقائنا وآخر لقاء في سفراء نجوم، إن شاء الله الاثنين القادم ندخلوا في الشبكة جديدة، وإن شاء الله تكون لنا استضافات مميزة دائما في المواد، وإن شاء الله ديما على قد محبتكم. نشكركم برشا. أي مسك الختام سومة المصرية نهدي لكم نسكل. شكرا ليك نزار ورتيني رفقتني في الجانب التقني والفوز ليتي، تمنى لكم ديما ديما ديما أجمل متابعة على موجات إذاعة الشباب. بسلامة.

حبيبي.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: Arabesk.
1: Arabesk. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: نوستالجيا.
1: مساء النور، مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعين نوستالجيا. نسلموا عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا في لي فريكونس نتاعنا على كامل تراب الجمهوريه، اللي قاعدين تسمعوا فينا وتشوفوا فينا على السيت انترنت www.radiojeune.tn. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. سهره جديده تنطلق معكم توا حتى نوصل الليل تقريبا 3 ساعات، فيهم صيف ساعة مع المونديال بينيت وأخبار المونديال من 10 حتى الموعد نشط أخبار 10:30. ما نقعد محافظين على أهم فقرات سهريتنا، وهي الموضوع اللي نطرحوه اللي انتوما من خلاله تتفاعلوا معنا، تكونوا حاضرين معنا بالتليفون بال 71 844 411، وإلا على صفحتنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. معكم أميرة زي في الأعداد والتقديم، ومعي محمد عنتول في الجانب التقني. فقرتنا كما فقرة فلاشباك تجي في نصيف ساعة الأخرى. الفقرة اليوم اخترنا فيها صوت الفنان صابر الرباعي. صابر الرباعي اللي من المتوقع سنة باش يكون في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي، إلى أن تتأكد بطبيعة الأنباء والأخبار. صابر اللي ديما عنده جديد، لكن احنا في فقرة فلاشباك نرجع لقديم الفنان وبدايته، منشوفه من تونس ولا كلمة وأغاني غناها في تونس بعد بداية الانتشار العربي. صابر بدأ من لبنان مش من مصر، دونك غنى عز الحبيب، غنى أتذكرك وأغاني أخرى ومصرية حلوة برشا كما أجمل نساء الدنيا وغيرها من الأغاني اللي انتم تنجموا تختاروا منها الأغاني القديمة، تختاروا منها وتختاروا لنا أغاني اللي تحبوا تسموهم في نصيف ساعة الأخرانية. عنا فقرة أغنية وحكاية، اللي عنده ذكرى عنده حكاية يسترجعها، ولا مكان يتذكر، ولا شخص يتذكره، تجربة من تجربة حياته، مرحلة من مراحل الحياة، الطفولة، المراهقة، الشباب، حتى في أوقات أخرى هكا فما ظروف معينة نحب نذكروها كي نسمعوا أغنية نحسوها تحكي علينا، تعبر علينا، ولا نتقاسموا هكا شوية ذكريات مع الأغنية هذيك وقت اللي خرجت سمعناها مع شخص عز علينا. على كل انتم كل واحد والذكرى متاعه. والموضوع اللي هو الأساس السهرة، واللي بعد شوية بعد الأغنية الجاية باش نبدأ نستقبل في تليفوناتكم على أساسه تتفاعلوا معنا على الموضوع. حبينا الفرحة وإحنا في انتظار الأعلان عن نتائج البكالوريا إن شاء الله بالأسماس، ممكن غدوة ولا بعد غدوة، لكن يقعد الأعلان الرسمي نهار 23. حبينا نحكيوا على السعادة. السعادة ديما مربوطة بالنجاح، النجاح في الدراسة وإلا النجاح في حياتنا، في خطوة من خطوات حياتنا، في مرحلة من مراحل حياتنا. اليوم قلنا السعادة، السعادة كل واحد منظور ومفهوم، وكل واحد كيفاش يحقق السعادة، هل هي قرار مطلق وإلا هي نتيجة لظروف معينة. السعادة تنجم تكون قرار نابع منك أنت وقت اللي تكون معناتها واعي بالنعم اللي عندك، تعرف تستقطب الحاجات الإيجابية، عندك نظرة إيجابية للحياة، نظرة فيها امتنان، فيها امتنان بالنعم اللي الإنسان عنده، مع بطبيعة سعي من كل إنسان فينا ديما باش يلقى معناتها بأداء، ما يلقى مشاعر إنسانية، حاجات معناتها علاقات صحية اللي تنجم توفر له وتحقق له السعادة. دونك اليوم نتسألوا، هل السعادة هي قرار منك أنت، قرار واعي بجذب هكا تكون عندك جذب للطاقة الإيجابية، برشا مراحل وخطوات كما قلنا الامتنان والحمد بالنعم اللي انت فيها، زادا فما اللي يعتبروا أنه السعادة هي مربوطة بالظروف، ما عندها حتى علاقة بالسعي منا احنا، حظ في الدنيا يقول لك محظوظين عندهم، محظوظ ممكن مرتبط بإنسانة يحبها وتتوفر فيها شروط، أو العكس بالعكس. هذا اللي يفرق ربما كما قلنا من شخص لشخص، وكل إنسان حسب قناعته. هل السعادة هي قرار أنت تنجم تحققها، أو هي ظرف خارجي تنجم تكون حظ كما قلنا عند بعض الناس كيفاش يراوها، أو بطبيعة كل واحد منكم معناتها حسب تجربته يراو أنه السعادة هي حاجة لا تتحقق، ما تغير مطلقة ولا تتحقق. أنتم رأيكم يهمنا كما قلنا على 71 844 411. أميرة ومحمد معكم حتى نوصل الليل في نوستالجيا.